0: لنا أحقيقة اليوم ولت من السر. تفضل محمد.
1: هي الفكرة الحقيقة جات من 5 شهور التالي، نخدم في ان بروجي للماتيغ نقرا فيها الايوتي انترنت الاشياء، على دي كابتور يقيسوا التمبيراتور نتاع السخانة اللي تخص التربة وكيف كيف الهوميديتي في التربة. دونك كانت ليدي لوكال بتيه بتيه
0: يعني انت
1: حقيقة
0: حاجه ماتير تقرا فيها قاعد تحضر لها في بروجي نتاعك كما العاده، ما فهمتش حاجه.
1: هذا كهو. دونك بتيه بتيه بشوي بشوي لين جات فكره كرياسيون دون بلاتفورم تكون بالذكاء الاصطناعي موجهه للفلاح وللصياد. لهنا جات كيفاش؟ اتخافيه مقابلتي مع صياده وفلاحه، لقيت فما نقص كبير في معلومه علميه لهم. دونك قلت علاش لا ما نحاولش نوظف الذكاء الاصطناعي اليوم باش يعاونهم على الخدمه نتاعهم. ومن فميك بدات ليكزيكسيون تاع البلاتفورم.
0: بيه كيفاش تنجم تعاونهم المنصة هذه؟
1: هي كيفاش؟ من الاول باش تعطيهم حاله الطقس، معناتها في الاكوي نتاعها، حاله الطقس، جوده الهواء، حاله البحر كيفاش باش يكون.
0: يعني
1: وبعدين باش نلقاو الارشاد نتاع الفلاح ونتاع الصياد. شنو فيه الارشاد نتاع الفلاح؟ الوقت بالضبط وقتاش يمشي يسخي، معناها سي الصباح ولا العشيه، معناتها تعطيه الوقت بالضبط، شنو هي المحاصيل المناسبه للزراعه في الوقت هذايا، وشنو هما الافات الموجودين، معناها المخاطر الموجوده.
0: به محمد اكيد الفلاحة باش يقولك هذه حاجات نعرفوها، لكن اليوم ثم حاجات تبدلت في الطقس، اليوم ماهيش هي ماهيش مستقرة. هل انه المنصة هذه ينجم يكون عنده فيها ثقة 100% انه باش تعطيه الاحوال الجوية الصحيحة، الاوقات الصحيحة للزراعة للسقي لكل شيء، ما هو فلاح ينجم يخدمه، يعني ينجم يعطيها ثقته التامة باش يخدم به؟
1: بالطبيعة هو كيف ما انتي تو ذكرت قاعدين نعيشوا في تقلبات مناخية كبيرة ياسر، معناها شونجمون كليماتيك هذا يأثر حتى على المحاصيل نتاعنا، وعشنا فترة نتاع شح مياه اللي هو أثر بالكدا بالكدا على الحالة نتاع التربة. اليوم أترافيغ دي كابتور أوبن سورس موجودين في تونس، معناها اللي يديتكتيو السخانة وحالة البحر ويعطيو دي دوني معلومات، الذكاء الاصطناعي يحلل لك المعلومات هذيك اتخافيغ دي تيوري سيونتيفيك شنجم يعطي المعلومه الصحيحه للفلاح ولا للصياد.
0: وهذا محمد نرجع لك، البلاتفورم هذه كيفاش ينجم يستعملها؟ انه في التليفون كيفاش تصب بالضبط؟
1: هي في التليفون ينجم الفلاح ولا الصياد يدخل للنافيغاتور ويب، معناتها جوجل ولا اي نافيغاتور، يكتب منصة بيئية ذكية وإلا يكتب اسمها هي أجريمير إي آي. كي يدخل باش يلقاها ديجا هي الأولى، معناها تطلع الأولى يكليك عليها، فاسيل على الآخر، معناتها سهلة الاستعمال باش تكون بالعربية الفصحى لغتنا الأم. كيف ما قلت المعلومات باش تكون من الأول على حالة الطقس، البحر، الهواء، بعديك طول باش يلقى ديجا جوست كي يهبط الطرف هكايا شوي يلقى الإرشادات معناتها بالذكاء الاصطناعي. وما حكينيش على الارشادات نتاع البحر، كيف كيف البحر تنجم تعطيه الوقت المناسب للصيد، هنا نبعدوا على الصيد العشوائي، وكيف كيف انواع الحوت المناسبه،
0: حتى انواع الحوت يعني تحط له
1: انواع الحوت اي، وكيف كيف بعديك باش نلقاو انا جون اي اي، معناها هذا ذكي يتفاعل مع الفريح ولا الصيد اذا عنده اي اشكال. هنا نحكي بار اكزومبل الفلاح اذا عنده اشكال في نبته من النباتات يجم يحكي له الاشكاليه اللي عنده، والذكاء الاصطناعي يقوم بمعالجه معناها السؤال نتاعو ويعطيه الحل.
0: فهمت.
1: يعطيه الحل
0: يعني بالنسبه للصياد ولا البحار الفلاح يا ربي، الصياد كيفاش؟
1: الصياد كيف كيف لقى اي اشكال اكزومبل في البحر ولا اي حاجه، وال يكتب هذا الذكاء الاصطناعي هذايا يحكي له السبب، معناتها يعطي السبب ويعطي الحل.
0: به لهنا اي واحد ينجم يستعملها والا نعرف مش الناس الكل باش تعرف تكتب والناس الكل تعرف، هل انه ينجم بالصوت كهو ولا مازال هذا؟
1: هو هنا في الإطار تطوير المنصة باش تولي إن شاء الله بالصوت، معناتها ديجا قاعدين نخدموا عليه تو للمنصة باش تولي فما فوكال، جوست كليك على الفوكال ينزل على الفوكال يحكي مع الذكاء الاصطناعي يجاوبوا الذكاء الاصطناعي معناتها.
0: لأنه نعرفه مش الناس

0: الكل اللي هما ينجموا عندهم ولا قارين يعني ممكن تكنيك صغيرة يعرفوها، اما ما يعرفش مثلا باش يكتب لك بالفرنسي ولا بالعربي كيفاش باش يسأل هاوكا، يعني تنجم تدخل هذية في انه وقتاش باش تصير هذي يعني بالصوت الفوكال ان شاء الله.
1: هي مدام تو حتى كيف يكتب يجب يكتب بالتونسي، انا كيفاش حتى نروح يكتب حتى بالتونسي ويجاوب،
0: يعني
1: دونك هي
0: بالدارجة،
1: بيغمون عربية ما
0: التونسية.
1: فيهاش لا هكاك، بيغمون عربية ما فيهاش فرنسي ولا
0: يعني ما
1: كل هذا
0: تقلقش.
1: ما تقلقش حقيقة، معناتها حتى كيف تجاوبوا تجاوبوا بانفورماسيون ديجا هو باش يفهمها.
0: هو قلت لي اذا كان يدخل يحط اسمها المنصه هذه تنجم تطلع له ديريكت اول واحده، واذا كان يحط يلوج على البيئه وكل هنا تطلع له بعد شويه، ولا يعمل ريشيرش كبير ولا كيفاش باش نسهلوا لهم كيفاش يلوجوا عليها.
1: يكتب منصة بيئية ذكية في تونس، ولا منصة بيئية تونسية تطلع له الأولى ديجا
0: تطلع
1: تطلع له أجريمير اي اي، يكتب
0: اجريمير.
1: منصة بيئية تونسية تطلع له الأولانية إن شاء الله
0: ان شاء الله
1: أجريمير اي اي.
0: اغريمير اي اي يحفظوها فلاحتنا وصيادينا ان شاء الله بالتوفيق ليهم، وهذه مهمة برشا. وانت يظهر لي قلت لي قاعدين تخدموا على الصوت يعني باش كوالي بالصوت،
1: اي
0: وثماش حاجات اخرى
1: الصوت،
0: ناويين.
1: فما هو باش نكمل نحكي لك على المنصه شنو فيها
0: اي
1: حاليا، فما خريطه تفاعليه للفلاح وللبحار، شنو فما للفلاح في الخريطه هذه يحدد الموقع نتاعو معناتها الارض نتاعو اللي هو موجود فيها جي بي اس، ينزل فما تحديد موقع يحدد موقعه، تعطيه السخانه نتاع التربه قداش التربه سخانتها حاليا، هل فما امطار متوقع ولا لا، وهل يبدا يسقي في الوقت الحالي اي والا لا، معناتها كان مستحقه التربه ديجا سقي تو اي والا لا.
0: واضح.
1: بالنسبه للبحار كيف كيف يحدد موقع القارب نتاعو، تعطيه الارتفاع الموجه قد ايه تبقى من ثانيه، الزون اللي هو فيها حوت بورسنتاج اي والا لا، دونك
0: إذا كان ما
1: تتقرب له
0: ثماش راه ثم أقرب بلاصة ليه شنو هو
1: فما
0: موجود
1: اقرب
0: فيها حوت.
1: بلاصه ليه هكاك، شنو
0: واضح.
1: الحاجات اللي باش نعملوها ان شاء الله، كيف ما ذكرت انا قبيله ان شاء الله باش يكون فما الفوكال معناتها يحكي معاه الذكاء الاصطناعي، وباش تكون فما فوتو معناتها يصور سيرتو الفلاح هذايا اذا عنده اي نبته ولا اي اشكال يصور تصويره اوتوماتيكمون تستعدل الذكاء الاصطناعي يديتكتي هو المرض ولا يديتكتي البروبليم الموجود
0: واضح. يعني وين ما
1: هذه.
0: يكون هو ينجم يصور النبتة هذيك متاعه، ولا ما نعرفش أي حاجة مريضة ليه، ينجم يصورها ويبعثها. هذي خاص بالنباتات هو ولا المواشي مازال؟ لأنه الفلاح زاد عنده مواشي.
1: لا هذه مازال الحقيقة هي تو في إطار تطويرها، مازلنا بشوية بشوية.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. هاوكا تما برشا حاجات هو عند الفلاح، يعني صحيح التربة والنباتات وكيف كيف المواشي وذاك الكل ان شاء الله يكون موجود في المنصة الذكية هذه. زيدا اذا كان البحار لهنا نحكي لك البحار هذه باش تخدموا عليها، ولا موجودة انه يكون لا قدر الله في بلاصة فيها خطر ولا حاجة، شنو هو اللي يعطيه؟ يعني هو ينجم يتصل بشكون بالمنصة والا كيفاش يعمل؟
1: طيب هنا باش نحطوا باش نحكي على الفلاح وعلى البحار، باش نحطوا ديزانفورماسيون لي دوني سيرتو باش نحكي على الفلاح زاده، ثم المواقع والارقام الهاتف اللي تخص خلايا الارشاد الفلاحي، ارقام التعاضديات كيف كيف، للبحار يستحق ارقام حاله الطوارئ معناتها باش تكون موجوده، دونك تكون هي ملمه الحقيقه بالمعلومات اللي تخص
0: واضح
1: الفلاح والبحار.
0: واضح. يعني هاوكا ماهوش باش يستحق حتى باش يبقى يلوج ويمشي ويسأل، عنده كله موجود في المنصة اغريمير اي اي، يعني ينجم ياخذ منها ايش يحب هو من غير ما يكون متقلق وعنده. وهاوكا المنصة قاعدين يعني انت وحدك تخدم عليها ولا ثم شكون يخدم معاك؟ قاعدين تطوروا
1: انا
0: فيها
1: الحقيقه
0: يعني.
1: في الاطلاق انا في الاطلاق اطلقتها وحدي، وحاليا معايا زميلي احمد عتمه اللي هو معايا في جانب الاتصال وجانب التطوير للمنصه، دونك والحلمه الحقيقه بشويه بشويه قاعده تكبر.
0: يعني هذه ان شاء الله باش يبقى كل يوم كل مره باش تزيدوا فيه حاجه يظهر لي الحلمه هذه.
1: صحيح صحيح
0: نحن حكينا على المنصه، حكينا على كل شيء، ما حكيناش على محمد اديب بوفحجه وين تقرا، في انا كلاس توا، شنو حال القرايه؟
1: الحقيقة في أنا نقرأ في المعهد العالي للعلوم التطبيقية وتكنولوجيا بماتر، سبيسياليتي تكنولوجيا معلومات واتصالات. إن شاء الله العام الجاي معناتها نكمل
0: إن شاء
1: الإجازة
0: الله
1: نتاعي
0: بنجاح يا رب.
1: إن شاء
0: إن شاء
1: الله
0: الله إن شاء
1: هذه
0: الله
1: هي الحالة، الحمد لله القراية الحمد لله
0: الحمد لله.
1: لاباس
0: يعني ناوي باش
1: الحمد
0: تكمل
1: لله.
0: في الماستير ولا كهو باش تكمل القراية وتتفرغ للمنصة؟
1: ليه بالطبيعة باش نكمل يا سيكل انجينيور ولا ماستير إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله إن شاء الله بنجاح والتوفيق يا محمد. وأكيد نعرف اليوم طلبتنا ولوا متميزين، يعني من اللي خلال اللي شفتم الطلبة اليوم، والطلبة اليوم ولا حاجة أخرى، ولا يواكب في برشا تطورات، ولا هو القادر يبتكر ولا يخدم في خدمة مزيانة برشا. وتعدوا معايا أكثر من طالب اللي عنده حاجات ابتكارات مهمة ومهمة برشا. برافو ليكم بالحق، هذية اللي نشجعوا فيه. أنه علاش كي حكيت معاه قلت لك ماذا بيا تكون حاضر معايا في برنامج في رحاب الجامعة يخص الطلبة، لأنه ماذا بيا الطالب يسمع شنو قادر أنه طالب يعمل. وما تستهينوش برواحكم، ينجم الطالب يبدع في شتى المجالات، فقط تكون عنده العزيمة وحب أنه أو كما قلت أنت تخدم في بروجي، وقلت لك حكاية أخرى وغرام آخر وحلمة جديدة ومنصة. وإن شاء الله بالتوفيق يا محمد، وإن شاء الله مرة جاية كي تكون حاضر معنا يكون الحلمة زيت كبرت أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: شكرا لك محمد، إذا كان عندك حاجة كنت
1: يعطيك
0: تسلم
1: الصحة،
0: تفضل.
1: يعطيك الصحة أنت على الاستضافة،
0: يعيشك مرحبا.
1: نحييكم أنتوما، نحيي عائلتي الحقيقة، خاطر الدعم العائلي مهم
0: مهم
1: ياسر،
0: صحيح.
1: هذاك من أهم الأشياء. نحيي أصحابي ونحيي الفاكولتي نتاعي أنا، ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك مرحبا بك محمد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في الدراسة وفي المنصة وفي حياتك الكل. شكرا لك محمد، شكرا لك. إلى اللقاء،
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. هذا محمد أديب بوفحجة، هو طالب صحيح لكن عنده منصة اليوم، منصة ذكية، منصة بالذكاء الاصطناعي. المنصة هذه قادرة أنها توري الفلاح والصياد كيفاش ينجم بالذكاء الاصطناعي يواجه التغيرات المناخية اليوم محيطة به في عالم أجمع، مش في تونس برك، راه ما تخافوش. المهم ينجم من خلال المنصة هذية أنه يعمل برشا حاجات ويخدم برشا حاجات باش هكاك يكون مأمن على فلاحته وعلى حياته الفلاحية المهنية أو البحرية للصيادة بالطبيعة. وإن شاء الله هاوكا المنصة في كل مرة تقدم حاجات جديدة وإضافات جديدة. نحنا مازلنا باش نواصل معاكم المشوار، نرجوكم إن شاء الله.

أولها أحلى أنا رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا أقرب حد كنت ليك حتلاقيه أنا بلومك على قرارك واختيارك أنا لو بس أفهم أسبابك وأفكارك كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب

0: تحياتنا لكم الناس الكل، واكيد نقول ان شاء الله ربي يرد غربة كل المغتربين ان شاء الله، واكيد مع السيف انه باش نشوفوا المغتربين يرجعوا الارض الوطن. تحياتنا لكم الناس الكل، باش نحكوا معاكم إجازة جديدة تنضاف للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، هذه الإعلامية الصناعية. هوكا باش نقولوا للتليم ذاتنا اللي باش ينجحوا في البكالوريا إن شاء الله بنجاح، أنه ثم إجازة جديدة في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. أما هو راهو المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف أثبت المدة هذه الكل، وكل ما يكونوا حاضرين معنا الطلبة، ما نعرفش اللي تبعتونا واللي حتى ما تبعتوناش، نجموا تدخلوا الباج أوفيسية راديو كيف وتشوفوا الطلبة فيش قاعدين يخدموا واش قاعدين قدموا. بالحق الطلبة كفاءات متميزة على الاخر، وما عديت لكم شو الكل، راهو عديت لكم شوية من الطلبة اللي عملوا ابتكارات مزيانة وطيارة على الاخر وتخدم صحة المواطن بشكل كبير وكبير برشا، وخسارة انه ما يتمش استغلالهم، استغلال دي ما نقوله ايجابي، استغلالهم في المستشفيات في المصحات في عيادة الاطباء. خسارة كبيرة انه ما يتمش استغلال الطلبة هذوما او البروجي متاعهم اللي يخدموهم في السوداسي. رو مش نحكي لكم مع بروجي تخدم كبيرة، والسوداسي هذية بروجيات متاع السوداسية اكهو، فانه ما شاء الله عليهم. مش نزيدوا هذية مع هذا الكل، اجازة جديدة للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. سعيدة برشا ان يكون حاضر معنا سي أنور بن خليفة مدير المعهد الوطني، تحياتنا لكم. مساء الأنوار.
1: مساء الخير ليك والكافة مستمعي إذاعة الكاف، كالعادة سعيد جدا بالتواجد معناها معاكم على أمواج إذاعتنا.
0: يعيشك الله يخليك، ومبروك لكم الإجازة الجديدة.
1: يعطيكم الصحة مرة أخرى على اهتمامكم ديما المتواصل هذا بالشأن الجامعي. يعطيك الصحة لإتاحة الفرصة معناها باش نقدم هالمسار الجديد هذايا معناها لفائدة أبنائنا وبناتنا إن شاء الله البشين يشحوا جدد في الباك والأولياء متاعهم والمهتمين بالتوجيه الجامعي ومستقبل معناها التكوين العلمي والتكنولوجي بجهد الكيف وبجامعة جندوبة بصفة عامة.
0: كنت حكينا على الإجازة هذية، شنو اللي فيها، شنو هي الإعلامية الصناعية هكا ولا مانيش غالطة؟
1: إعلامية صناعية.
0: شنو الحاجات اللي ممكن تنضاف جديدة؟ لأنه نعرف ما شاء الله المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم متميز في الإجازات الموجودة فيه، وأنجنيرا موجودة وكل، يعني الطالب يخرج من عندكم مهندس حاضر بكله في ابتكاراته في كل شيء ما شاء الله عليهم. حابين نزيدوا نفسروا أكثر للتلامذة اللي باش يكونوا إن شاء الله ناجحين في البكالوريا إن شاء الله بقدرة ربي.
1: احنا كيف تفضلتي وقلتي معناها تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف الانتاك معناها معروف بالانتاك على معناها تأهيل جديد في الإعلامية الصناعية. الإعلامية الصناعية هذه هي تندرج ضمن مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا مع سيونس اكزاكت وتكنولوجي. احنا ليزوريونتاسيون استراتيجيك نتاعنا معناها ملي تبني المعهد هذا معناها ليزوريونتاسيون استراتيجيك نتاعنا نتاع جامعة جندوبة انه يكون معهد اورينتي فير توستي نوفيل تكنولوجي. معناها اختصاصات حبيناها تكون اختصاصات علمية والتكنولوجية. الإجازة هذه معناها تمثل إضافة نوعية للعروض اللي يقدمها المعهد نتاعها، خاطر تجمع بين مجالات كيف ما قلت لكم علمية وتكنولوجية مطلوبة اليوم في سوق الشغل. لو كنت تسمح لي هي نحب خمسة محاور باش نحكي على معناها باش نحكي على الإجازة هذه، نحب نشرح معناتها الإعلامية الصناعية.
0: تفضل.
1: الإعلامية باش نحكي على الركائز نتاع الأساسية معناها نتاع التكوين في الاختصاص هذا. سوق الشغل، سوق الشغل مهم برشا بالنسبة معناها للطلبة نتاعنا. تكون الإجازة هذه تخول لهم مواصلة الدراسة، ينجم بالإجازة هذه يعمل ماجستير ودكتوراه ولا ينجم يكمل انجينيور. معناها فوالا أنا بجروسو مودو معناها حبيت معناها نحكي معناها نوضح اليوم معناها للناجحين جدد في البكالوريا نتمنى لهم إن شاء الله نجاح.
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونحب نقول لهم انه راهو نجاح في الباك هو راهي محطه مهمه
0: صحيح.
1: اما في نفس الوقت هو معناها بدايه لمرحله جديده
0: صحيح.
1: معناها التوجه، معناها التوجيه الجامعي المناسب. معناها تعرفي انت تو كلهم تلامذتنا اللي باش ان شاء الله اللي باش ينجحوا في الباك باش شنو هو الشعب اللي باش نختارها، شنو هو افاقها المهنيه.
0: المهم برشا الفتره هذه وفي الاختيار كما قلت، نذكر قبل استاذ الفلسفه تحيه لي سي عبد الصمد يقولنا انه راهو الباك باب من عده ابواب، اعرفوا كيفاش تختاروا الباب الصحيح اللي باش تمشوا منه باش غدوه حياتك باش تحدد من الباب هذا.
1: فوالا باش يوريهم باش يبدل لك حياتك، باش يوريهم لك حياتك السؤال باش تاخذوا هذايا حياتك، معناها باش البد معناها ديبوندر باش تقول بالشواهد. دونك برشا يسالوا على الاختصاص والشعب اللي باش نعملها وشو علاقتها بسوق الشغل، اسكو هما الشعب نتاعنا هي دي في جماعه الباك معناها الاختيار البكالوريا العلميه، معناها جماعه الباك مع باك سيونس باك تكنيك وباك انفورماتيك
0: كل موجودين
1: هذوما فوالا الاربعه هذوما، معناها اسكو هل هل هل معناها هالإجازة هذه مواكبة للتطورات التكنولوجية تمنح لي تكوين حديث؟ معناها الإجابة إنه الإجازة اللي معناها في الإعلامية الصناعية معناها البروبوزي من معهدنا تجيب على جزء كبير معناها من الأسئلة اللي باش نحاول أنا في الوقت اللي مازال لنا في الحصة
0: تاع
1: إني معناها نجاوبهم. ما نحب زاد نقول إنه المهتمين أكثر ثم عنا السيت ويب نتاع نتاعنا intake.rmi.tn، معناها يكتب على جوجل انتاك يهزوا السيت نتاعنا يلوج على ليسانس انفورماتيك باش يلقى معناها أجوبة شافية وضافية كيف كيف احنا زاد على زمته، معناها ينجم يجي للإدارة لهنا ويسأل معناها
0: يعني نزيدوا تفسروا له أكثر للي ما فهمناش اليوم ولا ما تبعناش اليوم.
1: التكوين نتاعنا في الـ في الـ في الإجازة هذه يجمع بين الجانب العلمي والجانب التطبيقي الجانب المهني، ومعناها يفتح أباب لمواصلة سواء الدراسة ولا الاندماج في الحياة المهنية. نفهمكم نفهمهم معناها اللي يسمعوا فينا شنو تعودنا احنا بالإعلامية أما الإعلامية الصناعية شو الفرق بين الإعلامية والإعلامية الصناعية؟ الإعلامية تكور هي الإعلامية اللي بروغراماسيون ديفلوبمون، أما الإعلامية الصناعية هي مجال يربط بين الإعلامية والأنظمة الصناعية، معناها انفورماتيك اورينتي ماشين، انفورماتيك بي هو الكوموند دي أنا في شين دو بشكل برودكسيون في معمل نكوموندي بيه الماكينات نتاع الالات الصناعيه. انت تعرف انه الالات الصناعيه توا ما عادتش الالات الصناعيه معناتها كوموند، معناها ما عادش كومونديه معناها الالات الماء معناها كوموندي ولا معناها معناها المعامل توا ولات فيها حواسيب وبرمجيات وروبوتيك او تكنولوجيا. دونك على ذلك المؤسسات دونك الصناعيه تحتاج دي كفاءات معناها قادره باش تفهم الآلة من جهة وتفهم البرمجيات، وهذا هو دور معناها الاختصاص الإعلامية الصناعية.
0: يعني اللي باش ياخذها الإجازة هذية راهو غدوة كي باش يمشي لأي معمل ينجم يخدم فيه أو شركة ينجم يخدم فيه، خاطر حاجة مهمة برشا.
1: مش هزتيني سوق الشغل مين تاني؟ دونك المتخرج ولا المتخرج في من الإعلامية الصناعية متاعنا معناها في تونس عندنا نسيج صناعي في عدة مجالات ينجم يخدم باريكزوم في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ينجم يخدم في الكوابل بتاع السيارات، وفي تونس عندنا معناها معامل تاع توسكي معناها كوابل السيارات، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية أي معمل ما غير نذكر أسامي نتاع المعامل لا معناها هو كلها ماكينات، معناها ماكينات تخدم كوموندي فيها معناها الآلات كوموندي فيها الانفورماتيك في الدومين تاع التكستيل في الطاقة حتى في الصحة في الصناعات التكنولوجية، هذه الكل معناها اختصاصات وسوق شغل يتطلب كفاءات قادرة معناها على مواكبة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد معناها على الذكاء الاصطناعي.
0: خلينا زيدا نفسروا لهم شنو اللي نجموا يقرأوه في الاختصاص هذا.
1: اكسلون هو الاختصاص هذا معناها معناها يقوم على اربع ركائز اساسيه معناها اذا باش نشوفوا واش باش يقرا ثم اربع ركائز اساسيه، ثم الركيزه الاولى هي المعروفه في الليسونس الكل سيونتيفيك هي العلوم الاساسيه باش يقرا الماتو الفيزيك هذه في السنه الاولى نتاعو، والركيزه الثانيه هي توسكي لونغ لغات وليسونس سكيلز اكرونتربرونيا كرياسيون دونتربريز هاك المواد هذيك هذوما لي دو كولور اللي موجودين في اي ليسونس علمي. الكولور نتاعنا معناها توا باش الركيزه الثالثه والرابعه تاع الاختصاص تاع الليسونس هذه هو الاعلاميه والذكاء الاصطناعي.
0: مهم برشا
1: معناها باش يقرا برشا برمجيات تحليل البيانات الذكاء الاصطناعي وكيف كيف الركيزه الرابعه هي الكهرباء، معناها بشكل توسكي الكترونيك اوتوماتيك سيستم مباركي روبوتيك انترنت الاشياء لا يو تي، معناها هذوما هذوما هذوما الاربعه ركائز اللي تعتمد عليهم الاجهزه هذه.
0: يعني مهمة لأنه الركائز الأربعة اللي حكيت عليهم مهمين، سواء في اللغات لأنه يزمو باش يكون في مؤسسة صناعية سواء في تونس أو خارج تونس، فإنه يزمو يكون عنده لغات، ولغات مهمة اليوم في المجالات الكل، كيف كيف في الإلكترونيك مهم برشا، يعني في المجالات اللي حاجته بها يعني في الاختصاص مباشرة يدخل، ماهوش باش يدخل مجالات أخرى يقرأ حاجات أخرى ومن بعد باش يعمل اختصاص، من الأول باش يبدأ في الاختصاص هو.
1: صحيح.
0: يعني من باب باش يبدا في الاختصاص، مهم برشا انه يكون من الناس اللي يحبوا الناس السيونتيفيك والمولعين بالبرمجيات والتكنولوجيا انهم يكونوا موجودين في البرانش هذه، لانه تسمح لهم غدوه في افاق كبيره وكبيره برشا من خلال الاختصاص هذه. يعني الراغبين في التوجيه باش يحطوا في التوجيه في البكالوريا ينجموا يحطوا الاعلاميه الصناعيه في الانتيك او المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وهذه مهم برشا اليوم كي نحكوا على المجال الصناعي والصناعات الذكية بالطبيعة. إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل إن شاء الله يا ربي.
1: ثم خاصية معناها للإجازة متاعنا هو أنه فيها أنه الذكاء الاصطناعي حاضر فيها وبقوة، معناها في الإجازة تعرفوا أنه الذكاء الاصطناعي معناها ما عادش معناها خاص بالشركات الكبرى اليوم، معناها أصبحت المصانع وخطوط الإنتاج، نحكوا على مراقبة الجودة، الصيانة، الطاقة، النقل، كلها أنظمة ذكية.
0: صحيح.
1: دونك الإجازة هذه الطالب يقرأ فيها عدة مواد مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معناها مش ماتير بركة الذكاء الاصطناعي، العديد من المواد المرتبطة معناها بالذكاء الاصطناعي، والماتيرات هذه يتم توظيفها في دي بروجي، في دي بروجي سيمستريال كيما بار اكزومبل دي معناها اكتشاف العيوب في مثلا ديتكسيون دو ديفو، تحليل المعلومات بالذكاء الاصطناعي، بريديكسيون دو ديفو، تحسين الجودة، والعديد معناها من الاختصاصات والمجالات اللي تتطلب معناها الذكاء الاصطناعي. دونك الذكاء الاصطناعي حاضر وبقوة.
0: هذا مهم برشا لأنه نعرف اليوم الشاب أو الطالب أو أي كان مضبيه في الذكاء الاصطناعي ويحب برشا مغروم. واللي عجبني في المعهد عندكم أنه ديما ثم دي بروجي سيمستريال، يعني كل سداسية عندكم بروجيات يخدموها الطلبة وهكاك يزيدوا تحبوهم أكثر،
1: نعودوهم على التخرج نتاعهم من دو معنا في كل سمستر يخدموا بروجي. بالله حاجة أخرى مهمة وديجا تعرض لها الطالب اللي كان معاكم معناها أجريابلمون سوربري معناها بالخدمة اللي يخدمها طالب، هي معناها مواصله الدراسه. الاجازه هذه اسكو معناها اوكي باش نكمل ليسونس نتاعي ونحب نمشي نخدم ولا لا نحب شو اللي عندي كان معناها ما نحبش نخدم لا نحب نواصل دراستي اسكو ممكن ولا بيان سو اللي معناها الاجازه هذه ما تسمحلكش بركه معناها بالاندماج المهني فقط، زاد تفتح افاق لمواصله الدراسه للحصول تنجم تعمل ماستر برو، ماستر برو في الإعلامية الصناعية في الأوتوماتيك
0: عندكم انتوما ولا ليس؟
1: لا احنا شوف احنا ان شاء الله احنا حطينا كان دوموند تاع ماجستير بحث اني باش نجيها، دونك ينجم يعمل ماجستير
0: بحث
1: دونك في لي سيستيم انتيليجون، معناها حطينا دونك دوموند ان شاء الله هنستنوا في الريبونس، ما زلنا معنا ما زلت ما وصلتناش ريبونس على الماجستير، هو مش كان احنا بركه على مجال وطني هما خدموا الاجازات من الاختصاصات الماجستير ما زلنا معناها ما تلاقيناش رد معناها من الوزاره. دونك ليسونس هذه تخليه يعمل ماستر برو، ماستر دو ريشيرش، هذا ينجم يكمل سيكل دو فورماسيون دانجينيور مش عندنا احنا ولا في مدارس المهندسين المتوفرين في تونس. نجم زاد الاجازه هذه تسمح له باش يعمل الشركه نتاعو، معناها بعث مشروع خاص ليه يكون انيتيجون انتربرونور، معناها اترافير المشاريع نتاعو السداسيه ومشروع التخرج نتاعو نجم يكون هذاك مشروع لبعث شركه نتاعو.
0: واضح، يعني الافاق مفتوحه.
1: الافاق دونك تفتح معناها من مسارات موجوده كسوة مسارات اكاديميه ولا مسارات
0: يعني هو ايجا برك اقرا راهو متوفر لك كل شيء ومازال باش يكون متوفر.
1: عندنا كفاءات علميه واداريه معناها على اعلى صحيح. اعلى مستوى من احسن ما عندنا معناها في جامعه جندوبه. دونك اللي يحب على تكوين حديث تطبيقي تكوين مرتبط معناها بالذكاء الاصطناعي بالبرمجه بالسيستم مباركي بالانتليجنس ارتيفيسيال، الإجازة راهي في الإعلامية الصناعية بمعهدنا في الكيف تمثل فرصة معناها جدية معناها باش يبني بها معناها مستقبل يحبه علمي يحبه مهني كيف ما يحبه.
0: واضح يعني فقط
1: فيما يخص الإجازة هذه
0: به وفيما يخص الباقي
1: الموجود قبل الموجود. احنا احنا أبار الإجازة معناها معهدنا عندنا مرحلة تحضيرية معناها بسيكل بريباراتوار باش نعملوا معناها بور باش ينجم الطالب يكمل مهندس في الهندسة البيوطبية. ما نعرفش كان تسمح لي نحب نعرف الوقت مازال عندنا.
0: لا مازال عندنا شوي وقت تفضل.
1: دونك الهندسة البيوطبية هي هندسة تجمع معناها بين علوم الهندسة وعلوم معناها الصحة. الطالب في الاختصاص هذا ما يقراش معناها لي ماتيير اون رولاسيون معناها مع الطب بركة ولا الماتيير اون رولاسيون معناها مع الهندسة بركة. معناها يقرا معناها التكنولوجيا اللي تخدم في قطاع الصحه. بمعناها بمعنى اذا كان نحب نسهلها الهندسه الجسديه اللي كنت نحكي عليها بكري هي ليسانس. توا نحكي على انجينيور معناها باك بلس 5 معناها الفورماسيون دو تيب باك بلس 5 يخرج معناها مهندس.
0: انا وعندنا بريبا في الكيف الناس اللي ما في بالهاش عندنا بريبا
1: وعندنا سيكل دو فورماسيون دانجينيور معناها الى جانب
0: الاجازه قريب هنا هكا لهنا موجود بحذنا بحذا الولايه موجود تمشوا تقروا غادي ان شاء الله
1: ان شاء الله. دونك عندنا هندسه بيوطبيه دونك تهتم بتصميم تطوير استعمال وصيانه وتحسين معناها الانظمه معناها والاجهزه الطبيه. المهندس في الهندسه البيوطبيه باش هو شنو معناها المهنه هذه؟ هو حلقه الوصل بين الطبيب والمستشفى والتكنولوجيا والصناعه معناها الطبيب والمستشفى والتكنولوجيا والصناعه هذا معناها اللي يربط بيناتهم الشخص القادر على فهم معناها حاجيات القطاع الصحي ويفهم دونك في الاجهزه الطبيه ويقترح معناها حلول معناها تساعد على تحسين وتشخيص العلاج ومعناها وجودة معناها الخدمات الصحية. علاش الاختصاص هذا معناها اختصاص معناها مهم من يوم خاطر ما تعرف المستشفيات المصحات المخابر ولا تعتمد على التكنولوجيا على التجهيزات الطبية ومعناها الأنظمة الرقمية. وإحنا عرفنا قيمة معناها الانجينير بيوميديكال ممكن في فترة الكوفيد معناها عندنا برشا معناها ديزاباري في سيطاراتنا معناها اللي معناها في حمبان تبقى غادي. دونك اهميه كان تشوف الوزاره معناها اول عام عملناه هبطت كونكور الصحه هبطت كونكور معناها بور لو ريكروتمون نتاع معناها عشرات معناها المهندسين في الهندسه البيوطبيه باش يمشوا معناها باش يمشوا للسبيطارات. بيان هو مش معناها الخدمه كان معناها في معناها في
0: السبيطار
1: معناها ينجم يخدم كل سوا في المؤسسات الصحيه العموميه ولا الخاصه في المستشفيات في المساحات
0: ينجم حتى يعمل شركه وحده
1: تري بيان ينجم يكون باعث نتاع مشروع وحده وجبت معناها وريتهم معناها اكزامبل معناها طلبه نتاعنا خرجوا شافوا طمال اكزامبل تاع شركه معناها تاع دي ستارت اب معناها من فكره عمل الفكرة عمل بها الشركة نتاعو وهو معناها يخدم. دونك ينجم يخدم في شركات بيع وصيانة التجهيزات الطبية في معناها في المخابر
0: في ابتكارات جديدة حتى ما شاء الله عليهم يعني في ابتكارات جديدة وأفكار جديدة ومشروع جديد.
1: صحيح اللي يحب اللي مهتم بالشأن معناها التكنولوجيا ويحب على الطب
0: في كلمة الاختتام تفضل
1: فوالا هو احسن حاجه هي الهندسه البيوطبيه.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليكم واكيد باش نرجعوا ان شاء الله في العام الدراسي الجديد ونرجعوا نحكوا معكم وحتى كان نوافقوا لكم في الصيف مرحبا بيك نحكوا في الموضوع هذا. شكرا ليك سي انور. شكرا ليك
1: تحياتنا
0: لك شكرا لك الى اللقاء. هذا سي انور بن خليفه مدير المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من في رحاب الجامعه. شكرا خيري شكرا سلاح شكرا مولدي في استقبال المكالمات الهاتفيه. الى اللقاء.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. حتى نصف نهار اللقاء متواصل معاكم، أكيد نطرح فيه جملة من مشاغل المواطنين كما تعودتوا في لقائنا لليوم. حاضرين معنا ضيوفنا أكيد سي الأسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف. سي الأسعد صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الفل مدام عاطف ليك وكيف مستمعي الكاف.
0: مرحبا. في النصف الثاني من لقائنا يكون حاضر معنا سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، باش يجاوبنا على بعض الوضعيات الخاصة بسكن ومختلف البرامج السكنية، وأكيد ركن اللي تعودتوا به صوت المواطن. ناخذوا ديما تليفوناتكم على 78 227 700. أهلا وسهلا بالجميع. مع حكاية نصف نهار غير ربع ناخذوا تليفونات، اهلا وسهلا بالناس الكل. معاكم ليكيب تكنيك فيصل المحيمدي في الاخراج الرقمي، نجح الورتاني في مراقبه البث من الغرفه الرقميه المركزيه، سعاد عباس في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر، مكرم العوادي في التامين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في اعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والاداره. اذا نجدد تحيه ليك سي الاسعد. قبل ما نبدأ في الوضعيات، حابين متابعة للوضعية في الحقيقة، وضعية بالحق من نهار الاثنين، واحنا يعني عملية البحث مازالت متواصلة لإيجاد المفقود سبيل القاسم التليلي منطقة الطابية ساقية سيدي يوسف. يعني البحث من قبل الحماية المدنية السلطات المعنية، عمل متواصل ودؤوب، إن شاء الله يا رب يرجع سالم غانم لأهله ومواليه ولوليداته. متابعتكم أنت في الموضوع هذا، وتعطينا ريكاب على الموضوع هذا يا سي الأسعد لو تسمح.
1: والله شو نقول لك مدام عواد، ان شاء الله يرجع سالم سيد الاهل والعائلته.
0: امين.
1: احنا في الشؤون الاجتماعيه ما تعرفنا ديما في الاوضاع هذه ديما موجودين للمتابعه سواء والاحاطه الاجتماعيه او النفسيه. اليوم الصباح بركه تم التنسيق مع السيد معتمد المنطقه ومشكور، ابدا التفاعل كبير على اساس نعملوا ايكيب صغيره تقعد باتصال بالعائله.
0: نعم.
1: للاحاطه بها باللي نجموا ان شاء الله ريثمان ننهيوا الموضوع تماما، وان شاء الله تكون احاطه شامله وربي معهم ان شاء الله. ما نجمش نقول اكثر من هكا خاطر عمليه البحث جاريه من قبل كافه الاطراف.
0: نعم.
1: وان شاء الله ربي سمعنا على الخير.
0: ان شاء الله ان شاء الله هو من نهار الاثنين واحنا التوا يعني ان شاء الله نسمعه كل خير ان شاء الله يا ربي. زاد ان شاء الله نسمع كل خير على اهالينا في نبر والبلايس المجاوره. يعني نعرفوا فما الباب يعني في السد ملاق، اجراءات يعني يلزم تكون فما نوع من الصيانه والمتابعه لحمايه الاهالي والممتلكات. وديجا البارح اذاعه الكاف يعني هابطت البلاغ فيما يخص الرد بيننا يعني زاد الحمايه المدنيه، المنسوب المياه في واد ملاق يرتفع، رد بين الناس اللي ترعى واللي تخدم والمضخات نتاع الابار نتاعها تنحيها. يعني فما يلزم تكون فما سلامه وفما حرص كبير، لانه راهو بالحق قوه الماء، يعني ربي سبحانه بالحق كي نقولوا فيضان الماء مش بالساهل. ربي باقي ستره على كل، إن شاء الله ربي الماء هذا خير وبركة ماهوش نقمة إن شاء الله. إذا سي الأسعد نرجعوا، فما عندنا ثلاثة وضعيات باش نحكوا فيهم، وعندنا زاد موضوع على غاية من الأهمية يتمثل في شروط التقاعد المبكر للعاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية، الشروط وكيفية يعني التقاعد المبكر باش نحكوا فيه تباعا. لكن هات في البداية نحكوا على ثلاثة وضعيات، وضعية تسليم بن علي حميدي من حي حشاد ليطلب منحة قارة للعلاج وتغطية المصاريف. حيثية الموضوع أكيد أنت ديما يعني تزور العائلات وتشوف وتعطينا يعني الأخبار الرسمية، لأنه هما جيران وهما اللي اتصلوا بينا سي الأسعد. ما اتصلش بينا هو لانه وضعيته النفسيه تعبه شوي هكا، عنده مرض يعني نوع من المرض المزمن.
1: باهي، شكرا مدام عواطف. نبداو بسي سليم بن علي بن معمر حمادي. كان يسمع فينا سي سليم فليتقدم هو او من ينوبه. تفهمني علاش نقول لك او من ينوبه نظرا لحالته الكل. الزملاء والزميلات في الوحدة المحلية الكافة الشرقية في بالهم بالموضوع.
0: نعم.
1: يتقدم ويشوف شنو الوثائق لازم يقدم مطلب متاعه بإذن الله ننظر فيه كبقية مطالب.
0: واضح واضح، يعني جيران وإلا أهله ينجموا
1: أي حد
0: يتقدموا.
1: أي حد يمشي يمشي يمشي يشوف ساعة شنو لازم ويحكي على الوضع وهم يوجهوه للطريق الصحيح إن شاء الله.
0: إن شاء الله به. الوضعية الثانية تتعلق بصابر بن صالح بن سالم عياري من 9 أبريل واد الرمل الجنوبية، هو من عمالة الحدائر، يستفسر عن تسوية الوضعية، يقول كملت يعني الملف ونستنى فيما يخص تسوية الوضعية. سيادتك يعني عندك بطبيعة دراية على الملف عملة الحدائر وتسوية الوضعيات على الدفوعات.
1: احنا بصفة خاصة حتى المنظورين في الإذاعة ميساج مرجعهمش. سي صابر بن صالح بن سالم عياري كي يقولوا قدم الملف المطلق ماهوش الملف المقصود به. بالنسبة للصابر تم انتدابه أول حاجة يخدم عن طريق مندوبية التربية. فهمت الزملاء المردوبية التربية وجاء الانتداب نتاعو ما يكونش بعيد شوية على دار، هو عنده إعاقة. فهمت التنقل نتاعو طلبوا منه باش يتقدم بالوثائق اللازمة وكل شيء وصب دوسيه عليه الاتصال بالزملاء في مندوبية التربية وشوف ما قال الملف نتاعو ونوصل على أساس ينظروا له أنه يقعد على بلاصته وين يخدم وكاهو. أكثر من هكا ما نجمش نقول حد شيء خاطر إدارة أخرى وما نجمش ندخل فيها خصوصية.
0: بالضبط. هو يقول راني بعث للوزارة الملف وقيت توا ما رجعوش.
1: للوزارة هكاك يتصل هنا بالمندوبية مرجع
0: النظر.
1: ونوصل.
0: واضح واضح، هذا هو اللي لازم التماشي اللي يقوم به. الوضعية الثالثة تتعلق بهشمي جعفرية من واد الزينة سقيط سيدي يوسف اللي قدم ملف في المنحة القارة، تحدثنا فيه سابقا لكن الملف وقتها منقوص، هذاك علاش يعني المرجدة الاجتماعية طلبت منه باش يستوفي الملف اللي يخص الوضعية الصحية يعني بتاع زوجته والكل باش يعني يتمكن من الحصول على المنحة القارة. أكيد سي لسعد انتوما يعني ملفات، فما ملفات استعجالية تخدموا عليها واللي جين يعني تنعقد، وفما ملفات تستنى، حابين في الإطار هذه نحكوا على الموضوع.
1: بالنسبة للسيد هاشمي جعفري كمل من الوثائق لازم كل شيء وبإذن الله في أقرب الأجيال اللي يتصورها هو أنه باش تتم زيارته في أقرب الأجيال، كي نقول بأقرب الأجيال خاطر ما نجمش نعطي موعدها.
0: نعم.
1: خاطر الزيارة ماهيش مرتبطة حتى بوقت. وتم دراسة الملف وإن شاء الله يقع عرضه على لجنة زادة في أحسن أجيال باش نتعود من الخدمات نتاعنا إن شاء الله.
0: واضح، يعني المرجدة تخرج له وتعاين الوضع نتاعه. واضح.
1: ولهذا خليش يكون في الدار وكا.
0: زوجته هي بالطبيعة في الدار. على كل عن الملف هذي نحكوا فيه كل مرة، نحكوا جانب من الجوانب الشغلية سي لسعد.
1: أيوة.
0: اليوم حابين نركزوا على شروط التقاعد المبكر بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص، يعني أكيد فما شروط وفما يعني تمشي، يعني اللي يحب يخرج تقاعد مبكر يحترم هالشروط هذه ويتبعها بحذافيرها.
1: احنا نذكر مستمعينا انه هذه الحلقه الثالثه تقريبا والاخيره من التقاعد المبكر. حكينا التقاعد المبكر بالنسبه للاجير لاسباب اقتصاديه او لاسباب خاصه، وحكينا على التقاعد المبكر لغير الاجير.
0: نعم.
1: وتو باش نحكيو على التقاعد المبكر في الوظيفه العموميه والقطاع العمومي. هنا ثم ثلاث حالات ممكن النظر في الملفات نتاعهم في التقاعد المبكر. اول حاجه الحاله الاولى هي التقاعد المبكر بسبب الأعمال المرهقة. قد فما أعمال فورسي الإنسان تهتك له بدنه ما عادش ينجم يكمل يخدم. لهنا فما إمكانية تتمتع بالتقاعد المبكر شرط بلوغ 57 سنة. سن 57 سنة و 35 سنة عمل. وهنا جنسيست بيان 35 سنة عمل لو مصرح بها، مش هني خدمت 35 عندي 10 سنين مصرح بها و25 لا
0: ماهوش متقطع حتى. يعني المساهمة لدى الصندوق بطريقة
1: 35 سنة ديكلاراسيون مصرح بأجورها. فهمنا؟
0: واضح.
1: نجم يخدم 40 سنة هو عنده 35 سنة مصرح بها، يكفيني بالنسبة لي.
0: وفي صورة ما أقل.
1: أقل لا، هاتوا نجيو على الحالات الثانية
0: ونختاروا. نواصلوا يعني بالتنظيم.
1: نعطيك الحالات الأخرين. باهي. لهنا التمتع بتقاعد مبكر دون سبب. هكاك إنسان يقول لك يزيني باش نمشي نخدم، فما شروط زادة. الشرط بلوغ 57 سنة لازم. و 37 سنة عمل. 37 الأخرى 35 وهذه 37 سنة عمل. زاد كيف كيف عمل مصرح به بأجوره. فهمنا شي؟ وفما حالة ثالثة اللي جات عن طريق حسب الأمر عدد 500 الأمر الرئاسي 542 القاضي بالتمتع بالتقاعد مبكر شرط بلوغ 57 سنة،
0: أيوة،
1: وعلى الأقل عمل 15 سنة،
0: أي
1: عمل فعلية،
0: عمل فعلي.
1: باهي لهنا مش في المطلق كان حلو الباب هكا، فما انشطه ما نجموش نفرغوها باستثناء بعض القطاعات مثل الصحه والجامعات المحليه والاسلاك النشيطه مثلا الاسلاك الامنيه والمؤسسات العموميه، هذوما مستثنين من امر عدد 542.
0: ايوه
1: واضح. أيوة. الامر هذا صدر في 13 جوان 2022. أيوة. على اساس وقت الصدر على 3 سنوات فقط.
0: أيوة.
1: لكن بمناسبه قانون الماليه 26.
0: أيوة.
1: تم التمديد فيه ب3 سنوات أخرى، يعني هذا سيري المفعول إلى موافقة 2028.
0: 2028، واضح.
1: واضح؟
0: واضح. لهنا لمحال فما بعض الغموض، يعني حبينا نوضحوا بالنسبة ل 15 سنة
1: على الأقل.
0: على الأقل.
1: على الأقل.
0: لهنا مثلا عملت الحظائر سي لاسحت.
1: لا احنا نحكيه على المؤسسات العموميه والقطاع العمومي،
0: اي يعني هما اللي يخدموا في المؤسسات يعني ترسموا،
1: إيه لما يتم انتدابه وترسيم عاد يضحك حاجه اخرى عاد.
0: ايه
1: قداش باش ترسم، قداش باش ترسم عمر 20 سنه وزيد قداش 15، معناها الحكايه مش مقابله بعضها، معناها هو ديجا هو باش يترسم عمره 55 و56 سنه اللي قادم نشوفه.
0: واضح واضح واضح به. هذوما زوز نقاط، يعني فما حاجه اخرى.
1: ثلاثه نقاط
0: بالطبيعه
1: كاو فيه البركه.
0: لهنا فما بالطبيعه فرق بين القطاع العمومي والوظيفه العموميه سي لاسحت.
1: بالطبيعه الوظيفه العموميه واضحه، اللي يقول لك متوظف، والقطاع العمومي هي المؤسسات العموميه ذات مساهمات الخاصه، لكن النسبه الكبيره عند القطاع العمومي وقتها تعتبر قطاع عمومي.
0: أيه.
1: على برشا قطاعات عموميه كما ستا كما الصونات
0: تابعين الدواوين، يعني
1: فما المؤسسات والمنشآت والدواوين.
0: أيه.
1: هما كل يقعد يدخل في القطاع العمومي.
0: أيه.
1: ديوان كذا وكذا، مؤسسه الشركه التونسيه لكذا وكذا.
0: أيه.
1: فهمت كما ستا كما قلت كما الصونات كما ستا. أيه. النسبه الكبيره نتاع المساهمات في الكابيتال نتاعها هو قطاع عمومي.
0: أيه. مساهمه الدوله يعني في القطاع هذا
1: اكثر
0: أي. اكثر من
1: كبيره هي علاش نقول مؤسسات عموميه،
0: كانت
1: العكس نقول مؤسسات خاصه.
0: فهمتك. المنشات يعني حتى المنشات اللي تابعه مثلا المواد الانشائيه في بلادنا، يعني هذيك تابعه القطاع العمومي زاده، لانه علاش علاش سامحني سي لاسعد حكيت في الموضوع هذايا، لانه اللي يخدموا زاده في المنشات هذه فما نوع من الارهاق البدني في الخدمه نتاعهم، ينجموا ياخذوا تقاعد مبكر.
1: ينجم انا قلت التقاعد المبكر اللي حكينا فيه في الوظيفه العموميه والقطاع العمومي، يعني بمنشاته ومؤسساته ودواء وينه.
0: واضح. نرجع للنقطة الأولى اللي هو التقاعد بسبب الأعمال المرهقة، يلزم مرهقة. عمر 57 سنة ومدة العمل
1: 35 سنة عمل فعلي.
0: سؤالي باش نرجع له، في صورة ما موصلش 35 سنة عمل فعلي ويعني وبدنه أرهقة بسبب العمل هذاك،
1: هذاك موضوع آخر يتعدى عن طريق شو اسمه اللجنة الطبية.
0: أيوة.
1: هي اللي تنظر في الموضوع. يتقول لك يا إيه يا لا، زاد فما نسبة نتاع سقوط ولا إرهاق ولا كذا لازم تحصلوا عليها.
0: أيه.
1: فهمتي تو هيك عن طريق اللجنه الطبيه.
0: اللجنه الطبيه تابعه للشؤون الاجتماعيه لهنا.
1: تابعه الكنام.
0: الكنام. الاجتماعي يصير يعني ما بينكم وبين الكنام، كيفاش بالضبط سي لاسعد باش توضح التمشي مثلا واحد باش يقدم الدوسي.
1: يقدم الدوسي
0: للاداره.
1: الكنام باش يتحصل على نسبه العجز. فهمني هذه بانت. مرحلة أولى، إذا كانت تقرر اللجنة بالحق اللي هو صحيح معاش ينجم، وقتها تعطيه ما يثبت تقرير ويعدي الدوسي كامل.
0: هو قصدي سي لاسعد طبيب الشغل اللي تابع الشركة نتاعهم والمؤسسة هو اللي يعني
1: لا لا
0: يعطي الملف يبعثه للجنة؟
1: لا. لا لا طبيب الشغل موضوع آخر، طبيب الشغل في حاجات أخرى.
0: فهمت؟
1: هذا مصير نتاع بشر ماهوش ساهل باش ياخذ عن طريق اللجنة الطبية، واللجنة الطبية راهي أونيت برشا.

يعني شكرا لك سيلا سعد، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، على ما تفضلت من تقديمه فايدة كبيرة للسادة المستمعين في المواضيع اللي نطرحوها في الوضعية الاجتماعية. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة حتى نصف النهار. وقيت توا باش نجاوبوا على زوز وضعيات مدام نجاة السهيلي محمد الزغلامي. حاضر معنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. مرحبا سي عماد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا مرحبا بك. إذا سي عماد حبينا تجاوبنا على زوز وضعيات من بينهم وضعية مدام نجاة السهيلي حرم الأزهر اللي تسكن في عين الدخلة الكافة الشرقية، تطلب يعني تحسين المسكن. هي اتصلت بينا روا قبل، ولكن مرة تقول تحسين مسكن، مرة إزالة الأكواخ يعني، وعملت الملف وبعد ترفض.

0: خلينا ناخذ الصحيح من عندك سي عماد، تفضل.
1: وبالنسبة لمدام نجاة السيلي الكاف الشرقية، تم الاتصال الحقيقة بمعتمدية الكاف الشرقية اللي أكدوا أنه المعنية بالأمر ما تقدمتش بملف لتحسين مسكن ولا ملف للإزالة، معناها ما عندهمش حتى ملف تقدم به المعنية بالأمر. وبالتالي إذا كان هي ما تقدمتش فإنه ندعوها سي لوكازيون أنها تمشي توا للمعتمدية ولا تحضر باش تطلع على الوثائق المطلوبة وتقدم ملفها وسيتم النظر فيه من طرف اللجنة المحلية لمعتمدية الكاف الشرقية. دونك هي تتصل
0: لهنا
1: بالمعتمدية وتقدم ملفها لأنها ما قدمتش ملف
0: يعني
1: كونكريتمون.
0: سي عماد الخطوة الأولى ما قامتش بها، اللي هي تقدم
1: ما
0: الملف
1: قامتش بها
0: نتاعها
1: باش تقدم
0: للمعتمدين.
1: ملفها باش يمروا فيه وباش يعملوا المعاينات الفنية والاجتماعية المطلوبة قصد عرضه على أنظار اللجنة المحلية ثم فيما بعد اللجنة الجهوية.
0: لانه حتى جاتنا لهنا المقر الاذاعه تقول اللي هو التجهيز رام رفضوا الملف، ما فهمتش يعني كيفاش مشت للتجهيز والملف ماهوش موجود اصلا لهنا، يعني
1: لا ما
0: هذيك
1: عندناش
0: علاش
1: ملف
0: احنا حابين
1: لمعتمدية
0: ناخذوا
1: الكاف الشرقية.
0: الصحيح يعني من عندكم انتم مسؤولين به. يعني الخطوه اللي تقدم الملف كما ذكرت ويتم عرض الملف على انظار اللجنه المحليه، ثم يعني المعاينه الفنيه ويعني المصادقه على التمويل فيما يخص الملف نتاعها يعني حسب البرنامج يعني المتقدمه به. سي عماد، زاد الوضعيه الثانيه هو موضوع حكينا فيه قبل، وضعيه حكينا فيها سابقا وجاوبتنا، لكن السيد مصر على إيجاد حل الوضعية نتاعو، سي محمد بن عمار الزغلامي من حي المنجم لساقية سيدي يوسف، يقول حاجتي بعقد السكن التو لخذيت الكونترا والدار ساكن فيها، كان يعني هو سكن ما هوش الدار عاطينها له في 2017، هو خذاها من عند سيد مالك للمسكن هذا.
1: لا مش صحيح. بالنسبة للثلاثة عائلات هذوما هما ثلاثة عائلات،
0: ثلاثة عائلات هما
1: معناها تم رفضها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي، ما توفرش فيها الشروط المطلوبة،
0: أيوة
1: وبالتالي اللجنة الجهوية قامت ب برفض ملفهم.
0: أيوة
1: اللجنة الجهوية هي صاحبة القرار في
0: يعني ما
1: اسمية
0: يخضعش
1: المساكن
0: للشروط
1: الاجتماعية حسب النص،
0: الموجود.
1: وما يخضعش للشروط المطلوبة، وبالتالي ما عطوش الملف. هو سكن في المسكن هذا ولا تحصل عليه بطريقة ولا بالطريقة غير شرعية، فإنه معناها مش ممكن، خاطر حتى وزارة التجهيز في مكاتيب سابقة سبق أنها رفضت إسنادهم المساكن هذا باعتبار أنه اللجنة الجهوية كما قلت لك رفضت الموضوع. هو الموضوع هذا تمت مراسلة وزارة التجهيز أصلا في شأنه، وهو محل نزاعات، نزاع المكلف بنزاع الدولة في وزارة التجهيز هو اللي مش يتولى الملف هذا. دونك مش
0: لهنا
1: ممكن تمكينه من عقد في ظل رفض اللجنة الجهوية إسناده مسكن.
0: لهنا زيد نوضح سي عماد، يعني لهنا ممنوع منعا باتا يكون واحد عنده مسكن عطيه له الدولة كما في المينا هذا ويبيعه لشخص آخر باش يسكن فيه، يعني لهنا
1: يعني انت
0: مخالف
1: ولا
0: للقانون.
1: انت ولا جست جست مو هو المساكن هذا اعطت مساكن اجتماعيه اعطت للبش باش يسكنها الشخص
0: نعم
1: المعني باش
0: مستحق.
1: يكرهها ولا كذا. دونك معناها تولي موضوع ما عادش الهدف نتاعو يخرج على الهدف
0: على
1: نتاعو
0: السياق
1: اللي هو
0: نتاعو.
1: معناها اللي هو المساكن الاجتماعيه تتعطى لحل المشكله ازمه السكن اللي من اجلها اخذ المسكن هذا. انه يكرهها ولا يبيعها معناها هذا العقد يفرض مده زمنيه معينه قبل يجب يخلصها ساعه قبل
0: ايه
1: عمليه البيع، وبالتالي معناها والكلام اللي قاله السيد هذا مش صحيح. ما هو ما شراش من عند حتى واحد
0: مهم.
1: وما معناها وسكن
0: يعني ما فماش عقد
1: بطريقه
0: بيع
1: غير
0: مسجل في
1: قانونيه.
0: القبادة لهنا
1: لا
0: وإلا
1: لا
0: باش
1: لا لا
0: يثبت.
1: لا لا لا لا
0: واضح.
1: لا مش صحيح. معناها الكلام هذا كله مش صحيح.
0: يعني موني في الصحة به. هذوما زوز وضعيات. سي عماد، عندنا ملف آخر حابين نحكوا فيه اللي هي توزيع الاعتمادات على أصحاب المساكن اللي تستوجب التحسين. يعني لهنا الملف هذا قائم الذات، الاعتمادات توا متوفرة سي الأسعد، يعني سامحني سي عماد، كيفاش تتم يعني، فما اتصال بالمعتمدين، العملية كيفاش تتم بالضبط؟ تفضل التوضيح.
1: معناها وزارة التجهيز تقوم برأس الاعتمادات سنوية لولاية الكاف.
0: ايه
1: معناها الاعتمادات هذه يقع تقسيمها على المعتمديات 12 في
0: اثناش
1: الكاف الموجودة،
0: معتمدين. ايه
1: 12 معتمدية
0: واضح.
1: حسب معناها المعايير اللي تم أخذها بالاعتبار، الاعتبار هي النومبر دو بوبيلاسيون، معناها عدد
0: عدد
1: السكان
0: السكان.
1: المتوفرين في كل معتمدية،
0: اها
1: اللي على ضوئها يتم توزيع الاعتمادات. دونك
0: ايه
1: وكل معتمدية نعطوها الكوتا متاعها والاعتمادات الموجودة متاعها،
0: مهم.
1: وأحيانا يتصير أن المعتمدية يبدأ عندها ضغط ومعناها في عدد الملفات،
0: نعم
1: فأنه يسمح لها باش إذا كان ثم ملفات مستعجلة ولا كذا، فأنه كيف يقع قبولها ومراسلة الوزارة لإسناد اعتمادات إضافية، أو عن طريق فما ديما فما تصير فواضل في يقع استغلال.
0: مهم.
1: دونك المعتمدية تقوم بالمعاينات الفنية متاعها، معناها عن طريق بيان سور الإدارة الجوية للتجهيز،
0: ايوه
1: يقوموا الفنيين في وزارة التجهيز بمعاينة المساكن هذه. فما قسم مش يمشي للإزالة إذا كان الأسس متاع المسكن
0: غير قابلة
1: معناها
0: للسكن،
1: غير
0: صالحة
1: قابلة
0: للسكن.
1: للإصلاح، وإذا كان المسكن يستحق بركة تحسين، فإنه المسؤولين على المعاينات الفنية يقوموا بتوجيه المعاينة هذه في إطار تحسين مسكن، اللي
0: هذا
1: المبلغ الأقصى متاعها هو 5000 دينار، في حين أنه بالنسبة للإزالة تقتضي أنه إزالة المسكن على كاريمون وإعادة البناء على عين المكان
0: اي بدفعات مالية. لهنا
1: بأربع أقساط
0: أربعة
1: تحديدا.
0: أقساط، أربعة أقساط. سي عماد، لهنا في صورة ما نعرف أنه فما برشا ناس عاملة الملفات متاعها من 2020، فما من 2019 بخصوص ملف تحسين المسكن، وتوفرت لهم السنة الاعتمادات، لكن المسكن ولا أي للسقوط، ولا في يتم إدراجه؟ هل يتم إدراجه من قبل اللجنة الفنية والإدارة الجهوية للتجهيز على أساس أنه باش يتم إدراجه في برنامج إزالة الأكواخ، وإلا يحسن به المونطال باش ياخده، يحسن به في انتظار أنه يعمل ملف آخر؟ كيفاش تتم العملية سي عماد؟
1: المعاينات الفنية راهي مش معناها واحد عمل في 2020 ولا في 2019 وكان مبلغ محطوط ليه مبلغ معين يتم قبول المبلغ هذا، لا، راهو يقع تحيين قاعدين نحينه في حتى في المعاينات الفنية، معناها الأشخاص اللي ياخذوا واللي يتم معاينة المعاينة متاعهم ما تكونش قديمة برشا، ما تكونش من عندها 10 سنين و7 سنين و5 سنين، لا لا، هي معاينات فنية تعتبر حديث العهد. وإذا كان الشخص المبلغ المقصود ليه
0: مش
1: ما
0: كافي.
1: يستجيبش وإلا داره ما تستحقش تحسين بل تستحق الإزالة، فإنه ما عليه كان يتقدم بمطلب لإدارة المعتمدية ولا في إدارة الولاية،
0: نعم
1: ويتم توجيه الإدارة الجهوية للتجهيز من جديد لمعاينة المسكن، وهي اللي تقرر إنه المسكن هذا معناها أي للسقوط وإلا قابل للتحسين.
0: واضح. لهنا فما إشكالية تلقوها سي عماد فيما يخص سند الملكية. لهنا برشا يعني نقول وإحنا راضيهم على الشياع ولا ديارهم، لهنا فما إشكال يعترضكم من الناحية هذه في متابعة الملفات؟
1: صحيح، فما مشكل مشكلة الأراضي على الشياع بالنسبة لتحسين المسكن.
0: نعم
1: تقريبا المسألة محلولة لأنه النص يتحدث على أنه يمكن قبول شهادة تصرف في عقار،
0: اي
1: وإلا معناها يمكن للورثة
0: اي
1: إذا كان المسكن موروث ولا مسكن مشترك، يمكن للورثة أنهم
0: يقسم.
1: يقوموا بتوكيل
0: اي
1: لأحد الأفراد اللي معاهم اللي شاركهم في الإرث،
0: مهم.
1: باش هو يتولى الحصول على المنحة السكن.
0: وإلا
1: دونك
0: في شكل
1: يكون
0: هيبة
1: تكليف
0: زادة
1: وإلا شنو الهيبة معناها؟
0: يعني
1: إذا كان
0: هيبة
1: هي
0: يعطوا هيبة.
1: فوالا اذا كان تنازلوا له ولا واللي هو ديما فيه اشكال معناها يتنازلوا له الورثه يتنازلوا شخص دونك ما عليه كان يقوم ب اجراءات نقل الملكيه
0: نعم
1: بالشكل القانوني دونك واللجنه تقبل
0: واضح.
1: في
0: شهادة تصرف
1: تحصيل
0: في
1: نسخه
0: عقار من قبل العمدة، يعني باش نوضحه يا خالد.
1: شهاده تصرف في عقار
0: اي
1: هي شهاده ياخذها الشهاده ياخذها من عامل العمده ويرجى انها تكون حديثه العهد
0: حديثة العهد.
1: مش نتاع 5 سنين وست
0: اي
1: سنين التالي
0: اي
1: دونك بالنسبه
0: بالنسبة
1: للازاله
0: للإزالة.
1: لا تتطلب الازاله تتطلب انه يكون عنده سند ملكيه ما شهاده تصرف في عقار راهو ما ياخذش ما يقعش اخذها بعين الاعتبار لانه النص المنظم للازاله ينص كريمة على وجود سند ملكي
0: سند ملكي، وفي صورة ما يعني فما توكيل، بالتوكيل من قبل الورثة ينجم يعني ياخذه
1: هذا في تحسين مسكن ولكن
0: في الإزالة. لا،
1: في الإزالة لا النص يطلب
0: سند
1: نص
0: ملكي.
1: يتحدث بوضوح على سند ملكي
0: واضح واضح سي عماد. حابين نشكرك سي عماد جلاسي، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، بارك الله فيك على ما تفضلت بتقديم التوضيحات بخصوص الملف هذايا وعلى الإجابة على الوضعيات السكنية. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم، تطلبون على 78 227 700 في ركن صوت المواطن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار الإذاعي. ناخذوا تليفوناتكم على 78-227-700، ناخذوا المكالمة الأولى. مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، معك خليفة البجاوي.
0: مرحبا سي خليفة، منين تكلم فينا؟
1: من ولاية باجة بالتحديد.
0: مرحبا، تفضل.
1: بيك عايش وشكرا للإذاعة الكاف. سي خليفة، تعرضت لإشكالية أنا ما بين فيها نصيص والحظيرة.
0: إيه؟
1: هي المشكلة الوحيدة، أنا أول ما تحصلت على كرمي تاع صيانة صيص وخدمت في لوتو دي، معناها خدمت مدة عملت كرمي. بعد وقع الانهيار للوتو دي، وليت خرجت نخدم برا حر، مشيت لصيانة صيص.
0: لحظة، كيفاش كنت تخدم وين؟
1: كنت نخدم في الديوان الأراضي الدولية. وقع الانهيار شوي في المركب الفلاحي هذاك الديبار، ولينا خرجونا برشا. مشيت نخدم في الفلاحه البرة وفي كذا، في شويه مرمه وشويه حسابات.
0: المهم
1: عملت كرني، انا عملت رقم في الصيانه فيه. في الفتره هذيك كي عندي كرني انا عطيته لي الديوان. مشيت للصيانه فيه، قالوا لي راك نجم تصب على روحك انت، هو عندك رقم. شنو نعمل؟ قالوا لي جيب شهاده فلاحه واوراق، المهم ملف. قضيت الملف هذاك، صبيت على روحي قرابة 8 سنين في رد الصيانة صيص. بعد جات
0: صبيت الحظيرة. صبيت
1: صبيت في الصيانة صيص.
0: اي قديش؟
1: صبيت بحال 8 سنين حاجة.
0: 8 سنين به. التوضيحات هذه لازم منه راهو سي خليفة.
1: اي ما باش واحد يعمل يكرني على شوية الدواء والحكايات هذه. بعد جات الحظيرة، مشينا للحظيرة. عملت 11 سنة في الحظيرة. 11 سنة في الحظيرة.
0: باهي.
1: سمعت هي؟
0: ايه.
1: عملت 11 سنة في الحظيرة، وصلت 60 سنة حبسون.
0: اللي
1: انا يعطوا فينا فات 240، بعد 260.
0: توا 280.
1: سمعت هي؟ يعطونا 240.
0: توا 2026 قداش تاخذ؟
1: توا ناخذ على الصيانة صيف، نحوني من الحظيرة اعطوني على الصيانة صيف، خاطر نعمل مطلب في الشيخوخة هذيك.
0: قديش تاخذ سينا سيس؟
1: ناخذ 257 دينار.
0: 257 دينار، يعني تحب انت تلحق يعني السنوات اللي خدمتهم قبل هكا ولا لا؟ بعد
1: ال 257 اللي خذيتهم سينا سيس.
0: ايه؟
1: هما كشويه الصبان نتاعي.
0: وقت اللي كنت تخدم في الجواء.
1: وقت كنت نخدم حر ديوان صبت راي، فما نحن بعد خرجنا من الديوان ونصبوا على الارواح.
0: واضح.
1: باش نعملوا كرني نداوي لوليدات الواحد.
0: سي خليفه، تو شنو المطلوب بالضبط؟
1: المطلوب بنايا اني جيت ما بين البينين. نحب نعرف ال 11 كي مشيت للصيانه فيس. وعملت، قالوا لي تعمل لنا مطلب. في جيران الشيخوخه هذه، عملت لهم المطلب، قبلوه وقبلوني. نحوني من الحظيره وخلوني في الصيانه فيس. الصيانة صيص، نحب نعرف ناي ال 11 سنة اللي خدمتهم في الحظيرة ونمشوا وكاو.
0: اي هو ال 257 انت كنت تاخذ اقل هكا ولا لا؟ كي خدموا الخدمة نتاع الحظيرة وشافوا المونتون قداش، لقوه اللي انت تخلص 257 سي خليفة.
1: لا اي تو كنت ناخذ في 200، كنت ناخذ كي نمشي للبوسطة ناخذ 260.
0: ايه.
1: اما تو وليت كي نمشي للبوسطة دور ناخذ 257. فهمتي تو؟
0: يعني لهنا سي خليفه تسال 8 سنين هذوك مش عملوا لك فيها، وعلاش نقصوا لك ال 3000 هذوما تقصد؟ كيكا؟
1: ما عرفتش ناية. ما عرفتش ناية. كي مشيت للصيانه فيس. يبدا الحظيره قبل تعطي فينا في الكراني باش نداوي واحد. كي مشيت للصيانه فيس قال لي راهي ما الحظيره ما صبوش عليه، ما عندهاش ما يصبوش على الحظيره. نحب نعرف ناية ال 11 سنه اللي خدمت في الحظيره مشوا بنتي راهو نخدموا في الليل، رانا مسمت البرج العامري نلموا في العجل ونجيبوا فيه، رانا نسوق في التراكتور وتعبت فيها الحظيره.
0: واضح. سي خليفه انت خليت رقم الهاتف عند زميلتي سعاد باش ناخذوا الماتريكول نتاع الكارني ونشوفوا مع سينا ساس بحول الله بيجا ويجاوبونا التفاصيل هذه، والجمعه الجايه نجاوبوك ان شاء الله. واضح؟
1: ان شاء الله.
0: سي خليفه انت في بيجا الشماليه ما؟
1: لا
0: الجنوبي. بيجا الجنوبي، شكرا لك على الاتصال، نجاوبوك ان شاء الله. الى اللقاء، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا، شكون معنا؟
2: الو
0: الو، عسلامه. مرحبا بك، شكون معنا؟
2: مدام عباس، مختار عصادي. مدام
0: مختار عصادي، منين نتكلم فينا سي مختار؟
2: من عين السنوسي تبرقه.
0: عين السنوسي، مرحبا.
2: اي تبرقه وبيتي عايش.
0: تفضل.
2: كلمتك من مرة أخرى، أنا مبرمج فك إزالة الأكواخ اسمي مدرج في القائمة في الولاية. وقلت لي تو نشوف ونكلموك شنو شوفوا الملف بتاعك، ما رجعت لي شيء.
0: عملت الملف في إزالة الأكواخ فانا عام
2: من 2023 اسمي في مدرج حتى في التجهيز، ونمشي نسأل يقولوا لي راك اسمك الثالث وهم إزالة الاعتمادات وشنو
0: به. احنا رو حضر معنا المسؤول رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة وجاوبنا على الوضعية متاعك. دوب ما اتصلت بينا الجمعة الأخرى اتصلنا بالمسؤول كان حاضر معنا وجاوبك اللي هو يعني يلزم تنتظر الاعتمادات سي مختار. احنا تو نعاودوا الاتصال بيه ونشوفوا الوضعية باعتبار انه تو بريسك فما اعتمادات بتاع تحسين المسكن بالك شي فما زيادة الاعتمادات صبتها وزارة التجهيز ونجاوبوك ان شاء الله سي مختار.
2: نعم نعم 3 سنين والله طالب.
0: ايه نتابعوا احنا جاوبناك راهو المدة اللي فاتت الشهر اللي فات يظهر لي و لا مش الشهر اللي فات المهم في رمضان نتذكر حاجة كيف هكا وقدرة ربي نعاودوا نجاوبوك. شكرا لك سي مختار على الاتصال. شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
3: السلام
0: عليكم. مرحبا شكون معنا؟ سي محمد. اعطينا اللقب سي محمد.
3: محمد بالكافي.
0: بالكافي اي
3: نعم. المهم يقطع واحد هو سؤال موجه للسيد رئيس المدير العام لشركه فوسفات يبسا.
0: اي
3: عندي الوالد 35 سنه عمل في قاعد اشتغل 35 سنه هنا في المنجم القاع الخصم.
0: اي
3: هناك مشاغل مشاكل شاغرة هنا في القاع الخصم.
0: اي
3: تابعة في صفات قفص.
0: اي
3: حبيت وقت عوان تشوفوا مش امكانية نتحصل على مسكن معناتها الوالد قبل اشتغل معنا 35 سنة ما خدم ما شاء الله.
0: الوالد كان متحصل على سكن؟
3: لا ما تحصلش هو كان مبرمج باش يعطوه وكل واحد كان
0: خرج تقاعد وما خذاش السكن.
3: توفى هو الله يرحمه توفى تو عايش. نسأل السيد رئيس المدير العام لشركة اقتصاد قصة مش هناك مشاكل شاغرة واحنا معناها كراهي معناها انسان يعني تعب.
0: وانت خدمت في نفس الشركه سي محمد؟
3: لا لا لا لا لا ما اشتغلش انا حبيت نسلو ان فماش امكانيه باش في معناها على الوالد الوالد 35 سنه هو يخدم فماش امكانيه باش يعاونوني.
0: انت عملت الملف نتاعك نتاع السكن هذا المطلب سكن للشركه؟
3: عملت مطلب السيد المعتمد وما ما رد لي حتى شيء.
0: ايه
3: ما تخلقهاش باين عم.
0: والشركة؟
3: الشركة ما عملتش لها حبيت بس انت تسليل بالله قطع واتس وشنو كيفاش نعمل
0: بالضبط. واضح سي محمد احنا تو نشوفوا ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا شكون معنا؟
4: الو
0: عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
4: الو
0: نسمعوا فيك. مرحبا انت على المباشر.
4: ايه قطع واتس.
0: مرحبا شكون معنا؟
4: الو
0: نسمعوا فيك.
4: اختي نحن جات كلمتك المره الاخرى على الماء.
0: سامحني شكون معانا ومنين تكلم فينا؟
4: ابراهيم من غير دماء.
0: ابراهيم شنو اللقب؟ لقب يا ابراهيم.
4: كلمتك على الماء نحن عدوا الماء تو من 2015 والريزو معمول.
0: سي ابراهيم نسمع فيك بالقدام تو ما سمعتني شنو لقب نتاعك يا سي ابراهيم؟
4: فقيري. فقيري
0: باهي فقيري من غار الدماء ومين البقعة اللي تسكن فيه؟
4: في الرومانة.
0: الرومانة بيه ايوة اشني هي المطلب متاعك سي ابراهيم؟
4: ما بوش يسيبوا لنا الماء وقت عوات فتوى نحن البيبان عندهم 10 شهور وهم راكبين الماء على اليمين موجود وعلى يسار موجود.
0: تابعين الفلاحة سي ابراهيم؟ تابعين جمعية مائية؟
4: جمعية معدين خزنة ما لا مش جمعية سونات.
0: تابعين الصونات ومركبين المناقل هكا ولا لا؟
4: اختي عوات
0: سي ابراهيم جاوبني عايشك مركبين المناقل الصنيد ركبت المناقل؟
4: مركبين البيبان المناقل قالوا لنا المناقل لا مركبين البيبان برك.
0: باهي شنو المطلوب؟ اش قالوا لكم؟
4: مشينا للسيد الوالي قال لنا يفكوا لكم مشكلتكم الجمعه ذي، في الجمعه ذي، في الجمعه ذي، توا نحن 9 شهور ونحن نستنى في الكلمه هذه.
0: باهي، كي مشيتوا للصنيد شنو جاوبوك؟
4: يالو؟
0: كي مشيتوا للصنيد شنو جاوبوك؟
4: يالو؟
0: نسمعوا فيك سي ابراهيم. باهي سي ابراهيم، سي ابراهيم شكرا لك على الاتصال، تفاصيل تو ناخذوها في الكواليس معك، شكرا والى اللقاء. ناخذوا التليفون الموالي فيصل، وصلنا لنهايه مشوارنا، شكرا لكم مستمعين على ثقتكم، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

حين هدى فؤادي حمدت الله إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية والسلام. ويا من تسمعني في هذه الساعة، أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويوفقك وينور دربك ويبعد دمعتك ويزيد بسمتك ويحقق أمنيتك ويبعد ضيقتك ويقضي حاجتك ويرفع منزلتك ويثبت قلبك ويسهل أمرك ويبارك بعمرك ويصلح بالك ويغفر زلتك ويرزقك من حيث لا تحتسب في الدارين. هذا دعائي هدية لكم من القلب. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا ما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحين نتأمل قليلا نجد أن حياتنا كلها من فضلك أنت ربي، وحين نمرض ندفع الأموال لبشر مثلنا لنشفى، ولكننا ونحن أصحاء لم نفكر بحمدك، ونحن بسلامة لم تطلب منا يوما شيئا أو خلاص فواتير. وحين تضيق بنا الدنيا تفرجها، وحين نشقى تعطينا باقات السعادة، وحين يؤلمنا بعض البشر نلجأ إليك، نقول يا رب، نبكي وترانا أنت فقط وترحمنا، وأي رفقة مثل رفقتك تشفي الروح والقلب، وأي أنس مثل أنسك ينير الدرب، وأي نور يضيء حياتنا مثل نورك يا رب. أحبك ربي.

الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضلا، الحمد لله الذي أعطاني فأجزلا، والحمد لله على كل حال.

اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء، لك كل شيء، ارحمني وإني أعوذ بك من النار.

كان علي بن حسين بمنى، فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها علي أقل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقصني، ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، وأنت القريب وأنت المجيب.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة عليها يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى عليها صلاة صلى الله عليه عشرة.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عندي ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها

كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دعوناك ربي أن تصلي عليه، وأنت يا ربي القريب وأنت المجيب.

اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعطرها ووسعها يا ربي برحمتك وغفرانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى فهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار، إلى السلام.

0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: إذاعة الكهف،
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: بين ثنايا الذاكرة،

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. هذا المساء أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في هذا العدد الجديد، هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا الذاكرة في حلته الجديدة في الحقيقة، الاستوديو استوديو مروة جدعوني رحمها الله رحمة واسعة وطيبة ثراها وجعلها من أهل الجنة، أمين يا رب العالمين. هذا الاستوديو بطبيعة الحال اللي من خلاله نواصل بث أجمل حلقات بين ثنايا الذاكرة وكذلك أجمل برامج إذاعة الكاف. سعادة جدا ويرافقني في كل مرة دكتور محمد ليلي. أهلا وسهلا بك دكتور، مساء الخير. وكنت الخبار ايش بحلي اي هو الاخضر راهو ديما دليل خصبه دليل الاخضر اي باهي هذه مالها تو نحكوا فيها عادي. وباش يطلع العام اخضر يلزمنا نطيب الملوخيه والحنه وكذا فهمني. وغدو الحي راس العام الهجري، ان شاء الله مبروك سعيد عليك دكتور. معناها ماك تعرف واحد معناها كل عام يتعدى جديد من عمره الا ويكون له محطه معناها في حياته ويسترجع به الذاكره شويه، معناها يقيم بالطبيعه يقيم
1: احسن حاجه اي يفوت العام هو يقيم
0: يعمل انفونتير اي اي بالضبط. اي تعملها الحاجه ذي دكتور انت في العاده معناها والا اكتسبتها من بعد معناها بفعل ها اي اي بالضبط اي اي اي صحيت اي توظيف بالضبط
1: يقول انا نستغل الوقفه ذي وقفه التامل نسموها نحن
0: اي وقفه التامل بالضبط اي
1: يراجع نفسه
0: بالضبط
1: عمره وديما هو الصحيح يراجع يعني يشوف روحه
0: بالضبط
1: كانش فهمت جدا
0: صحيح صحيح صحيح معقول وهذه معناها ديما محطات انه الانسان معناها يتوقف عندها يشوف وراه الباهي يبني عليه ويكمل
1: بالضبط.
0: الخايب يتفداه المطبات اللي تحفاها معناها يولي معناها يتجاوزها ويشوف كيفاش الناس اللي عاركهم الناس اللي عاركهم يشوف روحه معناها شكون ينجم يطلب منه السماح
1: معقول
0: وشكون لا
1: اي اي لا لا صحيح
0: فما ناس ما نجمش يطلب منهم السماح صعيبة
1: التسامح من
0: من شيم الكرمة ومن شيم العظام
1: هي طبيعي ليه ليه نبقوا ديما مع انت الوحدة مجتمع تبني على الحقد وعلى
0: ما يجيش لا ما يجيش
1: الحسابات وانت عملت لي اكسنيها طونا نعمل
0: اي اي صحيت جيتني في كذا نجيك ما جيتنيش ما نمشي لكش
1: هذيك الدوامات مع تبتع شر واللي يحصل فيها يويح ثم الناس تتورثها على
0: عائلات ونحن
1: كنشوف عفنا وقت اللي دخلت فرنسا لقيتنا معناتها ماكلين قلوب بعض
0: اي هذا هو
1: ماكل الحروب ديجا ما بين البشيه والحسينيه والعروش
0: والقبليه والعروش
1: وفي نفس القبيله وفي نفس العيله وفي نفس الوقت كفينا معناتها الوعد وهكذا نشوفوا تو قاعدين كيف كيف رانا مازلنا مواصلين فك الجاهليه
0: لا موجود
1: الجاهليه
0: لا موجود
1: معناتها
0: بين بعضنا
1: الحروب داعس مازلنا في داعس نخرجوا منها الدوله
0: بالحق معناها المناسبات الدينية كان عندها وقع خاص في المدينة العتيقة دكتور
1: طبيعي طبيعي.
0: العيد الصغير العيد الكبير عيد المولد عاشورة كانت الناس تحتفل بعاشورة
1: ذاك النسق متاعها وعاشورة وعاشورة بصفة خاصة كانت تقع فيها معناتك شيء بعاشورة احتفال كبير ياسر
0: احتفال كبير
1: مشروف الكيف وكتبوا عليه حتى بعد
0: نظام
1: طربولو
0: وعم يعوف
1: كما مكتنجو
0: ومكتنجو صحيح
1: كل ما كانت معناتها هو لما حالة ثم خليط ما بين معناتها نجم نقول قديم ديانات قديمة وذاك الذكاء بتاع الشعوب
0: فيها مزيج بين الديانات بين المعتقد
1: ده موجود.
0: كيفية الاحتفال في حد ذاتها معناها
1: موجود بتاخذ من معظهر كله وشو خيط احنا التاريخ كي نشوفوا كنا من تاريخ كذا تاريخ كذا كل شيء بس وكل شيء يبدا انا عايشين تو نحن في التاريخ احنا عايشين تو نوع بتاع التحول
0: صحيح.
1: حتى واحد ما يتصور تو اللي مازالوا شويه يعقلوا ولد تجيل تو جيل يعني تصور ما قبل معناتها
0: بالضبط
1: هاك كل ثوره وبعد
0: صحيح
1: تشوف التاريخ قاعد يقع
0: تحولات صحيح
1: كل شيء في كل شيء
0: وهذا مهم جدا معناها عام جديد معناها عام هجري جديد هذا تقويم كذلك معتمد وهو رسمي كذلك في الكثير من الدول والإسلامية بالأساس عام هجري جديد يذكرنا معناها بالهجرة النبوي ذكرنا بأحداث معناها في تاريخنا الإسلامي قلبت وجه التاريخ وغيرت مسار العالم معناها برمته فإن شاء الله كل عام هجري ونحن بألف خير والعادات هذه ديما في المعتقد خاصة عند التوينسة معناها إنها مرتبطة بالأكل دكتور كل مناسبة عنها أكل
1: هي ذاك تونسي مزور ديما يدبر رأسه
0: ديما يدبرها
1: أقل حاجة وهو معناتها مدورها ميكلة
0: إي معناها يلزم يدبر حاجة ياكل
1: فيها يخسر ماتش في فوتبول يبات ياكل فهمت يدخل على
0: روحه
1: فهمت أنا على ذكر الهجرة
0: خلينا
1: نتكلموا شوية فلسفة شو رول الهجرة ثانية في حد ذاتها رؤية الإنسان اللي يبدأ عنده الذكاء والمعرفة والقدرة وتجبر باش يهاجر لأنه أهله ما يفهموش
0: بالضبط
1: هي هذا الدرس
0: صحيح
1: أنه ينجم واحد ما بينك عايش توا وعنده
0: صحيح
1: عنده ملهم وعنده أشياء وانت كل اللي ترفضه تجبره باش يهاجر
0: اي بالضبط
1: ولما تعرف انت وش هاجرت
0: أدمغة كفاءات
1: يعطيك صح وبالتالي لما نقولوا الهجرة أنا نوظفها في الاتجاه هذا أنا كيفاش
0: ننظر معقول وجهة نظر
1: تراث الديني ما يلزمش يبقى
0: لأنه المفهوم في حد ذاته مازال متواصل
1: يلزم ينطلق بمفاهيم جديدة إصلاحية يشوف لأن نحن التحديات ماشية وتقوى وماشية وتتعقد وبالتالي تو مثلا قضية الهجرة هذه بتاع الأدمغة قضية كبيرة
0: صحيح
1: كبيرة لأن تو نحن نتكلموا على التربة والمناخ والتحولات ولكن الأهم في هذا الكل لأن يقولوا المال يغدى والرجال تجيبه هو أكل النزيف اللي قاعدين معناتها نعيشوه في الأدمغة التونسية
0: بالضبط
1: فارموت تونسي اللي
0: رجلت اللي ماركينا زوزبونت
1: الهجرة
0: الهجرة متاع هذا الجيل الرابع يظهر لي ولا
1: منا فينا يزيتنا يقلينا يعني غريب عدا هذه العبرة احنا مانا ديما نحب نوظفه معناتها برامجنا وثنايا الذاكرة إلى الواقع ثاني استمرار الواقع يعني كلمة الهجرة ذي لازم نفهموها يعني تصور أنت نبي معناتها بيطم طميم وجاءوا نكروه وحبوا حتى ينكروه هكذا ليه جبروه باش يخرج ويهرب من أهله
0: أذى
1: من أذى هيك الدروس هذيك راهي مازالت راهي مازالت يعني مازالت ثم الناس التوا معناتها يأذوها في بني جلدات
0: صحيح وهذا الخطير معناها المفروض ننتبهوا له
1: ذكروا باب المناسبة باش نقولوا راهو الحق ديما ينتصر راهو اللي عنده معناتها الواحد كيما يرجع بالانتصار بالفتح
0: بالضبط
1: سمي لسمي فهمت كيفاش مهم جدا هذا باش نزيدوا معناتها تنجم نقول نعطوا تفاعل اكثر لك الناس اللي هم مقتنعين فهمت انا البارح معناتها شوفي بالمناسبة هذه مديحة صوفي فنانة تشكيلية 10 سنين وهي تعاني معناتها من عدم الاعتراف البارح عملت معرضها وكذا وحاجة خارقة العادة لأن شدت في الصحيح وكذا واعترفوا بها
0: الهجرة سمة الأنبياء مكتوب على الأنبياء الهجرة. إبراهيم عليه السلام هاجر، موسى هاجر،
1: إنهم يفهموهم في الوقت هذاك
0: بالضبط،
1: وعنده ربما رؤية
0: وحي إلهي كذا
1: يعني، ويشوف الأمور مش كما يشوفها العادي، فهمت؟
0: ويقول لي حتى قبل معناها
1: موجود،
0: موجود معناها في الديانات القديمة،
1: موجود النبوءة يعني حاجة نحن بيدينا هنا. كانت عندنا أنواع أخرى يعني وقت اللي جاوا العرب والمسلمين وش القوة هنا، فراس ما كاهنة
0: كاهنة
1: الكاهنة ذي كانت معناتها هي تتنبأ بالمستقبل، هي تنبت وقت اللي أولادها معناتها رضعت هذاك خالد ابن قيس أظن على مبدأ اللي يراه غدوا مشي سود الإسلام وسود الوحدة، وحضرت أولادها باش يصبحوا قياديين في الجيوش الإسلامي، فهمت اللي تتبدلت المعطيات. مهم جدا،
0: هذا مهم جدا في الحال. باهي نرجع تو معاك، معناها دكتور شنو حوالك؟ لباس؟ ما سالتكش معناها عملت المارشة نتاعك كالعادة؟ تمرش تمشي
1: تجي؟ اي هكاك
0: مشيت المايتي غرطة النهارين ولا لا؟
1: لا
0: سخنت الدنيا شوي،
1: اي سخنت الدنيا فهمت. اما اخر مرة مشينا معتها اكتشفنا ما الخاطر رايضة عندها مدة، والناس ما رجعتك الحيوانات يعني لطبيعتها وبدأت تسترجع. لقينا حية كبيرة مشهورة زي الفيبير مشهورة ياسر، فهمت
0: البيئة متاحة تعيش فيها ديكا،
1: ولقينا الفوتور هذي
0: الفوتور موجود معناه بلاد النسور هذي
1: الملك النسر الملكي ما معروف هو كلمة بول لحناش هي في حد ذاتها روك ليغل رويال معناتها النسر الملكي هذاك
0: ليغل رويال الاخرى
1: اختصاصه في الحنا في الحنوشه والحنوشه وديما يرقى الفوق يعني يعمل فيها
0: يرتقي
1: يرتقي
0: هذه كفيه حره الكلمه يرقى
1: مو تعرفش عليه انا رات نعمله في في نقاش حول ارجو بلاصة معناتها هي عالية ديما يرقى يقول لك المرقة ولا استنى عندها كم المرقب كم المرقب حاجة عالية نجم يستكشفوا منها الواحد عاد يقولوا يرقى يرقى وهي يرتقي
0: يرتقي
1: هي يرتقي شفت
0: أو يرقى
1: يرقى
0: يرقى إلى السماء موجود معناها حتى في القرآن موجود
1: أو يرقى والارتقاء فهمت عاد نحن هنا نعطوها التعريب نتاعها فهمتوا ولا يقولوا عكني خلي نرجع
0: اي التعكيل هذيك
1: باش نار العربيه ذي فهمتوا تشوف ما عادش مفهومه
0: لا صعيب برشا تو مثلا خاصه مع الاجيال نتاع تو
1: يقول
0: له صعيب باش تلقاه المفهوم هذا اصلا
1: يقول له سبك تو نبرك عليك عقد الطاحون كلام عربي راهي فهمت
0: معناها هذه كانت تعطيها للتلميذ ويقول لك الكلمات ماهيش مرتبه
1: كردي كردي
0: ولا يقول لك هذه جمله كلماتها غير مرتبه معناها مطلوب مني رتبه
1: نبرك عليك عقد الطاحون يعني نخلط عليك
0: نخلط عليك بعد الطاحون
1: بعد الطاحون شوف فهمت اي ثم
0: اي مو هذاك هو تو دكتور معناها اللغه كائن حي يتطور
1: يعطيك صح
0: يتطور
1: يعطيك صح
0: يتطور الزمن
1: يتطور
0: لانه معناها اللي كان يقول نرقى ونبرك عليك عقد الطاحونه ما عندوش البورتابل ما عندوش تابلت وما عندوش حتى التلفزه معناها بالمفهوم تاع تو التلفزه معناها
1: هو اللي تخاف منه سي كمال هو ما يسمى النيفلمون هو التسويه الثقافيه اللي هي قاعدة تتم لغير صالحنا علاش لان هي معناتها قاعد تتمدد من خلال تكنولوجيا وتكنولوجيا نحن ماناش اللي نتحكموا فيها يحبوا يقصوا علينا يقصوا علينا يحبوا فهمت وبالتالي معناتها الابداع فهمت هنا عندنا قضايا كبيره ياسر
0: صحيح
1: لازم نمشوا للتكنولوجيا ونخلقوا كيما عامله الصين نخلقوا كيما يقولوا التكنولوجيا نتاعنا الخاصه وكذا باش نبقوا محافظين على التراث اللغوي نتاعنا
0: بالضبط
1: نهار معناتها نولوا كي كي الحمام لا اجدنا لغتنا لا اجدنا
0: وهذيك المشكله وين
1: لغه الغير
0: وهذيك المشكله وين انه نحن اول حاجه نبقوا تابعين وثاني حاجه معناها نبقوا ضايعين انه غير منتجين للمعرفه وغير منتجين للتكنولوجيا
1: وما نبدعوش وما
0: بالضبط
1: اي خاطر مش متمكنين من بما فهم لغتنا
0: اي هذا هو بالضبط باهي دكتور اليوم ان شاء الله معناها باش نكملوا نتحدثوا على
1: احنا مشينا في
0: لا مشينا في المتحف
1: متحف
0: مشينا في المتحف
1: ما كملناش بعض القاعات المخصصه للحرف اللي مشات ضفرت
0: نتحدثوا فيها باكثر تفاصيل واذا بقى لنا وقت نمشوا لبو مخلوف اذا ما بقناش وقت
1: نكملوا
0: اذا ما بقناش وقت نكملوا مع المتحف الليلة بإذن الله متحف العادات والتقاليد متحف مشهور برشا اللي يحب يزور الكاف كيفاش يلقى معناها وين يلقى معطيات معلومات ينجم يدخل على الانترنت يلقى كل شيء
1: عن المتحف هو ظن عنده باج بتاعه ومتابع الوكالة والوكالة عاملة مجهود في فترة معينة حاطة منشورات غاديك حاطة كل ما هو أشياء للبيع معناتها
0: حيو الفريق العامل معنا هذا المساء تحية للجميع ننطلق بإذن الله تعالى إذن في حصتنا الليلة هذا نغم البداية وبعده نرجع إن شاء الله نواصل مع الدكتور محمد التليلي في حديثنا على متحف العادات والتقاليد اللي نخصوا له معناها الليلة الحصة الثالثة على التوالي.

0: تواصلوا مستمعينا الكرام. نرجع معك دكتور يا سيدي، تبدأ رحلتنا الليلة إن شاء الله. نواصلوا مع متحف العادات والتقاليد اللي تحدثنا عليه معناها في الحصص الماضي، زوز حصص خصصناه معناها متحف العادات والتقاليد اللي مازلنا غادي في وين بطحة الشيخ علي بن عيسى
1: بالضبط.
0: وعليش مسمينها البطحة ذيك؟
1: هي البطحة ولا نسحة، هي الساحة
0: و... هي الساحة
1: هي الساحة هي الساحة، وحتى الكلمة أندلسية راه ثم برشا كلمات هنا في كيما الشرفيين كان الشرف يعني الحي العالي.
0: هي معناها اللي قلنا وقتها ما عندهاش علاقة لا بالرفعة الاجتماعية لا بالمكان الاجتماعي لا بالمكان العلمي،
1: الحي العالي لا لا الشرف يشرف
0: منشوف يشرف اي يشرف على المدينة ككل
1: ومعناته تعكس بدقة أكل وضع متاعك المكان ذاك، لأن هي شرفات الدير بالفرنساوية بروموتوار دو دير.
0: أيوة.
1: يعني هي الآخر اللي بالكون يعني فهمت.
0: أيوة.
1: دقة
0: في الدقة في المعلومة
1: يشرف معناته شفت كيفاش الناس ما
0: والبطحة معناها جاي
1: البطحة هي المكان اللي تلتقي حوله الأنشطة سواء دكاكين أو وخاصة وقلناها نحن أن الزاوية الرحمانية بصفة خاصة كانت مدينة في مدينة مدينة في مدينة، وقت اللي تجوها الزوار من الأماكن كلها
0: يباتوا
1: شيء كبير وتحتها بالضبط القادرية كيف يعني فهمت كيف يعني وكانوا معناتها في تقول منقولش معناتها كونكورنس معناتها
0: لا مش منافسة
1: اي ما مشي
0: منافسة شريف
1: اي كل واحد في جهته في طريقته في ما عندهمش فهمت البير فايدة انه معناتها هذيك بلاد في بلاد يعني فيها حتى الكوشة وفيها
0: الحمام
1: لا الحمام ثم حمام كان بكري قديم شوي اسمه حمام دار لوصيف مش هذيك فهمتوا وهذيك كلها في سمك السجرية اللوط التهبت القصر هذيك كلها تحتها خزانات رومانية كبيرة مردوم وكانوا يسكنوا فيها عائلات فهمتوا كان صور من ثم يتعدى وكانت نوع اخر بلاد اخر
0: خزانات تعماء
1: اي خزانات اخرى ثانوية
0: لنعاه ترجع
1: للفترة الرومانية
0: الفترة الرومانية
1: اي بالضبط تاكل بطحة التوى

0: ما تركي في اليوم ما تتفلتش بالحق ما تتفلتش.
1: هي مشيت للوحدة الخلية الخيري فهمت
0: معنا جرت مع الوديان وهيك معناها وكسرت الكياسات وحفر وطلعت الدنيا وياد معناها
1: شوف سي
0: معناها الأشغال اللي قاعدة تصير تو على المستوى النهج معناها مد القنوات المياه تعبير النخلة معناها تشوف أنه الطريق ما عادش معناها يعدي بالكل أنه حجر واحد معناها نرجع خليها التنهيدة دي الوقت نرجع معناها انه قلنا انه الرومان عندهم انتباه كبير برشا للناس
1: حس
0: وكل ما تلقى معناها تقريبا هذا انت بتحال معناها خديت عليك شوي بعض الشذرات هكا كل ما تلقى معناها اثار رومانيه الا وتلقاها على منابع الماء الا وتلقى الغراسات اهم الغراسات تلقى فيها هي الكروم والتين خاصة دع نب والتين
1: تلقى حاجتين ثابتين في كل
0: يعني والزيتو
1: اي انا في معناتها كيما نقولوا احنا المهنه بتاعي مارستها لمده سنوات درت في الولايه كلها معناتها حصيت معناتها اكثر من 1100 نقطه اثريه شيء كبير منهم 20 مدينه اي ولايه كيف برك شيء كبير
0: 20 مدينة فما
1: اي على الاقل 20 مدينة بسميها معناتها
0: بالاسامي نتاعها
1: اي
0: مدونة
1: اي مدونة طبيعي نحن خرايط قديمة وعلى نقائش وعلى برشا معناتها اشياء تمكننا باش نعرفوا كل مدينة هذيك والكذا في الاماكن كل كل الاثار العدد المهول هذاك يتميز بحاجتين ديما موجودين
0: اي اللي
1: هما هذا ما الخزانات ثمش بلاصه ما فيهاش خزان ما ثمش بلاصه ما فيهاش خزان
0: حتى على الاثار الرومانيه
1: كلها كلها كلها كلها خزانات
0: مياه
1: شيء معناتها ما يعني اكسطح هذاك معناتها طول يهبط للخزان اذا ما الوحده يسقي به فهمت يعني
0: اذا مشوا للشرب راهو للسقي ولاستعمالات يعني اخرى معناها الغسيل وغيره
1: وتصور هذاك وش ينقص على النهج
0: بالطبيعه
1: شوف سي كمان
0: ما يمشيش الماء في النهج
1: احنا كان عندنا من فوق من راس الكيف فوق من باب غدر وهبط حتى البنانين كانت المشكوكه عند جنب المشكوك قطره ما تبقى في الشارع
0: صحيح
1: ثم منظومه كامله للاسف
0: هذه معناها عندهم مهندسين ما همش متخرجين من الكليات معناها بتاع هندسه نحن عندنا مهندسين متخرجين المشكله وين هنا
1: عندنا
0: مهندسين وقادرين انهم يعملون مخطط معنا
1: شويه بعد تكاسح يزم نطروا الاذنين شويه منهم منا بس فهمت نجبدوا شويه فهمت باش يسمع خاطر بكر بوكوك علاش تطرروا في وذو علاش باش يسمع فهمت يا ولدي راهو هاك في كوموس اصبع فهمت راهو مش التنكيل ولا تحقير ولا لا راهو بكري شوف بلدية الكاف هذه كانوا فيها ثلاثة تروات سيرفيون كل سيرفيون مختص في حاجة كانوا مشوا
0: فانا عهد هذا تقريبا
1: هذا في وقت
0: فترة فترة قديش
1: في الخمسينيات الستينيات حبسة ثم بلدية الكاف ما كانش كتلمها الكل ما فيهاش عشرة أعوان ما بين نجم نقول الإداريين والفنيين من جملة النكت الناس هنا كانوا يخافوا من هذا مسيو باليتي هذا كان يرعبهم
0: مسيو باليتي
1: هي لا مونيسيباليتي يسموه مسيو باليتي يرعشوا هكا من الخوف السيرفيوت اللعب لعب ثمش كيج وما يطلعش من الحانوت فما كل شيء حتى الانتصاب في الشارع يومي يأخذ الثلث بتاع العرض ويدفع معتها عليه
0: ويدفع عليه معلوم
1: ويباتوا كل شيء لداخل حتى شيء ما يبقى البر حتى شيء ديما الشارع
0: نظيف والنهج نظيف
1: مشيت 2016 مشيت العناب صدقني يا سي كمال وكان نحلم عنابة ما يتعرف قاعد محافظة على الهياكل التروتوار يعمل 66 ما ثمش حاجة خارجة ما على كل شيء سجر وكل
0: الخضار والظل
1: نمشي ونجي نحوس غادي قالوا لي وش قلت لهم والله لأول مرة عندي سنوات ما تمتعتش بالترطوار ما تمتعتش بالترطوار اللي موجود للمحواس وكذا وقلت لهم بالأمارة همش ننظم رحلات.

0: اتم الكيف ما يقرب علينا النابة نمشوا نعدوا نهير نمشوا نشوفوا على التروتوا نتمتعوا مع
1: التروتوا
0: يعني نتمتعوا كما الناس تهزم للبحر نحن يهزون للتروتوا
1: فكرة
0: فكرة
1: علاش ما نعملوهاش
0: نظموا
1: علاش ما
0: نظموا رحلات باش نمشوا
1: علاش ما نطبقوهاش على أرض الواقع
0: ما نجموش نرى شوف تروتواراتنا تمشي يعني على 10 متر تلقى شيء هابط شيء طالع شيء لا يعتبر واحد كبير في السن لا واحد كذا صغير يحاول في صغير يضعذر كذا الاخر مدري شو كذا
1: فيش حتى نظام فيش حتى نسق ما فيش حتى تناغم
0: والله يا سي كمال شو قلت لك يعني قلت لك هاك المره قلت لك راه وتنجم تحكم على مدينه وعلى درج تحضرها من الرصيف
1: من الرصيف اكيد
0: العبد اللي يمشي فوق الرصيف منضبط مدني فهمت كيف
1: بالضبط
0: والرصيف يبدا نظيف ويبدا مظلل كيف كانت مظلله بكلها سجر تمشي معناتها هكا تصاور موجوده راهو نحكوا فيه
1: صحيح
0: علاش
1: علاش ما ترجعش لسالف بريقها معناها وعهدها الباهي باهي هاي انا بقوش غادي برشا معناها قلنا انه الرومان ديما عندهم
0: الماء والفسيفساء
1: الماء والفسيفساء
0: الفسيفساء ذاك يعني كما نحن الزرابة
1: اي
0: يجي يعملها مرة واحدة هاك البيت هذيك يفرش هيجيب صناعي يعمل له الموزايك سواء جيومتريك سهلة بالكل يعني كما نقول واحنا الكليم ولا
1: ما تتقلعش دكتور
0: ما تتقلعش بيان سور خدمة على قاعدة فهمت وإلا يعمل موتيف معناتها معناتها فيها عادة يعني كيما يقولوا ميتولوجيا ولا جا تعرف في حيدرة تم اكتشاف فسيفساء نادرة في العالم ثم واحد عملنا رحلة إلى المعابد متاع عشتار وفينوس في البحر الأبيض المتوسط وجاء جاب صنايعية وعملوا له هكا اللوحة ذيك
1: نرجع معكم مستمعينا الكرام مازال معنا فيصل في الهندسة التقنية وخيري يراقب هذا البث من القاعة الفنية المركزية وزميلنا وليد المنصور يأتينا على رأس الساعة بأخبار جديدة بأتحال من قسم الأخبار زاد الدكتور محمد التليلي معنا في الكواليس توا والأذان معناها نسمع فيه وانت قلت لي انك تحب صوت علي البراق برشا دكتور
0: نتاع
1: متاع الصغر متاعنا تقريبا
0: صغريين صغريين
1: اي بعد خلطنا نحن
0: انت خلطت على البوق
1: تجيل البوق تسمع مباشرة معنا
0: اي نحن جيل الصوت صوت يعني سي كمال راي كانت كل سمعة تتميز بمؤذن خاص من اقصى الشمال لاقصى الجنوب تونس من غربها كل بلاد عندها لهجتها كل بلاد عندها نغمتها اللي يذن في قفصة مش وكلي في بنزرت ولا في بنزرت مش كيف والكيف مش كنابل
1: صحيح
0: بعدك هو كدجاج لابيض كلها عملوا لها مع تكاسات الناس الكل
1: حضرت للعلي البراق
0: دكتور هي
1: هي يجي الكيف
0: يجي الكيف ويجيب المولد
1: ويجيب المولد في
0: يخلي القروان ويجي الكيف
1: في المولد
0: اي
1: بابا علاش
0: هاي سيدي هاوزر يقول هو
1: اي
0: سالوه قالوا له كيفاش تخلي القروان ويجي الكيف يقول لهم عمري اللي سمعت أصوات جيدة وأصوات نقية جميلة. وأصوات كما في الكيف هنا كيجي بالحق يعني ينتشي إلى أبعد درجة وأنا صغير ينادونا قبل بجمعة يحضرونا تبت الجمع الكل يهلل معاه
1: روعة
0: وجو ليلة المولد يهبطوا كان وحدات بتاع الأكل سموهم الكيسين ننظفهم قبل كيسين هذيك كلها ويعاود يعبوها بنوع متاع شمع فيه
1: ريحة طيبة
0: وليلت هذيك كلها تشعل
1: روعة
0: والبخور
1: والواحدة حطيتنا فيها دكتور
0: يعني.
1: روعة
0: اللي ما عاشك شيء ذاك من جمش يتصوروش
1: اي بالحق
0: ولا ثم لابوك لتريسيتي قال صاحبنا عبد الجليل المسعودي بالمناسبة سلم عليه هو قال مهلك التراث كان تريسيتي فهمت رو معناتها اخي شوف انت العريس كيفاش
1: بالضبط
0: وهذا تطلع لك راس قداك وهكذا شكون يعيطك كشف كيما نقولوا معناتها العيوب فهمت ليه كانت بكري الصوت معناتها الاذان الصباح عندنا في الجامع الكبير ثلاثة مؤذنين السي بالقاسم بن حمودة والسي علي الصندي والسي إبراهيم العث الله يرحمهم الثلاثة.
1: الله يرحمهم الثلاثة.
0: ويتداولوا مع كل صباحة ثم واحد منهم.
1: كل صباح
0: واحد عنده نغمته.
1: روعة.
0: ومحلاس صوت على ذين الصباح.
1: أي ما غير
0: لابو. مثل مكبوس مريض عندك معناتها الحمى.
1: صحيح.
0: تستنى في كل.
1: كل لحظات.
0: الضربة الأولى الإنسانية ذيك سما لمحل اسم كل سردوك.
1: اي
0: اما اما اما المؤذن شيء روعه
1: معناها هو تسمع في سكون معناها العالم الكل تحسه ساكت الوقت هذاك
0: ممتاز
1: ويشق هك الصمت الكل يشق وك الاذان والتكبير والتهليل معناها
0: شبه رهبه رهبه الصباح
1: بالضبط
0: وبعد تلقى الكواش وتلقى جوك الناس ماشي تخدم كانت المدينة يعني كل مرة تأكد على
1: فما نصوص جميلة برشا معناها تتحدث على الحياة في الأحياء وفي القرية كيفاش تبدأ معناها بشوي بشوي كيفاش معناها تتسارع الخطى
0: سي كمال اسمع هذه جات المناسبة عندنا صاحبنا كان عاش مع أبوه هنا في حانوت بوه صناع يعمل لك الميد الصغيرة والكراسي اسمه بايك محمد دباش هو كل يبدأ يطبطب هكي يعني قلد ولا مين نهدي وقت اللي يقول شكو المرة يكثر بالطبطب يحسب واحد يطبطب هذا عادو يبدأ ولده ديما يهرب عليه اسمه التهامي عادو يبدأ ما يكمل لك الكرسي ولا الميد إلا ما يشبع ولده بالسب يا ما يطلق هو يبدأ يسب له في كذا اللي بيك هاي سيدي التهامي هذا برا يا زمان ويجا يا زمان فين يمشي فاك الوقت ذاك في الستينيات يمشي مع انت للسويد ويدخل في الامن
1: في السويد
0: في السويد ويخصوه المن للوفود الفلسطينية لان فاك الوقت ذاك كانوا محامينهم كانوا متقبلين بهم منهم ياسر عرفات صاحب ياسر عرفات الحاسيل وست وهامي عمل برشا معناتها الواحد اللي نوصل عمل ريستورو في ستوكهولم
1: في ستوكهولم
0: ولا تندخل باس عليه
1: ان شاء الله
0: ويجي هنا باخر بي ام دبليو نحكوا ولاد حومه نحن وعشنا
1: زيد عمل لنا بيبليسيتي دكتور هو لما حل
0: بي ام دبليو
1: اي
0: شو
1: خلص انت
0: ست وهامي يحكي لي سي كمال هذه الفيلم يقول لي باللي ربي اعطاني وهو يتيم عاش يتيم ابوه كذا قال شوف نقعد ونسكر على روحي في الظلمه ونبدا نسترجع في يوم من ايام الحومه نتاع السوق نتاعنا الفوق نسموها حومه الملاس قال لي نبدا نسمع في الصوت اللول بيك عليه الحلواني كيفاش يحل واحد باش ينفسك عندهم جار ومربي ويطلع يجري
1: بالضبط
0: والاخر يبدا كذا ويبدا يخدف لوحده ولا زين ومازال يعقل على اللي تعدى يبيع في الحطب واللي شو
1: الكيف في البن
0: ومحت الاكل اصوات الكل محافظ عامل لها شبه اري سور صو اللي بعد ما نستحضرك شيء الفريق بروحي نبكي
1: أكيد لا أكيد هذيك النتيجة
0: شو قولك فيها هذي
1: روعة
0: شوف ما حد تقول لي أنت شكون يكتب وشكون يكتب صورة كما هكا يبدأ يتصور في آخر واحد في الحومة ونحن كانت حومة متاع قليلة وكما حي وش اسمه ذاك في القاهرة اللي كاتب عليها وش اسمه وش اسمه
1: خان الخليلي
0: أي خان الخليلي فهمت فيه أجواء الكل وكانت فيه معنت حيوية كالحي معنت شيء كبير تنهر نحكو عليه معنتها هذا خرج منه لا من نهدي مش معنتها
1: حاجة سهل معناها مشوقة لبعد حد معناها الواحد لو كان يكتبها الحاجات هذه وكان يدونها معناها لأنها ما هيش حاجات معناها تحكي صورة ناطقة معناها وكأنها صورة ناطقة باش نختموا مع الجزء الاول والركن الاول ونحن معناها خذنا الحديث من علي البراق وقلنا انه صوته معناها هذا الصوت اللي عنده وقع خاص عند التوانسه تو مرتبط بسيدي رمضان معناها تقول علي البراق تقول سيدي رمضان تحسين عنده فيه راي اخر
0: صحيح
1: تحسين
0: اقراه ممتاز
1: ان صوته يعيدنا إلى الزمن الأول لنزول القرآن وبداية الحضارة العربية الإسلامية.
0: صحيح.
1: معناها روتا حسين ومن هو
0: والبراق ابن العاصمة الأولى بتاع الغرب الإسلامي القيروان اللي بقات بعد عاصمة تمتد حدات إلى الأندلس. منسوش هذا وهي كانت من الجامعات الأولى ولما تكبر العلماء ولت فيها مذاهب ولت فيها معناتها كيما الكوفة كيما البصرة هذا منسوش وراء قيروان وبالتالي معناتها هي وقت اللي بقاك الصوت عند علي البراق معناتها ذيك هذيك الارض التونسيه
1: بالضبط
0: ومعناتها عبقريتها ان كيما الخط الخط انت كان تشوف الخط نتاعنا الكوفي هذا كيفاش ولا مغربي تفهم قوتنا معناتها كيما هكا الصوت هذه ملاحظه خارقه للعاده نتاع
1: علي البراق وقت اللي يقول راني نمشي للكاف ويخلي المولد في القروان يجي للكاف معناها وقت اللي حكيت لنا انت مره دكتور على النميد واصوات النميد
0: بالضبط يعطيك صحيح هي فكرت في فيتروف فيتروف نفس الشيء اللي قالوا في الاصوات بتاع وهك تشوف انت تو من اكبر معناتها الخزانات الثقافيه كيف الاغنيه الاغنيه نغنوا احنا
1: نرجع في جزء البرنامج الثاني باذن الله ابقوا معنا مستمعينا الكرام هذا نغم ثم لنعود ان شاء الله.

0: هذا لطفي بوشناق، صوت من أجمل الأصوات التونسية والعربية في الحقيقة، من أمتع ما يمكن أنك معناها تستمع ليه، سواء في الإنشاد الصوفي أو الديني، سواء معناها حتى في الأغاني الشعبية، الأداء المتميز والحضور، وبطبيعة الحال الأغاني الكلاسيكية. وفي الحقيقة معناها لطفي بوشناق تربية وأخلاق عالية. نتفكر في أكثر من مناسبة معناها نستضيفه ويقبل الدعوة بصدر رحب، ويعطيني موعد معناها وما يخلف شكل موعد ذاك، ويقول لك راني في السيارة استنى نركن السيارة على اليمين شوية، ويحكي معاك ويغني لك في الهاتف. فتحية للفنان الكبير لطفي بوشناق، وهذه سمة الكبار دكتور.
1: أي طبيعي.
0: نرجع توا معاك سيدي للمتحف العادات والتقاليد، وقلنا اللي هو بجنب البطحة أو في البطحة.
1: أي البطحة. وهو توا شوف الوقت اللي مش نتكلموا نحن على المتحف هذا في نفس الوقت نتكلموا على ثلاثة أشياء في نفس الوقت. نتكلموا على المعلم كمعلم وكمنظومة قديمة والزاوية الرحمانية وكيفاش نظامها وكيفاش هكله والزوار متاعها ودورها في هذيك محضنة النساء معناتها إلى آخره إلى آخره، معناتها عالم كبير عالم كبير عالم كبير. وثم ما يسمى بالمتحف اللي هو قروا باش يوظفوك المحلات هذيك لما وقع حلال الحباس وكل شيء باش ما تبقاش مهجورة ربما وعرضة حتى للسكن الفوضى
0: والاستيلاءات.
1: لقيوا الفكرة متاع متحف مشكورين مجهود فك الفترة ذيك فيه وعليه، على كل حال عملوا متحف ولا كسب المدينة وكسب للجهة وعرضوا فيه معناتها لوحات على مختلف أوجه الحياة بتاعنا معناتها سواء في المدينة أو في الريف إلى آخره، أو في ما يسمى بالبدو يعني والرحل عالم الرحل كذا اللي هو كان يتكامل مع كل هذا. وبالتالي كان المتحف يعني هو عبارة عن عرض لك الحياة اللي اندثرت.
0: أي بالضبط.
1: وأهم ما في الأمر هما اللي يختم البداية أسرتان بير لوي، هو أنتروبولوج معناتها كان من الأباء البيض وخدمه على قاعة أطروحة عملها جغرافي مشهور، هو كان في نفس الوقت إداري اسمه شارل مونشيكور. شارل مونشيكور هذا
0: فرنسيين كلهم فرنسي.
1: أي شارل مونشيكور هذا هو كان معناتها تنجم نقول مدني مراقب مدني في المكسر هنا، وبعد مشى القروان وخدم على التل الأعلى. هذا التل الأعلى هما الأربع مدن معروفة، أعلى مدن في تونس هو مربع تالا تبرسق مكسر الكيف.
0: أي بالضبط. أي المدن المرتفعة العالية
1: بالضبط. وخدم على قاعة ما يسمى بالجغرافيا معناتها المحلية، معناتها كانت مدرسة في الوقت ذاك، وأركز على المنطقة ذي كمنطقة تحول ما بين مجردة سهول مجردة والسباسب والشرق والغرب. يعني حاب يقول المنطقة ذي عندها خصوصيات جهوية هامة جدا جدا جدا على كل الأصعد
0: استراتيجية.
1: وفهم مش معناتها والنهارات عملوا معناتها ملتقى على الهوتيل التل الأعلى. هذا هو التل الأعلى. وبالتالي عمل الأطروحة متاعه وشارها عام 1911 ونشرها اسمها لا ريجيون دو هوتيل. وهذه
0: 115 سنة عندها.
1: اي شوف سي كمال الناس اللي تبدا عندهم رؤى استشرافية وكأنه حس اللي دخول المستعمر مش يقلب الأوضاع رأسا عن عقب. حب يقول عمل كيما نقولوا نحن ليتا دي ليو، جاي حصر كل كل كل كل شيء، ما ثمش ناحية ما حصرش ما حصرهاش وما قالش هيك فيش هيك فيش. يعني عمل يعني لأنه فاهم اللي ثم تحولات كبرى تستنى فينا والشيء ذاك مش يسمح من باب التراث ومن هامجد
0: بالضبط
1: نرجعوا
0: اي فما استشراف راهو
1: يعطيك صح
0: وهو معناها الاستشراف او الاستشراق الاستشراق اللي خدمت عليه معناها اوروبا ككل واللي احتلت به نصف معناها العالم تقريبا معناها بالاستشراق اللي فيه مستشرفين معناها للمستقبل على قواعد علمية صحيحة
1: قلت لك سي شارل موشكور فهم اللي دخول فرنسا منهم السكك الحديدية والطرقات وفرنسا دخلت هنا عندها الكراب لحد شيء تبي يمشوا على رجليهم هكا ولا لا والترام عند ثم سكة حديدية هنا في غرديما ومعناتها في جندوبة وكذا وحكايه المناجم هذه حتى واحد ما يسمع بها وكذا والفوسفات
0: وقتها ما زلت معناها ما
1: كل شيء خيب كل شيء خيب
0: الا كي جت فرنسا
1: يعطيك الصحه كي خلطت فرنسا خلطت علينا في وضع حضاري معين هذا البيه الفايده يعني الصوره اللي خذيتها فاكر وقت ذاك ذاك هو وضعنا الحقيقي وهذه هامه جدا جدا جدا وبالتالي فهمني توا معناتها صورة توثيقية كما أنت مش تبدل المحل متاعك وكذا وكل شيء قبل ما تبدله تبدأ تصور هاي كوجينة كيفاش كان أو الصالون كيفاش كان أو كذا بعد مدة ترجع تقول تعمل فهمت هو عمل لي تدل يجيك معناتا خدم على كل الأصعد أي موضوع حتى من الأقليات اللي كانت موجودة هنا من الأفارقة من اليهود من المالط كل شيء معناتا سجلوا سجل كل شيء به
0: عمل جرد كامل معناه
1: بالضبط تاني تاديليو هذيك المونوغرافية
0: اي بالضبط
1: على هالجهة
0: مهم جدا
1: اي حتى على الامطار وتغير المناخ والثلوج
0: اسمع دكتور كل شيء بالعلم
1: العلم
0: العلم هو
1: العلم سيدي شوف الأمة اللي ما تحضيش علمها وما تحترمهمش وكذا يبكي عليها لأن أخطر ما يقع ما هيش انجراف التربة وال هو نزيف الأدمغة
0: انجراف الأدمغة
1: لأن شوف عمل حسابك وش صرفت عليه المجموعة السيدة ذاك مدارس وطب وثقافة واجتماع وكذا باش بعد ينتهي عند الكنديا ونحن نولوا كشهين يطيبوا لغيرنا فهمت هذه ظاهرة يلزمنا نتلفوها ونهتموا بها ونعرفوا قدروا العلماء بتاعنا
0: يقول المعري كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء به
1: نعلم الحاسين نرجع لبيرلوي والجماعة اللي قروا باش يعملوا هالمتحف
0: المتحف هذا
1: استلهموا مكان لتاديليو ذاك بتاع سيمون شكور وبدأوا هاي سيدي كيفاش كانت معناتها فهمت وبدأوا وخدموا على قاعدتك المنهجية ذيك وكل لونكيت سور تيرا وكذا طاول الفلاحة وكذا وعطاوك المتحف هذاك يعني كان فك الفترة ذيك نتاج متاع معناتها مجهودات فك الوقت هذاك متاع تصورة اليوم تبدلت برشا حوايج وتوا ثم برشا أمور تقنية جديدة شيء كبير شيء كبير على كل حال هو في حالته والحالة تلك كان معناتها كسب كبير معناتها سياحي ثقافي للكيف لعب دور كبير ياسر ولا المصري معناتها كيما يقولوا المسلك السياحي بتاع الكاف الى اخره وشر الكاف وهم جدا هذا
0: اكيد توجدت كتابات عليه معناها
1: موجود
0: فما شكون كتب عليه
1: معناها انا كتبت
0: من مشاهير مثلا باستثناء معناها سيادتك معناها الدكتور
1: اللي يكتبوا عليه شو هو ثم دراسات على الطريقه الرحماني موجودين موجوده برشا دراسات يعني الوقت تبقى على رحمانية الكيف ما ثمش حاجة مركزة ياسر ياسر ثم مقالات ممتازين محترمين لأن ماذا كانوا عندهم دور كبير ياسر حتى في خمير في الشرق الجزائري وهما في حد ذاتهم أصولهم من جرجرة ومن كذا وكل شيء الرحمانيين وكما قلت لك لعبوا دور كبير ياسر في المقاومة سواء الجزائرية أو التونسية وهام جدا إلى حتى معناتها استقلال الجزائر معناتها وكانوا تعرف حاجة مناسبة نذكروا بها ويعرفوها الكافية القدم معناتها كانوا الجزائريين عاملين مخزن متاع سلاح غاديكا في الزاوية تفلق نهار
0: في الزاويه الرحمانيه
1: هاي تفلق الحومه هذيك كلها طارت بك الانفجار هذاك
0: الانفجار
1: احنا اللوطه في بو مخلوف في الصيف ساعتها نرقد في الحوش وعنا قرمود يهبط هكا لوسط هكا معناتها هابط هكا الحجر وبابا يدخل فيه ندخل ندخل الدنيا تكبت التو مازلت نتفكرك الانفجار هذاك طاح فيه قرابه 5 ولا 6 ديار في كوشه معناتها غاديك فيها كل يعني باش تعرف وشيخ بن عيسى هذا معناتها كان معناتها قبل كان هو تنجم تقول اللي نظم في المقاومه المسلحه في الجهه وهو اللي تسلم السلاح تاع معناتها الثوار وقبله بن عيسى اللول كان معناتها تعرض لفرنسا الى اخره وكان فهمتوا برشا معناتها عندهم يعني تنجم تقول عندهم ماضي معناتها نضالي كبير ياسر مشهور هذا معناتها حتى واحد ما يشك فيه وبالتالي نرجع نحكي لك نقول لك اللي معناتها المتحف هذا عمل مجهود باش يحكي فترة معينة من تاريخنا وتراثنا اللي انتثر ومشى
0: فترة معينة معناها تقريبا
1: بداية القرن العشرين
0: بداية القرن العشرين
1: حني قلت لك هكا المفصل هذاك مفصل معناتها هام جدا أن دخلت علينا السكك الحديدية ودخلت علينا استغلال المناجم ودخلت علينا الطرقات والسرعة والبريد وفهمت التليفون والهاتف شفت هذيك الكل بدأت معناتها تهرسل فينا كما
0: فهمت
1: وبدأت يتبدل المجتمع في البني في التنظيم الواحد وكذا فهمت الفلاحة كذا هذيك كلها بعد هو سجلها وبالتالي وقت اللي عملوا المتحف هذاك حبوا يعملوا اريسيو ريماش صورة هكا حابسة على فترة معينة هاو كيفاش وذاك علاش المرة اللي فاتت تكلمنا شوية على القاعة الخاصة بالأفراح والعروس وكذا وشي والجواهر متاعها وكذا والحلي متاعها وحتى التواليت متاعها والزينة متاعها والكل ما هو عطورات إلى آخر إلى آخر والحنة متاعها وسسمه ذيك الزليزية يعني كل ما
0: النقوش اللي عملوا
1: كل ما يحوم حول معناتها العالم هذاك النسوي معناتها اللي هو معناتها ما هوش سهل باش يعرفوا الواحد لانه ذاك كان مغلق فهمت وثم جبتك البخت فهمت كيفاش العروسه
0: النهار هذوما مازال منهم دكتور مازال منهم مازال
1: جدهم
0: تحيا معناها العادات هذه في عروساتنا توا
1: لا صحيح
0: ما عادش
1: لا تبدل
0: صحيح برشا
1: فهمت مثلا هذه اللبسه بتاع النهار الاول والنهار الثاني او السابع مثلا وحتى من المجوهرات ومن كل ما هو حلي وكذا وكل فضة ذيك وكل رموز متاحة وش تعني هذه وش تعني هذه وكلها معناتها علامات قراءات خاصة ونقايش والوحدة خاصة بالخصب وبالعروس وكذا واللبسة بيديها يعني عالم كامل حطوه فك المتحف ذاك باش معناتها اللي يزور يزور يطلع ويدخل في عالم اندثر لما حال اما شفنا القاعة الثانية اللي هي بتاع الفلاحة والبدو والرحل وكذا
0: ممتاز معناها وخاصة انك التجاوب بين المدينة والريف
1: اي متكاملة الكل
0: الاخذ والعطاء
1: متكاملين ثم دورة معناتها تجقولنا سق كامل موسمي معناتها بتاع الحصاد وبتاع الناس اللي تجي سواء يجوها يخصدوها بعد الحصاد وجو اللي يسلعوا وجو الزيارة والزوار وقلنا نحن برشا مرات هذيك كانت تنشط مدينة الكاب بصفة خارقة العادة وسنسمة الزوار اللي جو القدرية والزوار اللي جو الرحمانية كانت محجة الكاب اللي هو دي جاها محجة بالمفهوم مكان يحجوا له
0: يعني أهمية المدينة
1: مدينة من مذرق إذا مقدسة وبحيث يعني كانت قابل فيها برشا حضارات وبرشا شعوب وبرشا ديانات وهذا معناتها مدينة الكيف وأهميتها فهمت ومناسبة
0: بالضبط معناها نحن تحدثنا مرة معناها على العيون وعلى أهمية الماء معناها في الكيف وربطنا بين الماء والقداسة
1: أي أي أي
0: معناها الماء
1: فمش عيد مش بقدسة
0: بالضبط. والقداسة معناها متاع البعد الديني والبعد الروحي
1: والطهارة والخصب
0: بالضبط
1: كل شيء. معناتها العالم القديم كان عنده معناتها رموز وعنده بنية واضحة معناتها فهمت كل شيء معناتها واضح وموظف اللي كما كانت بكرة عنا نحن هذيك صلاة الاستسقاء
0: صلاة الاستسقاء
1: تتعدى بنوع آخر وباعتقاد آخر وكذا وتنقو وتخرج
0: حتى المكان في حد ذاته معناه
1: المصلى
0: هو بيده معناه
1: هو
0: بيده بقى معناه للعهد الإسلامي
1: أي بالضبط. يعني يسموه مصلى العيدين موجود في
0: أي. أي يعني مو كانت صلاة العيد ما تتصلاش في المساجد تتصلى في المصلى
1: يعطيك الصحة هذاك هو المصلى على سبة المصلى
0: اللي هو معناها موجود فيه آلهة
1: بالضبط هو في الأصل الأصيل معناتها كان معبد
0: معبد
1: بدا المرة الأولى كان متوحش معبد الشقيقة وكجوا هذاك وكيف اليهود وكبعد وبعد ولد فيه عشتار وبعد ولد فيه فينوس وبعد ولد فيه لين خلط عليه المسيحية وقد بيته المسيحية وبعد معناتها ولا مصلى
0: بالضبط. إلى آخره
1: شيء كبير شيء كبير
0: فما استمرارية
1: شيء كبير
0: فما تواصل خط معناه ديني متواصل
1: وبالمناسبة البلاصة هذيك من أغرب ما ثم أنه يدفنوا فيها القداتشة. القداتشة هما الطلبة اللي كانوا يخدموا في الزوايا يسموه القداتشة هاي القداش هو
0: معناها
1: هو طالب يعني في نفس الوقت طالب ولكن يخدم يعني وهذه عنا في المعابد القديمة اللي كاديشيم مربوطة بالقدس والقداسة وكذا ولقوها في النقائش اللاتينية في نفس المكان ذاك يسموهم فينيري يعني المقدسون ذاك على سيكا فينيري هي معناتها مدينة مقدسة فهمت كيفاش
0: كي نربطوا تو
1: التواصل كله
0: سيروره ببعضها
1: خدمة المؤرخ هو إعادة ترتيب هالصفحات هذه وإيجاد منطق لهم وخيوط ربط و لأن بثمش قطايا حكا بصفة فهمت لي ليه ما أنت استعصالية كيف يقولوا
0: الأقداتشة معناها هما طلبة
1: طلبة كانوا يخدموا المعابد يعني المعابد يعني الزاوية يقول قداش كان قداش في كذا فيخدفك الزاوية ذيك ولا عندك فهمت يقول قداش يعني فهمت
0: وهو معناها جات التسمية متاعه لأنه يخدم فك الزاوية
1: بالضبط قداش وهي أصل كان
0: معناها فما القداش متاع الزاوية الرحمانية فما القداش متاع الزاوية القادرية
1: والغريب أنهم يدفنوها في البلاصة اللي كان فيها المعبد متاع فينوس واللي لقينا فيه معناتها النقائش يعني حول هالناس هذم اللي يعني كانوا فينيري شيء غريب
0: فما حاجه لهنا دكتور الخدامة ما تعاملوش بمعناها بنفور مع
1: وبقطايع
0: بقطيعة مع ما هو سابق
1: ثم استمرار يخافوا من المغامرة الجديدة يخافوا من يدخلوا في يعني هما يحاولوا يستوعبوا القديم ذاك ويدخلوا فيه بالمعطيات الجديدة إن رميزة أجور
0: هذاك
1: الذكاء وانت يزمك تعرف كيف تلقاك أكل فتلة هذيك فهمت
0: ما تعملوش بقطيعة ما هدموش ما كسروش وما حرقوش معناها المقابر مثلا وإلا نصب ولا غيره ما نكسره هيش
1: واصلوا بذكاء أنه يدخلوا كل الشيء هذاك
0: العكس اللي شفناه تو حديثا على الأقل
1: خاطر تو الناس ولت عندها شبه حسب رأي الدعوة اللي هم يعرفوا واللي هم ثابتين واللي عندهم الحقيقة وذاك علاش كثر سمحني التكفير
0: موجود
1: كم ما تشبهش ليه وحتى كان تشبه له ولا يرضى عليك اليوم كتاب قديم برشي
0: كتاب قديم مش كنت
1: شيء ما يرضيه بالعباد
0: هذا النغم بعده نرجع نكملوا مع الغرف او يعني الاخرى ونكملوا مع المدح نبقى مع النغم هذا ثم لنعود ان شاء الله.

0: ونواصلوا فيما تبقى من الوقت. نرجع معك دكتور، نحاولوا نكملوا القاعات اللي لم تعلم
1: لا يكملوه بالسيف.
0: هاي باهي هاي كملوا ماله.
1: قديش وقت
0: هاي؟ تمام، ما زلت 12 دقيقة أو 11 دقيقة. صعيب شوي باهي
1: باهي،
0: مش مشكل. حتى كان الحصة الجاية نبدو نكملوا القاعات ونبدو في حاجة أخرى بحول الله.
1: معقول
0: هاي؟
1: قلنا احنا قاعة هذيك الفلاحة وتكلمنا على الضفاف ونمشوا القاعة بتاع اللي هي في الأصل وقت اللي كانت الزاوية كانوا يقروا فيها القرآن بتاع المدب، وهي في حد ذاتها فيها خصوصية أنه معناتها الليكو بتاعها والأكوستيك يعني ما غير لا بوق لا حد شيء، يبدأ يعني ويسمع ممتاز
0: صداء
1: صداء معناتها ممتاز. وذيك خصها للفروسية،
0: فروسية
1: اللي هو عنصر من أهم مكونات معناتها التراث في جهتنا، لأن بلاد
0: كيف ككل معناها الولاية ككل
1: من وقت النوميد، ونحن مشهورين بالكافالري والنوميد هذه كانت حاسمة في الوحدة، ثم بعد جتنا الفرسان العرب والشوفال بارب هذايا، فهمت؟ وثم معها كل هذا ما ثمش تنجم تقول قبيلة ما عندهاش فرسانها، وكانوا الحمية نتاعها ذاك وكانوا سماهم القومان، يعني القوم اللي هما يقوموا على حماية القبيلة وكذا الفرسان وكذا، وكانت الشهامة
0: شجعان بتاعها
1: بالضبط، وانا من حسن حظي تليلي معناتها الأمور هذه في الدم، فهمت؟ يعني الفروسية فن كبير ياسر وثقافة وأخلاق،
0: خاصة الفارس معروف عليه
1: يعطيك الصح
0: عنده أخلاق
1: بالضبط. وبالتالي القاعة ذيك فيها معناتها مكونات، معناتها الأحصان والفرس وكذا
0: السرج
1: بالسرج للجيب للكل كل كل مكونات الفارس اللبسة بتاع الفارس، ثم معناتها العمامات كيفاش معناتها من أهم تلقى معناتها كما الشيخ يونس بتاع التجروين مشهور عاملك الريش بتاع النعام، ريش النعام سيدي ذاك نلقوه في في اللوحات معناتها ما قبل التاريخ، لوحات يعني النيوليتيك معناتها هذاكم الشيء معناتها الشيف يعني وقت اللي هيرودوت يتكلم على القبائل البربرية ليبوك وكذا يتكلم كيفاش كانوا معناتها الريش كيما ليزانديا الريش هذاك علاش يقول لك فوق راسه ريش اي الريش ما جابوه العثمانيين ولا الترك لا لا لا مولانا نحن في لا روبيستر يعني في

0: Outra tá engano,
1: Uma, amlin مات ريش العام يعني بيك كاتيش انا شفته مصور الشيخ يوسف هذاك مع ثم بعد تجي معناتها العمايم كل قبيله تختص تشوف مثلا العمام تاع ولاد تليل عندها في ناس معناتها تصور معناتها تقول راقي جدا معناتها هكا جيومتريك وكذا وكل شيء فهمت وتعرف كل معناتها قبيله بك العمامه هذيك شفت معناتها حاجه خارقة العادة فهمت هذه
0: علي هذه يوثقها المتحف
1: يوثقها هي هام جدا هذاك علاش متحف هو متحف يبين لك معناتها كل الاشياء ما تبانش الواحدة ظاهرين ولكن
0: هو الباهي انه ما زلت مهرجان فروسي في تجروين
1: اي موجود مازال
0: مهرجان
1: وتلقى كل ممتاز. قبيلة كما جاء سيدي رابع عنده فرسان وجماعة سيدي عبد الباسط برشا قبائل عندها تجيب الفروسية ويعملوا معناتها سيدي الشماس أظن في قلعة سنين ثانية فهمت برشا فهمت الزرق
0: واللي هما لعبوا دور كبير برشا في المقاومة
1: هي طبيعي معناتها خاطر هما وننسح فرسان يعني حاب يقول هذيك آلة حرب هي
0: بالضبط
1: يعني إنسان يعني عنده
0: السيارة متاعه
1: بالضبط
0: وسيلة النقل
1: وسيف ومقرون
0: مقرون
1: يقول لك تولي السيف ومقرون ونسيف وكذا هكا الأغنية متاعنا فيها الأمور هذه يعني كانت الحرية
0: حتى الأغاني متاعنا توثق
1: ميلة والحرية أصلا متاع الإنسان متاع الجهة معناتها كي يحب الجبال ويحب والعيشة في الجبال هذيك كلها تواكب بعضها وتتجاوب مع بعضها والمتحف علاش انا قبل قلت لك راهو المتحف فيه ثلاثه مكونات ثم المكون ذاك معناتها نتاع الطريقه والزاويه وكذا ثم المتحف متحف وثم ما يرمز له من تواصل حياه سواء في التراث المادي او معناتها الغناء نتاعنا بالخصوص اي معناتها ذاك الكل معناتها تو كيما شوفوا نحن في فك الرحل هذاك مختلف تسمع انت هذيك اسمها وحش الصحراء وتشوف فك الواحد تفهم يعني شفت يعني الاغنيه بتاعنا الكل يتجاوب معاك الصفحات هذيك بتاع
0: الحياه
1: ثم بعد نمشوا بعد القاعه هذه بتاع الفرسان نمشوا القاعات اخرى قاعات الفخار هم جدا الفخار فخار هو اللي يعطيك معناتها علامه سواء الاستقرار او الرحل
0: اي
1: واللي مستقرين هم عاده القرى واحنا ثقافة القرى ما عندناش كيما دشرة نبر ولا كسرة فهمتوا القرى ولا الليس هما المجموعات اللي لا تعيش في المدن ولا تعيش في السهول وهذا ماشي كور تكلم عليها بالقديه ووضحها وهام جد لان احنا عندنا ديما صورة نوعا ما ثنائية البادية وفيرغة مثل ما كان واحدة ولا البدو خيمة بتشعر ولا مدينة مصورة ومسكرة على روحها واسواقها وجماعة لا لا لا لا, لا ثم
0: حاجة أخرى
1: قرى هذه اللي هي في الأصل قرى نجم نقول أصيلة بربرية بعيدة على الطرقات بعيدة على السهول بتاع الغزوات إلى آخره ولكن هذيك تحافظ تصبح معناتها محافظة على تقاليد
0: خصوصيتها
1: منها الفخار هذا الفخار كما
0: هما يصنعوه معناها هما اللي يصنعوه هما اللي يصنعوه
1: اي خطر نبر عندها فخارها كل جهة عندها فخارها والفخار كان من علامات الحياة اليومية يعني هام جدا
0: علامة الاستقرار
1: بالضبط عكا قاعة كاملة بكلها فخار وكيفاش يتعمل الفخار وفين يمشوا يجيبوا طيب ولا والتفول ولا فين يطيب وكيفاش كذا ولا البرامة وكل سميهوني بالإسكارغو ذاك بالواحدة بتاع القوقعة بتاع الحلزون يعني شيء كبير وبعد تدخل داخل تلقى كلوار جديد ذاك معناتها وقعت إضافة ثم بيت المونة وما أدراك بالمونة فيها كل, كل كل كل شيء ثم بعد معناتها الطب تجبول الطب الرعواني والعشاب
0: البديل
1: بالضبط وفيه معناتها الواحدة ثم تلقى قاع بتاع كانوا يقروا القرآن ولا المدب المدب المدب جو آخر
0: المدب
1: اي باللوحة بالفلق
0: بالفلق لا بلا اللي يقول مدب يقول فلق
1: الفلقة حلو ياسر الفلق الفلقة الفلقة عندها جبت طلعت برشا رجال
0: طلع
1: وظن يلزمنا نعاودوا نطالبوا بها الفلقة ممتازة ياسر الفلقة

0: فهمت، كان ترعبنا الفلقة، ترعبنا.
1: أيه.
0: المدب كان
1: تحفظ بالسيف،
0: اي اي وعصات زيتون،
1: ما تنجمش تمشي للمدب ماشك حافظ،
0: اي اي. وثم ديما فارق ما بيني، عنده ثلاثة مرات عصا، ثم واحدة بتاع الزيتون،
1: اي
0: وثم واحدة بتاع أصعبهم هي بتاع وش اسمه هذاك الزعرور، كنا عمل واحدة بتاع
1: لكن
0: جبدي فيها برشا وحدات تجرح
1: اي اي اي
0: بتاع شمات هذيك
1: راسك باش يجري له الدم
0: راسه صحيح.
1: أما كنت أجواء أخرى في حضرة المدب.
0: المدب المدب اللي ما عاش، شو أنا
1: المدب بالصورة القديمة بتبع،
0: المدب بتاعنا كان وقت اللي يستعصى على إنسان مع تحفظ القرآن كان يشربه من المحايا، المحايا بكلها غرم واحد كذا يمشي في بين المعبب بالمعص سبل بالقمة
1: باش يستوعب
0: ماشي في بينه
1: حلو مخ
0: بس السيكس راضينا فهمت يعني فهمت عاد كلمة نحبوها نحن يقول لك علاش نمشوا في البداية معناتها للمدب يقول لك يفتح له صدره بالقرآن
1: حلو بالقرآن
0: النور والذا معناتها واللي
1: أسوة بالرسول
0: من من من من من الحس بركة بتاع اللغة العربية وكذا وكل شيء وكل
1: انشراح الصدر وتعطي معناها حاجة إيجابية
0: تحطك في جو عالي
1: تتهيأ نفسانيا وروحيا معناها لتقبلك العلم الجديد
0: وبعد المدب تلقى عاد الصناعات التقليدية مشت منهم تلقى الطحونة خلطنا على الطحونة وهذاك الطحونة والقمح وكذا الحدادة
1: باش نبقوا لهنا يا دكتور ما كملناش المتحف الأسبوع القادم بإذن الله نكملوا متحف العادات والتقاليد وتو ربما نأخذ بعض تفاصيل من الطحونة ومن حاجات أخرى بعض الحرف أو المهن ونزيد نتوسع فيها أكثر لأنها مهمة جدا معنا. شكرا لك دكتور نعطيك الصحة كانت حصة مميزة كما الحصص اللي تعدوا الكل. شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله الاثنين القادم في مثل توقيت هذا اليوم كل عام وانتم بحي حيين بألف خير.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نبدأ به يومنا، اللهم يا شارح الصدور ويا مطهر القلوب، يا ميسر الأمور ويا باسط اليدين بالرحمة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسعادة والفرح والخير كله. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن بشائر الله تعالى للمؤمنين. بشر الله تعالى المؤمنين في القرآن الكريم بإيمانهم وتقواهم، وجعل رضاه سبحانه والجنة جزاءهم، فقال سبحانه في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه البشرى تكررت في القرآن الكريم عشرات المرات. ومن أنواع المؤمنين الذين نالتهم هذه البشرى في القرآن الكريم نجد الصابرين، الصابرين على السراء والضراء، منحهم الله الرحمة والبركات وختم لهم بالهداية. ومنهم أيضا المخبتون، وهم المطمئنون إلى الله المتواضعون له، فوصفهم بأنهم يهابونه ويحبونه ويصبرون على ما ابتلاهم به، ويقيمون الصلاة ويكثرون الإنفاق من مال الله الذي في أيديهم. فقال الله تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أنواع المؤمنين الذين تشملهم البشرى كذلك المحسنون، وهم أهل التقوى الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فقال لهم سبحانه وتعالى في سورة الحج: وبشر المحسنين.

نواصل مستمعينا الكرام مع بشائر الله تعالى للمؤمنين، ونذكر هنا أن الملائكة الكرام كانت بشرى للمسلمين، فزكريا بشره الملائكة بولده يحيى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ويبشرون إبراهيم بولده الحليم إسماعيل: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. والآيتان من سورة الصافات يبشرونه بولده إسحاق من السورة نفسها، الآية 12 بعد 100: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ونجد وصف العلم في سورة الذاريات: قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ومن البشائر أيضا بشرى سارة بابنها إسحاق وحفيدها يعقوب في الآية 71 من سورة هود، قال تعالى: وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد جاء القرآن الكريم لتبشير المؤمنين بالخير العظيم من رب العالمين. وعلى نهج القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم أن يستبشروا بالخير والفضل. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فدوما تفاءلوا خيرا وأبشروا برا، واعلموا أن الله رحيم بعباده لطيف بهم.

اللهم أنت الذي خلقتني فأنت تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وأنت الذي أطمع أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا من المسلمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، فعال لما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك الاتكال. صباحكم سعادة وأمل وثقة برب العالمين.

0: تمام. وسادسة صباحا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم. أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. تم إلى غاية 22 من جوان الجاري تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب بولاية الكاف وفق ما عينته أمس الرئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب خلال زيارتها إلى الجهة، وشملت الزيارة عددا من مراكز التجميع بالجهة. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. وقال مسلم أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. تحيي تونس اليوم الأربعاء ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من سنة 56 و900 و1000 من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقيط سيدي يوسف وغيرها من المعارك. ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. انعقدت أمس بمدينة الثقافة الشادلي الإقليمي بالعاصمة ندوة صحفية خاصة بالدورة 20 من مهرجان الجاز بطبرقة، والذي سينتظم في الفترة الفاصلة بين 2 و9 من جويلية القادم. وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم مختلف السهرات التي تؤثث هذه الدورة في القسمين، قسم عروض الشارع وقسم سهرات مسرحية البحر. في أخبار العالم، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن لبنان يرحب بكافة الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه وتؤدي إلى انسحاب الكيان الصهيوني من المناطق التي يحتلها، وتعيد الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم وتعيد الأسرى إلى أهلهم. وختاما، حضرت الحكومة الليبية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا دخول مواطني 4 دول إفريقية وهي السودان وإريتريا وأثيوبيا والصومال أراضيها، وهو قرار قال مصدر حكومي بأنه بسبب إعادة تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى ليبيا. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ابقى مع زميل عادل. صباح النور عادل.
2: صباح الخير وليد، إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكل الزملاء في قسم الأخبار. سليم رزقي صباح النور في إخراج الرحلة، نجح الورتاني رقبة البث، إن شاء الله نهارك أعز الأيام. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله ننطلق في أولى المساحات التنشيطية حتى للتسعة من رحلتنا صباح الخير بإمضاء عادل الخماسي.
3: صباح الخير.

والقصد أن تتبع

والقصد أن تتلاقى في الأرض جبهة الساجد لنور وجهك.

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل

دقيقة بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهارك مبروك أصدقائنا المستمعين. تحية للناس كل اللي تسمع فينا وين ما كانوا في صبحيتنا. طريق السلامة نتمناه لكل مستعملي طرقاتنا. الله المستعان للجميع. إن شاء الله نهاركم طيب خير وبركة وصحة وعافية لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. كذلك نحيي تلمذاتنا ووليداتنا وإن شاء الله ربي يوجههم خير مع التوجيه الدليل التوجيه الجامعي اللي يمكن يجبدوه موجود على الانترنت ولا يحضروا أمورهم إن شاء الله لمستقبل واعد بإذن الله وحياة اجتماعية جديدة إن شاء الله تكون مليئة بالنجاح والتتويجات بإذن الله. متواصلين معكم في صبحيتنا في جملة من اللقاءات والمتابعات في رحلة صباح الخير اللي تتواصل معكم حتى للتسعة.

46 دقيقة بعد الستة أنت أصبح على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. طقس نسبيا فما نسمة الصبح هاي، إن شاء الله ربي يدوم علينا نعمة النسمة الطيبة هذه. تحياتي لكم كل، إن شاء الله المعهد الوطني للرصد الجوي بعد يعطينا قراءة وفكرة جديدة بالنسبة لأحوال الطقس لليوم ونهاية الأسبوع. الناس اللي تخمم في العمل فما برشا بلاغات معناها للانتدابات بالمختلف الإدارات التونسية، تنجموا تدخلوا وتلوجوا فقط، خاصة بالنسبة عند الخريجين جدد ولا حتى بالنسبة للي اخذوا الباك جدد، ان شاء الله ربي يفتحهم بنجاحهم. فما معناها البلاغات الصادرة عن مختلف الإدارات التونسية والمصالح لانتدابات تكون حاضرة بالنسبة 26 ليهم، ينجموا يدخلوا للباجات اللي موجودة في موجودة على الانترنت ويختاروا يمكن المتابعة فيها وكذلك يمكن المشاركة فيها. رزنامة اختبارات مناظرات إعادة التوجيه الجامعي كذلك بعض الجامعات أصدرت البلاغة متاحة في خصوص دورة جمعة ب26 واللي باش يكون في إعادة التوجيه بالنسبة لبعض الجامعات. التاريخ الموافقة اللي جاء هو بتاريخ 15 جمعة 26.

0: di film.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تم تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب إلى غاية 22 من جوان الجاري بولاية الكاف، وينتظر أن يكون الموسم الحالي واعدا حيث يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عملية الحصاد، بما يسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي. وفي إطار سلسلة من الزيارة الميدانية التي يؤديها إطارات ديوان الحبوب بمختلف ولايات الإنتاج بهدف متابعة مدى جاهزية مراكز التجميع ومرافقة مختلف المتدخلين في القطاع خلال موسم الحصاد، أدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أمس زيارة ميدانية إلى الجهة، حيث عاينت سير عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز الجهة البالغ عددها 21 مركزا. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. استعدادا لموسم ذروة الموسم السياحي، دعا عدد من متساكني مدينة تبرقة إلى توفير مآوي سيارات، وذلك بهدف الحد من الاختناق المروري الذي تشهده المدينة، فيما أعلنت بلدية المكان عن تنظيم بتة عمومية خلال أيام لاستلزام عدد من المآوي البلدية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تحيي تونس اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56900 أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني للتعريف بمختلف اختصاصات التكوين المهني وآفاق التشغيل. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 7:30. إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

20 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. فكرة عن الصيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي لهذا اليوم، نبدأ بقلعة سنان صيدلية سيف الدين المسعودي عبد الوجاد الحمروني في تجروين، محمد هاشم الشريشي في السرس، سامي الضاوي في الدهماني، صيدلية يامن المزي في نبر، في الكيف المدينة سميرة بورزقي العيد الغربي وألفة العروسي، في القصور خالد التاني، في سيد سيد يوسف صيدلية أمال البغانمي، في تبورسق الهادي بالهادي، محمد علي بن حميدة في تستور، باجة المدينة حنان الجبي فتحي المشرقي، في نفزة منجي العباسي، وفاء قزم في مجاز الباب، صيدلية رفيق قزم في تبار، سيدي اسماعيل فراس النصيري، نادية الشلواتي في واد الزرقاء، في سليانة نبدأ ببعرادة محمد البنجاجي، جلال الدين من فرحات في قافور، الكريب محمد تقيا، في سليانة المدينة كمال الهمامي، الروحية صيدلية هنون حسني، مكثر عصام بوزيان، عصام بن عطية في برقو، كسرة يوسف المفداوي في تبرقة، نوفل الشاطر، غردمة صيدلية غسان المجدي، رضا الضفالي في عين درهم، فرنانة هاجر حمدي، منظر بوغاساز في جندوب الجنوب، جندوبة الشمالية، حذامي أسريدي في بوسالم، محمد الحناشي وصيدلية إحسان الغزواني في بلاريشيا.

صحيح، وهكاك نبعدوا على إعادة التوجيه بالنسبة للأولياء والوليدات اللي ساعات تتقلق برشا، خاصة مع الأولياء عندهم معناها إمكانيات محدودة في بعض الأحيان، وأغلبية العائلات والأسر التونسية معناها موجودة تحت ضغط المصاريف، فإنه كل عام بحسابه كل شهر بحسابه والله يوفق الجميع.

0: إشهار.
1: مبروك لكل ولادنا لدمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحول من مونتيري المكسيكية إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، مقابلة في الليلة الفاصلة بين الخميس 25 جوان والجمعة 26 جوان الساعة منتصف الليل باش تكون مقابل تونس هولندا، واللي باش تديرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا في انتظار ردة فعل بالنسبة لمنتخبنا رغم صعوبة المهمة أمام منتخب هولندي كان أظهر نجاعة كبيرة وقوة أمام المنتخب السويدي، فاز عليه 5-1 مقابل تعادل في الجولة الأولى ضد المنتخب الياباني 2-2 مقابل إذن في انتظار منتخبنا، وصعبة جدا ضد المنتخب الهولندي من أجل كيف ما قلنا ردة فعل ضد منتخب هولندي، وبعدها تكون العودة إلى تونس بعد هذه الخيبة في مونديال قبلنا فيه 9 أهداف وسجلنا كان هدف وحيد في 2 مقابلات إلى حد الآن في انتظار اللقاء الثالث. مقابلات المونديال اللي تواصلت البارح وصلنا 140 هدف في 48 مقابلة بمعدل 3 أهداف تقريبا في كل مقابلة. البارح في المجموعة 11 البرتغال فازت على أوزبكستان 5-0، رونالدو دقيقة 36، نونو مانديز دقيقة 17، نعمتوف ضد مرميه دقيقة 60، ورافائيل لياو في دقيقة 87 سجل الهدف الخامس للمنتخب البرتغالي. في نفس المجموعة كولومبيا فازت على كونغو الديمقراطية بنتيجة 0-0، هدف دانيال مينيز في دقيقة 76. في المجموعة هذه المنتخب الكولومبي يتصدر ب6 نقاط مقابل 4 نقاط للمنتخب البرتغالي، نقطة لكونغو الديمقراطية و0 لأوزباكستان. في المجموعة 12 انجلترا وغانا تعادل 0-0، منتخب غاني قوي دفاعيا وقف المنتخب الانجليزي اللي كان فاز على كرواتيا 4-2، وامتياز كان لحارس مرمى المنتخب الغاني 0-0 تخلي 2 منتخبات في الصدارة برصيد 4 نقاط، ومنتخب كرواتيا فاز على بنما 0-0، هدف أونتي بودمير في دقيقة 54، كرواتيا 3 نقاط وبنما ب0 نقاط تخرج من المنافسة في هذه البطولة، كيف مخرج المنتخب التونسي المنتخب الأردني وكذلك المنتخب العراقي ومنتخبات أخرى. مقابلات الجولة الثالثة واللي مش تكون حاسمة من أجل التأهل إلى الدور الثاني، البداية مش تكون اليوم 8 متاع الليل المنتخب الكندي مع المنتخب السويسري، حكم المقابلة هو البرازيلي رامون أباتي، والبوسنة والهرسك في نفس التوقيت مع قطر بإدارة الفنزويلي جيزوس فيلانزويلا. المنتخب الكندي في صدارة المجموعة هو سويسرا ب4 نقاط، والبوسنة والمنتخب القطري برصيد نقطة واحدة، مقابلة مهمة للبوسنة وقطر لأنه الفائز في المقابلة هذه يترشح باعتبار 4 نقاط قد ترشح الفريق كأفضل ثالث. في المجموعة الثالثة المغرب تلعب ضد المنتخب الهايتي 11 متاع الليل، الهولندي داني ماكيلي هو الحكم، واسكتلندا مع البرازيل في نفس التوقيت بإدارة المكسيكي سيزار راموس. المغرب والبرازيل عندهم 4 نقاط، 3 نقاط ليسكتلندا وهايتي ب0 نقاط. صباح الغد الخميس مشكون 2 مقابلات في الساعتين، جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وجمهورية تشيك مع المكسيك عن المجموعة الأولى اللي ترشح منها المكسيك ب6 نقاط، كوريا عندها 3 نقاط ومازال فريق قد يترشح بين جمهورية تشيك والمكسيك، اللي يفوز في هذه المقابلة بنسبة كبيرة يترشح للدور الثاني من المونديال. بعيدا عن مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، نرجع الفرق التونسية. الأولمبي البيجي يوم الجمعة المقبل 26 جوان غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية اللي ينتظر أن تعقد يوم الأحد 28 جوان بداية من الساعة 5 مساء في أحد الفضاءات الخاصة بمدينة بيجا. أولمبيك كيف وانطلاق حملة الأولمبيك برجالها لدعم الفريق ماديا قبل انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي 2026-2027 في بطولة رابطة الثانية لكرة القدم. المرجان الرياضي بيتبرقة يعلن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية للفريق يوم 19 جويلية الساعة 10 صباحا في مقر الجمعية للمدة النيابية 2026-2028، وآخر أجل لتقديم الترشحات حدد ليوم 17 جويلية 2026 في مقر النادي. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المدافع المحوري مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب التونسي. الصحراوي هو ابن الترجي الرياضي التونسي ولعب في عديد الفرق التونسية وكذلك في مصر ولعب مع ميتز الفرنسي. الترجي كان مدد عقد محمد بن علي وحمزة جلاسي وحسم مسألة رحيل ثنائي حسام تقا والياس بوزيان. بداية تحضيرات الفريق مشكون يوم 12 جويلية تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامب وبرمج تربص في تبرقة وآخر في المغرب قبل انطلاق البطولة في أواخر شهر أوت 2026. النادي الصفاقسي واللجنة المستقلة للانتخابات بالفريق تقبل القائمة المترشحة لرئاسة النادي برئاسة السيد مهدي فريخة جلسة عامة يوم 3 جويلية 2026. نادي حمام الأنف بعد الصعود للرابطة الأولى الفريق مطالب بفض نزاعاته السابقة مع لاعبين ومدربين تصل قيمتها إلى نصف مليار. 18 نزاع مطالب بحلها قبل 10 جويلية للمشاركة في البطولة وكأس الموسم القادم. المنتخب التونسي لكرة السلة موجود في العاصمة القطرية الدوحة ولعب البارح لقاء ودي ضد المنتخب القطري فاز فيه 69-64 ولقاء ودي ثاني يوم الخميس 25 جوان تحذيرا للنافذة الثالثة من تصفية المونديال في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية المقبل. كرة اليد اليوم انطلاق بطولة العالم وسطيات في الصين والمنتخب التونسي يواجه النمسا بداية من الساعة 2 ظهرا في المجموعة السابعة. ونكمل بكرة اليد الشاطئية منتخبنا في ثاني مقابلته في المونديال في كرواتيا كان فاز البارح على منتخب بورتوريكو بشوطين مقابل صفر بعد هزيمته في المقابلة الأولى ضد المجر 2-0 والانتصار يخليه في الدور الثاني من هذا المونديال. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة كيف. نعود نذكركم ببرنامج اليوم في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. 8 متاع الليل كندا سويسرا البرازيلي رامو أباتي يدير اللقاء. البوسنة والهرسك قطر بإدارة الفنزويلي جيزوس فيلانزويلا. 11 المغرب هايتي بإدارة الهولندي داني ماكيلي. واسكتلندا البرازيل الحكم هو المكسيكي سيزار راموس. إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
2: إشهار
3: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
6: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: نمور لباس. مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: إشهار
9: صباح الخير. تمام الثامنة هنا بإذاعة الكيف.
10: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
9: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها، بولاية الكاف تجميع أكثر من 700 ألف قنطار من الحبوب مع تقدم عملية الحصاد ووسط توقعات بموسم واعد. دعوات بمدينة طبرقة إلى توفير مآوي السيارات للحد من الاختناق المروري الذي تشهده الجهة، خاصة في ذروة الموسم السياحي. اليوم بالعاصمة انطلاق فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاقها الشغلية، وتونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تم تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب إلى غاية 22 من جوان الجاري بولاية الكاف، وينتظر أن يكون الموسم الحالي واعدا، حيث يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عملية الحصاد، بما يسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي. وفي إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يؤديها إطارات ديوان الحبوب بمختلف ولايات الإنتاج بهدف متابعة مدى جاهزية مراكز التجميع ومرافقة مختلف المتدخلين في القطاع خلال موسم الحصاد، أدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أمس زيارة ميدانية إلى الجهة، حيث عاينت سير عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز الجهة البالغ عددها 21 مركزا. وأكدت بن حديد أن عملية الإجلاب الولاية تسير بنسق عادي، مشيرة إلى تجاوز الكميات المجمعة على الصعيد الوطني 5 ملايين قنطار من الحبوب إلى حد يوم أمس الأول.
2: إلى حد الآن الظروف تسير بصفة عادية، باعتبار أن عملية الإجلاء بديناها في ولاية الكيف منذ انطلاق موسم التجميع من البداية، وهذا لامتصاص الضغط المحتمل على مستوى مراكز التجميع. فيما خص التجميع على مستوى الوطني، إلى حد الآن بلغنا كميات في حدود 5 مليون قنطار. الكمية هذه فيها 70% قمح صلب و 30% شعير بالأساس، وعندنا كذلك حبوب استهلاك، وعندنا حبوب ممتازة خام اللي هي إلى حد الآن في حدود 176,000 قنطار، ونأمل أن نصل لأكثر كميات من الموسم الفارط. بالنسبة لعملية الإجلاء تسير بصفة عادية.
9: ونبقى في القطاع الفلاحي، إذ دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. وقدمت الوزارة جملة من النصائح والإرشادات لمربي الماشية للتوقي من هذا المرض وحماية القطع. يتحدث عنها رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال.
11: مرض التسمم المعوي المعروف بمرض البومريرة عند المشترات الصغرى، المرض هذا هو مرض غير معدي، لكن ينجم يظهر عند هذه الأفراد من القطيع نظرا لتعرضهم لنفس الأسباب. المرض هذا مرض ناتج عن التغير المفاجئ في غذاء الحيوان من عليقة معتدلة أو فقيرة طاقيا إلى عليقة غنية بالحبوب والكربوهيدرات، خاصة مع بداية الحصاد وتوفر بقايا السنابل في الحصاد. للوقاية من هذا المرض ننصح بتلقيح الحيوانات مسبقا قبل وضع القطيع في الحصائد بفترة لا تقل عن 15 يوم، تدرج في وضع القطيع في الحصائد وتغيير النظام الغذائي المتبع، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأعلاف الفقيرة أو المعتادة إلى الأعلاف الغنية بالحبوب، تقديم الأعلاف الخشنة مسبقا أو ما يعرف بالأعلاف المالئة لتجنب الإفراط في استهلاك الحبوب، توفير مياه الشرب بكميات كافية، الاتصال بالطبيب البيطري الخاص عند ملاحظة أي من الأعراض الغير عادية.
9: اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان، وقال أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود انجر عنه اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. وقال المتحدث نفسه إنه لم يكن لحادثة سد ملاج التي جدت مؤخرا بسبب عطل في أحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم. استعدادا لموسم ذرية الموسم السياحي، دعا عدد من متساكني مدينة طبرقة إلى توفير مآوي سيارات بهدف الحد من الاختناق المروري الذي تشهده المدينة، فيما أعلنت بلدية المكان عن تنظيم بتة عمومية خلال أيام لاستلزام عدد من المآوي البلدية. مراسلنا هشام الصغيري والتفاصيل.
12: يقول بعض المواطنين بمدينة طبرقة إن الجهة لا زالت تشكو من صعوبات مرورية عديدة، خاصة في موسم الاستياف، وهو ما يتطلب إيجاد مآوي جديدة بالمدينة قادرة على التقليص من الاختناق المروري اليومي.
13: السكان فيها يعني خلى يعني ثم اختناق في حركة المرور، كان ثم يكون باركينج كبير لهنا مثلا في وسط البلاد، ينجم مثلا يساهم في التقليل من الاختناق المروري هذا وكل شيء، بالبلاد آمنة. بالنسبة للمآوي ذانا، إذا كان نستغل المأوى الموجود، كان تستغل البلدية احسن ما يكون باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد كومبليتوم. علاش لا الوينك السكه الحديديه دي؟ علاش ما تكونش هذيك المأوى مثلا انها تكون محطه خاصه باللواجات بالتاكسيات، كلها تكون غادي خلي يخرج شويه لمواسط البلاد تتحل شوي.
14: المأوى ماهيش منظمه صبر في حاجه تعمل تو، هي المأوى مدخل المنطقه السياحيه، الحافلات السياحيه تنجم تحبس غادي، العربات الخاصه تنجم تحبس غادي. نسبه كبيره تنقص غادي، تنجم البلاد تتنفس.
12: هذا واعلنت بلديه طبرقة امس انه سيتم خلال الايام الليلة القادمة تنظيم باتة عمومية تتعلق باستلزام عدد من المآوي البلدية بوسط المدينة وواجهة البحر إضافة إلى الطريق السياحية، وما سيساهم في الحد من الضغط المروري خاصة بالقرب من الشواطئ.
9: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ سلطت ندوة صحفية انتظمت أمس بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي سلطت الضوء عن البرمجة الخاصة بالدورة 20 لمهرجان جاز بتبرقة، والتي تنتظم من 2 جويلية إلى 9 نفسه. المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي يضيف:
15: عودة هذا المهرجان إن شاء الله تكون من باب الكبير من خلال برمجة أثرية، برمجة تليق بسمعة هذا المهرجان العريق، اللي الحقيقة مش تكون فيه حضور لأسماء وازنة في موسيقى الجاز في العالم، تقريبا العديد من الجنسيات المشاركة في هذا الاحتفال الكبير وهذا المهرجان اللي الحقيقة معناها عنده خصوصية واسمات المستوى الوطني إلى مستوى متوسط وعالمي. هناك فنانين من الولايات المتحدة الأمريكية، فنانين من كوبا، بريطانيا، من لبنان، البرتغال، وكذلك من صربيا، من الجزائر، بالإضافة طبعا فنانين التوانسة باش يكونوا حاضرين. الجديد سنان وباش يكون هذا المهرجان في مسرح البحر بالنسبة معنا الحفلات الليلية، وكذلك هناك العروض الخارجية وستريت جاز باش يكون إن شاء الله في الشارع من خلال كذلك العروض هذه المتنوعة.
9: وفي الشأن الثقافي أيضا وتحت شعار إبداع وابتكار، تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 27 جوان الجاري فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، وذلك بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بالمدينة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاء الحوارية حول المسرح. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. مزيد من التفاصيل مع مدير الإعلام والتوجيه المهني بالوزارة معز الورداني.
16: هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري باش نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعدة تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل، يضم كافة المخرطين في منظومة التكوين المهني. فما مجموعة من الأنشطة نحكوا على المبادرة الخاصة، هذا فولي كامل اللي حطيناه مش نعطوهم، نعرفوهم بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافق المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. هو ينجموا يتابعون على الباج فوروم، ينجموا يتابعون على الصفحات بتاع الهياكل الراجعة بالنظر لنا. مش نعملوا استوديوات حية في الملتقى، مش تعمل لايف ستريمينج.
9: تحيي تونس اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث ساقيت سيدي يوسف في 8 فبراير 1958 ومعركة الرمادة بتطاوين سنة 1958 ومعركة الجلاء ببنزرت التي اندلعت في 19 جويلية 1961 وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر 1963 وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. ضمن أخبارنا العربية والعالمية، لقي 4 أشخاص مصرعهم بنيران قوات الجيش الصهيوني بجنوب لبنان أمس، وتأتي هذه التطورات في وقت تسود أجواء من الحذر والترقب في الجنوب اللبناني منذ يوم الجمعة الماضي بعد الحديث عن دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين لبنان والكيان الصهيوني. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت قبل يومين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصهيونية على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 4106 من الشهداء. وفي الأثناء أكد الرئيس اللبناني أن لبنان يرحب بكافة الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه وتؤدي لانسحاب الكيان الصهيوني من المناطق التي يحتلها وتعيد الجنوبيين إلى قراهم وبلدتهم وتعيد الأسرى إلى أهلهم وتعيد إعمار ما تهدم وتعزز انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سيطرته على حد قول الرئيس اللبناني. في الشأن الفلسطيني استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف صهيوني جديد أمس على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف تجمع أكثر من 700,000 قنطار من الحبوب مع تقدم عمليات الحصاد ووسط توقعات بموسم واعد. دعوات بمدينة تبرقة إلى توفير مآوي سيارات للحد من الاختناق المروري الذي تشهده الجهة خاصة في ذروة الموسم السياحي. اليوم بالعاصمة انطلاق فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاقها الشغلية. وتونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
17: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
18: المرصد الوطني لسلامة المرور.
19: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية.

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: مرحبا بكم هاي تيك. حسب الشريك المؤسس لموسوعة ويكيديا إلكترونيا، المنصة اللي تعارض استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير مقالاتها، وضح أنه لا يثق بالتكنولوجيا بما فيها الكفاية. علاش حبيت نبدأ الأخبار هذه؟ لأنه نعرف وليداتنا كذلك باستعمالهم لشات جي بي تي وبعض الأمور الأخرى الحديثة اللي عاونتهم في الدراسة بعد في التوجيه الجامعي الردو بينا. هذا المؤسس متاع المشروع هذا يقول على هامش فعالية نظمت شركة أكتوبوس الأنجي في لندن لن نسمح للذكاء الاصطناعي بتحرير مقالاتنا بشكل مباشر لأننا لا نستطيع الوثوق به بما فيه الكفاية. أضاف كذلك أنه من الصعب معرفة كيف سيبدو الذكاء الاصطناعي في غضون 25 عام، فأن مشكلة ارتكاب الأخطاء لا تزال خطيرة للغاية. بالنسبة لويكيديا الهادفة إلى جمع معارف العالم على منصة واحدة بفضل المساهمات المجانية لل الملايين المتطوعين. مع ذلك لا تستبعد المنصة استخدام برامج ذكاء اصطناعي لمتابعة موضوعات متخصصة معينة للحظها المحرر. بينما تسعى الويكيديا للحد من دور الذكاء الاصطناعي في عملياتها، فإنه أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على محتواها للإجابة على أسئلة المستخدمين. أضاف كذلك أنه رغم انخفاض بنسبة 8% في الزيارات البشرية المرتبطة بالمنافسة من الذكاء الاصطناعي، فقد شهدنا زيادة في الزيارات بسبب النمو القوي في زيارات روبوتات الذكاء الاصطناعي. الانخفاض في الزيارات البشرية كبير ولكنه ليس كارثيا حسب المؤسس لويكيديا. ووقعت ويكيديا اتفاقات مع العديد من عمالقة التكنولوجيا بينما يبقى محتواها مجانيا، فأنها تطلب من شركات الذكاء الاصطناعي اللي نغمرها بملايين الاستفسارات تعويضها بمنح حصتها العائلة من عائدات استخدام مقالاتها. أضاف في آخر كلمة ليه أنه راض تمام عن التقدم المحرز في هذا المجال، مضيفا لقد حققنا نجاحا كبيرا مع العديد من الفاعلين الكبار وبدأنا في حظر أولئك الذين لا يتصرفون بشكل صحيح.
3: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: مبروك لكل ولاد ميلادين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجه الفرحة.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
6: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركة.
7: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي prenons la route ensemble.
0: اشهار
8: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
9: 32 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. موعدة مع أسعار السوق اليوم الأربعاء بيجا. خويا ناجي الخلولي معي مباشرة على الخط. ناجي صباح النور.
10: بخير عادل وبخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
9: عملت الجولة متاعك صبحيتنا سيء.
10: أكيد عادل احنا بيع قبل ما ندخلوا ونعمل مداخلتنا باش نعطي للسادة المستمعين نعمل جولة في السوق اللي باش ناخذوا أكيد الأسعار بيع شوية في السوق ناس كاردي باش البابزنيز والسوق اليومية جديدة عادل اللي عادة معناها هذه سوق جديدة لكن فيها برشا عدد هام معناها من الخضارة واللي يبيعوا في الغلة في السوق اليومية ولو أن الحركة الحقيقة ضعيفة في السوق جديدة عادل بحكم أنه الخضار يتشكي وكونها مايش مثقفة والمعنية الشمس برشا موجودة معناها في المكان هذا قال معناها هذه ما يخلي ممكن مزيلوا برشا خضارة ما نصبوش فيها حقيقة المساحة كبيرة لكن مايش مثقفة إن شاء الله هي على الأقل
9: شو معناها مزيلوا رافضين المكان الجديد ولا شنو معنى رافضين المكان الجديد ولا مازال هما متأخرموش معاه؟
10: مش رافض هما طالبين باش يسقفوا معناها
9: ويحسنوا
10: ظروف الانتصار
9: فهمتك
10: بالسوق عادل باش على الاقل ينصبوا في دورو بي لانه حقيقه تشكيو كول معناها سوق ماهوش مثقف والشمس معناها اثرت على المنتوجات نتاعهم برشا لانه كل معناها كل واحد كيفاه فما شكون عادل عنده الجيتون نتاعو فما شكون حس معناها كل واحد وظروفه معناها فهم لانه هما كانوا وراء منتصبين بصفه فوضويه بالنسبه للي قاعد تحويلهم وكل السوق اليوميه جديده صارت تتحسن على كل بالنسبه معناها الانتصاب فيه وعلى الأقل يولوا وينصبوا في ضروب هي ويجيهم المواطن ويتسوق ويجيهم معناها لأنه فيه كل شيء عادل فيه الملابس المستعملة وفيه القدر والغلال وفما شكون اللي بيعوا في الريكلام معناها التجار كل معناها تقريبا وقع تحويلهم معناها للسوق الجديدة مش على كل عادل بالنسبة لجولتنا كما ذكرت مش ناخو معناها خلينا الأسعار اللي عموما انخفاض ملحوظ بالنسبة للخضر لكن باقي المنتجات ما زالت غالية الحقيقة عادل
9: خلينا
10: نعطيكم التفصيل بالنسبة للخضر اليوم الفلفل من دينار حتى 1500 طماطم 600 دينار البصل من 800 دينار بالنسبة للبطاطا من دينار حتى 1500 لوبيا حمراء 3600 قرع الأحمر دينار قرع الأخضر من دينار 1200 البرودو 3500 والسبنارية 16% بالنسبة للخضار الورقية تقريبا اليوم من 300 إلى 400 بالنسبة للمعدنوس الكرفس والسبناخ السلايط الخس 15% اللي تي كيف كيف 15% الغلال التفاح من 3000 حتى إلى 4500 الخوخ بوطبقاية 3000 إلى 5000 البطيخ كيلو 15% تقريبا أغلب التجار اللي بيعوا 15% وفما بالكعبة من 2000 حتى إلى 3000 دلاع 600 حتى للدينار الكيلو الدقلة فما 7000 فما 9000 فما حتى 16000 والفريز 6 دينارات تقريبا. هذوما هما الغلال الموجودين عاد اليوم في السوق اللحوم الحمراء. وبعودة الجزارة للخدمة العلوش ب 60 دينار تقريبا ما تحش عادل تحت معناها السعر اللي كان قبل عيد الأضحى. برشني كيف كيف 60 دينار. الهبرة بقري 48 دينار. دورة علوش 15 دينار. دورة بقري 8000. راس علوش وإلا برشني من 25-30. بالنسبة للمرجز من 30 حتى 35. كبدة علوش 55. كبدة بقري 50. اللحوم البيضاء تراجع طفيف بالنسبة للدجاج الكيلو 7500.

0: 1800 ونظل لي 9800 تقريبا، هذوما هم الانواع الجديده ومعاد الموجودين اليوم. وبطبيعه ممكن في المساحات التجاريه الكبرى فما انواع اخرين تقريبا عادل بالنسبه للحوض الاسعار فيها وعليها الحقيقه. تمام، منتجات حافظت على الاسعار نتاعها كيما الدورات والكريبات تقريبا والماكرو غاليين تقريبا الاسعار نتاعهم عادل. على كل هذه فكره الاسعار اليوم في سوق من سوق نهج خير الدين باشا والسوق اليوميه والاسعار تراجعت فيه بالنسبه للخضر خاصه.
1: يعطيك الصحة ناجي، شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك. 37 دقيقة بعد 8 مازلنا متواصلين معكم على موجات إذاعة الكافي، رحلتنا أصبح الخير.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: إشهار
4: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
3: إشهار
5: خمسة وأربعين دقيقة بعد الثمانية على الصباح على موجات إذاعة الكيف صبحيتنا نمشي لمصدق شيرني موضوع اليوم كرو تروتوار باش يكون حول تربية الخيول بجهة الكيف تجروي نموذج خاصة بعد التتويجات الأخيرة للخيول الأصيلة بتجروين على المستوى الوطني ولما لا الدولي مصدق صباح النور
6: خير لكل مستمعي إذاعة الكيف بالفعل عادل تربية الخيول وقت نقول تربية الخيول تجروين معروفة من ستينات القرن الماضي دائما التتويجات تكون من تجروين وما جاورها الحقيقة صعوبات كبيرة للمربين في تربية الخيول قبل كانت تقريبا تجروين حوالي 250 فأكثر من الخيول سوى الحقيقة ولوا قلة وقلة وهذا راجع لانعدام الدعم الحقيقة الأعلاف بالنسبة لتربية الخيول غير مدعمة تمشي باش تشري تأخذ بون ومش تأخذ العلفة يقول لك لا بالنسبة للخيول لا ما هيش كان بالنسبة للغنم فقط بينما هي تربية الخيول الحقيقة تتطلب أكثر بالنسبة للتتويجات الحقيقة بخلاف الدعم حتى عندنا فرس فتاة تجروين معروفة الحقيقة وتحمل اسم تجروين فتاة تجروين دائما تتويجات كبيرة وكبيرة جدا ولكن لا السلطة المحلية ولا الجهوية حتى كلمة شكر في حق المربين هذوما نسمع ونرجع
5: تفضل
7: ملاك الفرسان هذوما هنا يعانوا برشا مشاكل من من من من قله الاعلاف انهم ما عندهمش دعم في الاعلاف خلاص ما يعطوهمش مثال حتى كي تمشي تقول له اعطيني شكارتين شعير باش نشريهم بفلوسي يقولوا لا نحن نعطوا كان للغلم ويلزم فيه اشكال انه عندك فرس ما تعلفش نمشي نشرو ما نعرفش منين الشعير باش يتشرى يعلم ربي ثانيا امور العرض هذا ما ثميش مثال يعطوهم دعم بسيط لا معنى له ينجم إنسان يعطوهم 100,000 ينجم يكون كاري بها كهرباء هو من الفيلت لهنا كاري كهرباء 100,000 انه يجي يقولوا في الاخر يعطوه 100,000 ويعلم ربي وقتاش تجي. ثميش حتى حتى حتى حاجه ستاسيون الفحوله ما همش هذاك كل يعني ما هيش حاجه مثل يا باهي كل عام يجيبون لنا حاجه من شيء كل ناس ما عندهاش ناس ظروفها يعلم بها ربي راهو الاغلب الملاك هذوما ظروفهم غير راي محنا ومبليين بالشيء ذا ويحبوا زويل وما نجموش ولا تمشي لهم في الدم ناس ما عادش ينجموا يقطعوها غير راي الظروف يعلم بها رب ناس تعبه ناس ظروفها يعلم بها ربي. بالنسبه للفرسان انك الجيل الجديد ما عادش يحب يتفرس ما عادش يحب يلعب فروسي تعرف علاش انه الكسوه غالي كل شيء غالي وثانيا بقرو فارس ما غير ما يسوى حتى شيء ما ينجمش يلعب.
8: الموضوع نتاع الخيول هذه قاعدين نعانوا منها تو مدة سنين لا تزيع لا حتى كل الألف اللي يعطوها في الموسمية اللي يعطوها بكل وقت للسعي هذيك محرومين منه. أخي تو نعجة توكل وفرس ما تاكلش ميز توكل لا ما يعطونيش مع الناس الحق يعني أخذ العام الأول فم قرابة 120 هنا اليوم هم 40 ولا أقل ماشي في ماشي بالتويل. نرجعوا للفرسان اللي المهرجانات ما عادش مهرجانات والتمور شكلي يعني 3 أو 4 من الناس يعملوا بهم استعراض شكلي وتصبح على خيل يعني بحيث الوضعية بتاع تربية الخيل هذه ضاعت وهت ما عادش فيها يعني. إذا كان ما تكونش لفتة كريمة أنا اللي مطالب من الفلاعة ومن السلطة لفتة للموضوع هذا علاش هذا مش تراث مش برنامجنا بكله ضاع وعليه علاش عم نقول عنا 100 ويش واليوم عنا 40 ولا 45 هاو مش معقول حتى استر ما وصلنا لوش
9: من الموضوع هذايا خلاص ما عادش ما عادش شايفين فيه خلاص الا شنو هتو يجيك كميون يجي ب 100,000 وتاخذ 70,000 وش الفايده اللي فيه ما عندك حتى فايده. انقرض الخيول تربيط الخيول انقرضت مره واحده ما عادش فيها طول
10: مشاغل الخيول. انا كفلاح صغير هاوي انا كي تمرض لي فرس ما لاقيش فيتيرينير قريب نستأنس به نمشي نتنقل ما بينه عندي خدمة نمشي ونجي معناها متوحد شوي دونك كذا ثم السونتر قريب حتى كي نكلم ولد اختي ولا كذا يهزها بالكهرباء كذا ما نلقوش ما نعملوا موعد لكن النهار عملت لي ماشي كولي كما يسموه قريب تموت جبت لها واحد رعواني داود وعربي تلزينا وقت جور فيه سبت واحد فيشته ولا شنو ولا بس نقدر خذ لها شوية داود وعربي ولا بس حاجه اخرى كي نمشي باش نهزها للحل مثلا نتعبوا زوز فحول في تجي ان شاء الله تجمين معروفه بالزول ماذا بيني يجيبوا له زوز فحول ماذا ايش لا هذا يخلينا نتشجع نمشي لكن نجيب باش نجيبها وفكرتي ضر نجي المره اللي فاتت قعدت مطلت تخليك تقلق وخليك ماذا بين الفلاحه تنظر وتشوف لنا حاجه اخرى ما عادش انت اخي قبل مش معطوا في منح للزوي تمرين ولا الناس ماشي حتى قنطارين شعير ولا ماذا تشجيع به هذا خيل وهذا معنا واحنا متبارك عليها مبروك سعيدها والخيل مبروك وتراث مختار من جدودنا وصول جدود الفلاحه تتلفت شويه الخيول وكذا وتسهل لنا برشا حاجات.
5: بطبيعة الحال أنا نتذكر معناها مصدق مسألة المهرجانات اللي كانت تقرب برشا وتشجع على تربية الخيول الأصيلة العربية وكانت معناها تجروين رائدة والمهرجان متاعها رائد من البلدان الكل يشاركوا فيه.
11: هو المهرجان هذا ما عادش مهرجان معناها قبل كيف كنت تحكي أنت تجروين معروفة مهرجان الفروسية كانت الناس كل تجيه من أي مكان تلقى تقريبا بالمئة فارس موجود هو كيف ما حكى أحد المربين قالك معناها يجي في أول حاجة مهرجان ما حدش هو أيام ثقافية في يجي في اليوم الأول معناها استعراض فيه زوز من الناس وكهو يعني في الحقيقة تجروين ذكرك عادل ونذكر المستمعين أنه في سنة 1966 تونس تجروين فرسان تجروين بالتحديد خذوا كأس تونس الفروسية نعم. يعني معناها تاريخ كبير كبير لكن الحقيقة ما تمش حتى التشجيع بالنسبة معناها خاصة للأعلام العلاف وما ادراك من العلاف.
5: يعطيك الصحه مصدق، شكرا لك. ان شاء الله الاسبوع المقبل موضوع جديد. يعطيك الصحه، متواصلين معكم فيما تبقى من وقت رحلتنا 53 دقيقه بعد 8. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تاثيثها منذ السادسه صباحا. مكرم في الخدمات الهاتفيه، سليم الرزقي في اخراج الرحله، سعاد عباس في التنسيق العام، نجح الورتاني في مراقبه البث، ومن الاستوديو رفيقكم من السادسه صباحا حتى للتسعه عاد الخماسي. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تم تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب إلى غاية 22 من جوان الجاري بولاية الكاف، وينتظر أن يكون الموسم الحالي واعدا حيث يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عملية الحصاد، بما يسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي في البلاد. تنطلق مساء اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة من معتمدية الكاف الغربية فعالية مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 من سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمدية الجهة، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والتوعوية والورشات لفائدة شباب الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم لغاية 27 من جوان فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجمعية بولاية باجة، وذلك بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول موضوع المسرح. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. تحيي تونس اليوم الأربعاء ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من سنة 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلالية البلاد، والذي خاض عديد المعارك من أجل تأمين تونس من بقايا الاستعمار الفرنسي وأدائها الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. ختاما، لقي 4 أشخاص مصرعهم بنيران قوات الجيش الصهيوني أمس في جنوب لبنان، وتأتي هذه التطورات في وقت تسود فيها أجواء من الحذر والترقب في الجنوب اللبناني منذ يوم الجمعة الماضي بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين لبنان والكيان الصهيوني. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، نلتقي تمام 10 بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: زوايا الأحداث.
4: زوايا الأحداث.
3: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لمستمعينا كل وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف 9:04. هذه زوايا لليوم 24 جوان 2026، وكالعاده بين استضافاتنا ومتابعاتنا المباشره تكون في المباشر ان شاء الله على موجات اذاعه الكيف 9:30. يكون حاضر معنا سي كمال المجري، هو عضو مجلس الاقاليم والجهات عن ولاية باجة تبرسق تحديدا، وكان توجه بعديد الأسئلة إلى وزير الصحة حول الوضع الصحي بالجهة. سي كمال باش يكون ضيفنا بعد شوية إن شاء الله. في المباشر يحضر معنا اليوم سي عز الدين الشابي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية الكيف، وحديثنا باش يكون على انطلاق مهرجان الشباب. المهرجان هذا اللي يبدأ اليوم يتواصل حتى 8 سبتمبر، يعني الفترة تقريبا صيفية الكل، وجميعا في شهر سبتمبر قبل العودة المدرسية. وقت اللي نحكي على مهرجان الشباب مع سي عزين إن شاء الله نعرف محتوى هذا المهرجان والمواضيع اللي باش يمسها المهرجان، لمن يوجه هذا المهرجان، نصيب الجهات الحدودية وجنوب الولاية من هذا المهرجان، وكل تفاصيل مهرجان الشباب اللي يبدأ اليوم حتى 8 سبتمبر. مش كون في استضافة مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الشباب والرياضة بولاية الكيف سي عز الدين الشابي. باش نرجعوا نقاط أخرى، اليوم تونس تحيي الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، ونرجعوا بعد شوية لهذه الذكرى العزيزة ومتابعات أخرى. ما ننساش فقرة المراسلين ومواضيع أخرى حتى 11 مع سنين في الإخراج، سعاد في التنسيق، مكرم في المكالمات الهاتفية، إيمان فريق الديجيتال. تحية لكل من اختار موجاتنا نسمعونا غم، ونستقبل في المباشر سيد عزين الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية الكيف.

0: تحية نجدوها لكل المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. يوم سعيد وموفق للجميع، التوفيق لصغيراتنا اللي مازالوا يعديوا في الامتحانات، اللي ينتظروا النتائج، اللي مقبلين إن شاء الله على دورة التدارك في الأيامات القليلة القادمة، وشهر جوان وبداية جويلية شهر الحصاد بامتياز، بعدها باش تكون الراحة، ولو إنها راحة ماهيش مطولة، هذا اللي حسيناه في السنوات الفارتة، لأنه تقريبا بالنسبة لعدد كبير من التلاميذ شهر أوت هو للمراجعة وللتحضير للسنة الدراسية القادمة. المهم ثم شوية راحة، ووزارة الشباب والرياضة كانت برمجت يعني برمجة كبيرة خاصة بالشباب تونس بمختلف يعني الجهات، نصيب كل شاب تونسي من هذه البرمجة، من الشمال للجنوب، من المناطق الحدودية، الشباب اللي اجتماعيا غير قادرين انهم يكونوا يعني مع عائلاتهم وفي فضاءات الاستياف، وزارة الشباب والرياضة فكرت في الفئة هذه، هو برنامج كامل. خليني عن ولاية الكيف ومهرجان الشباب بولاية الكيف اللي انطلق اليوم، يتواصل حتى 8 سبتمبر، عنا تقريبا شهرين أكثر شوية من العمل، من يعني الخدمة لشباب الجهة. محتويات هذا المهرجان وكل ما يتعلق بمهرجان الشباب، سعيد أنه في المباشر ينضم لنا سي عز الدين الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية الكيف. سي عز الدين مرحبا بك، أهلا وسهلا، تحية ليك وشكرا على حضورك معنا في استديوهاتنا. مهرجان الشباب واضح أنه موجه للشباب، ووقت نحكي على الشباب كما ذكرت فئات متعددة من هذه الفئة العمرية اللي موجودة في تونس، المناطق الشباب، المناطق الحدودية، شباب الأرياف وغيرهم معنيين بهذا المهرجان. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور ليك والفريق العامل معك وكافة مستمعي إذاعة الكاف في ربوع الشمال الغربي. وأيضا بالمناسبة نحب نوجه تحية أماني وتهاني لكل العائلات التونسية اللي فرحوا بأبنائهم اجتياز امتحان البكالوريا، وإن شاء الله حظ أوفر لدورة المراقبة، دورة الأبطال، وأيضا حظ أوفر للي بش يعودوا العام الجديد، وإن شاء الله فيها خير فيهم أنا للعام الجاي. طبعا كما ذكرت وزارة الشباب والرياضة دائما تكون حاضرة على مستوى الأنشطة الصيفية والبرامج الصيفية باش توفر الظروف الملائمة والفضاءات الترفيهية اللي فيها مزج ما بين الترفيه والتكوين والإحاطة والتأطير في مختلف المواقع الشبابية وفي مختلف الاختصاصات وفي مختلف الفئات الاجتماعية. اليوم نحن اليوم على افتتاح منا مهرجان شباب في دورته الثانية 2026، وهذا مهرجان شباب في دورة هذه يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية طبعا للشباب لأفق 35، وتماشيا مع الهدف الاستراتيجي وهو مكافحة الحملة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب اللي معناها يمتد من 2024 إلى 28. طبعا هذه معناها مكافحة الإرهاب كاستراتيجية وكتفكير وكرؤية تنطلق معنا بحماية شبابنا وأطفالنا، في خاصة في المناطق الداخلية والمناطق التجمعات السكنية ذات الكثافة السكانية، وأيضا المناطق الحدودية اللي فيها معنا شباب ربما يفتقر إلى بعض المرافق التأطيرية والترفيهية والتحسيسية. هذاك علاش جاء المهرجان هذا باش نمسوا هالفئات هذه في انتظار معناها، رغم اللي عندنا شبكة واسعة من المؤسسات الشبابية كنوادي ريفية ودور شباب في مختلف مواقع المناطق هذه، إلا أنه ما زلنا ما مسيناش معناها بعض الفئات اللي حبينا في المناسبة هذه في الصائفة في مرحلة أولى بمهرجان الشباب، وهو عبارة معناها على تدخلات تنشيطية شبابية تخلق في نوع من الديناميكية معناها الاجتماعية والتشاركية بين مختلف المكونات المجتمع المدني ولذات العلاقة بالشباب في مختلف المواقع هذه، سواء كانت اجتماعية، تحسيسية، تكوينية، ترفيهية، من جملتها معنا عدد والمجتمع المدني ذات العلاقة بالشباب، نوفر لهم معنا فضاء من الأنشطة والورشات التكوينية والتحسيسية على مستوى زادة كيف مفتوحة لمختلف الفئات الاجتماعية الموجودة الغديكة، سواء كانت على المستوى الصحي، على المستوى النفسي، على المستوى التكوين الذاتي، إلى جانب ذلك معناها هي فقرات تنشيطية وإبداعية، زاد نوفر معناها فضاء للشباب هذا باش يعبر عن مواهبه وإبداعاته وإنتاجاته، باش تكون ربما رؤيتنا لينا مستقبلية على مستوى تأطيرهم وإحاطة بهم واحتضانهم في مؤسسات المرجع النظر نتاعهم. هذاك علاش السنة ربما في ولاية الكاف كنصيب كامل ولايات الجمهورية والإدارة العامة للشباب مشكورة على مستوى هذا البرنامج، وأيضا الإطارات الشبابية اللي هو باش يأمنوا في العطلة هذه مختلف الفقرات إلى جانب الأنشطة الصيفية، مشكورين وكل الأطراف المشاركة في هذا البرنامج وإنجاحها. باش تكون معناها عروض معناها تنشيطية كما قلت، وفي المسألة هذه على مستوى كل منطقة على حسب خصوصيتها وكل منطقة على حسب مميزاتها.
0: علاش سي عزين ذكرت يعني جنوب الولاية، المناطق الحدودية، المناطق الريفية اللي هما نعرف عندهم أولوية عندك، ومن المفروض أنهم هالفئة هذه تحظى ب يعني مشاركة وحضور في المهرجان هذا؟
1: أكيد، هو معنا كما قلت الاستهداف وهذه التوصيات معنا وزارة الإشراف ووزارة الشباب والرياضة ورأس السيد وزير الشباب والرياضة وحتى الإدارة العامة للشباب على مستوى استهداف هذه الفئة الاجتماعية الهشة، احنا نقولوا الهشة باعتبار كما قلت مرافق تأطير مفقودة أو مفتقرة معنا منقوصة شوية. هذاك علاش باش يكون معنا المجال هذا إبداعي وفيه معنا عدة اختصاصات حتى في المستوى الإنتاج الفلاحي التقليدي، الصناعة التقليدية، حتى الفتاة الريفية عندها نصيب في المسألة هذه. دونك باش تكون في إطار معناها عروض وفي إطار استعراضات ومعارض معناها في مختلفة في مختلف المناطق. نحن باش نمسوا في ولاية الكاف معناها 14 نقطة تدخل تنشيطية، الأغلبية نتاعها كما قلت معناها على مستوى عنا قرابة 8 تدخلت في المناطق الداخلية والريفية والحدودية، وأيضا البقية معناها 6 مناطق على مستوى الأحياء ذات الكثافة السكانية في المدن كما نقولوا الكاف وإلا معنا السرس وإلا تجروين إلى غير المناطق اللي كما قلت المناطق الحدودية. الحقيقة كما قلت البرنامج هذايا معناها أمنوه وضبطوه معناها إطاراتنا الشبابية مشكورين حسب خصوصية كل منطقة كما قلت وحسب طلباتهم حسب معناها الفئة اللي موجودة الغديكة وحسب معناها المميزات متاع المنطقة. هذا معناها بصفة عامة معناها مختلف البرامج. دونك 14 تدخل من يبدأ اليوم إن شاء الله وسيتم يتواصل إلى حدود 6 معنا سبتمبر على امتداد صيف معناها 26
0: تقريبا صيفة كاملة، مش تكون حافلة إضافة كما ذكرت إلى البرامج الوطنية الخاصة بال يعني المخيمات والمصايف وغيرها اللي زاد يتمتعوا بها وليدات ولاية الكيف بمناطقهم الكل. اليوم نحكي على العنصر مهم هو التأطير والتأمين بالنسبة ل 14 نقطة هذوما، وانت حكيت على نقاط يعني مهمة جدا يعني بالنسبة للمؤطرين سي عز الدين، هما من أبناء يعني الوزارة من يعني الإطارات ولاية الكيف اللي مختصين في الشباب وال في الجهة نتاعنا، هما مش يأمنوا هالنقاط هذه الكل بكل ما كنت تذكر فيه من مواضيع تهم الطفل والشاب بصفة عامة في ولاية الكيف.
1: أكيد هي يكون معنا التأطير مش يكون من إطاراتنا الشبابية بولاية الكيف في مختلف المؤسسات الشبابية اللي معناها مشكورين ديما الحقيقة حاضرين في كل المناسبات وخاصة في الصائفة اللي وقت اللي هما معناها يلزموا يفرهدوا مع عائلاتهم، هم يفرهدوا أولادنا أولاد تونس لا محالة لا فرق في ذلك، وهذه كمان اعتزاز وافتخار لإطاراتنا بالشيء هذاك. طبعا مش يكون هم زاد عندهم معناها تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات اللي موجودة عندنا في شراكة على مستوى المندوبية الجهوية الشباب والرياضة، الهلال الأحمر، الكشافة، معناها عدة منظمات اللي ذات العلاقة بالشباب، شؤون الاجتماعية، السياحة، الثقافة، التربية زاد كيف
0: يعني
1: كيف.
0: ثم أطراف متداخلة أكيد
1: أكيد أكيد
0: دي.
1: إحنا وهذه هي ربما سنة حميدة بالنسبة نحن ولاية الكاف ومندوبية الشباب والرياضة، ديما نشاطنا في شراكة تامة ودلل ذاك هو إشراف السلطات الجهوية والبرامج هذه برنامج الشباب تحت إشراف سيد وليد كعبية ولي الكاف، وحرص شديد معنا من السلطات الجهوية والمحلية والسادة المعتمدين كتاب العامين البلديات على تأمين مختلف التدخلات التنشيطية هذه وتسهيل مهمة الفرق التنشيط باش تكون معناها النشاط معناها والمداخلة التنشيطية هذه معناها عندها وقع اجتماعي ووقع ترفيهي على المنطقة ككل. دونك معناها ما يختلفوش اثنين في هدف هذايا هدف السامي باعتباره أنه هدف أساسي هو البعد الاجتماعي والترفيهي ويخلق حيوية وتنشيط في مستوى المنطقة هذيك في الفترة هذه خاصة.
0: سي عزدين بيب ورجعين باش نسألك على الفضاءات اللي باش يحتضنوا هذا المهرجان بين الفضاءات المفتوحة والفضاءات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
2: إشهار تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
3: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: إشهار
0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كان وعلى موجات إذاعة الكيف. سألتك على الفضاءات سي عزدين الشابي اللي استحضن هذا المهرجان، مهرجان الشباب اللي انطلق اليوم حتى 6 سبتمبر القادم. فيه فضاءات مفتوحة، ثم فضاءات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبعد باش نحكيو معاك على النقاط الكل اللي ضمنها هذا المهرجان.
1: كما ذكرنا معنا اليوم معنا 24 جوان باش تكون معنا الانطلاق في الكاف معتمدية الكاف الشرقية في حي 9 أفريل معنا في برنوسة. مختلف الفقرات. نهار 27 جوان مش تكون في السرس معنا في منطقة اللاس. أيضا معناها يوم 30 جوان في تجروين في الجزة أمام معنا مكتب البريد الغديكة، معنا مش تكون نشاط، هي الأغلبية أنشطة معنا مفتوحة وفضاءات مفتوحة. القلعة الخصبة يوم 4 جويلية في ملعب الاختصاص بمقهى الحديقة معناها في المنطقة الجبلية. 7 جويلية مش تكون في الزوارين بالدهماني. 10 جويلية في الطويرف معناها أمام الفضاء معناها الملعب الرياضي ودار الثقافة بالطويرف. نهار 17 جويلية مش يكون في سيدي رابح معناها في السقيط سيدي يوسف، معتمد السقيط سيدي يوسف. و 25 جويلية مش يكون في ساحة الاستقلال وفي قلعة سنان معناها في فضاء المسرح أمام الفضاء المسرح البلدي بقلعة سنان، وهذا ربما مش يتزامن معناها مع كثافة أنشطة متميزة لأنه يتزامن مع عيد الجمهورية مش يكون احتفالية معناها أكثر كثافة وأكثر جماهيرية وأكثر تدخلات حتى بالمناسبة الوطنية هذيك. 30 جويلية في الزيتونة في الكسور، معتمدية الكسور. و 8 أوت عنا في تل الغزلان، باعتبارها تل الغزلان هي نبر. منطقة زادة نبر فهمتني، منطقة زادة ريفية وإن شاء الله فيها عنا برنامج تاع فضاءات رياضية فيها المنطقة هذيك ربما ذا سكوب. وأيضا نختتمه معناها نهار قبل ذلك قبل الاختتام 8 سبتمبر في منتزه العائلة والطفل في السرس. تكون عنا نهار 13 أوت معناها في جريسة في حي علي بن خليفة.
0: طبعا الفضاءات الكل مفتوحة،
1: الفضاءات مفتوحة لأننا نعتبر نحب نخرج على الفضاء ونحب نقوله معناها كرسالة اللي الفضاء الترفيهي والعملية التنشيطية موجودة حتى ما هيش في الفضاء المغلقة تكون في الفضاء المفتوحة. وطبعا معنا ديما نحافظوا على الطابع الجماهيري والطابع الديناميكي اللي مش تخلق كل الفئات الاجتماعية في المنطقة هذيك ويكون احتفالية معنا جماهيرية واجتماعية بامتياز إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي عزدين، شكرا لك. سي عزدين الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة، مهرجان الشباب فرصة تنفيسة بعد الامتحانات بعد الضغط، الفضاءات مفتوحة يعني الناس الكل ينجموا يكونوا حاضرين، وإن شاء الله يكون برنامج دسم ويأمنوا خيرة إطاراتنا الشبابية في ولاية الكيف.
1: إضافة لذلك لو تسمع أخت حنان، احنا بالنسبة لنا يتزامن معناها النشاط زاد النشاط الصيفي كما تعرف إن شاء الله، معناها إذا كان عندنا فسحة أخرى نعطيكم البرنامج التفصيلي هو لما حالة ملامحه تم وضحها. عندنا بالنسبة لولاية الكيف نصيب ولاية الكيف عندنا معنا الرحلات نهاية الأسبوع المطولة هذه مش تكون ما بين تبرقة وبنزرت هي معنا لفائدة الشباب كيف نفس الوليدات وشبابنا في المناطق الداخلية خاصة يعملوا رحلات في نهاية أسبوع معناها مدة 3 أيام مطولة في دار المركب الشبابي تبرقة والمركب 15 أكتوبر في بنزرت وأيضا عندنا مصيف جهوي زاد كيف كيف 6 أيام في قليبيا إلى جانب الملتقيات الوطنية اللي معناها يشاركوا فيها شبابنا المتميزين والمبدعين في مختلف الاختصاصات الفنية والتكوينية والتعبيرية اللي هذوما أمنونهم مشاركتهم في مختلف الملتقيات الوطنية في كامل معناها تراب الجمهورية حسب معناها حسب الموقع وحسب الاختصاص. إن شاء الله السنة نكون معناها صائفة متميزة. الأهم من هذاك نحافظوا على سلامتهم وأمنهم وإن شاء الله يمشونا لباس ويجونا لباس. وطبعا كما قلت معناها التعطير سواء كان في برامجنا الجهوية إطاراتنا الشبابية وإلا في البرامج الوطنية مع إطارات الشباب في مختلف الجمهورية معناها مشكورين كلها وكل من ساهم في نجاح هذه التظاهرات وتأمينها وإن شاء الله نكونوا لباس ونكونوا معناها على الأقل ساهمنا ولو بقليل في تأطير شبابنا وفي تحسيسهم وفي حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وهذا أكبر هدف معناه أساسي نخدموه لأنه نمنو وإيماننا خاص وراسخ كونه الشاب اليوم إذا كان تأطره هو مش يكون مسؤول اليوم الغد ويكون معناه عنصر فاعل في المجتمع ويساهم عنصر قيادي في الشأن العام ويكون عنصر مواطن صالح وفاعل في المجتمع وفي محيطه وكل من موقعه.
0: لك علاش من اليوم كل واحد من شيرته ينجم يساهم في صنع القيادي الغدوة اللي تونس مستحقته برشا سي عزيز.
1: أكيد وإحنا مسؤوليتنا معنا جماعية وإحنا بحاجة اليوم اليوم اليوم اليوم قبل كل شيء باش نكونوا ناس مواطنين بأتم معنى الكلمة ومسؤولين في مواقعنا كل في موقعه باش الأخرى على الأقل نحافظوا على بلدنا العزيز علينا ونحموها من كل سوء ومن كل التطرف ولا من كل انحراف وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا وشبابنا ومستقبلنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك صحة سي عزيز شابي. شكرا ليك رحلتك ماراثونية اليوم الجريسة بعدها رجع الافتتاح والعمل المستمر. شكرا ليك ولكل الفريق اللي عامل معاك المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية الكيف. سعدنا بحضورك معنا اليوم في سدواتنا. قدمنا المهرجان وإن شاء الله الأقبال يكون كبير والمادة تقدم للفئة هذه كذلك تكون في المستوى. مشكور مرة أخرى على حضورك معنا سي عزيز الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية الكيف.
1: شكرا.

رجعين 41 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. وبالنسبة لبلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم الكيف اللي تعلن فيه أنه على إثر عطب طارئ على الشبكة الكهربائية جهد متوسط تقوم الشركة بقطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء 24 جوان على معتمدية الطويرف وجزء من معتمديتي نبر وسقيط سيدي يوسف انطلاقا من 10 حتى منتصف النهار، وذلك على الأماكن التالية: كافة مناطق معتمدية الطويرف، منطقة الصعصع وجرادو، وكذلك معتمدية سقيط سيدي يوسف، منطقة تل الغزلان، من معتمدية نبر. وتعتذر الشركة لحرفائها الكرام على هذا الإزعاج الظرفي، فإنها تعلم سكان المناطق المعنية أنه عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق أعلان. هذا بلاغ صادر عن الشركة الجهوية شركة تونسية للكهرباء والغاز فرع الكيف. الضوء مش يقص على المناطق اللي ذكرتها من 10 حتى نصف النهار. رجعين ومتابعتنا مازالت متواصلة، وتابعنا الجلسة اللي جمعت نواب مجلس الأقاليم والجهات بوزير الصحة، وللأمانة كانت جلسة يعني

0: ما شفنيش باش جلسات يشبهوا لها. صحيح ممكن وزير الصحة حضور وال يعني المعطيات اللي عنده خليها تكون يعني جلسة سلسة كان فيها يعني سؤال وفيها إجابات وفيها معطيات على القطاع الصحي بمختلف الجهات. شفنا نواب من ولاية الكيف، شفنا سيدة دليل لموشي، سيد أسامة سحنون، شفنا عن ولاية جندوبة، عن ولاية بيجة، وكل تقريبا النواب كانوا تحدثوا على مشاغل القطاع في جهاتهم. اليوم حبينا نحكيوا على القطاع في ولاية بيجة، وسعيد أنه يلتحق بنا في المباشر السيد كمال المجري عضو مجلس الأقاليم والجهات عن ولاية بيجة. سي كمال صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور،
0: تحية ليك وشكرا على قبولك دعوتنا. سي كمال، كنتوا حاضرين نواب الشمال الغربي، وديما تحس يعني مطالبنا أكثر شوية من الجهات الأخرين، ويعني النقاط اللي أثرتوها هذيك هي اللي موجودة، هذيك هي حقيقة الوضع اليوم في مستشفياتنا المحلية والجهوية. اليوم إشكاليات بالجملة، رغم أنه الوزارة في كل مرة هكا تعطي لي هالجهات هذه يعني حزمة من يعني المشاريع وإلا يعني فرق الطبية وشبه الطبية وغيرها، لكنه ديما الإقليم يبقى في حاجة أكثر وفي حاجة نشوفوا الإقليم انت يعني كما جهات أخرين وفيهم اللي طالب بمستشفيات جامعية وغيرها. مدخلتك سي كمال المجري عن ولاية بيجة نرجعوا لها معاك، وأهم النقاط اللي أثرتها في هذه الجلسة اللي كان حضرها وزير الصحة سي كمال، مرحبا بك.
1: كنت عامل جلسة من
0: سي كمال، نستسمحك نغيروا المكان فقط حتى يتسنى لمستمعيك في ولاية بيجة والمناطق المجاورة انهم يسمعوك، لانه اثرت عديد النقاط اللي تهم اكثر من جهة من ولاية بيجة، فقط انه تغير المكان اللي موجود فيه باش هكاك يتسنى الاستماع ليك بصفة جيدة. نذكر سي كمال المجري عضو مجلس الاقاليم والجهات عن ولاية بيجة، وكان في مداخلة اثار عديد النقاط لتهم الوضع الصحي في ولاية بيجة في جلسة حضرها كما ذكرت وزير الصحة، وكانوا نواب الجهة والإقليم بصفة عامة كانوا حاضرين وطرحوا عديد الإشكاليات اللي موجودة على مستوى الوضع الصحي في إقليم الشمال الغربي. نجدد لك التحية سي كمال، مرحبا.
1: نعتذر مجددا.
0: هكا جيد نوعية الصوت.
1: شكرا. كما تعرفوا كما قلت بكري اللي كانت عنا جلسة مع السيد وزير الصحة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة حوارية، نواب بالطبيعة، نواب الكل طالبوا بالمطلب الملح ومشاغل الشعب التونسي. أنا طلبت على ولاية بيجة عدة نقاط في الشأن الصحي. اليوم كل جهود وزارة الصحة تتجه نحو تقريب الخدمات إلى المواطن في كل مناطق الجمهورية، وخاصة تعرفون المناطق الداخلية. يبقى الحصول على العلاج ليس امتيازا جغرافيا أو اجتماعيا، حقا دستوريا مضمون لكل التونسيين. بالنسبة لولاية بيجة، رغم التدخلات وتحسين المرفق العمومي اللي بدينا نلاحظه فيه، لكنه غير كافي لتلبية وتقديم الخدمات إلى المواطن. تحدثنا وطلبنا على الخط الأول وهو المستوصفات بكل معتمديات ولاية بيجة التي لا تتوفر أو لا تكاد تستجيب فيه وتطلعات المواطن. أثرت بعض النقاط، هو من أهمها نقص كبير في التجهيزات الطبية الضرورية، نقص واضح في الإطار الطبي شبه طبي، نقص في أعوان الحراسة والنظافة، نقص كبير في الأدوية وخاصة الأمراض المزمنة. تسعى اليوم الوزارة إلى رقمنة كل المستوصفات لتفادي كل النواقص. تحدثنا على المستشفى الجهوي وخاصة قسم الاستعجالي الذي لم يعد كافي لتلبية حاجيات المواطن بالولاية، حالة اختناق مما يكبد المريض من ساعات الانتظار أو التفكير. طلبنا بالتفكير في إعادة توسيع الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببيجة بالدائرة محليا على المستوى المحلي، الدائرة الصحية بتبرصد بها 14 صحية أساسية دوز أورجونس. نقص في التعليم. تعرفوا انتم اللي الدائره الصحيه بتبص معها اعتبار معتمدين اعتبار فيها معناها تبص واعتبار فيها 14 وحده صحيه يشرفوا عليها اربع اطباء معناها في الاختصاص الطب العام. نقص كبير جدا في الطب العام
0: سي كمال رجاء الصوت ماهوش واضح، نرجعوا كما كنا في نفس المكان اللي كنت فيه. ايه هكاك باش نكملوا بقيه النقاط اللي اثرتها من خلال مداخلتك في حضور وفي يعني جلسه كان حضرها وزير الصحه، واثرت عديد النقاط تهم الوضع الصحي في ولايه بيجه، وتوقفنا عند تبرسق والاشكاليات اللي موجوده. تفضلي.
1: من الدائرة الصحية كما قلت لكم دائرة الصحية بتبصق تضم 14 وحدة صحية أساسية. نلاحظ نقص واضح في الطب العام. 40 ألف نسمة ما بين معتمدي تبرسق وتبار يشفوا عليها كان أربع أطباء. الطبيب ينجم يعدي 72 ساعة قارد. طلبنا كذلك بالنقص اللوجستي، طلب سيارة إسعاف لمعتمدية تبرسق المستشفى المحلي، نقل مادة الأكسجين. تعرفوا احنا عنا زوز سيارات إسعاف، واحدة نجيبوا بها الأكسجين من ولاية الكاف أو من تونس العاصمة. كذلك طلبنا بالتفكير اليوم بتغيير صنف المستوصف بمعتمدية تبار صنف مستشفى محلي هو استقلالية مالية وإدارية، والحد من تكبد معاناة المريض للتنقل إلى مركز الولاية أو إلى معتمديات مجاورة مثل بوسالم ومعتمدية بوسك. في إنجاز مشروع المركز الوسيط بعمادة قزر المزوار بيجة الشمالية. نقص الأطباء وطب الأسنان في والوسائل اللوجستية بمعتمدية نفزة. اليوم الجهة تحتاج إلى 8 أطباء لتأمين استمرارية المرض العمومي. بالنسبة للاختصاص طب الأسنان توجد 3 كراسي بالمستشفى المحلي لا يديرها إلا طبيب واحد. طلبنا بتعزيز هذا الاختصاص. تهالك الأسطول اللوجستي كذلك المستشفى على 16 مركز صحة أساسية. كذلك غلق مركز الرعاية الصحية الأساسية بمعتمدية مجاز البيض بعمادة حيدوس منذ عام ونصف إلى السقوط، مما كبد المواطن كذلك عناء التنقل رغم الوعود لإحداث بناء جاهزة معناها فابريكي لتقريب الخدمات. كذلك معتمدي التستور نلاحظ على المستوى الخط الأول المستشفيات كذلك تشهد نقص كبير في الأدوية، نقص جستي كذلك في سيارات الإسعاف، نقص في الإطار الطبي شبه طبي. هذا هو السيد وزير اللي كذلك هو أعطى شوية تصريحات على الإنجازات على مستوى النقاط. هو استكمال القسط الثاني بالمستشفى المحلي بتبرسق نسبة الأشغال 95%، إعلان عن طلب عروض لبناء قاعة قسطرة قلبية بالمستشفى الجهوي ببيجة، تهيئة 5 مراكز صحية أساسية بعمادة قصر الشيخ وعمادة الجبة من معتمدية تبار، الواد الأحمر وفدان السوق من عمادة فدان السوق من معتمدية برسق، والشيخ الوديان من معتمدية قبلات. ويبقى المطلب الأساسي طالبة مطلب هو
0: للأسف سي كمال يعني نوعية الصوت رديئة به. خليني نحاول معاك للمرة الأخيرة ونكمل معاك المصافحة في المباشر. سي كمال المجري عضو مجلس الأقاليم والجهات عن ولاية بيجة، ونقاط اللي أثرتها في مداخلتك ورد كذلك وزير الصحة على النقاط، وكان عطى يعني معطيات حول الوضع الصحي في ولاية بيجة. نرجع لك سي كمال. مرحبا سي كمال المجري، مرحبا بك.
1: عاشق مرحبا.
0: هاي تفضلي.
1: طالبنا كذلك بالمطلب التاريخي وهو تجديد أو إحداث مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات ينهي معاناة التنقل المستمر ويستعيب الكفاءات الشابة بالجهة. هذا المطلب طلبنا به ثلاث مرات، وإن شاء الله إن شاء الله سيد وزير الصحة ثم وعد اللي مستشفى فيها وجهة يمكن ثم لمحك بشي ثم له مستشفى جامعي بولاية بيجة.
0: واضح.
1: هذا هو المطالب وإجابات سيد وزير الصحة سيد مصطفى الفرجاني.
0: شكرا ليك سي كامل ماجي، يعطيك الصحة، إن شاء الله نشوفوا القطاع يتحسن ويعني تدريجيا على مستوى ولاية بيجة وولاية الشمال الغربي للكل. صحيح ثم تحسن، صحيح ثم ضخ كفاءات وستو الأطباء وغيرهم من أعوان الصحة بالنسبة لمستشفياتنا الجهوية، إن شاء الله نشوفوا النتائج على الميدان، نشوفوا كذلك أنه الكفاءة كذلك تكون حاضرة، ونشوفوا الأطباء يعني يقدموا خدمات جليلة لهذا الأقليم، وما ننسيوش حاجات أخرين زادة لأنه ما هيش مسؤول عليهم الوزارة كما النظافة وغيرها. والنقطة هذه كان أشار لها النائب سيد أسامة سحنون عن ولاية الكاف، لأنه اليوم راهو عيب اللي نشوفه فيه في مستشفياتنا من يعني لا مبالاة، النظافة تقريبا غايبة إلا من رحم ربي في عديد الأقسام، يعني النظافة غايبة وقت تشوف خليني نقول أعوان الخدمات اللي مكلفين بالنظافة، التليفون بالثلاثة سوية لأنه الحالة هذه عشتها تقريبا من 8 إلى 11، كانت نجم تتدخل في أكثر من نقطة، ما صارش هذا الكل وبقت الحالة على ما هي عليه لليوم الغدوة. نتصور طنكو ما ثماش مراقبة، طنكو ما ثماش شكون يراقبها من الناس هذوما، انتم راكم تتقاضوا في أجر، الأغلبية نتاعكم إذا مشوا الكل راكم مرسمين وعندكم حقوق وعندكم واجباتكم زادة راهو يلزمكم تقوموا بها، وعملية النظافة راهي خدمة وخدمة النهار ما فيها عار، وهذيك راهي التاش اللي انت متكلفة بها فك الليرجونس هذيك ولا في القسم هذيك، راهو اليوم في أقسام كبيرة وفي مستشفيات كبيرة في العاصمة بصراحة، يعني ماهوش رمي ورود اما تقرب البرشة لبعض المساحات، يعني وهما مستشفيات عمومية سي كمان، يعني اليوم الموضوع هذا راهو يلزمنا نعطوه عناية كبيرة. اليوم راهو تحية ليكم وتعبين، أما ورونا اللي انتوما راكم تخدموا في خدمتكم على أحسن ما يكون، لأنه المرة الجاية ونسموهم الأقسام بالاسم زيادة ما عنيش حتى مشكلة.
1: هو هو هو صحيح حسب التصريح السيد وزير انتداب 540 منهم 250 سيارة إسعاف والبقية عملت حراسة وإن شاء الله تتعزز بهم المناطق الداخلية للحد من هذه الإشكالية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك سي كمال، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سي كمال ماجري عضو مجلس الأقاليم والجهات عن ولاية بيجة ومداخلتك مع وزير الصحة، شكرا لك ونقاط اللي أثرتها حول القطاع بولاية بيجة. إن شاء الله في الانتدابات الجديدة ما نشوفوش ثلاثة ولا وقتها على ثلاثة كراسي وكل واحد فيه تليفون، والنظافة والجانب هذيك مغيب تقريبا في مستشفياتنا اليوم فقط هو ملاحظة. المرة الجاية نسميو الأقسام والمستشفيات ما عنيش حتى مشكلة، نقول شكرا للناس اللي تخدم والناس اللي تقدم وتعطي في مجهودها، وكذلك الناس هذوما اللي بعاد شوية اللي باش يجوا يرتاحوا في الفاكاسيون تاعهم تو نسموها ما عنيش مشكلة، واليوم نشوفوا فيهم يعني موجودين في المستشفيات نتاعنا في إقليم الشمال الغربي. تحية لكل مستمعين وين ما كانوا، التوقيت 9:57 دقيقة، بعد شوية راجعين ونذكر ببلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع الكيف اللي تعلن أنه التيار الكهربائي باش ينقطع بعد لحظات على مناطق معتمدية التطوير في الكل، منطقة الصعصاع وجراد ومن معتمدية سقيط سيدي يوسف، تل الغزلان معتمدية نبر، وتيار الكهربائي باش يبدأ يرجع تدريجيا مع منتصف النهار لأنه ثم عطب طارئ صار على الشبكة الكهربائية، جهد متوسط وبش تبدأ الفرق في العمليات الإصلاح.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
2: تمام، والعاشرة صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تطلق مساء اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة من معتمدية الكافة الغربية فعالية مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمدية الجهة، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم لغاية 27 من جوان فعالية ودورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدوريا الثقافة ودوريا الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، وذلك بدوريا الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. ويتضمن هذه برنامج هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. أعلنت الهيئة والمديرة الاتحادية الكتاب التونسيين بأنها تضع على ذمة مديرية الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين، وذلك للإسهام في جوائز آخر سنة دراسية، وذلك في حدود الكمية المتوفرة مساهمة منها كذلك في توزيع الكتاب التونسي والتعريف به لدى الناشئة. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آلية التشغيل والمبادرة الخاصة. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من سنة 1956 من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره. وفي أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ30 من جوان بعد توقف مؤقت. وختاما، أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع التخصيب النووي الإيرانية وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى، للقاء.
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث.

مستمعين مرحبا، تحية كل مستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف وتونس. تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني اللي تأسس في 24 جوان 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال تونس، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث قيد سيدي يوسف المنطقة الحدودية من خلال معركة 8 فيفري ومعركة رمادة من ولاية تطاوين في 25 مايو 1958، ولا ننسى معركة الجلابي بنزرت اللي اندلعت في 19 جويلية 1961. ويتم سنويا احياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلام التراب وتعزيز امنه واستقراره وسو النظام الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي، من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق، كذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها، كمن خرطة القوات المسلحة التونسية سنة 1960 أي بعد الاستقلال بأربع سنوات ضمن قوات حفظ السلام الأممية، بعد أن قرر الرئيس الحبيب بورقيبة إرسال 3000 جندي إلى الكونغو اللي كان يعيش لذلك حرب أهلية، ولتكون تلك المشاركة بمثابة الانطلاقة لمسيرة وشراكة متينة مع منظمة الأمم المتحدة في خدمة الأمن والسلم الدوليين. تجاوزت 60 سنة، فمنذ ذلك التاريخ شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم بمجموع تجاوز 15,000 عسكري من الجنسين، وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري موزعين بكل من وحدة مروحيات للتدخل السريع وفيلق مشاة خفيف ووحدة عسكرية للنقل الجوي. وانطلقت فعاليات أحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي من 20 يتواصل حتى 26 جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبره مختلف الأجنحة المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية اللي تطلع بها المؤسسة العسكرية، ويوثق دورها في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، لا سيما من خلال إحياء المناطق الصحراوية وتنمية الجنوب عبر مشروعي رجيم معتوق والمحدث بولاية قبلي، إضافة إلى ما توفره منظومة التكوين المهني العسكري من فرص لتنمية الموارد البشرية وتوفير اليد العام للمختصة، وكذلك دور الصحة العسكرية في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة، الخدمة الوطنية، تأهيل وتطوير القدرات لكرسة تونس منذ الاستقلال، إجبارية الخدمة الوطنية مدة سنة واحدة بالنسبة لكل مواطن بلغ من العمر 20 سنة على أن تقدم تلقائيا لأداء الخدمة العسكرية من خلال المباشرة لسد حاجيات الجيش الوطني أو بصيغة الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في نطاق التعيينات الفردية اللي يمكن أن تشمل أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة أو في إطار التعاون فني. وتوفر الخدمة العسكرية للمواطن التونسي مهارات وخبرة في مجالات ذات صلة بالعمل العسكري وفنون القيادة والقتال والرمي بالأسلحة والتدريبات واللياقة البدنية، كما تنمي فيه قوة الشخصية والتعويل على الذات حتى يكون مستعد للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد، خاصة وأن الدستور التونسي نص في فصله 14 على أن الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. ومثلت الخدمة الوطنية منذ الاستقلال العمود الفقري في دعم منظومة الدفاع وترسيخ العقيدة العسكرية من خلال غرس روح الانضباط والشرف والإخلاص والولاء للوطن وخدمته والدفاع عنه وحماية مؤسساته الشرعية ومكاسبه من خلال خطر من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي. وتحرص وزارة الدفاع الوطني على معالجة ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني
وفق استراتيجية ترتكز على دعم ثقة الشباب في الخدمة الوطنية وإبراز فوائدها ومزاياها ودحض الاعتقاد السائد بأنها مجرد عقوبة واعتبارها واجب وطني مقدس ومفيد. كما تبحث الوزارة عن أشكال جديدة للخدمة الوطنية توفر للشباب المجند فرصة للقيام بنشاط يؤهلهم ويطور قدراتهم ومهاراتهم وتتيح الاستثمار الأمثل في الطاقات والإمكانيات التي تزخر بها المؤسسة العسكرية في إطار منظومة التكوين المهني العسكري. تتكون قوات الجيش الوطني من 3 جيوش رئيسية تتمثل في جيش البر اللي يتولى تأمين الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع، وجيش البحر اللي يكلف بحماية السواحل والمياه الإقليمية ومراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والهجرة الغير النظامية، وجيش الطيران اللي يختص بتأمين المجال الجوي التونسي وعملية الاستطلاع والإسناد الجوي للقوات البرية والبحرية. ويعمل جيش البر على وضع برامج جديدة لمواكبة التطورات والرفع من القدرات العملية لأفراده وجاهزية وحداته القتالية عبر تحديث هياكله وأسلحته وآلياته وتعصير بنيته التحتية ومنشآته وتطوير مستوى التدريبات والإسناد اللوجستي الفعال حتى تكون قادرة على مجابهة التهديدات وتنفيذ المهام بكل دقة في أي ظرف وأي مكان، سواء تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود وحماية السيادة الوطنية أو بتأمين المواعيد الوطنية الكبرى ومواقع الإنتاج والنقاط الحساسة وتدخل لمواجهة الكوارث الطبيعية والقيام بعملية النجدة والإنقاذ عند الضرورة. هذه فقط فقرة حبيناها اليوم بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تحية لكل القوات المسلحة ولقوات الأمن والحماية المدنية، ذوما أسود تونس في الجبال وعلى الحدود وفي الصحراء وفي غيرها من المناطق، ذوما حراس تونس. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. 10:19 على موجاتنا. رجعين بعد شوية باش نحكي على تصريح كان قام به المختص في التنمية والتصرف في المياه سي حسين الرحيلي، اللي كان واحد من الأسماء اللي موجودة في برامجنا كيعني خبير ويقدم عديد المواضيع في التنمية والتصرف في المياه. البارح كان حكي على المياه في تونس وعلى سد مليك بدرجة خاصة وعلى الوضع اليوم داخل السدود التونسية. نرجع له بعد لحظات.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: راجعين 30 دقيقة بعد العشر على موجتنا. فقط لمحة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء 24 جوان 2026. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل، مع دواوير رملية محلية تتقوى تتجاوز حتى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بمناطق الشمال. هذا بالنسبة للوضع الجوي لليوم الأربعاء 24 مايو 2026. ناجي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أخير حنين وصباح الخير، كيف مستمعين إذا كيف؟
1: مرحبا،
2: شكرا لك حنان. أكيد نبدأ بأخبار الأنية في ولاية بيجا اليوم. أكيد نبدأ بالثقافة. اليوم ينطلق المهرجان الجهوي لنوادي المسرح دورته 36 حنان اليوم في دار الثقافة عمار فرحات، وتنطلق بطبيعة معناها بعروض من نوادي في ولاية بيجا. المهرجان هذا حنان يتواصل حتى النهار 27، نهارين في دار الثقافة عمار فرحات ونهارين في المركب الثقافي في بيجا. أكيد عروض متنوعة حنان، ولو أنه حسب السيدة المندوبة مندوبة الثقافة في بيجا تخيب المؤسسات الجامعية، نعرف عطلة حنان تويكة تعال يكونوا حاضرين في الدورات الجاية بالطبيعة، سجلوا حضورهم من خلال نشاطهم اللي نعرفوا حتى في المؤسسات الجامعية في بيجا. فما عديد النوادي اللي هي تنشط في المسرح في شعار انتحى دورة إذية المسرح لعمل الإبداع والابتكار. والمهرجان يحتوي على مسابقات النوادي المشاركة، لقاء حواري وتكريم وإعلان على نتائج الأعمال المسرحية المتوجة بطبيعة حنين من بعد بالشركة على المستوى الوطني. الأعمال يعني المتوجة في الأخر المستوى الجهوي وبش يمشي للمستوى الوطني إن شاء الله بطبيعة تكون نشوفه معناها بعد انتهاء الدورة إذية أعمال مميزة، وحتى بطبيعة حتى على المستوى الوطني تكون بطبيعة تسجل حضورها بطبيعة في المهرجانات هذه. يمشي معك مندوبية المرأة والأسرة اليوم وين ينظموا ندوة جهوية، ندوة جهوية هذه حول التوعية بشأن إساءة معاملة المسنين في المركز بطبيعة. ذي عنوان الندوة والمكان المركز المندمج للشباب والطفولة،
1: هو تقريبا في كل المراكز نيجي
2: تعمل في الكيف بطبيعة تعمل في الكيف حنان على ما أظن الفترة اللي فات، وقاعدين النشاط هذا يدوروا به تقريبا في الولايات الكل بطبيعة إن شاء الله تحصل معناها بالنسبة للأهداف أنتها وبطبيعة حنان خاصة وأنه موضوع مهم بطبيعة يمس المعاملة بطبيعة. وأكيد اليوم ندوة في الشأن هذه بطبيعة وانطلق تويك أنا نقوله ويتواصل بطبيعة في المركز المندمج في ولاية بيجا. هذه بالنسبة للحنان ندوة الجهوية بطبيعة إضافة إلى متابعتنا الجهوية تتعلق خاصة بنعرف الجدل حنان اللي توا اللي مازال متواصل في بيجا بخصوص العمارة اللي في مدخل سوق نهج خير الدين بيشا اللي تم الشروع في هدمها، لأنها المعمار نتاعها حنان يمثل معناها رمز، هو معناها كونه يتم بعد نجم نقولوا سنوات تويكا لكن
1: علاش ما نمشوش للترميم ناجي، يعني يلزم الهدم راهو ينجم يكون قرار الهدم يعني
2: حنان وصلت بما انها هي العماره معناها كانت على ملك الاجانب وبعد على ملك
1: يعني شفت راهو تفاعل كبير يعني بين الرافض وبين اللي مع الفكره ذاك علاش انا سالتك امكانيه الترميم موجوده والا لا يلزم نمشوا للهدم؟
2: هي طرحت من الاول لكن معناها امكانيه الترميم معناها وقت فما لجان وجاو خبراء معناها وعاينوا كونوا القرار اللي خداوه في الاخر كونوا ما عادش ينجموا لانه فات معناها نجموا له فات الوقت حنان وقت الترميم نتاعها لانها توا الى السقوط البين العماره ومعناها
1: وقتها مشكل خطر على العماره
2: حتى قبل حنان بحكم مشكل خطر وهي في نجم نقولوا في مدخل سوق حيوي وكان من معناها البلدية في كل مرة تعمل جلسات مع أصحاب العمارة وصلت حتى للقضاء حنان لأنها وصلت القضاء لأنه حكم بعد عدة اختبارات فنية كونه يتم لجوء كونه العمارة إذا معناها باش يتم التدخل فيها والحقيقة حنان رأوا مشكلة العمارة هذه اللي في مدخل باب زنيد خرجوا برشا بناءات معالم وزوايا اللي هي إلى للسقوط معناها واللي توا فما بطء الحقيقة في التدخل في الترميم نتاعها والوقت معناها قاعد يتقدم وإلى حد الآن ما شفناش تدخل معناها يكون أو معناها رصد اعتمادات باش يتم ترميم هالمعالم هذيا نعرفه تختزل معناها تاريخ تاع مدينة كامل اللي هو موجود وراهو مش رقم كونه بالعشرات راهي موجود برشا في مدينة بيجة في بيجة المدينة العربي عزيز البناءات اللي هي تشكل خطر اليوم على المرة ومازال ما فمش حاجة رؤية واضحة باش يتم التدخل فيها على غير العمارة هذيا اللي توا سيئة حنيا معناها دخلت في مرحلة الهدم وإن شاء الله معناها كونه اليوم عدد من النشطاء في المجتمع المدني يطالبوا بإعادة بنائها على مستوى التصميم اللي كانت عليه حنيا باش وإن شاء الله هذا يمشوا فيه بحكم توضيحات الخدمتها حتى المسؤولين في البلدية بيجة قالوا معناها ذكروا كونوا باش يمشوا في التوجه هذا وان شاء الله بالطبيعه هذا عبر الزام اصحاب المالكين معناها تويكه للعماره باش هما معناها يرجعوا العماره كما كانت هذا كل حنين بالنسبه للتو بصفه مرحليه قاعدين يتم في الهدم نعرفوا السوق في النهار ما نجموش يخدموا وكنا تطرقنا الموضوع هذا حتى امبارح مع زميلتي ضحى البكيري سالتني على توقيت نتاع العماره وممكن لانها في مدخل حيوي بطبيعه وان شاء الله معناها بصفه تدريجيه هما حنين قاعدين يخدموا في المساء وفي الليل باش ينجموا يطيحوا العماره بصفه كليه ويعاودوا يبنوها ان شاء الله هذا المأمول كونه يتم التدخل معناها يتم اعادتها كما كانت على مستوى التصميم اللي كانت عليه ان شاء الله هذا ما يأملوا العدد من الناشطين في المجتمع المدني وكما ذكرت حنين كيف عديد العمارات الأخرى المعالم الأخرى اللي هي أيل السقوط لحد الآن الرؤية ما هيش واضحة من عليها سواء من معهد التراث وإلا من المعنيين الكل في بيجة حول تدخل لترميم المعالم هذه والزوايا اللي أصبحت اليوم تشكل خطر على المارة تقريبا حنانة دائما لدينا اليوم الأخبار في ولاية بيجة.
1: شكرا لك نازي يعطيك الصحة هذه أخبار ولاية بيجة نمشي جندوبة رفقة حاضرة معنا في المباشر رفقة صباح النور
3: صباح الأنوار أهلا وسهلا بك حنان تحية لي في رحيل كل المستمعين وين ما كان
1: مرحبا بك
3: إذن آخر أخبار بلاد جندوبة الحدث الأبرز

0: الثقافية، ومش كان المجلس الإعلاميين عفوا النشطاء بالمجتمع المدني على المستوى الجهوي، كانوا معناها كانت موجة غضب البارح كبيرة جدا الحقيقة بعد الندوة الصحفية. في إطار الخطة الاتصالية الإعلامية لوزارة الثقافة، وطبعا على المستوى الجهوي نعرفوا اللي مدوية الشؤون الثقافية هي اللي تترأس وترأس هذا المهرجان، معناها السنان هي اللي باش تتهبير في العادة وزارة السياحة فقط، معناها كانت هي اللي شادة بهمام الأمور على مستوى هذا المهرجان. دونك السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية أكد أنه اللقاء اللي كان البارح هو اللقاء الأول على المستوى الوطني، ثم باش يكون اللقاء الثاني على المستوى المحلي اللي هو أهم معناها ديجا نهار الاثنين 7 تاع العشية بمسرح البحر، بالمسرح الذي سيحتضن فعاليات مهرجان الجاز الدولي في الدورة 20 ابتداء من 2 إلى 9 جويلية، والهدف أنه إنجاح هذه الدورة من خلال العودة نتاعها على جميع المستويات.
1: نعرفش حسيته بكري شوية رفقة، لأنه بكري مهرجان الجاز كان هما وقتها كانوا ثلاثة مهرجانات يقاموا يعني تباعا من نصف الثاني شهر أوت حتى بداية شهر سبتمبر، هذا اللي نذكره على الأقل أيامات سجلين الدبوسي الله يرحمه وينعمه، كانوا قرب لبعضهم ويحقوا إقبال جماهيري يعني قياسي بالتوانسة ومن غير التوانسة، هذا اللي نذكره 2-9 جويلية تحسوا بكري شوية المهرجان باش يبدأ.
0: هو احنا اخر دورة غطيناها اذاعة الكيس كانت تتذكر معناها حنان بالفعل كانت في الفترة دي كمخر حافظت على الوقت وكانت في مسرح البازيليك في البرقة ولاقت اقبال كبير برشا وانا كانت تحضر ديجا ديك بالشاب قيت متواصل المهرجان وكانت وقتها في فترة وزير السياحة السابق لوني طرابلسي كانت نجحة برشا الدورة ديك على جميع المستويات، كانت في الوقت كنت تحكي فيها انت معناها حافظوا على التوقيت السنة على ما يبدو يمكن الالتزامات تاع الفنانين، لانه الفنانين الكريمة كما نقولوا تاع الفنانين اللي جايبينهم مثلا هم فنانين ديجا كانت تدخل معناها على حتى على صفحه رسميه للمهرجان ديجا البرمجة ديجا ظاهره كل نهار ونهار وشناهم الفنانين كل فنان في النهار بالضبط معناها من نهار 2 حتى نهار 9، بالاضافه باش تكون معروض روحانين البرمجة باش تكون على البحر الفضاء هذاك اللي معروف بالكدي معناها خلينا نقولوا شط الباجيه نسهلوا اكثر للعباد باش ما نعرفوش ربما ما يعرفوش
1: قريبه للبلاد
0: اي ديما يعملوا فيها التظاهرات وما هما ديما راه يبدا ثم مهرجان الجاز العروض الداخل راه ثم شاشه عملاقه البعض ثم عروض ايضا موازيه سنه حبوها على البحر بس ديكا وراها الحسن الجنوي يعني يعبر على ثقافه المدينه وثرائها وتاريخها، دونك حبوا يختاروا الموقع هذاك اكيد هو باش تكون ليها الحركيه السياحيه والتنمويه معناها هذا مما لا شك
1: فيه ان شاء الله
0: فيه معناها وبالحق يعمل حركيه وديناميكيه وثم النخبه خلينا نقول النخبه هي اللي تجي لمهرجان الجاز الدولي معناها عنده المحبين نتاعو من جميع انحاء العالم. بالنسبه للفنانين حسب البرمجه يعني تبارك الله من بريطانيا من الولايات المتحده الامريكيه من كوبا من صربيا من لبنان من الجزائر من تونس بطبيعه الحال من برشا دول اخرى ان شاء الله ما نكونش نسيت معناها فنانين من حجم من الوزن الثقيل عندهم كيما نتاعهم في جاز تنجم تدخل طبعا حنان واكيد احنا باش نكونوا في المواكبه دونك نعاود نذكر اللي راهو ثم لقاء جهوي محلي بمسرح البحر بمدينه طبرقه نهار الاثنين 7 تاع العشية باش يكون غادي طبعا لتقديم اكثر هي ندوة صحفية بالاساس ولقاء اعلامي محلي وجهوي كما اللي صار في العاصمة وشفنا كما قلت لك البارح معناها كان غضب كبير لانه دائما مهرجان الجاز الدولي يقترن بالمركزية وديما الندوات الصحفية نتاعو تتعمل على مستوى وطني معناها في تونس دائما من ينادي الجميع من بينهم الاعلاميين والنشطاء بالمجتمع المدني والاهالي والسلطات والكل راهو في طبرقة هي صاحبة المهرجان خلينا نقول وايضا الطرف المنظم وايضا فيها من الاماكن النجم ونعمل فيها اجمل واحلى معناها ندوات صحفيه وهذاك علاش دونك كان اكد سوء تفاهم خلينا نقول ما بين الضفتين اكدوا المندوب الجهوي انه راهو اللقاء الاهم والثاني باش يكون بمسرح البحر اذا دعوه لكل الاعلاميين طبعا باش يكونوا موجودين نهار الاثنين. هذا فيما يخص مهرجان الجاز وان شاء الله ينجح حنان رغم البرمجه المبكره ولكن خلينا نقولوا حتى النتائج تقريبا براتيكمون هي تسمى شويه نتائج هكا تاع ميزيان يظهر لي فيزيام ودوله المراقبه ولكن ان شاء الله بحول الله تكون معناها تلقى الاقبال اللي ناملوه نحن على مستوى معتمديه الطبقه وثم تواصل طبعا الناس الكل كانت تم التأكيد على تكثيف المجهودات إنه المدينة تكون في حلة جميلة. المسرح

0: كان شفتوا حتى الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خدمة كبيرة لو قاعدين يخدموا فيها في المسرح باش يحتضن.
1: يلزم يلزم المهرجان رفقة يرجع من الباب الكبير بعد الغياب، يلزمه يرجع بتقاليده بال يعني البصمة نتاع مهرجان جاز نتاع طبرقة، لأنه برشا توانسة وحتى فنانين من العالم الكل ديما عندهم في الذاكرة نتاعهم هاك النسخ العالمية اللي عرفتها طبرقة وعاشها المهرجان يعني أيامات العز نتاعه. برشا فنانين رم مازالوا لتوا عايشين بك الذكرى هذيك. اليوم المهرجان بعد ما غاب هالسنين هذوما يزمو يرجع من الباب الكبير ويرجع باسامي كبيرة، حتى نقولوا ايه باهي راهو ارتاح عويمات اما راهو مازال موجود
0: بقوة. ايه. هو حسب ما احنا
1: باش ما تكونش نسخة مزروبة، فهمتني؟
0: حنا سقط هو احنا حضرنا الاسبوع الفات في الندوه في اليوم الخاص بالمهرجانات الصيفيه والاستعدادات وحتى الاشكاليات، والبارح في مضايا الجهات معناها كان حديث مطول مع المندوب الجهوي يقدم فيه تقريبا كل شيء حول المهرجانات وايضا خاصه مهرجان الجاز. من اعلى هرم السلطه معناها كان ثم تدخل كبير لعوده هذا المهرجان وبقوه، لانه عنده قيمه وعنده اشعاع دولي كبير برشا ويرجع للتنميه المحليه، معناها ما نربط والموسيقى والسياحه بالتنميه، هذا مما لا شك فيه معناها وقت خاطر نشوفوا عنده تاثيرات ايجابيه كبيره وهذا نتمنى انه نشوفوها احنا ديجا. دونك لما خدمه كبيره قاعده تخدم على كل المستويات باش تبقى تحتضن هذه التظاهره اللي هي نتاعها وتعود اليها، نحبوها ترجع كما كنت تحكي في احسن الظروف. ثم زاد ما ننساوش المهرجان الدولي اللي دقت نوعا ما البريق نتاعو لانه مستوى العروض لا تليق بانه نحكيو على مهرجان دولي بتبرقة وشيخ المهرجان السنسية، انه ديما نشوفوا العروض محلية لحقيقة أكثر منها دولية. دائما نرجع للميزانية وفي تبرقة كيف كيف نحكيه على زوج معارض السنة من أجل انه تكون حركية سياحية متميزة. في العادة نعرضوا المهرجان بتاع معرض الصناعة التقليدية ثم يليه المعرض التجاري، اثنين مع بعضهم بس يكونوا تقريبا 21-22 جويلية حاجة هكا في نفس التوقيت في نفس المكان يكون لأجل إضفاء حركية أكبر على الجهة، باش يكونوا في نفس التوقيت مع بعضهم خاطر هما كبار للزوز. واثنين المطالب أكثر وكان أكد عليها ولي الجهة في الجلسة اللي حضرت فيها إنه عدد العارضين ما يلزمش يتجاوز عدد ليتونت اللي يستحق، معناها يلزم يكون موجود ما مش اللي يجي، مع احترامنا للجميع راول باش تقدم منتوج متميز عنده قيمته وعنده الاشعاع نتاعو عاد معناها على مستوى وطني ومحلي خاطر هو معرض وطني نعرفوا بالكدا في تقريبا في حدود 70 عارض على مستوى الصناعه التقليديه وايضا التجاريه زاد كبير برشا ما نعرفوا من تونس الكل يجوا، لكن اذا كنا نحكوا على الصناعه التقليديه وقع الاصرار انه يكون منظم برشا الناس اللي تستحق تكون موجوده يكون منظم زاد لاقصى حد، ما تمش على جنب هكا تجي وتحط طاوله، لا يلزم يكون بالنظم نتاعو نحكيو على معرض دولي للصناعه التقليديه ويسوق الوجه لصوره تونس بصفه عامه، باش يكون ايضا على واجهه البحر في المدينه معروفه البلاصه.
1: وقتاش المعرض يتزامن مع المهرجانات ولا بعد شوية؟
0: تقريبا يظهر لي مع مهرجان الطبقة الدولي خاطر مهرجان جاز يوفى 9 يرتاحوا شوية ينطلق مهرجان الدولي في الفترة هذيك تقريبا يكون المعرض وزوج معارض دونك باش يضفي حركية كبيرة نتصور دونك خدمة كبيرة سنات بالنسبة لمعتمدية الطبقة على مستوى النظافة على مستوى الإنارة على مستوى تكثيف الدورية الأمنية لسلامة الناس الكل في قلب المدينة. خاطر نحكي لك مثلا حادثه بسيطه هذا سبت نتائج البكالوريا في احدى الرومبوانيه معناها كان ثم غياب معناها الدوريات الامنيه كنت نشوف الصغار يدوروا بالكراهه بنعرفوا فرحه البكالوريا ولكن لو ما يجيش هكا تنجم تضر بالامن بالامن العام للبلاد بالناس اللي تحوصوا البلاصه هذيك. دونك على قد ما كثروا دورياتنا الامنيه حمايه للمدينه وحمايه للمواطنين وتكون منظمه اكثر والناس الكل تمشي متفرهده وتحوص وتشيح لانه ثم كثير في نهار السبت مثال يعني بمعبي اما نحكي لكش معناها نهار السبت ولحد خاصه. دونك احنا قادمين على موسم ساخن بامتياز على مستوى معظم تبقى وكما قلنا تكثيف كل المجهودات من اجل انجاح كل التظاهرات. فقط نختم حنان كان توقعي لانه مهم جدا اللي نحكيه فيه، فقط نختم بتظاهره جميله جدا مش في نهايه الاسبوع على مستوى معتمديه عند رهم مسرح التخييل الدوره الثانيه هذه بتكون في مدينة عين درهم في مركز الاستياف والتخييم بالمريج للوفاء للنهوض المسرحي اللي فيها عدد كبير من المشاركين من الكاف من بن عروس المركب الرياضي وثقافي وشبابي بن عروس المركب الشبابي عين درهم ودار الشباب قلعة اثنين 28-30 جوان. عندنا عروض جميلة جدا كلها باش تكون أمبلانير في الطبيعة في مركز التخييم اسم على مسمى ديجا تياتر كامبينغ. عندنا عرض دوامة عندنا أيضا عرض مسرحية أحمر شفاه مسرحية أشلاء المسافة صفر وعرض تراثي مسرحي للهنية باش يكونوا كلهم موجودين وعدة ورشات كلها في مجال المسرح بالتوفيق للجميع. طبعا جميل جدا نحكيه على المسرح عندما يلتقي مع الطبيعة نخرجوا حاجة يظهر لي مزيانة برشا.
1: يعطيك الصحة شكرا لك رفقة على كل هالتفاصيل، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

رجعين 53 دقيقة بعد العشرة، هذه زوال اليوم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. فقط حبيت نختم بإخبار صادرة عن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اللي استنكر في بلاغ ليه بعد اجتماع كان عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع، منها تراجع الصيدلية المركزية التونسية على الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيدلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات تونس. والفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه نسبة تقدم المشروع بلغت تقريبا 80%، وكان أشرف على إطلاقه وزير الصحة سنة 2024، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات الالتزام الأخلاقي ملزم حسب تقدير المكتب، وعبر عن استغرابه من هذا التراجع اللي جاء دون إعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته، مما يطرح التساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر. المكتب أفاد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وتقرر خلال الاجتماع إحالة اتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المزمنة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى الهيئة الوطنية المبرمجة يوم اليوم، إلى أنه تم تدارس يعني خلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته الناتجة عن اجتماع قرطاج تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية، وما يترتب عن ذلك من دفع للقطاع نحو مزيد من التأزم وفق نص البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. شكرا لكل ضيوفنا، للفريق اليمن هذا اللقاء، نلتقي في مناسبات قادمة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الحديث عشر صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من سنة 56 و900 وألف، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي. تنطلق مساء اليوم بالمركبة الرياضية ببرنوسة من ولاية الكاف فعاليات مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 من سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 27 من جوان الجاري فعاليات والدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية يأباجة، وذلك بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة يأباجة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثلاثين من جوان بعد توقف مؤقت. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميدة.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين. حلقة خاصة اليوم، حلقة خاصة علاش؟ لأنه مازلنا نعيش فرحة البكالوريا، فرحة نتائج البكالوريا. إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله ديما صغيراتنا فرحين المتميزين واللي عندهم حلمة ووصلوا لها. إن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح. فرصة إنه باش نهني كل من نجح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وفرصة زادة باش نقول لدورة الأبطال، دورة التدارك، ميسالش مازلت عنا فرصة أخرى، ما نضيعوش الفرصة. الحياة فرص، والحياة هذه هي جينا الفرص ويزمنا نختنموها. اللي ما نجحش ما هيش نهاية العالم، بالعكس ربما اتأجلت شوية الفرحة، نزيدوا نعاودوا، والفشل هذاك راهو هو يكون لنا ديما الدافع انه باش نزيد نمن بالحلمة متاعنا، باش نكبش في الهدف متاعنا وبقدرة ربي نوصلوا له. خطوات تتحدى، حلقة متميزة لهذا اليوم بتميز ضيفتي اليوم. سعيدة جدا ونحن في خضم احتفالاتنا بالنتائج البكالوريا، سعيدة جدا وأن تكون معي ضيفة اليوم من سوق جديد، من سيدي بوزيد، المدينة الجميلة، من سوق الجديد. قصة نجاح، قصة أمل ونجاح، البطلة متاعها اسمها كوثر البوزيدي. كوثر أثبتت وأنه فرحة النجاح مهيش فقط فرحة باجتياز امتحان مهم، لكن تنجم تكون فرحة تختزل قصة صبر وعزيمة وقوة إيمان. كوثر البوزيدي، المرأة الفخر أن نعتبرها المرأة المثال اليوم في حلقة اليوم، اللي تتحصل على البكالوريا بعد انقطاع دام 23 عام. 23 عام قل قيل واحد يعني نسيت ويها الفترة، الحلمة متاعه تلها في العائلة، تلها في الصغار، تلها في مطرك الحياة، ويقول لك يعني ما هوش كتبت لي الباك متاعي. مثال أولادي كي يأخذوا الباك، هذيك هي فرحتي، فرحة الأولاد. لكن كوثر البوزيدي يعني كانت متشبثة، وبعد 23 سنة مازالت متشبثة بالحلمة متاحة، متشبثة تقول إنه عندي حاجة نقصتني، إنه عندي حاجة ما فرحتش بها ويلزمني نفرح بها. بالرغم إنه ربما 23 سنة راهي عمر متاع إنسان صغير كبر وخذي الباك وتخلى الجامعة، هي فك 23 سنة ما أيستش، صبرت وعندها حلمة كبيرة وفينا الماء وصلت لها الحلمة. أنا باش نخليها هي تحكي لي منذ البداية. سيدة كوثر البوزيدي، مرحبا بك على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.
5: عايشك، مرحبا بكم، نطرف معرفتكم وفرحانة برشا باستضافتكم.
4: يعيشك يا الله، ومبروك عليك، مبروك
5: الله
4: عليك،
5: الله يبارك فيكم،
4: اجتيازك امتحان البكالوريا بنجاح.
5: عايشك، عايشك قدامي، عايشك بارك فيكم إن شاء الله. أنا
4: شكون كوثر البوزيدي؟ عيتنا تعرفوا عليك ومن بداياتك، خليني نبدأ معاك من البدايات، لأنه المسيرة متاعك نتصور باش تكون درس للصبر ودرس للأمل ودرس للكفاح للشباب اللي يسمع فينا، اللي ساعات ربما من العاملول ما ينجحش، يقولك فك عليا منيش باش نعاود، ويزيني من الباك ويزيني من الإخفاقات، وفك عليا منيش باش نعاود وخليني نطوي الصفحة.
5: لا أنا ضد هالحكاية هيك. لا شو ما تنجحش في حكاية، رو مش معناها ما نجحتش صحيح نحبس وشوف اللي هو راي صحيح معناها ما عادش ننجح، لا لا ننجح ونعاود ونشد الصحيح، وما ثماش ضعف قدام الإرادة، ونحاول وما نقيسش من الدنيا، وثم أمل، ثم نجاح في الدنيا. علاش لا، علاش أنا نقول راني صاي يعني ما نجحتش راني، ولا راني حشيك مرضت راني ما عادش باش نبرة، لا لا لا لا، ثم عزيمة، ثم قوة، ثم إرادة.
4: العزيمة والقوة والإرادة اللي تحكي بهم سيدة كوثر من البداية، هيت نرجو 23 سنة التالي يا سيدة كوثر.
5: 23 سنة تالي 2003 آخر عام عديت فيه البكالوريا. في الليسي عامين نطيح كنترول ما ننجحش. مشيت عملت فورماسيون، عملت فورماسيون، خذيت شهادة معادلة البكالوريا، لكن ما كفتنيش وما وفتنيش وما نستنيش في البكالوريا.
4: ما كنتش مقتنعة بها،
5: مانيش مقتنعة بها، في حسنت بها المستوى لكن مانيش بقي متشبثة في البكالوريا. 2005 مشيت عملت كونديدا، ما وفقنيش ربي، ما نجحتش.
4: عملت كونديدا ليبر، يعني عديت حر وحدك
5: ليبر، ما نجحتش. 2011 شديت خدمة نخدم، عندي وقت نخدم في كوليج، عندي تلامذة نعس عليهم، نبدأ نفهم فيهم في قرايتهم، ديجا يقولوا لي ماما بنحضرهم في دروسهم وكل. ثم بنية تحبني برشا نحضر معاها خاصة في مادة الرياضية نحضرها معاها برشا. تقولي مدام لك أنت اللي حببتيني في القراية وأنت اللي شجعتيني وكنت مادة الرياضيات كنت مكرهها. تعرف لي أنا ديما نحكي لهم على القراية وديما نحسس فيهم ديما نعمل لهم فك
4: تحفز فيهم اللي تشجع فيهم
5: اللي نشجع فيهم في على القرايه ويحكي نقول لهم راني انا راني تو نخدم وراني مانيش مقتنعه معناها كيفاش
4: حسيتوا انه بقت حاجه هكا اترو هكا بقات فراغ كبير هكا البكالوريا كي ما خديتهاش وبقات ملازمتك حياتك كامله نتصورها
5: يا اخي بقات معايا البنيه هكي ديما اون كونتاكت هي زادة كيفي قرات ايكونومي جيستيون 2024 نجحت خذت الباك نتاعها بامتياز جبت لي الكور نتاعها قلت لي مدام نعرفك اللي انت باقي حاطه في راسك اللي مدام هذا الكور نتاعي هذه دبوراتي هذه دينتي الكل تحقي حاجه مدام وبالحق نحكي معاها عن بعد تفاهم فيه ونراجع من الكور نتاعها رجعنا زادة ثم صفحات في الفيسبوك زادة ما شاء الله نتبع بهم ونفهم بهم بالرغم عندي مسؤوليات داري ومسؤوليات صغاري عندي صغيراتي زادة يقرأوا نحضر معاهم بعد ما نكمل لهم هم دروسهم نجبت دروسي نحضر نقوم بكري زادة كيف نحضر نمشي أنا نخرج صغاري نوصلهم يقروا كل شيء نرجع نزيد عنا نعمل سويعة سويعتين سويعة ونص نحضر لقيت روحي معناها بري باش نمشي نعمل نشارك والكل شاركت وربي جابني في الصواب والحمد لله
4: الحمد لله لكن هذه كما قلنا مسيرة متاع إصرار مسيرة متاع العزيمة اللي ما فرقتكش مدة 23 سنة إنك ما خديتش الباك وبقيت يعني كيما الحسرة عندك بالرغم أنه بنام صعوبات الحياة ونعرف الكل يعني أم نعرف الالتزامات متاعك عندك صغيرات يعني الحلمة بقت معك عايشة معك كوثر
5: عايشة معي أنا قريت مدام أنا نحب النجاح ديما ناجحة في حياتي نحب ديما متألقة في حياتي أنا تعرضت مش تعرض أما صابني ربي معناتها عام 2022 مرضت حشيك بالمرض السرطان
4: إن شاء الله ربي يشفيك
5: مريت معناها بفترة صعيبة لكن ريت أنتي نهارت اللي باش نمشي نعمل عملية وبرغم عمليتي كبيرة معناتها وتخوف مشيت عملت حنة عملت حرقوس نتفائل خير نضحك نلعب لهم لا عليش يا اخي شنو هو مرض السرطان يعني انا يعني مرض بالسرطان يعني باش نموت لا يعني باش نموت والحمد لله كملت عملت الشيميو عملت الراديوثيرابي نتاعي الحمد لله جاوزت مرحله المرض
4: الحمد لله وشكرا لله الحمد لله وشكرا لله
5: نعم انا عكس معناتها اللي يرى في الفشل نقول له لا راهي ما تمش حاجه في الدنيا هذه اسمها فشل صحيح ما ننجحش ما وافقنيش ربي اما نشد الصحيح مرض صحيح ما نحطش المرض راهو صاي راني مرض صاي باش نموت لا ما عزيمه ثم قوه ثم ايمان
4: ربي ايواش هذا اللي حبيت انه نتوقف فيه شويه سيده كوثر انه انت من 2003 عندك وربما حتى من قبل كبرت معاك مسألة العزيمة مسألة التحدي مسألة الصبر مسألة الثقة بالنفس اللي هذوما مفاتيح متاع النجاح
5: الحمد لله بالحق مدام علاش علاش علاش الإنسان يحط ديما اللي هو راهو فشل فيك الحاجة هذيك راني صيه يعني ما عادش نرجع لها وما لا نرجع لها ونشد الصحيح نرجع لها ونشد الصحيح ماش فشل في الدنيا ما تميش
4: يعني انت الشعار نتاعك سيدة كوثر الصحيح الصبر ثقة في النفس العزيمة الإيمان هذه أهم حاجة الإرادة الإصرار الإصرار على تحقيق حاجة أنت مازلت ما وصلت لهاش هذوما نتصورهم اللي عشت بهم وهذوما اللي وصلوك هالمفاتيح هذوما هما اللي وصلوك اليوم وصلوك لتحقيق حلمك اللي هو نجاحك في البكالوريا. العزيمة، عزيمة التعليم اللي ديما نقوله ما عندهاش حدود وما عندهاش عمر، انت اكدتها اليوم. احكي لي على المرحله نتاع التحضير. اكيد تعديت بالباكسبور زيدا، راك سهرت.
5: حق في الباكسبور؟ لا
4: داكور،
5: حق ما عديتش باكسبور والله، وحبيت نعديها والله. لو لازلت معناتها نعديها باكسبور.
4: تعرف علاش سألتك على الباكسبور؟ لأنه في أول حلقة لي يعني في برنامج خطوة تتحدى كان معايا زادة رجل في الثمانينات، في أواخر، في بداية أواخر السبعينات بداية الثمانينات، بقات عنده زادة الحلم هذي متاع اجتياز البكالوريا واجتاز وعامله ونجح وإن شاء الله ربي يسهله في دراسة الجامعية. يقول لي أنه حتى في البكالوريا كانوا يعاونوني صغاره وانا رجل كبير وفك اللونشينمون هذيك، علاش انا في بالي انك انت زادت عديت بالمرحله نتاع الباكسبور.
5: لا شوف، انا ريت انهم اللي يعطوهم يعدوا باكسبور، لكم اللي يمشوا يقروا في الليبر ايكول ليبر يولي عدي
4: داكورد.
5: انا عملت كونديدا كهو.
4: انت في الدار قريت وانت في الدار؟ فهمتك. به اي شو الصعوبات اللي مريت بيهم؟ جاتك فترات نتاع ربما فشل نتاع احباط فك عليا مانيش باش نوصل، عندي التزامات، شنو الصعوبات اللي تعرضت لها وتجاوزتها كوثر؟
5: شوف انا عندي ولدي سبع اساسي، ولدي هذا عودتهم اللي هو ملي دخل يقرا سنه اولى للسنه السادسه ديما نحضر له، انا ديما كانوا في الحفيظه نحفظ انا معاه، كانوا في ديما نحضر له. المهم هو سنه سبع اساسي، تريمستر الاولى سيبته، معناتها حكيت معاه قلت له وليدي راني حتى انا راني تشوف فيا راني تعبه ونحب الاسنان، نحب راني شاده صحيح سنه باش نعدي وكل انت سيرك كبرت وسيد دخلت يعني الليسي وكل نحبك راجل ونحبك تقرا وحدك ونحبك تحضر. سيب معناها ريت سيبته وحده، جيت نساله سؤالات وكهو، مع مانيش شكل اللي نشد ونبدا نحفظ فيه، ولا اجا شوفك اش حفظت، ولا اجا شوفك اش خدمت. لا الحقيقه معناها الرقب فيه من بعيد لبعيد. يا اخي التريمستر الاولى ما جابليش معدل، جابلي 9 معدل.
4: حسيت روحك مقصره معاها،
5: قصرت مع ولدي معناتها. قلت انا على جال باش ناخذ الباك، معناها ولدي نضيع ولدي، لا سيد عليه مش لازم معناها.
4: يعني الأمومة في وقت من الأوقات هي اللي فازت. يعني أنا نضحي من أجل ولدي.
5: تريمستر الثانية نقصت أنا شوية، ولكن في نفس الوقت قاعدة نحضر شوي مش كما التريمستر الأولى معناتها.
4: أنت شنو التوجه كوثر، سامحني كوثر قسيت عليك، شنو التوجه نتاعك أنت على ما فهمت اقتصاد وتصرف هكا ولا لا؟
5: إيكونومي جيستيون. قلت لك التريمستر الثانية، قلت أنا شنو أنا على جيل معناها باش نحقق الحلم نتاعي،
4: نضيع ولدي.
5: وليت نحضر مع ولدي الوقت أكثر لولدي، لكن في نفس الوقت مانيش ناسيه روحي معناها. ما شاء الله التريمستر الثانية ولدي من 9 جاب لي 12 معدل
4: تبارك الله.
5: جات التريمستر الثالثة زاد كيف بقيت مواصله مع ولدي، قلت ما دامني بديت معاه يزني نكمل معاه. وبقيت في نفس الوقت راجع روحي. الحق عشتها فتره صعيبه برشا، ومع الستريس مع سيلو مسؤوليه كبيره برشا،
4: مع مسؤوليه الدار ومسؤوليه الصغار
5: مش سهل. ريت مفرحه كي طلع ولدي صاي كمل، هو كمل الاكزامينات نتاعي وانا عطيت وقتي لروحي.
4: ولدك نتصور وكمل اخر مير او سيدة كوثر اخر مي يعني كمل، لانه الامتحانات اخر مي مع 23 24 مي كانت اخر دفوارات، يعني انت نتصور ما كانش عندك وقت برشا انك باش تراجع زيدا.
5: ما بقاليش وقت خاصه وقتها جتني صايب باش بعثولي باش نعدي الانفورماتيك، زعما في اللحظه هذيك وانا مانيش حاضره الحقيقه، الانفورماتيك الوحيده اللي ما حضرتيش. قلت كوثر انت تو باش تمشي تعدي انفورماتيك وانت ما عندك حتى شيء في راسك، علاش ماشيه؟ ثم بنات نعرفهم نشكرهم برشا ومبارك للي نجح ونشجع اللي طاح كنترول واللي ما نجحتش نقولها ان شاء الله مره اخرى وشوفوا مني انا التجربه. المهم جابوا لي في البي سي نتاعهم وجوني للدار يحضروا لي ويفهموا فيا. ما شاء الله خدمت الانفورماتيك خدمتها ما شاء الله. مشيت معناها جيت المهم مشيت عندي حاجه في راسي خدمت بارتي خدمتها ما شاء الله خدمتها الكل. بارتي الاخرى ما كملتيش الحقيقه ما كملتيش. اما تسمى معناها
4: مشيت فيه. مشيت مشيت خطوه باهيه.
5: مشيت خطوه باهيه لان كنت صيب بعثولي وانا مقاليش وقت معناها وقتاش باش نحضرها الانفورماتيك وقتاش باش نفهمها. اما ما شاء الله ربي جابني في الصواب والله ربي جابني في الصواب وربي حبني وربي حب يحقق لي الامنيات
4: ونعم بالله
5: والله العظيم. ريت مدام انا نبدا والله والله نلقاها قديش من مره ما نفوا نلقاها نامة نحلم بروحي اني نعدي ولا نحلم بروحي نجحت ونحلم بروحي نقرا في الفاك نحلم ديما
4: يعني هذه باتم معنى الكلمه انه واحد يقول لك حلم حلمه وكبش فيها وحققها.
5: الحمد لله
4: الحمد لله. دونك بديت تعدي في الانفورماتيك اي وبعد ايش كمل لي كوز
5: كملت الانفورماتيك عرفت اللي انا فما خطوه عملتها
4: فما امل
5: أي. فما امل
4: اي
5: وليت بعد وليت نمشي للجروب هذا بتاع البنات بحكم انا محضره قلت لك عندي محضره شويه وليت مشيت نخدم معاهم في لي دوفوار ونسمعهم شنو الاستاذه قالوا لهم الاستاذه اللي قروا فيها شنو قالوا لهم شنو هي تكهناتهم ويبدوا يتكهنوا هذا السفيتر هذا مش باش يطيح راه باش يطيح السفيتر هيك نبدا نحضر معاهم هما يبدوا نقول لهم ما نقول لكمش وما نسالكمش برشا انتم حضروا وانا نتفرج معاكم ونبدا هما يقولوا يكتبوا واحنا نبدا نكتب معاهم ونكتب هكا في ديور مارك نحط فيها
4: أيه.
5: على كراسي
4: أيه.
5: الحمد لله يا ربي ربي جابني في الصواب
4: الحمد لله. نهارت النتيجه كوثر وصف لي النهار هذيك من نهار من الاول من الانتظار لانه شاهدت تبارك الله برشا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هك الانتظار وهك التردد وكل الخوف عشتوا هذيا ولا لا كوثر نهارت النتيجه؟
5: انا من نهار جمعه في الليل شد التليفون ريت اوقات كلها فقتها شوي وفيق نقول بالك بعد نص الليل بعثها الريزلتان شفت التليفون ما نلقى حد شيء حصلوا لما غدوه قالوا هاي 8 بعد قالوا لاري بعد نص النهار نص النهار ما فماش مالي ساعه ما فماش قالوا الساعتين ما فماش الاربعه ما فماش الاربعه ونص ما فماش دخلت للدار وخرجت عندي جارتي بالمناسبه نبارك لها اخت ميسم عمالي خرجت نلقيهم يصغرتوا شديت هك التليفون ما لقيتش حتى ميساج يا ربي شنو صغاري دايرين بيا ماما شنو ما فماش ما جانيش حتى ميساج اكيد ماماكم اكيد ما نجحتش وخلي حد شيء حتى كان تحت كنترول تو نعدي وننجح ما نجحتش العام الجاي نعاود نعدي وننجح باقي مطبشه
4: باقي فما الاصرار باقي فما العزيمه
5: اي شديت التليفون وعندي صاحبتي زاده بعثت لي اس ام اس نبطها قلت لها يا ويسال شنو اشوف لي راهو ما جانيش حتى مساج قلت لي حتى انا ما جانيش حتى مساج قلت لها يسترك عاودي انا ايدي ترعش ما عادش نجم نعاود نبعث مساج مره اخرى قلت لها عاودي ابعثي مساج وشوفي وبدات عليه تليفونات كوثر شنو كوثر اش عملت قلت لهم راهو ما جاني حتى مساج طي انا ايست ريت انا ايست
4: انت تقول حتى المساج حتى المساج ما حبش يتعدل
5: ما حبش يتعدل جاني الخمسه وسبعه اللي هي خرجت الخمسه وربع النتيجه جاني الخمسه وسبعه باش وصل لي ليام صاحبتي كلمتني تعيط وتزغرت وتقول لي يا كوثر راك نجحتي يا كوثر راك نجحتي وانا نحكي لك اللحظه ذيك الشعور هذاك اللي نستنى فيه 23 سنه بالحق شعور مش عادي والله والله نتمناه لاي واحد يقرا ونتمناه لاي واحد يحط في مخه انه هو راه باش يفشل ولا لا لا نقول له راه شد صحيح راه ما ثماش ضعف قدام الاراده
4: صحيح صحيح
5: تحدي
4: بي. تحدي ايوه شي تحدي وكيف ما قلنا انت عطيتنا برشا مفاتيح نتاع النجاح هو التحدي هو الصبر هو العزيمه هو الثقه بالنفس هو الاصرار هو الايمان ايمانك قوي بربي بالرغم الصعوبات اللي مريت بها بالرغم الازمه الصحيه اللي مريت بها شواتوني بون شديد كبشت في الحلمه نتاعك كيف ما قلت انت يعني تحلم في الليل وانك باش تعدي الباك انا نتصورها يعني أنا اليوم معايا وسعيدة جدا أنه معايا رمز أنا دائما في من خلال حصة خطوة تتحدى ديما ديما ديما من خلال ضيوفي وأنه نعطيه الشحنة متاعك، شحنة الأمل، شحنة الثقة بالنفس، العزيمة. وانت أنا اليوم معايا مثال ونموذج وتجربة نجاح اللي يزمها تكون تجربة نجاح للعديد من الشباب للكهولة. أنا اليوم مانيش نحدث في الشباب فقط، نحدث زادة في الكهول. وانا وقت نحكي معك شاهدت فيديو اليوم لامرأة مسنة في الجزائر 80 سنة مشيت تعدي زادة هي في البكالوريا، قرأت محو الأمية وكبشت زادة هي في الحلمة متاحة يدوم. ما فماش عمره ما فماش حدود للتعليم. يعني نحب هل النموذج هذية، هالتجربة هذية، هالتجارب النجاح الملهمة هذية، أنها توصل أكبر عدد ممكن للشباب متاعنا اللي يسمع فينا، واللي كما قلت أنه ربما ما نجحش، وإلا كلك فك عليا أنا عديت مرتين وما نجحتش، فك عليا هذية الباك صفحة نطويها، وإلا في أي مجال مش البكالوريا بركرة، في حتى في تجارب الحياة متاعك. وانت عطيتنا مثال في العلم ومثال في الصحة، إنه لزوز حديتهم والحمد لله ولباس اليوم كوثر.
5: ريت نحب نقول للناس الكل ما تفقدوش الأمل، وما ثماش سن يمنعكم من نجاح وتحقيق أهدافكم. هذه أقوى رسالة نوصلها للعبيد.
4: خديت الباك فرحت ومازلت فرحانة، وين أخديتك في غمرة الاحتفالات متاع البكالوريا كوثر البوزيدي، شو انتظاراتك؟ شو ربما الأفاق؟ أكيد الأفاق كبيرة توا عندك، شنو ربما الخطوة المستقبلية اللي باش تاخذها؟
5: والله إن شاء الله إن شاء الله باش نواصل نقرأ. أنا مش على حسب داري وعائلتي وصاري، باش نعمل كور دو سوار. نزلت أنا ما ندريش على حد شيء، لأن عنا في سيدي بوزيد عنا فاكيت باش نمشي نشوف معاهم، نشوف شنو النجم ناقل، باش نسهل أهل الاختصاص شنو النجم نقرأ شنو. أنا مش على حساب صغاري ومسؤولي داري، وإن شاء الله إن شاء الله مش نواصل نقرأ إن شاء الله.
4: أنا نتمنى لك التوفيق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك يا كوثر، ومرة أخرى مبروك عليك النجاح متاعك، مرة أخرى شكرا من القلب على العزيمة، شكرا على الإيمان متاعك، شكرا على إصرارك على تحقيق ما أنت حلمت به، وذي ما جاش بالسهل، جاي بالصبر، جاي بالثقة بالنفس. ألف مبروك، وتستحق كل خير، وإن شاء الله أنت كما قلنا مزيد من تحقيق الأمال والأحلام متاعك، وإن شاء الله أنت درس اليوم تعطيه لنا، درس في الكفاح ودرس في العزيمة، اللي إذا كان معانا هذوما نوصل بقدرة ربي. وأنا اليوم سعيدة أن تكون معايا قصة نجاح الحقيقة، قصة أمل وقصة نجاح البطلة متاعها كوثر البوزيدي، اللي أثبت مرة أخرى وأنه الفرحة متاع اجتياز البكالوريا ما تختزلش في العمر، ماكش مربوطة بالعمر، لا أنت تجاوزت المرحلة متاع البكالوريا ب 23 سنة، بقيت مكبشة في الحلمة متاعك واخديت الباك متاعك. مبروك عليك الباك يا كوثر.
5: عايشك بالله. الرسالة اللي نحب نوجهها
4: تفضل،
5: هي أنه الإرادة أقوى من الظروف، وأنه التعلم ما عندوش عمر، وتماش سن يمنعكم من نجاح تحقيق أهدافكم.
4: أكيد أكيد. شكرا لك على الدرس الكبير اللي عطيته لنا كوثر. مرة أخرى مبروك نجاحك، مبروك عليك النجاح الباهر هذايا متاعك، أنا نعتبره نجاح باهر. يعطيك الصحة ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك الدراسية، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز. كوثر البوزيدي من سوق جديد من سيدي بوزيد، يعطيك الصحة وشكرا لك.
5: عايشك
4: بارك الله فيك. قصة نجاح أخرى تكون حاضرة معنا في خطوات تتحدى، بالتوفيق الكوثر البوزيدي، بالتوفيق لوليداتنا اللي نجحوا. ما زال عنا الأمل في دورة التدارك، دورة المراقبة، ما زال عنا حلمة أخرى تكبشوا فيها. كما قلت اللي ما أسعفوش الحظ السنة ماهيش نهاية العالم، نكبشوا في الحلمة متاعنا وبقدرة ربي ناجحين. اليوم كتبنا لناش العام هذا النجاح، قدرة ربي نعود الكرة ونعطيتكم اليوم أقوى مثال كان يتمثل في تجربة السيدة كوثر البوزيدي اللي كبشت في الحلمة متاحة وعاودت البكالوريا متاحة وقرات في الدار بعد 23 سنة. كل قائل بعد 23 سنة بالالتزامات المهنية بالالتزامات العائلية سيئ المخ معادش يعني مركز في الصغيرات، لا هي بالعكس لقات فرصة، عطات فرصة الروحة وكبشت في حلمتها ونجحت. وانتم زادة تنجموا تنجحوا، السوفي انكم تكبشوا في الحلمة متاعكم، انكم يكون عندكم الإصرار والعزيمة.

0: إذن بينهم فيروز وفي أمل انا حطيتها اكسبري الاغنيه هذيا تو دابور للمسيره الهائله اللي كنا نسمع فيها للسيده كوثر المزيدي اللي تحصلت على البكالوريا بعد اصرار دام اكثر من 23 سنه. مازال فما امل وباش يبقى ديما الامل ورانا ما نعيش وكان بالامل ما فماش ولا يأس مع الامل والحياه كلها امل وكلها تحديات. انا باش نرجعكم باش نعمل بيكم توا فلاش باك في اول حلقه قدمتها في برنامج خطوات تتحدى مع انطلاق شبكه خريف وشتاء 2025-26. كنت تذكروا كان ضيفي السيد فرج الجربي اللي في عمره 71 سنة اجتاز البكالوريا عام ناول في دورة 2025 ونجح فيه في دورة المراقبة. سي فرج الجربي عدى زاد هو أجواء مفهمة كانت بالحماس والتقدير، منجحش فقط في البكالوريا أيضا نجح سي فرج الجربي نجح في غرس الأمل في قلوب الجميع، وهي رسالة قوية مفادها أنه ما فماش عمر للطموح وما فماش حدود للأحلام. نرجع مع بعضنا ونعطيكم فكرة عن مقتطفات هي الحقيقة على الحوار اللي دار بيني وبين سي فرج الجربي اللي اذكروا انه بعد 50 سنة. ربما ضيفتي اليوم في بداية اللقاء هي قالت بعد 23 او 24 سنة، لكن بعد نصف قرن، بعد 50 سنة من القطاع عن التعليم في سن 71 سنة السيد فرج الجربي يجتاز دورة المراقبة بنجاح في امتحانات بكالوريا سنة 2025. نعملوا فلاش باك لحديثي اللي دار مع سي فرج الجربي. احكي لي على تفاصيل نتاع التعب لانه صار نتاع توا باللي زيتود وبالقومين بكري وبالماشين، انت هذوما تعدوا بيك المراحل هذوما والا حرقتهم المراحل نتاع التحضير للبكالوريا؟
1: كيما قلت انت عملت بحث يعني 75 عديت باك سيونس تكنيك، وكان في الاول هدفي هو انه نوعا ما إن شاء الله اللهم إني أعوذ بك من العجب والكبر ومن الغرور زاد. كانت عندي في أول قبل ما انحرت منها في أني عندي ثقة في نفسي أني باش نعدي ليبر. أنا قلت ناخذ كتب واحد والوثائق من عند أهل عند التلمذات، لكن اتضح لي بالكامل بعدين بعد مكاتبة الوزارة للانخراط في باش نسجل في البكالوريا، قالوا لي باش نسجل في الليتر يلزم ما فماش أنا ما كنت عديت ما تكنيك دونك سيونس تكنيك دونك يلزمك معناها تعمل تقرأ تنخرط على سنة في سنة الليتر في مدرسة حرة. ما كان يزمني أن نمتثل، ولو أنه في اللول ما راقت ليش الفكرة، لكن بنتي أصرت أني نواصل. ما كانت مع إثن المراسلات وعمليات التسجيل وكل شيء، ما كان في إمكاني بس نجم ننخرط ننتصل بالمدرسة إلا في مثلا واحد جانبي في بعد عطلة شتائية 25.
0: يعني الحكايه ما خذتش منك وقت طويل، ما دخلتش مع التلامذه في 15 سبتمبر مثلا كيما الحال نتاع توا، ما بديتش
1: قاعد نحكي لك فيها اختي قاعد نحكي لك فيها بنتي. معناها الاجراءات تمت كان في اخر ديسمبر، الاجراءات الاداريه الوزاريه. دونك انا في 1 جانفي كنت نجم ندخل نقرا، شوف في جانفي كانت عندي خطوبه بنتي في اخر جانفي، دونك كنا قعدنا حتى اخر جانفي لين تهنيت على بنيتي جات عملنا خطوبه وان شاء الله يا ربي يفرح كل حبيب. في اخر جانفي قصدت ربي رجعت الكويت. في اول فيفري لبرمي فيفريين اتجهت للمدرسه للمعهد الحريه بالمهديه ودخلت، وكانت فيها شويه من خاصة الأستاذة الأولى اللي دخلت جابني وصلني لها القيم العام مسكينة فجأة تتخيل وجايب لها مفقد من غير مشيرتها ومن غير أعلامها. ودخلت قال لها راهو تلميذ جديد وكتلمذات مسكناته وليداتي ومنهاتي هو مش مصدقين حسين هو

0: ربما تنجم توصل مش فقط انه هكا يعني طلعت لك في في في راسك انك تحب ترجع تقرا وباش تعدي الباك وربما تاخذ وربما ما تاخذوش وربما الفرضيه الاكبر انك ما تاخذش الباك. كنت عندهم شويه هالاحساس هذا ولا لا سي فرج؟ ربما تحس وانت زاده
1: بالنسبه للانتوراج بتاعي اللي هي عائلتي الضيقه اللي هم اولادي ومرتي وبنتي وكل شيء منها ما ينور يان كونتر ويعرفوا مقدرات عم فرج وما عندهم حتى اشكال. واني بنفسي لولا لم اكن انا عندي نسبه كبيره معناها من الامل في النجاح ما كنتش نعمل المغامره. معناها ما نجمش نكون ندخل فارغ ونقول
0: راني يعني تدخل مغامره فاشله تقول انت.
1: لا لا لا, لا. انا في حياتي كل كامل نقصد ربي سبحانه كان في امور مقدور عليها. حسيت وقت دخلت القسم انا قاعد نهيري يعني وبعدين في النهار سهل بديت كراي يتعدى بمبادرات مني الحقيقه بتاع ربي خاطر هما ما نجموش يهجموا على راجل في عمري يعني دونك كان
0: انت بديت بالخطوه الاولى
1: دخلت في وسطهم وبديت نجلب فيهم ليا ونأكد لك انهم الجمعه الاولى ولا كي بنيات ويستشيروني ويسالوني واني حطيت جو مسوي مي دون لا بو دان ايلاف بارميو معناها شوف عنده تجربة أقوى شوية في الحياة لكن
0: تمشي بكري منضبط في وقتك ساعات تمشي رتارة تاخذ وبي دونتخي وإلا لا
1: يستحيل من نهار واحد مستحيل من نهار واحد في باش غبت لاحظ أنا منضبط
0: الانضباط الالتزام
1: هي الحقيقة انضباط على خاطر فعلا اللي كانت عندي الفكرة هو أنه القراية نجم نقراها وحدي هو فعلا ما كنتش نجم نقراها وحدي خاطر المناهج بدلت في كل مادة فهم منهجيات معينة وتعليمنا قبل في عمري يعني كان منها يعطيك الفكرة وانت حلل ومشي واشرح فيها
0: توسع
1: فيها الوقت الحاضر يربطك ب مداخل معينة ومنهج معينة يجب تسلكها باش حصلوا منها
0: حسيت القراية تبدلت عليك سي فرج لأنه
1: محتوى ما تبدلش
0: 50 سنة راهو نتحدثوا على فارق نتاع 50 سنة يعني وانت قادر ما تبدل شيء
1: ما تبدلش شو معناها ما تبدلش يبدا عندك موضوع معين وعندك ربي سبحانه وهب لك ملكة العقل بعدين باش تعالج الموضوع بكل منطقية وبكل معقولية وبكل منهجية شوف قلت لك شو لي مانيير كي اون شانجي المناهج هي اللي تبدلت مش مش المواد هي اللي تبدلت راه كومون سولاجي لو بروبليم هو ذاك المشكل حسيت نرجع لك الكلام ذات انا نبداو يدخلوا في الجو وانا تلميذ بيناتهم والاساتذه ولاو يرتاحوا لي وخاصه في الانجليزيه والفرنسويه يقولوا لي قولوا لهم يا عم فرج صلح لهم يا عم فرج باهي صلح لهم وساعات وليداتنا زاد فيهم يشوشوا شويه وكل شيء والاساتذه ما همش خاصة في الليبر ما يكونوش صارمين
0: إلا كنت انت يعني التلميذ الصارم التلميذ الصارم اللي يسنجد بيك المربي باش تريض له القسم.
1: وليداتي كانوا يمتثلوا الحقيقة نتاع
0: ربي
1: الحمد لله
0: يعني هذوما كانوا من مسببات ربما من العوامل اللي خلاتك انك تتأقلم وانك تكون مرتاح لانه ساعات نشوفوا يعني واحد كي تدخل تحس روحك غريب والا الفرق نتاع العمر الفرق السن الفرق السنوات اللي غبت فيهم عن مقاعد الدراسه ربما الشخص اخر تقول لك اش لزني انا نهار نهارين ما يلقاش روحه في بلاستو يقول لك فك عليا خليني تو نرجع نشد تركينتي وانا رايد انت لا بالعكس يعني
1: ما كانش عندي العقبات هذه كنت جافي جي جوسكا بريزون لا تيت سو لي زيبول جو سوي من نعرف شنو نحب نعمل ونعرف وين نحب نوصل دونك ديما الموقف اللي باش نكون فيه سواء في اللي فاتوا عليا ولا حتى اللي جايني جو مي دون لا بول دو بروبليم معناها اني نواجهه المشكل ماهوش نبدا نحن نلوج له في اعذار ونقول له او لو لو هذا باش يقهرني باش يغلبني نو نو نو سي با مون برانسيب اني جو مسوي مي دون لا بو دان ايلاف حطيت روحي في جبه التلميذ وقعدت في طاوله كيف اي تلميذ وتصرفت كاي تلميذ والحمد لله رب العالمين والوليدات هذوك ما معناها اللي باش نجيك بعدين كيفاش معناها الوليدات هذوك ما فيهم اللي ولاو فعلا كانوا يحسوا في رواحهم من غير حضور أبوي ولا حاجة.

0: حسوا بالبو والخو الكبير اللي معناها موجود بحذاهم، وحصلوا شحنه معنويه كبيره برشا مش خلاك معناها في المعهد الحريه بالمهديه الباك لتر سنا جامي ديباسي لو 2 ولا 3 ريوسيت الحمد لله سنا بالوليدات اللي كركرتهم بتوفيق من ربي سبحانه، لا ادعي اني لاني عالم ولاني جامد، لكن الحضور النفسي الحضور الابوي اللي قووه فيا تبعوني واخذوا الثقه فيا ووعدوني ولسنا الحمد لله 9 من في قسم لاتر بس مش حاجه هينه بالكل.
1: يعني انت امين ربي يوفقهم يوفق وليداتنا الكل. يعني اللي نفهمه من كلامك سي فرج جربي انه وقت انت حضرت في قسم نتاع التلامذه مفروض وانه يعني في المعهد خاص ليبر يعني فما تسايب ما فماش شكل الرابط اللي يربطهم مثلا بالدراسه برشا فما برشا غيابات، انت كنت الوازع النفسي وال الاطمئنان انت عطيتهم لو فاكتور نتاع سيكوريتي اللي خليتهم يلتزموا زاد هما ويحققوا هالنسبه النجاح. هذه ربما تكون درس زاد هي للاسره التربويه اللي يسمعوا فينا ولرجال التعليم، وانه في كل ربما على شلي في كل قسم ما فيها باس يعني يكون واحد كبير مسن ويكون هو اكل محرك وكل
0: هو المعهد هذا اختي المعهد هذا تابع منظمه التربيه والاسره وحضرت معهم في كمناسبات كهيئه وكل شيء وركزت لهم على الناحيه ذاك قلت لهم انتم معهد معناه منظمه التربيه والاسره فيها زوز دوز جراند اكس اللي هو التربيه والاسره لو كان المثال متاعي أن مستقبلا سهلوا لهم المجيء خاطر ما فما ناس برشا ما يقدروش مثلا ينخرطوا في دراسة بالفلوس ولا المشي والجي معناها فما خطوات تتخذ على مستوى المنظمة على أساس أنه أمثالي أني اللي هم متقاعدين وقاعدين بين الجامعة والدار والقهوة اللي هو الريتم انفرنال قاتل ما فعلا لو كان علاش لا معناها في يشجعوا الناس باش يحضروا هكاك وليداتنا هم بنفسهم يحسوا في رواحهم انهم من بين اهلهم وفما شكون معاهم وفما شكون قدوات قدامهم وفما حاجه تجذبهم كيف الليمون معناها كيف الكير الصغير معناها يعطي النتيجه وهم في حد ذاتهم في المعهد الحريه على علم مع العلم انت تو مريت على نقطه هو انه راهو ما والله مش مجامله اما راهو صحيح فما تسيب لكن الجديه اللي موجوده في الاطار التربوي وفي الاداره راهي نجم تقول لك الظاهي والا تفوت حتى في اللي نسمع به او اللي لاحظته حتى في في في, في العموم. معناها فما من شنو يتنام لا يغيبوا اما لكن في الحضور فما ان سيرتان ديسيبلين لعب لا خاصه نحيي لنا بعض المربين اللي ما يتسامحوش في الحوايج هذه.
1: ان شاء الله هذه تكون قصه نجاح وقصه عبره اللي واحنا في بدايه السنه الدراسيه انه كيف ما ذكرت انت ربما الاطار التربوي وإن شاء الله وإحنا عنا رو فيهم ثقة الإطار التربوي في كامل مناطق الجمهورية إنه فمك العزيمة وفما الإدراك وإنه مسؤولية كبيرة متاعك الوليدات هذوكم اللي يدخلوا عندهم للقسم إنه باش يوصلوهم لبرا الأمان وإنه يخليهم الفشل متاعهم هو جزء من الطريق نحو النجاح كيف ما حكيت انت توا عدم الاستسلام عند مواجهه العقبات وهو هذي السر نتاع الوصول للنجاح. نرجع بك ربما سنوات شويه واحنا برنامجنا اسمه خطوات تتحدى، هات نبداو بالخطوات الاولى وانت بديت ورضيت بمسيرك ورضيت بمستقبلك انك ويعطيك الصحه لانك فكرت في عائلتك قلت وأنه مثلا واجبك الاجتماعي واجبك الأسري يفرض عليك وأنك تعاون عائلتك، ما كانتش سهلة البداية سي فرج، يعني كانت فما صعوبات أكيد، يعني باش وصلت و تتمتع بالنجاح متاعك توا كان فما إصرار وكان فما عزيمة أكيد، لكن كان فما إخفاق وكان فما صعوبات ذللتها أنت صعوبات هذه على مر السنين.
0: على مستوى حياتي يعني الشخصية حتى في حياتي المهنية اللي أنا بدلت في على مستوى المهن على زوج مهن ختمتهم في 25 سنة في كعامل في مقر ولاية المهدية، معناها راضي بوضعي وقنوع وهذاك شطاني ربي، منها عامل مكتفي بي وبيكش كتب لي ربي وعندي عائلة بسيطة لهي بها أني والمرأة، معناها نخدم مع بعضنا نتعاون وكل شيء. معناها الحقيقة باش تقول لي أني عني أني والله بكل صدق معناها حسيت بإخفاق في حياتي، لا أني في حد ذاتي كشخصي نحس بروحي أني قمت بمهمة مع البيئة متاعي اللي هما عائلتي الأولانية بابا وأمه وأخواتي بما نقدر، وبعدين سلكت حياتي الخاصة في العائلية وقمت بما نقدر وما قصرتش في أي جهد كنت نجم ونقوم به في اتجاه هذاك. إنسان أنا نحس بروحي إنسان بسيط لكن منسجم مع ذاتي.
1: متصالح مع ذاتك
0: ولا متصالح مع ذاتي، منها ما كنتش منها نحكي لك مثلا تو بعد النجاح هذا البكالوريا 75 اللي عاودوها اصحابي كلهم دي جرونز انجينير وعندي تصويره معاهم هما استدعوني ولموا بعضهم وكنت اني شو اسمه هو الكاتاليزور اللي هما البعض منهم من الدراسه ما تلموش
1: انت كنت حلقه الوصل بيناتهم
0: سيمون ولا اللي فريمون فما ناس معناها ما تقابلوش اقل شيء 30 40 عام ما تقابلوش وتقابلنا وقعدنا مرتين وثلاثه ومازلنا مستقبلا كونا جروب في فيسبوك ونها مع بعضنا والحمد لله. معناها حتى كيف قعدت مع ليزانجينيور صحابي ما نحسش اني معناها هما ليزانجينيور واني عامل، لا اني فرج وهما اللي اسمها اصحابي الاخرين كيما تعرفنا بعضنا، هذا كان ولا في البترول وذاك ولا في التجهيز وذاك ولا في الساكن، سي سون دي فيليير اللي مسلك حياتي. بقى الرفاه المادي ماهوش ما عندوش اثر كبير ياسر على حياة البشر، الاسونسيال هو المعدن نتاع البشر وهل ترى يكون سوي اجتماعيا نقولوا اجتماعيا معناها عائليا واصحاب وخوف وشغل وكل شيء الحصير. ان شاء الله انا كنت متصالح مع ذاتي وراضي باللي كتب لي ربي وفوفقني ربي، ولادي كل واخدين الشهيد عليا، بنتي منها ممرضة متميزة في الكويت بطريقة مرتي ما شاء الله عليها، منها هي وفرت لي الظروف الكل اللي كان المناسبة في داري. على فكرة بنتي وقت رجعت نقرأ مثال شو ما وصل لك
1: اي بتبيعها هي انت لهنا انت باش تسرد لنا هل القصص النجاح اللي وصلت لها، يعني نتصور راي المرات اللي هي تبيك المدام يعني
0: وقت رجعت للليسي وقت دخلت للليسي اكيد اني كنت عندي راسم وقت طلعت على المهمة نلقاها فيها نوع من الصعوبة المنهجية هذه نحكي لك عليها. اتصلت بمدير معهد الثانوي برجيش الأخ محمد السيوط تحية لي، قلت له هو صديق، قلت له راهو لأني باش نعدي البكالوريا تاع أني خاطر المعهد الحر في المهدية وأني نسكن في رجيش، دلنيش على زوج ثلاثة أربعة تلامذة يكونوا بيان سور ناس منضبطين ويعرفوا رواحهم فاش قاعدين يعملوا، معناها مش المشاغبين ولا معناها باش نراجع معاهم وفماش هم انا نجم نفيدهم بخبرتي وبطمأنينتي وبعمري في بعض اللغات خاصة الفرنسوية والانجليزية هذيك مشاكلهم هم وهم يعاونوني في ما هو مستجد بالنسبة لي انا. هذا اعطاني بعض الاسماء واتصلت بابائهم اوليائهم فما زويز وافقوا والاخرين خاصه المبنيات اعتذروا نظرا لانهم انا قال كيفاش راني في نقرا مع راجل عمره 71 عام باش نمشي معاه نقرا في الدار. بديت مع زويز اللي هما ابرار مفتي حسن وابراهيم السبكي هذوما زوز الاساتذه نتاعي اللي قاموني بالدور بين الله ينجحهم ان شاء الله. زوز يقراو في انفيرميه تو في سوسه. قاموني بدور الاستاذ المنزلي. وقت اللي في بعد جماعه نحس حتى اللي ما في باليش بيهم بداوا يحبوا يعملوا في دي دوموند يحبوا يلتحقوا بالجروب. مرحبا. ولا نجي ستة ولا سبعة عاملين لك جروب في داري ويوميا مراجعة يوميا ما فيش ما فماش الكلمات ما شاء الله عليهم علاش يوميا مراجعة منها يلزم نوفر لهم الظروف المناسبة. ما كان مرتي الحقيقة الله يرحمها بها ما قصرتش بالكل وتصرفت معايا تصرفت معانا كيما فكرتني في أيام أبنائنا أولادنا أحنا ولادي أنا خاصين عدوا البكالوريا نتاعهم وبنتي ويراجعوا في دارنا ومع أصحابهم وكل شيء. وأنا قبل
1: يعني وفرت لك نفس الظروف اللي وفرتها لأولادك في فترة البكالوريا.
0: أولادي نبهت عليهم باش الزيارة ما عادش زيارات في الليل.
1: عندي راجل راهو يقرأ يبات يحضر في دروسه.
0: شبوك يقرأ ساعتك تزور تزور ما تعملش حس. والوليدات الصغيرات يلعبوا قدام الدار ما ينقصوا من الحس وتريد تسكر باب الدار وتسكر باب السالة وتوفر لنا الملازم للجروب الكاملة. بارك الله
1: فيها. عملت لك معسكر انت عملت لك معسكر صار.
0: تماما ما لقيت ما خلتش بالوجه نتاعها وتصرفت معايا كما تصرفت مع اولادها بالضبط. وفرت لي جميع الظروف المتاحة والظروف الملازمة والملائمة باش اني نتمم المهمة والله يرحم والديك ووالديها.
1: يعطيها الصحة وتحية ليها لانه كانت جزء كبير من نجاحك راه ويعطيك الصحة اللي تستعرف به هذايا.
0: وعطيتها تيتر اللي ما نجمش ما حتى حد من نجم ما سبقني ليه.
1: شنو اللقب اللي عطيته لها؟
0: القيمة العامة الأسرية.
1: إذن بالفلاش باك اللي حبيت نسمحه لكم في لقائي مع سيد فرج الجربي اللي كسر القاعدة بالنسبة للنجاح في الباك. القصة إنه متى إنه عمري ربما ما عادش يسمح أنا كبرت ما عادش يطلع علي القراية خلي الجيل اللي بعدي خلي ولادي لي راهو ما فماش عمر مع النجاح ما فماش عمر مع العلم. إن شاء الله تكونوا خديتوا درس من وعبرة من زوز نماذج وزوز التجارب اللي قدمتهم لكم اليوم في خطوة تتحدى. هنيئا للسيدة كوثر البوزيدي اللي تحصلت على البكالوريا دورة 2026 الدورة الرئيسية اقتصاد وتصرف. وهنيئا زادة السي فرج الجربي اللي تحصل في العام اللي فات 2025 عن شهادة البكالوريا شعبة الأداب في دورة المراقبة. وهذه مرة أخرى درس لينا احنا درس للشباب درس لكل من يسمع في خطوة تتحدى وانه الإرادة والطموح اذا كانوا موجودين فكل شيء يتحقق والحلمة اذا كان تبقى ملازمتنا اكيد باش يجي نهار ونحقوها. شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي تابعتوني اليوم في حلقة خاصة حلقة استثنائية بمناسبة نجاحات وليداتنا في البكالوريا ونجاحات زادة الكهول انه كما قلت درس اليوم وانه ما فماش عمر مع العلم دائما نتعلم ودائما عنا تجارب نخرج بها في الحياة. شكرا لكم ونتقابلوا ديما مع خطوة اخرى من التحدي من الامل ومن الصمود.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجم تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
2: إشهار
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: إشهار
6: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي،
6: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56900 أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. ويتم سنويا نحيا ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. بولاية الكهف تنطلق مساء اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة فعاليات مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 من سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب المنطقة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 27 من جوان الجاري فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، وذلك بدار الثقافة عمر فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكترونية التالي www.orientation.tn. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثلاثين من جوان بعد توقف مؤقت. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارمي.

0: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا إن شاء الله حتى المضي ساعة. تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. تحية طيبة لكم الناس الكل في حدث ورأي. اليوم نرجع على حدث خاص تعيشوا بلادنا. نحتفل اليوم ونحيي ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، 24 جوان 1956. هذا هو التاريخ اللي تم فيه أحداث وتكوين الجيش الوطني التونسي. نستحضر اليوم مسيرة مؤسسة وطنية عريقة قدمت أسمى معاني البذل والعطاء والانضباط والوفاء للوطن. نحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون النظام الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي. أكيد وقت نتحدث على الجيش الوطني التونسي نتحدث على دعم مجهود الدولة في التنمية، المشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وحضور وقت الأزمات. الجيش الوطني التونسي اللي قدم التضحيات الجليلة من أجل أمن تونس واستقرارها. مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الخاص اليوم في الاستوديو الرقمي. مروى الجدعوني مباشرة على موجات إذاعة الكيف، تابعونا صوت وصورة، ويحضر معايا مباشرة السيد العقيد خميس المعلاوي الآمر المساعد بالفوج 14 مشات ميكانيكية. عسلامة، مرحبا بك سيد العقيد، أهلا وسهلا
1: بكم. شكرا على الاستضافة وتحية إلى كافة المشاهدين والمستمعين لإذاعة الكيف.
0: شكرا لك سيد العقيد. أكيد اليوم نقوله مبروك أكيد لكل رجال ونساء المؤسسة العسكرية بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.
1: شكرا، يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الإذاعي بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وهي مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة مؤسسة جمهورية عريقة ارتبط تاريخها بتاريخ الدولة التونسية الحديث، وأسهمت على امتداد 7 عقود في حماية الوطن وصون سيادته والمحافظة على أمنه واستقراره. وهي مناسبة نتوجه خلالها بأسمى عبارة التقدير والإجلال إلى كافة العسكريين من ضباط وضباط صف ورجال جيش وعمل مدنيين، كما نترحم بكل خشوع على أرواح شهداء المؤسسة العسكريين الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل تونس العزيزة، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحى المؤسسة العسكرية.
0: أكيد تحية بطبيعة الحال لكل أبناء وبنات المؤسسة العسكرية، وتحية أيضا إلى أرواح شهداء المؤسسة العسكرية اللي ضحوا بحياتهم من أجل عزة تونس ومن أجل صون ترابها. نبدأ معك سيد العقيد بالتعريف أكيد بالجيش الوطني التونسي، مهامه، لأن المهام متعددة و متنوعة. أكيد نبدأ معاك بهذا المعطى في البداية. أكيد 70 سنة، برشا خدمة، برشا تضحيات، برشا عمل وبرشا مهام أكيد مناطة بعهدة الجيش الوطني التونسي. تفضل.
1: شكرا. تعريف المؤسسة العسكرية. طبعا المؤسسة العسكرية التونسية هي مؤسسة سيادية وطنية تتكون من القوات المسلحة بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، وتتولى مهمة الدفاع عن الوطن وحماية استقلاله وسيادته ووحدة ترابه والمساهمة في الحفاظ على أمنه واستقراره، وذلك طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل. هذا تقريبا تعريف معناتها موجز للمؤسسة العسكرية، وسنأتي معناتها بالتتالي على معناتها مختلف المهام.
0: نعم طبعا سيد العقيد، نتعرفوا على الفوج 14 مشيت ميكانيكية معاك، شنو المهام نتاعو، شنو الاختصاصات، ناخذوا فكره عليها الفوج.
1: شكرا. قبل ذلك كان تسمح لي باش نعطي معناتها موجز لي معناتها اهم المهام المناطة بعهدة المؤسسة العسكرية. الدفاع عن الوطن وحماية استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية والتصدي لمختلف التهديدات والمخاطر، المساهمة في مكافحة الإرهاب، التصدي للهجرة غير الشرعية في الاتجاهين، التصدي للتهريب والجريمة المنظمة، المساهمة مع جميع المتدخلين في حماية النقاط الحساسة في إطار المهام الموكولة إليه، المشاركة في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية وتقديم الإسناد والإغاثة عند الحاجة، مع المساهمة في عملية البحث والإنقاذ داخل التراب الوطني وفي المجالات البحرية، وأخيرا دعم المجهود الوطني للتنمية من خلال إنجاز مشاريع ذات صبغة تنموية واجتماعية في بعض المناطق.
0: هذه
1: تقريبا
0: المهام اللي يقوم عليها الجيش الوطني التونسي. عندك إضافة سيد العقيد؟
1: قبل المرور إلى الفوج 14 منشآت ميكانيكية، الفوج 14 منشآت ميكانيكية هو أحد وحدات جيش البر، ولتقديم معناتها لمحة تاريخية عن الفوج. ربما معناتها فما أشياء سنسمعها لأول مرة.
0: احنا نشوفوا الفوج 14 ميكانيكية، أما خلينا اليوم نتعرفوا أكثر على الفوج هذا، يتفضل.
1: إذن انبعث الفوج 14 منشآت ميكانيكية بحصن القصبة بمدينة الكاف في 16 أوت 1956، شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى غاية شهر فيفري من سنة 1974، شارك أيضا في أحداث قفصة في شهر جانفي سنة 1980، وفي غرة جويلية سنة 1991 سمي بالفوج 14 منشآت ميكانيكية، وفي مارس 92 تم بعث الوحدة الترابية بتجروين، وفي 94 تم تسمية الوحدة الترابية بالقلعة الخصبة كونها كانت معناتها سرية. تقريبا هذه لمحة تاريخية للفوج 14
0: يعني منذ فجر الاستقلال،
1: منذ معناتها تقريبا فجر الاستقلال دونك انبعث معناتها النواة الأولى للفوج معناتها 14، ولو أنه اختلاف التسمية إلى التسمية الأخيرة اللي هي في سنة 91 بالفوج 14 مشات ميكانيكي.
0: هذه إذن شنو المهام تقوم بها توا سيد العقيد بالنسبة للفوج 14؟ مجال العمل متاعكم، مجال التغطية الميدانية متاعكم أكيد، والعمل اللي تقوموا به مسير، خلينا ناخذ فكرة هكا حتى شوية.
1: شكرا. دونك تتمثل مهمة الفوج 14 مشات ميكانيكية في إطار الدفاع عن حرمة الوطن من خلال تنفيذ المهام العملياتية بقطاع المسؤولية. الفوج معناتها قطاع المسؤولية يضم حوالي 14 معتمدية، 12 معتمدية تابعة لولاية الكاف، ومعتمدية معناتها حيدرة تابعة لولاية القصرين، ومعتمدية سيدي برويس التابعة لولاية معناتها سليان. تقريبا هذا المجال معناتها العملي للفوج 14، أو ما يعرف بقطاع مسؤولية الفوج 14 مشاة ميكانيكية في معناتها المنتصب بالكاف كما أشرت ذلك.
0: هذه اذا المهام تاعو، فما مهام اخرى
1: نواصلوا في معناتها مختلف مع المهام. يتولى الفوج كذلك تامين الحدود الغربيه بقطاع المسؤوليه بالتعاون تقريبا مع الوحدات الامنيه على اكثر تقريبا من 120 كيلومتر من معتمديه نبر الى معتمديه فوسانه بالقصرين، ويساهم في مهام حفظ النظام. هذه مهام ذات طابع عام، مهام حفظ النظام، نجدة المواطنين عند الكوارث الطبيعية، تأمين المواعيد الوطنية الهامة على كغيرها من وحدات جيش البر أو من وحدات الجيش الوطني كالانتخابات، الامتحانات الوطنية، على غرار بقية الوحدات المنتصبة في كامل ربوع التراب التونسي. المساهمة أيضا في تأمين المشاريع الوطنية الكبرى، ربما سنسبق
0: سنأتي إليها
1: الأحداث، ولكن هو قاعدين مع تنسام في تأمين المشاريع الوطنية الكبرى خاصة على غرار تأمين أشغال سد ملاق العلوي بطبيعة اللي كي نحكي على ولاية الكاف.
0: الكاف أنا بعديك باش نجول للتفصيل بطبيعة، لأنه لهنا باش نتحدث في المجال التنمية، لأنه عنا مجموعة من المحاور إن شاء الله باش نركز عليها في مجال بطبيعة الحال مهام الجيش الوطني التونسي، لأنه مجموعة من الأدوار الحقيقة اللي يقوم بها. هذية شو نجم نقوله بالنسبة للفوج 14 مشيت ميكانيكية أو المهام متاحة.
1: طب هي حوصلة لبعض المهام. نعم. هناك العديد والعديد من المهام، ولكن حبينا معناتها نحوصلوها في ثلاثة أو أربعة معناتها عناوين، وخاصة المهام الكبرى للفوج 14 مشيت ميكانيكي.
0: واضح سيد العقيد. إذن المحور الأول اللي باش ننطلق به هو أكيد دور الجيش الوطني، لأنه نعرف أكيد راهو الجيش الوطني هو اللي ثم جيش البر، جيش البحر، والجيش اللي أمن المجال الجوي طيران. أيضا الطيران. نعم الجيش البر هو تأمين الحدود البرية طبعا سيد العقيد، هذا هو معناتها أكيد. وكي نقول الحدود البرية فما تفاصيل أخرى ربما مرتبطة أكيد بتأمين الحدود البرية. أكيد. نعم
1: شكرا. دونك في البداية نشير إلى أن الحدود البرية هي من أبرز مقومات السيادة الوطنية
0: طبعا،
1: وهي خط متقدم لحماية أمن البلاد واستقرار. وتتقاسم تونس حدودها البرية مع البلدين الشقيقين الجزائر وليبيا. دونك الجزائر من الغرب والجنوب الغربي، وليبيا من الجنوب والجنوب الشرقي. مهام الجيش الوطني في مجال أمن الحدود، ولأنه سمعنتها نتبع معناتها بعض معناتها العناوين حتى تبدا معناتها ظاهره للمشاهدين والمستمعين.
0: نعم.
1: دونك هناك مراقبه مستمره للشريط الحدودي على مدار الساعه و 24 ساعه على 24 ساعه، وذلك عبر تسيير المستمر للدوريات البرية المشتركة، وأيضا الدوريات العسكرية البحثة، لأنه نحن نعمل دائما في تناغم وفي تعاون مع أنت مستمر مع المصالح الأمنية مرجع النظر. تسيير أيضا الدوريات الجوية بقطاع مع أنت المسؤولية وتقريبا على كامل التراب مع أنت التونسي. تركيز كذلك منظومات مراقبة إلكترونية. استعمال أنظمة الطائرات المسيرة لمعناتها المراقبة، وتركيز بتبيع بعض النقاط الثابتة للتفتيش معناتها في بعض المناطق ذات خصوصية معناتها معين. وفي إطار تعزيز أمن الحدود خاصة الجنوبية الشرقية، أنجزت المؤسسة العسكرية منظومة دفاعية متكاملة على جزء هام من الحدود التونسية الليبية. تحتوي تقريبا على حواجز وسواتر ترابية وخنادق هندسية، منظومات مراقبة واستشعار ورصد معناتها إلكتروني، نقاط مراقبة وتمركز للوحدات العسكرية، دوريات برية وجوية معناتها متواصلة تقريبا. هذايا كيفاش معناتها تتم منظومة أمن الحدود في مستوى معناتها جيش البر.
0: نعم.
1: بالطبيعة بالتعاون مع جيش معناتها الطيران، وبالتعاون مع المصالح معناتها وزارة الدفاع معناتها الأخرى.
0: نعم. دوركم أيضا وقت نتحدث على حماية الحدود البرية فما عناوين كبيرة نتحدث فيها لأنها مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، يعني مجموعة من أكيد يعني خدمة كبيرة أكيد تقوم بها سيد العقيد. نبدو بمكافحة الإرهاب والتهريب، أكيد عمل جبار بيت الحال في حماية الحدود البرية. دوركم في مكافحة الإرهاب سيد العقيد؟
1: شكرا.
0: نعم.
1: هو معناتها المهام معناتها متداخلة. أيه؟ ومتواصلة معناتها فيما بينها. حكيت على معناتها هذه المنظومات، دونك كيف ساهمت هذه المنظومات وغيرها من تجهيزات ومن إجراءات في
0: هي تجهيزات متطورة
1: في الحد من معناتها من التسللات الغير قانونية عبر الحدود، دعم مجهود مكافحة الإرهاب ومنع التسلل للعناصر المتطرفة، تعزيز سرعة الكشف للتحركات المشبوهة داخل التراب معناتها الوطني، وبطبيعة التدخل الحيني وعند معناتها الضرورة.
0: نعم.
1: مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، مراقبة المناطق الجبلية والحدودية والحضور الدائم للجيش الوطني بهذه المناطق، ودعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني.
0: نعم.
1: حتى لأنه منظومات هي المنظومة مترابطة فيما بينها، وكل معناتها عمل إلا ويؤدي لعمل معناتها آخر، وفي الأخر هو دعم جهود الدولة خاصة في الاقتصاد الوطني انطلاقا من
0: التهريب. لأنه تحطوا على تهريب الاقتصاد الموازي
1: ومعناتها وصلنا إلى معناتها مستوى تقريبا عالي، وقاعدين معناتها نطوروا من يومين، وقاعدين نتعاونوا معناتها يومين خاصة مع السلطات الأمنية من أجل الحد من هذه المظاهر.
0: في النقطة هذه سيد العقيد نذكروا أنه رو فما تنسيق يصير معاكم ومع بقية الأسلاك الأمنية، لأنه فما عمليات مشتركة.
1: طبعا هناك تنسيق وهناك تناغم وهناك معناتها عمليات معناتها مشتركة ومعناتها تواصل على مدار مع الساعة، وتقريبا أغلب مع العمليات مع اللي نقوم بها هي عمليات مشتركة مع مختلف مع الأجهزة الأمنية، كل حسب معناتها مرجع النظر نتاعه، وكل حسب معناتها اختصاصه، وهذا بطبيعة ساهم في التكامل في المنظومة نتاع معناتها أمن الحدود. وأثبتت بطبيعة نزيد نعرج كونه أثبتت التجربة التونسية أن حماية الحدود لا تقوم فقط على الانتشار البشري، لأنه معناتها الحدود معناتها كبيرة، والحدود معناتها بل أيضا على توظيف الهندسة العسكرية والتكنولوجيات الحديثة ضمن منظومة أمنية متكاملة، وهذا تقريبا قاعد يسهل لنا في العمل متاعنا في مجال أمن الحدود. لانه معناتها كما تعرفوا دونك تظل حمايه الحدود البريه احد اهم المهام الاستراتيجيه التي يطلع بها الجيش الوطني بمعيه تقريبا الاجهزه الامنيه وجميع الاطراف المتداخله في الموضوع.
0: هذا اذا بالنسبه لمكافحه الارهاب والتهريب، ونذكروا لهنا اللي حققت نجاحات أكيد على امتداد السنوات في حماية الحدود البرية، في مكافحة شبكات التهريب والإرهاب أيضا. أكيد مانيش باش ندخل في برشا تفاصيل، أما نجاحات هذه مهم أن نذكروا بها سيد العقيد اللي حققتها يعني الجيش الوطني التونسي.
1: نعم. شكرا. النجاحات والحمد لله معناتها كثيرة، ويوميا معناتها الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية قاعدين معناتها نقوم بما هو مطلوب وأكثر من ما هو مطلوب، وقاعدة معناتها ثمار هذا العمل قاعد معناتها يبرز ويفرز العديد من معناتها النجاحات. وعندما نتحدث على النجاحات معناتها في مجال محاربة الإرهاب لابد أن نستحضر بطبيعة ملحمة بن قردان يوم 7 مارس 2016 تمكنت القوات العسكرية والأمنية بدعم من أهالي الجهة في إفشال مخطط إرهابي كان يهدف إلى إقامة بؤرة إرهابية داخل التراب التونسي، انتهت بنجاح وانتهت بالقضاء على 49 تقريبا إرهابي وإلقاء القبض على عديد آخر مقابل تضحيات جسام من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وأيضا معناتها المدنيين. وبهذه المناسبة نطرحهم على معناتها الشهداء هذه الملحمة، ونتمنى الشفاء العاجل لمعناتها الأفراد أو كسوة مدنيين أو عسكريين أمنيين اللي معناتها أصيبوا في هذه العملية. إذن تقريبا نجحت القوات العسكرية والأمنية في تفكيك المجموعات الإرهابية أيضا الناشطة في المرتفعات الغربية، والقضاء على عدد من أخطر قيادات هذه الجماعات الإرهابية، مما ساهم في تراجع التهديد الإرهابي والحمد لله.
0: نعم.
1: ومعناتها هناك تحسن كبير للمجال معناتها الأمني في البلاد.
0: نعم.
1: وفي الحدود الغربية كذلك لابد أن نذكر أو نتعرض إلى ما حققته مختلف أجهزة الدولة من نتائج هامة في التصدي لظاهرة التهريب.
0: نعم.
1: عبر الحدود من خلال إحباط العديد من المحاولات لإدخال البضائع وخاصة المواد المخدرة هذه الآفة.
0: صحيح.
1: ومما ساهم تقريبا في حماية معناتها الاقتصاد الوطني والحد من الاقتصاد الموازي وحماية شبابنا وحماية أولادنا من خاصة من آفة المخدرات اللي قاعدة تنتشر بشكل معناتها رهيب.
0: نعم.
1: في مجال الجريمة المنظمة تقريبا تمكنت العديد من الوحدات المختصة من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية الناشطة في التهريب، في تجارة كما أشرت، في تجارة المخدرات، في تجارة بالبشر، في الجرائم العابرة الحدود. وهذا تقريبا ما عزز سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل التراب التونسي. هناك النجاحات كثيرة ولكن لا يمكن أن تعدادها، ويمكن معناتها الإشارة إلى أن هذه النجاحات تكمن في أنها لم تقتصر على إحباط التهديدات الآنية، بل ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: وخاصة في خاصة مع المؤسسة العسكرية والأمنية.
0: نعم، هي رسالة واضحة. راهو اليوم أكيد دور الجيش الوطني وكل المؤسسات الأمنية في بلادنا أنه راهو لا مكان للإرهاب وإلا للجريمة مهما كانت أنواعها، لأنه اليوم فما رجال ونساء يخدموا، وأثبتت يعني التجربة على امتداد السنوات النجاحات اللي تم من خلال يعني النجاحات اللي تم تحقيقها، إنه بطبيعة الحال الجيش الوطني بتاريخه، لأنه نتحدث اليوم في هذه الحصة الخاصة على 70 سنة منذ انبعاث الجيش الوطني التونسي من أجل تعزيز السيادة الوطنية والحفاظ على الوطن وصيانة الوطن في كل بحدوده، معناتها البرية ومجالاته الجوية والبحرية. أيضا كما قلت هي رسالة واضحة من خلال يعني مجموعة النجاحات اللي تم تحقيقها، وأيضا شهداء الوطن اللي ضحوا وسالت دمائهم من أجل الذود عن حرمة الوطن. هذا إذن في مجال المحور المتعلق بال يعني دور الجيش في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. مش هذا الدور فقط، لكن أكيد يمتد إلى أدوار أخرى. شفنا تدخلاتكم سيد العقيد في زمن الأزمات والكوارث الطبيعية، الجيش الوطني التونسي حاضر، شفناه على الميدان كما قلت. نتذكروا باش نعطوا فقط معطينا نذكروا في الماضي القريب يعني زمن الكوفيد وتدخل الجيش الوطني المستشفيات الميدانية وقتها اللي تم تركيزها، واللي كانت فاصلة الحقيقة وفرقة مع التدخل متاعكم سيد العقيد. ولهنا أكيد نمر للمحور الثاني اللي هو التدخل زمن الأزمات. تفضل.
1: شكرا. طبعا مهمة الجيش الوطني لا تقتصر على المهام اللي كنا معناتها مرينا عليها ومعناتها أذكرناها، كذلك يساهم الجيش الوطني في عدة مجالات نتاع التدخل خاصة أثناء الأزمات، لأنه معناتها هو حاضر وجاهز معناتها بالإمكانيات البشرية والمادية للتدخل وللقيام بالمهام التي تناط بعهدته. أبرز مجالات التدخل النجدة والإغاثة، دونك فما إجلاء المواطنين من المناطق المتضررة مهما كانت معناتها الوضعية، فك العزلة عن العديد من التجمعات معناتها السكنية. وهنا لابد أن أمر أن أذكر معناتها في ولاية الكاف تم معناتها المشاركة في فتح العديد من المسالك الغابية في ولاية الكاف وفك العزلة على بعض المناطق الريفية.
0: نعم.
1: كذلك كيف معناتها في القصرين تم معناتها فتح العديد من الطرقات وفك العزلة على عديد من المناطق، والتي معناتها لاقت ترحاب خاص من المواطن الموجود في تلك معناتها المناطق. ثم نقل المساعدات الإنسانية والموارد الأساسية في أي ظرف معناتها طارئ. الدعم اللوجستيكي، دونك توفير وسائل النقل البرية والجوية عند معناتها الطلب. نقل معدات وفرق التدخل خاصة أثناء الفيضانات أثناء مواعيد معنتها أخرى، إسناد جهود الحماية المدنية والسلطات الجهوية، الإسناد الصحي وخاصة معناتها مادام موجودين في الكيف دونك هناك العديد من القوافل الصحية اللي معناتها نظمها الجيش الوطني، وأخيرها كان في ساقيت معناتها سيدي يوسف ومعناتها كانت لاقت معناتها ترحاب ومعناتها العديد والعديد من السكان ساقيت سيدي يوسف والمناطق المحاذية لساقيت سيدي يوسف حتى من داخل مدينة الكاف. دونك كانت معناتها قافلة صحية حققت ما هو كان مطلوب منتظر منها خاصة من المواطنين سكان معناتها المناطق الحدودية، تنظيم تدخلات معناتها كذلك صحية لفائدة المتضررين، وهذا تقريبا يعطينا كونه معناتها في أوقات الأزمات والكوارث يتحول الجيش التونسي إلى قوة إغاثة للمواطن حسب إمكانياته وحسب خبراته في خدمة الدولة والمجتمع. وهناك معناتها العديد والعديد من التدخلات، ولكن حبينا نقتصر معناتها في هذه التدخلات. طبعا نتذكر معناتها ما قامت به المؤسسة العسكرية في كوفيد 19، نتذكر معناتها ما قامت به المؤسسة العسكرية في الفيضانات في الثلوج،
0: الحرائق زادة في الحرائق كيف
1: في الحرائق بمعادلة جميع المجهودات. وطبعا دائما المؤسسة العسكرية جاهزة وحاضرة لمعناتها التدخل في أي معناتها مجال كان يخص معناتها المواطن ويخص معناتها الدولة.
0: عندكم رؤية استشرافية نتصور معناتها أكيد الاستعدادات، نتصور بالمواسم مثلا نعرف اللي في موسم مثلا الصيفي الحرائق متوقعة طبعا لهنا أكيد يكون فما استعداد ما قبلي طبعا في الشتاء موسم توقعات ربما أنه تصير فيضانات وألا تكون فما يعني مشاكل، هذية يكون دائما نتصور وفق رؤية سيد العقل.
1: هناك هناك رؤية معناتها قائمة على سرعة التدخل، ونحن وحداتنا العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية حاضرة وجاهزة لمعناتها التدخل في ظرف معناتها قياسي وفي مدة قياسية نظرا للحقيقة الإمكانيات الموضوعة من الموضوعة على ذمة وزارة الدفاع الوطني أثناء معناتها التدخل، وهذا بطبيعة وطبعا الإمكانيات المادية والبشرية، ونحن طبعا ديما جاهزين لما التدخل في أي معناتها وقت كان، وقاعدين معناتها ننسق مع مختلف اللجان الجهوية وخاصة لجنة مجابات معناتها الكوارث، هناك معناتها تنسيق مستمر، هناك تواصل معناتها مستمر من أجل التدخل معناتها الحيني، وقاعدين نخدم على معناتها تطوير التدخل ومعناتها البحث على معناتها آليات جديدة وأيضا باقتناء معناتها معدات معناتها جديدة، وهذه بطبيعة باش تكون معناتها لها الأثر معناتها الإيجابي على معناتها المواطن وعلى معناتها الاقتصاد الوطني، وديما معناتها احنا جاهزين طبعا عند اعطاء الإذن من القيادة متاعنا باش يكون التدخل معناتها حيني.
0: شفنا وصلتوا لنقاط صعب الوصول لها في لحظات فارقة خلينا نقوله في حياة ناس، معناها شفنا وصول معناتها
1: طبعا بالنسبة للجيش الوطني لا يوجد مستحيل ولا يوجد لا توجد نقطة في في هذا الوطن العزيز إلا ونكون احنا معناتها حاضرين وجاهزين باش نكونوا معناتها موجودين في مختلف معناتها النقاط، باش نكونوا موجودين لنجدة المواطن ولمساعدة معناتها المواطن في اي معناتها ظرف كان وفي اي وقت معناتها يتطلب وجود.
0: نعم، وهذا اكيد ما يفسر سيد العقيد ثقة المواطن التونسي اليوم في المؤسسة العسكرية. طبعا ما زلنا أكيد باش نواصل مع بقية المحاور. احنا تحدثنا المحور الثاني هو التدخل في الأزمات واعطينا المعطيات هذه الكل. ما زلنا باش نواصل مع محاور أخرى. أكيد الجيش الوطني التونسي اليوم يعاضد مجهودات الدولة ويكون حاضر في المجال التنمية والتكوين أيضا. هذا باش نتحدثوا فيه إن شاء الله بعد شوية. أكيد وقت نتحدثوا على المؤسسة العسكرية نتحدثوا على بعثات حفظ السلام بالنسبة للجيش الوطني التونسي، واللي أكيد هذية خلى يعني وجودها في يعني العديد من الدول، وهذية بعد تو ناخذوا عليها أكثر معطيات. العناوين هذية انتظروها مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف، ومواصلين معاكم في برنامج حدث ورأي. اليوم حصة خاصة بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. حاضر معايا في الاستوديو مباشرة السيد العقيد خميس المعلاوي، الأمر المساعد بالفوج 14 مشاة ميكانيكية بالكيف. مرحبا بك من جديد سيد العقيد، نواصل معاك أكيد الحوار.

0: الجيش ونجم نتحدث أكيد على سرعة في الإنجاز والتنفيذ، وخاصة الالتزام والالتزام بالأجال في تنفيذ مجموعة من المشاريع. أكيد باش ناخذ التفاصيل معك مباشرة.
1: شكرا. طبعا الإسراع في الإنجاز، لأنه الجيش معناتها المجال الأولاني أو السند أو الرؤية الأولانية هي الانضباط.
0: نعم.
1: وهذا هو الالتزام، وهذا هو اللي يخلينا كونه أي معناتها مشروع يسند إلى الجيش الوطني إلا ويتم في أسرع الأوقات ويتم على أحسن وجه. دونك المساهم المؤسسة العسكرية تساهم في حدود الإمكانيات والاختصاص الموكول لها في دعم المجهود التنموي، خاصة بالمناطق الداخلية والحدودية، إضافة إلى مختلف مناطق الجمهورية. وهنا مادام احنا معناتها في الكاف، لابد أن نشير إلى المساهمة في تشغيل في تأمين أشغال سد ملاقة العلوي منذ سنة 2017 إلى معناتها يومنا هذا، وإن شاء الله معناتها في أواخر 2026 يكون معناتها حاضر للاستعمال. وهذا باش يكون عنده أثر كبير برشا على الجهة، وعلى خاصة معناتها المنطقة معناتها الغربية أو الشمال معناتها الغربي بصفة معناتها عامة،
0: من أكبر السدود في تونس،
1: السدود وطاقة استيعاب معناتها كبيرة معناتها كبيرة برشا، باش يكون له معناتها أثر معناتها إيجابي للاقتصاد الوطني وخاصة الفلاحة بجهة الكاف وبالجهات المجاورة لها. ايضا كما ذكرت معناتها قبليك المساهمه في فك معناتها العزله عن بعض معناتها المناطق، ذكرنا كذلك تنظيم معناتها القوافل معناتها الصحيه متعدده الاختصاصات. هناك مشاريع اخرى معناتها تسعى المؤسسه العسكريه الى القيام معناتها بها، وخاصه معناتها الهندسه من فتح معناتها بعض الطرقات، من تعبيد بعض الطرقات وكانت معناتها في معناتها السابق. طبعا هذا يخذينا بعض معناتها المشاريع خاصة في المناطق الداخلية، ولكن الدور معناتها الجيش الوطني ومساهمته في التنمية لا يقتصر على المناطق الداخلية فقط، وإنما يتعدى إلى مختلف معناتها مناطق تراب الجمهورية. وخير دليل على ذلك ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، وهو يعد من المشاريع الرائدة وبرنامج تنموي عملاق يراعي الجوانب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق. حبيت نشير إلى كونه معناتها عند الحديث على مساهمة المؤسسة العسكرية في التنمية لا ينبغي معناتها حصرها في بعض المشاريع الظرفية، بل يجب النظر إليها باعتبارها فاعلا ومساهما في تهيئة الظروف الضرورية للتنمية، لأنه لا يوجد تنمية بدون استقرار وبدون أمن. ومعناتها هذا يدعونا إلى تفعيل ومزيد العمل على، وإن شاء الله معناتها في المستقبل القريب تكون معناتها مشاريع معناتها أخرى خاصة لمعناتها الجهات الداخلية، وهو ما تعمل عليه معناتها وزارة الدفاع الوطني.
0: نعم، لو كنت تحدثوا على التنمية ومعاضدة مجهود الدولة، زيادة هذه حيل أن نتحدث على الاختصاصات أكيد اللي موجودة والكفاءات اللي موجودة داخل المؤسسة العسكرية، وديما المشاريع أكيد اللي تقوم عليها يعني مؤسسة الدفاع الوطني كما قلنا سرعة في الإنجاز، يعني فما تحدثوا على الانضباط لهنا كما تحدثت سيد العقيد، والاختصاصات متعدة لأنه المؤسسة الدفاع الوطني تقوم أكيد على أو تعمل وتشتغل على التكوين المستمر في يعني مجموعة من الاختصاصات صلب المؤسسة العسكرية. سيد العقيد، ولا باش تعطينا عليها فكرة؟
1: طبعا التكوين معناتها مستمر والتدريب مستمر مع معناتها مواكبة مع التطور التكنولوجي ومعناتها توفير معناتها الأرضية اللازمة لمختلف الكفاءات وللقيام بمختلف المشاريع أو معناتها المجال معناتها التدريبي مع مواكبة ما معناتها يشهد العالم من تطور على مستوى المعرفي والتكنولوجي. وطبعا أي معناتها عسكري يدخل المؤسسة العسكرية إلا والتكوين يكون تكوين معناتها مستمر بصفة معناتها آنية ومعناتها نكاد يوميا معناتها قاعدين معناتها نكونوا، ودخلنا حتى الى معناتها تكوين حتى

0: المدنيين معناتها
1: أيه.
0: صلبة معناتها هيكل وزارة الدفاع الوطني، وهذا بطبيعة يزيد يعطي معناتها إشعاع للمؤسسة العسكرية على محيطها الخارجي، ومعناتها يساهم من جهته في معناتها رفع الوعي ورفع المستوى معناتها المعرفي والمستوى العملي لمعناتها المواطن التونسي بصفة عامة.
1: نعم، هذا بالنسبة للتكوين، وكما قلت لو كنت تحدث على التكوين تحدث على مجموعة كبيرة برشا من الاختصاصات اللي موجودة، كما قلت صلبة المؤسسة العسكرية، الخدمة العسكرية أكيد للمواطن التونسي اللي تم تكريسها منذ الاستقلال، هي إجبارية الخدمة الوطنية لكل مواطن تونسي أكيد تتوفر فيه هذه الشروط. يعني نجم ناخذ عليها زيادة معاك
0: طبعا
1: فكرة سيد العقيد.
0: الخدمة الوطنية معناتها أخذت معناتها عديد من التطورات، وأخذت معناتها منحة كونه معناتها توفير الظروف الملائمة للخدمة الوطنية، ثم معناتها مراعاة معناتها بعض معناتها الجوانب الاجتماعية لمعناتها المواطن معناتها بصفة عامة، وهذا ما سهل معناتها ما سهل للشباب نتاعنا باش معناتها في جانب منه باش يقبل على الخدمة الوطنية، لأنه معناتها فما تشجيع معناتها من المؤسسة العسكرية للأفراد اللي التحقوا بالقوات معناتها المسلحة، إضافة إلى كونهم معناتها عندهم الإمكانية باش معناتها الخدمة الوطنية تخول لهم الاندماج في سوق معناتها الشغل، وعندنا العديد من الاختصاصات.
1: هذه بالنسبة للخدمة الوطنية. في محور آخر في لقاءنا اليوم في هذه الحصة الخاصة، أكيد أنه حضور الجيش الوطني التونسي داخل تراب الوطن وأيضا خارج تراب الوطن باعتبار انخراط القوات المسلحة منذ سنة 1960، أي تقريبا بعد الاستقلال بأربع سنوات، ضمن قوات حفظ السلام الأممية. والهنا نتحدث على تاريخ عريق الحقيقة، ووجود فاعل بالنسبة لقواتنا المسلحة في البعثات الأممية هذه تحت راية الأمم المتحدة. ولهنا أكيد باش نتحدثوا على البعثات هذه، قوات حفظ السلام كما قلت، ولي أصبحت معناتها عندها تقاليد المؤسسة العسكرية في هذه. السيد العقيد تفضل.
0: نعم. المشاركات في مهام حفظ السلام هو معناتها خيار استراتيجي لوزارة الدفاع الوطني، ويندرج ضمن رؤية تهدف على الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وترسيخ الحضور بالمحافل معناتها الدولي. ولهذا تقريبا شاركت وزارة الدفاع الوطني في 26 مهمة لحفظ السلام في العالم منذ سنة 1960، أي أكثر من 65 سنة. هناك نسبة هامة من العسكريين شاركوا في هذه المهام، وتونس تقريبا تحتل المرتبة 18 من أصل 118 دولة من حيث المساهمة بقوات حفظ السلام، وهي أرقام بتبيع منظمة الأمم المتحدة لسنة 2026. للإشارة دونك تشارك وزارة الدفاع الوطني حاليا بنوعان من المشاركة، ما نيش باش نعطي بعض الأرقام، ولكن هي تشارك معناتها في نوعان من المشاركة، دونك ضباط معناتها ملاحظين وضباط أركان مستشارين عسكريين منتشرين في مختلف البعثات الأممية. المشاركة بوحدات عسكرية متكاملة، وهي تشارك حاليا في جمهورية أفريقيا الوسطى بفيلق مشاة خفيف منذ سنة 2022، وحدة مروحيات منذ سنة 2021، وحدة عسكرية للنقل الجوي منذ سنة 2024، وتم التمديد معناتها لها في تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية، وذلك ب 4 جوان 2026. وحدة نقل استراتيجي، هذه الوحدة النقل الاستراتيجي موجودة في تونس ولكن موضوعة على ذمة الأمم المتحدة. دونك حجم هذه المشاركات يعكس متانة العلاقة بين الجانب التونسي والأممي، ويجسد إرادة المشتركة لمواصلة هذا التعاون وتعزيزه.
1: هي أكيد يعني البعثات هذه سيد العقيد بطبيعة الحال هي تأتي في إطار الانفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الخارجي أيضا، وأكيد اليوم اكتسبت هذه التجربة واللي ربما أصبحت تجارب أخرى تستفيد من تجربة المؤسسة العسكرية التونسية في مثل هذه البعثات.
0: نعم نعم. هذه المشاركات لها أهمية، ليس معناتها الأهمية لا تكمن في البعد العملياتي فقط، بل أيضا هذه المشاركات في تساهم في دعم صورة تونس كدولة داعمة للسلم والأمن الدوليين، تدعيم مكانتها داخل منظمة الأمم المتحدة، وأيضا تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. إضافة كونه تمكن العسكري التونسي من اكتساب الخبرات والتجربة من خلال العمل في بيئات عملياتية متنوعة، مواجهة التحديات الميدانية المختلفة، العمل في محيط متعدد الجنسيات يمكن العسكري التونسي من اكتساب الخبرة وتجارب قيمة جدا على سبيل المثال الحصر، التنسيق الدولي، الإدارة، إدارة الفعالة للأزمات، تبادل الخبرات العملياتية، العمل وفق معايير وإجراءات دولية، تأهيل العسكري التونسي للمشاركة في هذه المهام. دونك بطبيعة هناك دعم لمنظومة التكوين والتدريب في مجال حفظ السلام بالخصوص، الاطلاع على القانون الدولي الإنساني، تأهيل الوحدات العسكرية معناتها قبل نشرها في إطار البعثات الأممية، وتحضير الوحدات للعمل في بيئات معناتها مغايرة. والحقيقة التقارير الرسمية تشيد بالمستوى العالي للعسكري التونسي أثناء تنفيذ هذه المهام. طبعا اسمح لي في ختام هذا المحور أن نشير إلى تكريم أحد أبطال تونس، الشهيد حفظ السلام الرقيب أول سيف الدين حمريتا، وهو معنى تأصيل القلعة الكبرى من ولاية سوسة، الذي استشهد أثناء أداء واجبه يوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بجمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، وتحصل على الميدالية وتسلمها يوم 5 جوان السيد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، وتم تقديمها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة. تقريبا هذه جملة المشاركة الجيش التونسي في معناتها المهام حفظ السلام. وهناك تقريبا هناك سعي إلى معناتها تدعيم هذه المشاركات نظرا لما يلقاه معناتها العسكري التونسي من ترحاب، ونظرا لتشبعه بروح معناتها الانضباط وبقانون الدولي الإنساني.
1: نعم، هذه تقريبا كل المحاور اللي طرقني لها اليوم في هذا العدد والحصة الخاصة، باش نخلي لك مساحة حرة سيد العقيد، ونخلي لك كلمة معناتها في هذه المساحة في لقانا اليوم في هذا الموعد الخاص.
0: شكرا لإذاعة الكاف، وشكرا لجميع المستمعات والمستمعين وجميع المشاهدات والمشاهدين، وأنهي بالقول أن 70 سنة من الوفاء للوطن، 70 سنة من البذل والعطاء، وسيبقى الجيش الوطني حصن للجمهورية ودرع تونس المنيع. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر.
1: شكرا لك سيد العقيد على حضورك معنا، على كل أكيد ما تفضلت به سيد العقيد خميس المعليوي الأمر المساعد بالفوج 14 مشاة ميكانيكية بالكيف. هذا كان موعدنا اليوم، كانت هذه حصتنا الخاصة بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. تحية مرة أخرى لكل رجال ونساء المؤسسة العسكرية، وتحية لأرواح شهداء أيضا المؤسسة العسكرية. نحيي المؤسسة العسكرية أكيد على البوصلة الوحيدة بالنسبة لها هي الوطن، حماية السيادة الوطنية، الذود على راية الوطن، والعمل على حماية تونس داخليا و خارجيا من خلال حضورها اللي كنا نتحدث في المحاور هذه الكل. تحية للمؤسسة العسكرية كما قلت اللي كانت ثابتة على يعني حماية تونس وذود على ترابها وعلى راية الوطن. شكرا لك مرة أخرى سيد العقيد، شكرا لكل مستمعاتنا مستمعينا، تحياتي لكم الناس الكل. شكرا لزميلنا هشام بن صحابة في التنفيذ التقني، زميلنا ريان في الإخراج الرقمي صوت وصورة، زميلتنا سعاد عباس في التنسيق العام، ومكرم في الغرفة الهاتفية. شكرا لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ومن أبرز عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، مناسبة للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن ودوره في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد. أنشطة بحرية متنوعة بالمنطقة السياحية بتبرقة وحملات مراقبة مشتركة للشواطئ. انطلاق فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية ببجة. في تفاصيل هذه النشرة: تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56 وتسعمائة وألف، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسية. ويتم سنويا أحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهورية وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي، من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير نظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وأخماد الحرائق، وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. ويضطلع الجيش الوطني بدور حيوي واستراتيجي في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد ومعاضدة السلطة المدنية في المحافظة على المكاسب الوطنية، فبالإضافة إلى مد الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراوية وبناء المساحات الطبية وصيانة بعض المعالم الوطنية والتاريخية، استثمرت وزارة الدفاع الوطني في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضاري والنموذجية من خلال إحياء المناطق الصحراوية العميقة وتوفير كل المرافق الأساسية التي تيسر لأهالي هذه المناطق حياتهم وتضمن لهم مقومات العيش الكريم. في شأن الجهوي، تم رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة نفذها أعوان بلدية تبرقة ووكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة العامة بشواطئ تبرقة. وفق ما يضيف ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي باجة وجندوبة وسام الدلاعي:
3: في إطار حملة شواطئنا مسؤوليتنا 2026، قمنا بحملة مشتركة على شواطئ مدينة تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. الحملة تمت بالتنسيق بين المنطقة البحرية الحرس الوطني تبرقة وبلدية المكان والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. خلال الحملة تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات اللي كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء بصفة غير قانونية. نحب نأكد للمواطنين اللي الشاطئ ملك عام ومن حق كل تونسي يتمتع به بكل حرية، وما فما حتى طرف عنده الحق يحتكر جزء من الشاطئ أو يستغله خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. كما نؤكد زادة للحملة المراقبة متواصلة طول الموسم الصيفي وبالتنسيق مع مختلف المصالح المدخلة باش نحافظ على الملك العمومي البحري ونقضوا على مختلف التجاوزات والنقاط السوداء، ونوجه دعوة لكل المواطنين باش يكونوا شركاء معنا في حماية الشواطئ والمحافظة عليها خاطر الشاطئ ملك الناس الكل وحماية ومسؤولية.
1: يعتبر الغوص والرحلات البحرية من أهم الأنشطة الترفيهية بمدينة تبرقع خلال موسم الاصطياف، وهو ما يساهم في تنويع الأنشطة السياحية بالمنطقة. هشام الصغيري.
4: يعتبر الغوص في أعماق البحار بمدينة تبرقع من أهم الأنشطة البحرية التي عادة ما تشهد حركية إضافية خلال موسم الاستياف. منجي زواوي صاحب شركة مختصة في الغوص:
5: نشاطنا يتمثل في تقديم خدمات في اكتشاف الغوص والإنيشاسيون على بلانجي، اللي يحبوا يعملوا معناها الإكسبرينس هذه يكتشفوا الأعماق مؤطرين مع مدرب، ونمشيوا المواقع محمية فيها حوت ومزيانة والناس يعملوا تجربة الغوص يستمتعوا.
4: أما الرحلات البحرية الترفيهية فتشهد بدورها حركية هامة خلال موسم الاستياف، كما تساهم في تنشيط الميناء الترفيهي. أشرف الدريدي صاحب سفينة للرحلات البحرية الترفيهية:
6: الرحلة متاعنا كونسيست أن نمشوا للحدود الجزائرية ملولة، نقفوا غاديكا فما الكاب غاديكا زون فيرج زون تعاون باية كالم ومريح للحريف. في الخارج متاعنا احنا دوم ساعتين وثلاث سوايع، في الساعتين وثلاث سوايع هذول نقدموا برشا أنشطة فوق المركب في الطريق حتى للوصول للحدود الجزائرية. فيها انيماسيون تونسي عربي، نخدموا حاجه مودرن، ديزيكيباج باهين محترفين، دي شيف دانيماسيون دي زانيماتور برو، في هذا الكل خارجه مزيانه الحاجه التنشيطيه.
4: هذا وتشهد كذلك عديد القطاعات الاخرى على غرار المطاعم السياحيه والصناعات التقليديه حركيه هامه خلال موسم الاستياف، ليبقى مدى توفر الظروف الملائمه لحسن سير الموسم السياحي الصيفي، خاصه فيما يتعلق بمياه الشرب والنظافه والعنايه بالمحيط من اهم مطالب المهنيين والحرفيين خلال هذه الفترة.
1: بولاية الكاف انطلقت اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة فعاليات مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 سبتمبر القادمة، ليشمل مختلف معتمديات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عز الدين الشابي:
7: اليوم ولاية الكاف شكون الافتتاح متاعها في برنوسة، تأمين عدة فقرات تنشيطية ورشات تكوينية وتحسيسية صحية وأيضا معناها إبداعية، باش تكون فرصة لشبابنا شباب خاصة الأحياء ذات الكثافة السكانية وأيضا في مناطق أخرى معناها الشباب مناطق الحدودية، مجموعة من إطارات شبابية لتأمين أنشطة جماهيرية وتفاعلية واحتفالية لمختلف شبابنا مختلف الفئات الاجتماعية في منطقة وفضاء مفتوح، حتى تكون فرصة للشباب تعبير عن إبداعاته واكتشافها ويكون معنا مجالنا تأثيرنا وحمايتهم خاصة من سلوكات محفوفة بالمخاطر. إن شاء الله يكون تفاعل مختلف في المكونات المجتمع المدني والهياكل المشاركة في هذا البرنامج، باش تكون نشاط يكون متكامل وتشاركي وخلق ديناميكية على مستوى التعاون والتكامل في مختلف أدوارنا لحماية شبابنا في هذه المناطق الخاصة.
1: تحت شعار إبداع وابتكار تحتضن دار الثقافة عمر فرحات والمركب الثقافي بمدينة باجة بداية من اليوم وإلى غاية 27 جوان الجاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، والتي تتضمن جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. المندوب الجهوي للثقافة بباجة نبيلة الغريبي:
8: انطلقت فعاليات بعرض مطرح البديل، بعدها تم عرض دار ثقافة نبذة، فعنا لقاء حواري بالمؤسسة، اللقاء حواري ذا يديره كل من المسرحي بشير بوعلي وأستاذ كيف المسرح وجدي القيدي، موضوع الإبداع والابتكار في المسرح، كيف اللقاء الحواري ذا بش نثمنه ذكرى أحمد دجل الكشباتي وبصمته في الساحة المسرحية التونسية، العشية كيف عنا عروض مسرحية أخرى، تنطلق الأيامات الزومة على مدى 4 أيام عروض مسرحية، والاختتام عنا تكريم الفنان المسرحي إذا العوادي ابن باجة ومسرحي وسينمائي ووجه تلفزي معروف جدا في المسلسلات التونسية، وتوزيع الشهائد، وإن شاء الله تكون دورة متميزة.
1: تحصلت 3 مخابر لتعيير بولاية سليانة على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد ثمنها، وذلك في إطار عملية تفقد من طرف لجنة مركزية، حسب ما ذكره المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي.
9: بالنسبة لقطاع تعيير حبوب بولاية سليانة، الولاية عندنا 3 مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان الحبوب ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية الإدارية للزراعة الكبرى ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما قبل كل شيء هو تمت يعني مراقبتهم من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم. انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليانة وولاية الكيف وولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية. بالنسبة لديوان الحبوب بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين شراءاته من عند الفلاحة، هي أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. كده هو التعيير يعني في الدخر بس نحدد به السعر النهائي للبضاعة، يعني تم سعر أساسي بالطبيعة نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيلات أو تنقيطات حسب يعني جودة المنتوج المقدم.
1: أوصى الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف المياه حسين الرحيلي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، داعيا إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكاسب الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. واعتبر الرحيلي أن سد ملاج الذي أحدث منذ سنة 54 و900 وألف، أي أنه تجاوز 70 عاما، قد أصاب معظم أجزائه ومكوناته الاهتراء، ومن المنتظر أن يحال هذا السد على التقاعد في سبتمبر القادم لفائدة سد ملاج العلوي الذي من المنتظر أن يدخل نطاق الخدمة في الشهر ذاته.
10: سد ملاج الوضعية نتاعه هو تقريبا شيخ السدود التونسية 1954، طاقة استيعابه تراجعت ب 75%، وذاك علاش اليوم تقريبا وزارة الفلاحة تستعد لإخراجه خارج التشغيل وتعويضه مستقبلا ما بين شهر سبتمبر إلى ديسمبر في هذا العام، أنه باش يدخل سد ملاج العلوي عوضه طاقة تخزين 200 مليون متر مكعب. اللي صار في سد واد ملاج يعني أنه ثم مشكل على مستوى دورية الصيانة والتعهد، كذلك ثم مشكل على استعمال تقنيات قديمة كما ليفان اون سيغمون اون انغريناج واللي يتحلوا بطريقه تقليديه جدا، واليوم في العالم عندنا ليفان ا بيستون هيدروليك وعندنا برشا تقنيات تخلي الفتحات نتاع اخراج المياه من السد اوتوماتيكيه اكثر استعمال للتكنولوجيا، اقل امكانيه من قلع العطب. اليوم وزاره الفلاحه ضروري اني تحل ملف السدود القديمه وبالتالي اعاده هيكله هذه السدود، التثبت في المكابس المجزئه هذه لتخرج الماء ولما لا، معناها تطوير البنيه كامله لحماية أولا هذه المنشآت المائية وضمان سلامة ممتلكات، سلامة أراضينا، سلامة محاصيلنا وسلامة الناس.
1: أكد الخبير التونسي عماد إلهي تواصل التباين بين الجهات في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مع تراجع عدد المترشحين بشعبة الرياضيات رغم تصدرها نسبة النجاح هذا العام.
11: عندنا تباين في الجهات، مش تباين جديد، هو تباين قديم جديد. ثم ولايات حافظت ديما على المراتب الأخيرة كما القصرين، جندوبة، قفصة وغيرها. اللافت للنظر هو بداية انقراض شعبة الرياضيات يعني رسميا، لأن نسبتها 5% من مجموع المترشحين، رغم أن شعبة الرياضيات هي الأعلى في نسب النجاح بالنسبة للشعب الأخرى. أيضا لاحظوا أنه نسبة النجاح في الدورة الرئيسية كانت أقل من السنين الأخرى، يمكن لأن وزارة التربية توخت يعني سياسة مشددة في مراقبة الغش، من اللي نقص في نسب النجاح المغشوشة. البكالوريا في تونس لازمها مراجعات كبيرة ولازمها برشا خدمة. يعني بداية انقراض شعبة الرياضيات من المنظومة التربوية في تونس عنده أسباب عديدة، منها تعاطي الخاطئ مع نشاط الرياضيات أو مادة الرياضيات، يعني المقاربات البيداغوجية اللي تدرس بها الرياضيات كمادة علمية غير مواكب للعصر. وهنا لازم سلطة الإشراف تشوف هاللمبوبة الحمراء هذه في منظومتنا التربوية، يعني دولة ما فيهاش ناس مفكرة بعقول رياضية بطبيعتها ما كيفش تلقى فيها أطباء، ما كيفش تلقى فيها مهندسين في المستقبل، ما كيفش تلقى فيها كفاءات قادرة أنها ترفع البلاد.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يأتي صدور دليل التوجيه الجامعي إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. وطنيا أيضا دعت شركة تونس لطرقات السيارة مستعملي طرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتية. وحث البلاغ السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعية عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعالية التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، مؤكدة على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها أثناء العبور. في أخبار العالم، أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ونختم هذه النشرة بهذا البلاغ، حيث يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف والقصرين وقفصة، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم جاء فيها. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، مناسبة للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن ودوره في دعم المسار التنمية الشاملة بالبلاد. أنشطة بحرية متنوعة بالمنطقة السياحية بتبرقة وحملات مراقبة مشتركة للشواطئ. انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باشا. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موعد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف. البداية بمونديال 2026، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وصل البارح إلى مدينة كانساس الأمريكية لمواجهة المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة. اللقاء مش يكون في الليلة الفاصلة بين الخميس 25 والجمعة 26 جوان الساعة منتصف الليل، وإدارته لحكمة من المكسيك ردة فعل مطلوبة في لقاء هولندا. والليلة مش يكون ندوة صحفية المدرب إيرفي رونار في الساعة 8:30 بتوقيت تونس، ندوة صحفية مش يكون فيها كذلك الحارس أيمن دحمان، وباش تكون يعني للحديث عن لقاء تونس هولندا الجولة الأخيرة للقاءات البطولة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المونديال اليوم تبدأ الجولة الحاسمة والأخيرة في المجموعة الثانية، ثمانية متاع لي كندا بأربع نقاط مع سويسرا اللي عندها نفس الرصيد أربع نقاط، الحكم هو البرازيلي رامون أبوتي، والثامنة أيضا قطر بنقطة واحدة مع البوسنة والهرسك بنفس الرصيد من النقاط الفينزويلي جيزوس فالينزويلا يدير المقابلة. المجموعة الثالثة الأحداش متاع الليل المغرب بأربع نقاط يلعب ضد هايتي، صفر من نقاط الحكم هو داني ماكيلي من هولندا، والأحداش أيضا اسكتلندا بثلاث نقاط مع البرازيل اللي عندها أربع نقاط، الحكم هو سيزار راموس من المكسيك. جولة للمتابعة أكيد باش تعرفوا على المنتخبات اللي مش تمر رسميا إلى الدور الثاني من مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. الأولمبي البيجي رغم الأعلان عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للفريق منذ 10 جوان 2026، إلا أنه وقبل غلق باب الترشحات بثلاثة أيام يوم الجمعة 26 جوان منتصف النهار يغلق باب الترشحات، لم يرد على الكتابة العامة للفريق أي مطلب ترشح لجلسة يوم الأحد 28 جوان الساعة 5:05 مساء. والأدهى والأمر أنه فريق الأولمبي البيجي لحد الآن ما باع إلا 12 اشتراك للموسم الجديد. المرجان الرياضي بيتبرقى كذلك الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية للفريق يوم 19 جويلية الساعة 10 صباحا في مقر الجمعية، وآخر أجل لتقديم ترشحات 17 جويلية 2026. متوسط ميدان الأهلي المصري والترجي الرياضي سابقا محمد علي برمضان في طريقه لمغادرة الفريق الأهلي، والوجهة قد تكون نادي الحزم السعودي مع المدرب التونسي جلال القادري، الحزم اللي كان اتفق مع المدافع الأيسر للترجي محمد أمين بن حميدة. منتخبنا الوطني لكرة اليد وسطيات بدأ اليوم بطولة العالم في الصين بهزيمة ضد المنتخب البولوني 26-22 في نفس المجموعة. المجر فاز على الصين تايبي 46-10. منتخبنا يلعب غدوة 4:45 متاع الصباح ضد المنتخب المجري يوم السبت، اللقاء الأخير في الدفعة في يعني البرنامج بتاع الدور الأول ضد الصين تايبي في نفس التوقيت 5:45 صباحا. منتخب كرة اليد الشاطئية كذلك فاز اليوم أو انهزم اليوم ضد المنتخب الدنماركي بشوطين مقابل 0-26-16-28-20، لكن رغم الهزيمتين أمام بولونيا والدنمارك وفوز على بورتوريكو 2-0 ليتمكن من التأهل إلى الدور الثاني، الدور الرئيسي لمواجهة إسبانيا البرتغال وكذلك منتخب إيران. منتخب كرة السلة موجود في العاصمة القطرية الدوحة، لعب البارح لقاء ودي ضد قطر 69-64 فوز المنتخب التونسي. لقاء ثاني مش يكون غدوة الخميس 7 مساء، وبعدها باش يتم التحول إلى أنغولا للعب النافذة الثالثة من تصفية المونديال من 2-5 جويلية القادم. المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى ووصول الوفد الأول المشارك في بطولة عربية أقل من 16 عام و 23 عام، والمنتخب التونسي حصل العديد الميداليات الذهبية لإيمان الساعي، عبير الزعفوري، آمنة شوشان، كذلك فضية محمد خليل الفتوحي، ياسين العنيزي، يحيى بوغرة، مريم الورغي، مريم الشابي، آدم سليمي وسيف الزويدي. الدفعة الثانية والوفد الثاني يوصل يوم الجمعة 26 جوان الجارية. كمل ببطولة ويمبلدون للتنس وتصفيات البطولة دور الثاني، عزيز دوغازي يواجه اليوم الأمريكي كيغان سميث، ومعز الشرقي يلعب أمام الياباني ساكا موتو. المقابلات كيف ما قلنا اليوم 24 جوان 2026. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم لسي كل مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. الموعد اللي جمعنا معكم مع باقة من الأنغام المتنوعة بتبيعة مع كلمتكم زيادة اللي توصلنا في باج راديو كيف. طمنون عليكم من منتوما موجودين, إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. وإذا كان عندكم زيادة موزيكا تحبوا تسمعوها زيادة على الطير مرحبا بكم معنا. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. نبدو مع كوكتيل من الموزيكا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حابين ومستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترناكم فيه المرة هذية الارتيست تايلور سويفت، نحكيو عليها شوية قبل ما نسمعها في كوكتيل. تايلور هي مواليد 13 ديسمبر 1989، عمرها 37 عام. هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية، بدأت مشوارها في 2006 وما زالت حتى التوا. أول ألبوم لها كان اسمه تايلور سويفت، وكان عام 2006 بدأت تشتهر ألبوم فيرلس في 2008، وزوز أغاني سينجل زيدا اللي غنيتهم تاع لاف ستوري اللي نسمعها بعد شوية، ويو بيلونج ويذ مي كيف كيف بالألبوم اللي الألبوم هذية كان اكتشاف مزيكة البوب، مزيكة البوب الريفي، وألبوم زيدا سبيك ناو عام 2010 اللي زيدا كان من الألبومات الناجحة لها. 2012 ألبوم ريد اللي جربت فيه عناصر الموسيقى

الذاتية وإبداعاتها الفنية. هي أعلى فنانة من ناحية الموسيقى الحية دخلا، وأغنى واحدة من أكثر الفنانين خطرها مبيعا حتى التوا بالنسبة خاصة للجنيراسيون متاحة. تايلور سويفت نجم نحكيو عليها كل عادة أكثر برشا، أما كيما نحكيو على اختياراتنا في ريتم داير لازم نسمعوهم. خليكم مع كوكتيل ليها أوراجينا.

together. من ريتم داير ومن بتبيع الأغاني الغربية نمشيو مع أغاني التونسية. اختياراتنا المرة هذه باش تكون مع كل من صابر بيعي ومحمد جبالي. البداية مع أغنية شيخ اللي عملت حالة صيف عمني والكيد مع صابر بيعي ونمشيو نسمعوها الحقيقة. ومحمد جبالي في أغنية اللي هكا ريتم تاعها قريب شوية وقيتها زيدة. هذو ما اختياراتنا اليوم في الأغاني التونسية نسمعوهم وراجعينا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام، والثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56 و900 ألف، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني لتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي. تنطلق مساء اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة فعالية مهرجان الشباب الذي تواصل لغاية 8 من سبتمبر القادم ليشمل مختلف مؤتمرات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم لغاية 27 من جوان فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، وذلك بدار الثقافة عمار فرحات وأبو المركب الثقافي بمدينة باجة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. تحتضن مدينة وثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، والذي يهدف للتعريف بكل اختصاصات التكوين ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إن ضمان سيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذان يعدان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وأوضح خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج العلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيوانية أن هذا التوجه ليس مجرد خيار مؤقت بل هو خيار استراتيجي سيادي حل محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية وحماية قوت التونسيين وبناء اقتصاد فلاحي صامد ومقاوم للأزمات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. شدد وزير الخزانة الأمريكية اليوم على أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة، مؤكدا على تصريحات سابقة أدى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد، غير أن إيران تقول إنها من سيحدد كيفية إنفاق هذه الأموال. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام الثالثة مساء. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

تحية من جد لكل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. سمعنا مع بعضنا إعادة بصوت وائل الجسار في عيون القلب. مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية ما قبل، وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. في سيني كافي لليوم حابين نغير شوية كالعادة. بالنسبة لاختيارنا اليوم اخترنا جوان، هو الفيلم اللي اخترناه فيلم هندي، كان تعرض لأول مرة في سبتمبر 2023، وهو من أفلام التشويق والإثارة. يجي في إطار من الحركة والتشويق، ويسلط العمل الضوء على رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر. بالنسبة للفيلم هو إخراج أتلي كومار، تأليف سادة كيف كيف أتلي كومار، طاقم العمل فيه شاروخان، مادام فيه شاروخان أكيد تعرفوا اللي راح تفش تكون حلوة برشا، نايان تارا، في جي سيثو باثي، عامر زيدا، ديبيكا باتكون، ريدهي دوجرا، من الأسماء اللي موجودة بتبيع في الفيلم هذا زيدا كيف كيف. فيلم فيه 165 دقيقة، وكما حكينا خرج 2023، مع تسهل انكم تفرجوا فيه متأكدة. جوان هو فيلم اخترناه لليوم، وهو من الأفلام الهندية. هذا اختيارنا اليوم في سيني كافي. رجعينا معكم مع الموسيقى، اش تسمعوا تونسي صحيح. عمل بداية باش تكون بصوت نور مهنا، وما بعدش نسمعوا لطفي بوشناق وألفة بالرمضان في العين اللي ما تشوفك شيء.

تحية مجددا لكم الكل أصدقائنا، مرحبا بكم الكل من يوصلكم صوت إذاعة الكيف، وإحنا مازلنا معكم مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا. نوصلوا مع بعضنا الروبريك حنين، في حنين عنا كوكتيل، البداية فيه باش تكون مع محمد فؤاد في فكرك يا نسيني، اختياراتنا فيها مصطفى قمر، فيها زيد لطيفة عرفاوي، هذو اختيارات حنين لليوم.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا وحبينا وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. من أغاني الحنين وصلنا مع بعضنا الترب. في ترب البداية بش تكون مع نغم الفنان محمد عبد الوهاب أغنية رجعنا العام 1958 وتعتبر تجسيد ملحمي لكبرياء الرجل وعزة نفسه بعد الفراق. هذه فكرة بصفة عامة كتبها الشاعر حسين السيد بناء على طلب محمد عبد الوهاب وتحكي برشا وهي تلخص قصة خلاف وعناد شديد أدى لطلاق عبد الوهاب من زوجته السيدة إقبال نصار وجسد فيها مشاعر الحزن المختلطة بالكرامة. كما حكينا تم إنتاجها عام 1958 وبالنسبة للأغنية كانت بداية من طلب عبد الوهاب من صديقه الشاعر حسين السيد كتابة أغنية تعبر على شخص موجوع لكن ماهوش مكسور خطر الفض أنه يبدو وأنه يكون ويظهر ضعيف رغم حزنه. فصاغ السيد كلمات تعبر على عزة النفس رغم التنازل ورفض التنازل عفوا. وبالنسبة للدليل ربما على هذه زيدة هو حوار قامت به مجلة الشبكة وقتها مع سيدة إقبال نصار اللي أكدت أن الأغنية تلخص قصة طلاقهم وين تمسك كل واحد فيهم عفوا بموقفه. هذه حكيت غنيتنا اليوم لولا اخترناها أكيد في ترب اللي هي لا مش أنا اللي بكي بصوت محمد عبد الوهاب. Thank you.

وتولي تنسلي من حبيبي ابتسمت غيروه علموه تنسى والدين اللي كان وتولي تنسلي من حبيبي ابتسمت من قلبك من

هذا كان جزء الأولاني من ترى بالنسبة لليوم باش نسمعوا بعضنا الجزء الأخير اللي هو باش يكون بصوت ميادة الحناوي. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بعدد من معتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50 و95%، وفق ما أكده كهيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة أعمر البحرينية. تنطلق مساء اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة من ولاية الكف فعالية مهرجان الشباب الذي سيتواصل إلى غاية 8 سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 27 جوان فعاليات الدورة 36 مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، وذلك بدار الثقافة عمار فرحات والمركب الثقافي بمدينة باجة. وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويهدف إلى التعريف بكل اختصاصات التكوين المهني ومختلف آليات التشغيل والمبادرة الخاصة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائية اللذين يعدان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة والمعالجة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
5: الأربعاء 24 جوان 2026، انتم في الاستماع البرنامج مرايا الجهات من استوديو الإذاعة في سليانة، وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تنجم تسمعونا على 102.2 ولا 88.2. مرايا الجهات موعدكم الأسبوعي مع أهم الأحداث، باش تكون هذه آخر حلقة لهذه السنة. إن شاء الله نتقابلوا في الشبكة المقبلة في تصور جديد ورؤية جديدة للمكتب والاستوديو الإذاعة بسليانة. كالعادة مرايا الجهات، والبداية بالافتتاحية.
4: الافتتاحية.
5: سجلت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بولاية سليانة مفارقة لافتة، جمعت بين بروز تلاميذ حققوا معدلات مشرفة وتميز عدد من المؤسسات التربوية، وبين استمرار الولاية ضمن المراتب المتأخرة وطنيا من حيث نسبة النجاح العامة، وين بلغت في سليانة 30.52%، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني المقدر ب 35.67%. موضع سليانة ضمن الولايات الخمسة الأخيرة في الترتيب الوطني. ورغم هذا الترتيب المتأخر، فإن النتائج كشفت عن وجود طاقات تلمذية واعدة، حيث واصل عدد من المعاهد وفي مقدمتها المعهد النموذجي المحافظة على مستويات أداء جيدة، بما يؤكد أن التميز الفردي حاضر بقوة داخل المنظومة التربوية الجهوية. وتطرح هذه النتائج جملة من التساؤلات حول الأسباب الهيكلية التي تحول دون تحسين ترتيب الولاية وطنيا، من أبرزها التفاوت بين المؤسسات التربوية وارتفاع القطاع المدرسي في بعض المناطق الريفية والنقص المسجل في الإحاطة البيداغوجية، إلى جانب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في المسار الدراسي لعدد من التلاميذ، كما يبرز تحدي ضمان تكافؤ الفرص بين الوسطين الحضري والريفي وتدعيم آليات المرافقة والتوجيه والتدارك التربوي. وفي المقابل تبقى قصص النجاح الفردية التي صنعها أبناء سليانة رسالة إيجابية تؤكد أن الولاية تمتلك رصيد بشري قادر على التميز متى توفرت الظروف الملائمة، وهو ما يجعل من نتائج البكالوريا مناسبة لإجراء تقييم موضوعي للمنظومة التربوية الجهوية بهدف الانتقال من التفوق الفردي إلى الأداء الجامعي القادر على تحسين موقع سليانة في الترتيب الوطني خلال الدورات القادمة. ألف مبروك لكل الناجحين في امتحانات البكالوريا، وبالتوفيق للمدركين، وإن شاء الله العام الجاي اللي فشلوا أنهم ينجحوا في البكالوريا يكونوا متميزين السنة القادمة، وتكون ولاية سليانة على الأقل تقدم برشا مراتب، لأنه عديد السنوات وين سليانة تكون في المراكز الأخيرة. كانت هذه الافتتاحية، فاصل غنائي وبعد شوية نمشي ونحكي مسرح ومجتمع.

0: حدث وتعليق.
1: انتم في الاستماع البرنامج مرايا الجهات من مكتب الإذاعة في سليان، حدث وتعليق. أكيد نحكي على الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، ويحضر معايا سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. سي صالح مرحبا بك، شرفنا بحضورك مرة أخرى في الاستوديو بحضرنا هنا. نحكي مسرح ونحكي مجتمع، شنو العلاقة بينيته؟
2: شكرا ماهر للدعوة، يعطيك الصحة على الخدمة الكبيرة اللي تعمل فيها في ولاية سليانة، تغطية هامة على المستوى الثقافي بالأساس اللي يعنينا احنا، وأيضا شغلك على كل ما هو تنمية وسياسة واقتصاد. مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسة انطلق يوم 21 جوان ويبدأ 8 أيام، ثم يكون الاختتام يوم 28 جوان. يعني المهرجان هو بالأساس يعني كما يحمل العنوان أنه هو ملتصق بقضايا الناس، بقضايا وهمومهم. هو مهرجان يعني فيه تقاطع الفنون، يقوم بالأساس على التركيز على الأعمال المسرحية الجماعية اللي خذت استحسان في المشهد الثقافي التونسي، وأيضا تحصلت على جوائز على المستوى الوطني والعربي. نختاروا أهم الأعمال اللي ما جاتش الفرصة لأهالي سليانة أنهم يشاهدوها، نجيبوها لهم. وأيضا تطرح مسرحيات يعني تلتصق بفكرة فكرة وفلسفة المهرجان، وأيضا تطرح جماليات جديدة على المستوى الفكري والذوقي. ثم يكون هناك فنون أخرى مصاحبة اللي هي لتنشيط الشارع وخلق المتعة والتسلية، موسيقى أخرى، موسيقى العالم المتنوعة بيدها، وغير العروض المختلفة في فنون الأداء منها الرقص المسرحي السيرك، وأيضا التربصات اللي هي بالأساس مشروع المراكز الفنون الدرامية في الولايات، هو التكوين والإنتاج.
1: شفنا برشا أنشطة الحقيقة، مش فقط مسرح ولا مرتاد مسرح، شفنا حتى الشعر، شفنا برشا عروض من نوع ذلك.
2: يعني المسرح كما نقولوا احنا هو جامع فن شامل، تلقى فيه الشعر، تلقى فيه الموسيقى، تلقى فيه الصورة، تلقى فيه الرقص. يعني هو العرض بيدو يقوم على هذا، دونك يعني ما نجمش يكون المهرجان بيدو ما
1: فقط عروض مسرحية،
2: ما يحضرش الفنون هذه. يعني كانت ليلة الشعراء اللي استدعينا فيها شعراء شبان جدد، منهم محمد نصر الملهي اللي تحصل أخيرا على جائزة المعرض الكتاب في الشعر، واسماء هامة من سليانة يعني، وأيضا حضور شاعر مميز تونسي اللي هو منصف المزغني.
1: هذه صارت البارح، هذه
2: اللي صارت البارح. يعني كان مش نحكيه على البرنامج بالأساس، هو كما نقولوا احنا أو بالنسبة للمهرجان هذا ما انطلقش من سليانة، انطلق من دشرة قريبة في الافتتاح متاعه، يعني متاع ليلة كاملة يعني فيها عرض موسيقي وزوز عروض مسرحية تقريبا سهرية وفيت ماضي ساعة ونص. يعني من أجل أولا الدفاع على فكرة اللامركزية في حد ذاتها، كيفاش تكون موجودة بالفعل مش مجرد شعارات
1: في العطيات،
2: في العطيات اللي على ذواحي سليانة. كانت سهرة ممتعة اخترنا لهم، وحبينا نتكشفوا ونكتشفوا علاقة الجمهور بمادة حية مسرحية وأول مرة يشاهدوها. اخترنا عرض مميز اللي هو جديد، الموت متاع الأزهر الفرحاني، اللي كان فما تفاعل كبير خاطر احنا شفناه العرض ونفهموا انه العرض هذا ينجم يمس الفئات الكل وفي الجهات الكل باعتبار الخصوصية اللي اشتغل عليها، يعني على الجمالية اللي خدم عليها عبد القادر مقداد منصف السويسي، لكن بطريقة جديدة، والموضوع يعني ملتصق بقضايا الناس وهمومهم. كانت يعني تفاعل كبير يعني من خلال المادة المقدمة، وأيضا الفضاء المفتوح اللي عرضنا فيه خلق جو آخر، يعني جو احتفالي حقيقي مع الموسيقى اللي كانت سابقة. والحق اكتشفت زميلتنا وصديقتنا الموجودة لهنا بقوة متاع أداء مريم التارزي في طرح جديد يعني تفاعلوا مع الناس الكل. وقدمنا عرض المختبرات اللي هو مختبرات مركز فنون درامية اللي هي الرواية 15.
1: أتون جو خليها على جنب، مش نحكيه عليها برشا. الرواية 15 فقط توجه هذا متاعكم انتم في مركز الفنون الدرامية والركحية انكم تمشيوا تخرجوا من المدينه وتخرجوا من الوسط. احنا تو مثلا كنا نحكيوا على البكالوريا، ديما النتائج ضعيفه خاصه في الاوساط الريفيه، انه ما فماش اهتمام، فماش تواصل، ما فماش بنيه تحتيه. اليوم مهم برشا نخدموا على مركزيه ونخرج شويه للناس.
2: هو يعني هي فكره وجود المراكز في حد ذاتها هي فكره الدافع على المركزية، باعتبار كل ولاية
1: عندها مركز.
2: لكن كيفاش تكون أدوات العمل وكيفاش تكون فما ظروف حقيقية ومادية باش المشروع هذا يتحقق، ما يبقاش يعني ضيق، ما عندكش الإمكانيات باش تمشي. احنا حاولنا نجتهد، وكان أول مشروع المهرجان يعني اللي هو مهرجان آخر اسمه سيركوي تياتر، موجه للأطفال وللمدارس الريفية بالذات، اللي هو عملنا فيه 5 دورات بالأساس، هو نقدموا فيه عروض موسيقية وعروض مسرحية جيدة ذات بعض تربوي ومحترفة، مع جملة من الورشات للأطفال. وكان عندنا مشروع هو تكوين المعلمين لبعض نوادي المسرح في المدارس الابتدائية الريفية، وجبنا لهم يعني في 3 دورات جبنا خالد بوزيد اللي هو مختص وقام بعمل مع المربين وفي التأثير، إن شاء الله شادي العرفاوي، رياض حمدي دكتور أيضا في المعهد العالي للفن المسرحي بالكيف وقام بتأثيرهم، إن شاء الله المشروع هذا يلقى موارد مالية وفي إطار شراكة حقيقية مع وزارة التربية، كيفاش هي زادة تساهم في موارد نتاعها باش تولي فما نوادي قارة في الجهات في الأرياف خاصة، نعرفوا الظروف نتاعهم، غياب المادة الفنية والثقافية اللي تقريبا منعدمة ما يعرفوهاش، يولي فما لقاءات مفتوحة وفما لقاء حقيقي مع الفنانين
1: والممثلين
2: اللي هم ساعات يروهم في التلفاز، هذيك بيدو يحسسهم ساعة أنهم هم موجودين في تونس وأنهم مهمين كمواطنين. فما بالك أنت باش تشتغل حقيقة على أرضية ومشروع يعني القدام مستقبلي، كيفاش مفهوم العدالة مفهوم المساواة يكون حقيقي يعني بين
1: الحقيقة بتطلبش برشا إمكانيات، جست إرادة شوية، إرادة تتعمل
2: معنا إرادة وتسهيلات
1: تسهيلات
2: خاطر هي مهمة ساعات تعقد الأشياء، ما تولي في عوض باش تبذل مجهود تولي في لا عمل، ما تنجمش تخدم يعني، وتكون يعني حاجة فيها برنامج كامل وواضح ومستمر، يعني الاستمرارية هي اللي تغير، هي اللي تغير وهي اللي تنجم تقدم الإضافة. هذا بالنسبة في الشأن الثقافي، فمن بالك في الشأن التربوي غير المادة العلمية اللي تتقدم في المدرسة، كيفاش تكون المدرسة هي فضاء لتكوين شخصية الطفل وتربيته وتعلمه قيم الجيدة، خاطر هو في الأخر أنت باش تخلق الإنسان التونسي متاع غدوة، يعني كيفاش تخمم في جيل غدوة،
1: خاصة أنا مع الظواهر والسلوكيات اللي قاعدين نشوف فيها توا قدام المعاهد والمدارس نتاعنا، لأنه الفعل الثقافي غايب بالأساس.
2: إيه هذاك علاش يلزم مشروع وطني، ما مش كل وزارة تشتغل على روحها، يكون بالحق فما مشروع شامل ووطني بين وزارة التربية ووزارة الثقافة، هو مشروع دولة يلزم يكون، يعني باش تصير حق النهضة الفكرية والجمالية والذوقية في إطار هل عدالة والمساواة بين الجهات يلزمها تصير.
1: أنا شفت الحقيقة أنا مش رامي ورود، ولكن فترة ما صار ركود خاصة على مستوى الفعل المسرحي في ولاية سليان والتوزيع الثقافية، ملي تأسس المركز الحقيقة ولينا نشوفوا برشا أي فنان تتوقعوا ينجم يكون محاضر في سليان ومحتك بالجمهور نتاعو، الناس ولات تجي في السنوات الأخيرة قبل ما كناش نشوفوها، هذه حاجة إيجابية جدا.
2: هو هذيك على وجود المركز هو في حد ذاته يعني،
1: شوف مثلا أو نذكر بداياتكم، بدايات المركز هك الندوات اللي تصير في قدام المركز غادي وامبلانير وعن الناس وتحضر وتصير نقاشات ولقاءات، فهي هذه حاجات افتقدناها للسنوات الحقيقة.
2: هو يعني هو ساعات يلزمك كل ما تدخل الجهة تفهمها تقراها مليح باش نجم تشتغل فيها، يعني بالأساس أنت عندك جملة سليانة ممتلئة الحق بالمثقفين والمبدعين، كتاب شعراء مسرحيين وحتى في الفنون الأخرى فنون تشكيلية، كيفاش ساعة تلم العباد هذوكم، تلمهم يعني تحفزهم تعطيهم شحنة من الأمل تخليهم يرجعوا للفعل الحقيقي ويولوا يمنوا وبدورهم في المجتمع متاعهم. فمن بيه ايضا هذاك في نفس الوقت كيفاش انت بيدك المواطن العادي تشد انتباهه تشد انتباهه بطرق اخرى مختلفه. كيفاش الفن ما عادش في الغرف المظلمه والمغلقه، كيفاش يخرج بيده للشارع تخلي له الصدمه الايجابيه، يعني يولي يرى انه الفن ينجم يكون في الشارع ويستساغ، يعني يولي مثلا كاين عضويه كما مثلا عضويه يعيش بها، فهم يعني؟ هذاك اللي يظهر لي اللي يخلي انه الفن بالنسبه للمواطن العادي ضروره، غير جانب المتعه والتسليه والترفيه يفرهد، سيرتو احنا ما عندناش فضاءات في سلينا نتاع ترفيهيه اللي هي تويكا، ولات مساله ملحه وضروريه. يعني الفن يولي يشتغل زاد على هذاك، اما معاه الجانب التوعوي والتثقيفي باش ما تكونش مجرد استهلاك سهل وكهو ما يبقاش عنده اثر،
1: وتكون يعني فما استمراريه زياده.
2: استمراريه، وهذه مهمه، هو هذه هي خطوره المسرح واهميته، لانه بالحق يعملك الارباك، غير يمتعك يخلق لك الاسئله مع روحك، اسئله مع المجتمع، اسئله مع المحيط اللي تعيش فيه، الاسئله بطبيعه الاسئله الايجابيه يعني للتغيير للتحسين للخلق تناغم لتطوير المشهد ككل، فهمت؟ الحياتي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فهمت؟
1: نجي معاك توا التجربة الرواية 15 اللي مشاركين فيها الممثلين ومواطنين عاديين ما عندهمش ما كانش حتى عندهم علاقة بالمسرح، ومختبر كامل وتحذيرات وتوا اللي تعرضوا في المسرحية.
2: هو كما
1: تجربة الحقيقة فريدة من نوعها.
2: هو كما قلت كأنه المركز بالأساس هو للإنتاج وأيضا للتكوين، تكوين المحترفين من جهة، تدعيم تكوينهم، وأيضا تأطير وخلق نواة للهواة اللي ما لقاوش فرصهم، فهمت؟ لأسباب متنوعة ومختلفة واللي هزته دراسة، وفي نفس الوقت هو خلق جمهور. يعني تقريبا بدينا في التكوين هذا العام الرابع، هي 4 سنوات أشرفت عليه هنا عامين، ثم كي جاء سيناجي قنواتي الممثل والمسرحي والأستاذ أخذه هو المختبر القار. مختبر القار هو يلم فئات مختلفة ومتنوعة، يعني
1: شفنا أساتذة، محامين، مواطنين، مهن الكل شفناها الحقيقة،
2: اللي عملناه كان عرض مسرحي متاعهم انت اسمه شرش براني، وكان عمل جيد. السنيك الرواية 15 اللي هي مواصلة لنفس الجروب وقاع تدعيمها باشخاص اخرين. من بعد تفيق بالحق انه كما نقولوا احنا الغرام تاع المسرح دخل فيهم، يعني هما يولوا يتسالوا ويبحثوا ويكتبوا ويفكروا، ولا المشروع نتاعهم يعني المؤثر ولا المركز مجرد سبب وكهو، يعني هما في حد ذاتهم ينجموا حتى كان ما فماش مركز تويك ينجموا يخدموا موحدهم سي، يعني ولا فما غرام ولا فما الفن دخل ولا حاجه داخليه في ذاتها. اولا هي مساله ابداعيه، وايضا مساله يعني نتاع نزهه نتاع حلم نتاع الفرحة، فهمت؟ نتاع
1: يهرب الواحد من مشاكل الحياة والضغط نتاعها يمشي،
2: وفي نفس الوقت خلقت انفتاح، يعني ناس من فئات مختلفة ومن اجتماعيين ولا غيره ولا مهن تلقاهم ولاو يقعدوا مع بعضهم ويحكيوا، يعني فما التواصل، فما قبول التنوع، قبول الاختلاف، يعني الحوار، ناس التعالي ما عادش موجود، ناس تتكشف في وعي بعضها، يولوا يمنوا أنه هاللفقية ضرورية ومهمية مهمة من أجل يعني خلق فكر زيادة مربوط بالما هو جماعي مش فردي، يعني تهز في الآخر الأبعاد الجماعية، أنه يعني الجماعة هي اللي تنجم تغير، الفرد ينجم يغير من ذاته أما ويكون هو سبب باش المجتمع يتبدل.
1: عرضتوا لهنا في سلينا، وفي بالي عندكم عروض حتى خارج سلينا في ولايات اخرى.
2: هو كان العرض ما قبل الاول في سلينا، ثم عرضنا في عرض ثاني في مركز فنون درامية والركحية بالكيف، كان عرض جيد حتى بحضور اجانب، فبعد العرض حكينا فما تفاعل كبير واستحسان للتجربة وحتى لنوعية الطرح على المهني يعني جماليا في الاداء وغيره، وايضا فكرة المشروع. ثم قدمنا العرض الثالث هو في مدينة العطايت في فضاء آخر مغاير للعروض يعني فضاء مفتوح، حابين نشوفوا هالتفاعل ومغامرة هي كي تكون في فضاء فضاء آخر مختلف مش كما في فضاء العلبة الإيطالية المسرح الداخلي، فهمتوا؟
1: أي ورؤية الجمهور، لأنه ربما كي تتفرج مختص كيف كنتي ولا ممثل قديم ولا كيش تفرج مسرحية يقيمها من الجانب التقني أكثر ويفهم ذاك عمل العمل بتاعه جيد الدور جيد، بينما المتفرج العادي هو باش تقيم قبله ولا ما قبلوش، تشوف الرياكت بتاعه وتعرف اسكو العمل بتاعك تخل الناس ولا لا.
2: هو بصدق يعني سهرة العطيات تكتشف حاجة أخرى، أولا تكتشف أنه العمل الصادق من جهة والمبني بالأساس على نص محترم وحبكة ودراية بالكتيبة وأيضا أداء رفيع، كل ما هو تقني ما عادش مهم، لأنه الجمهور يحب يسمعك يحب يفهم حكاية ويحب يرى فما صدق، وأيضا يرى أنه فما نوع من التشخيص الحقيقي كسواء في الأداء ولا للقضايا العامة في طار يعني كما نقول وإحنا مش الوصاية بقدر هو التسائل، الفعل المسرحي وفعل تساؤلي، فما تفاعل كبير يعني يظهر لي مسرحية موت ولا رواية 15 المركز فنون درامية، فما تفاعل كبير فظهر لي فما نجاح مهم للأعمال هذه في فضاءات مخالفة.
1: على الأقل حاولتوا أنتم وغيرتوا النمط،
2: وإحنا عنا وعي باعتبار واحد اختصاص وعامل إخراج وغيره، أنه العروض تنجم تخرج البرة وأنه العروض اللي تبقى في العلبة الإيطالية الداخل، العروض اللي تركز ياسر على التقنية وما فيهاش نص يعني عندها نص بصري ما فيه وما رهيش نص مكتوب، هذيك صعيب أنها تكون البر.
1: هو المهرجان يتواصل حتى نهار 28 لحد القادم، مزيد فما مفاجآت فما عروض أخرى فما أنشطة
2: يعني احنا
1: ليه أنا توجبتك من عارف قاعد تحضر في الصالة
2: هو اللي مازال هو أهم العروض المسرحية الموجودة على الساحة الوطنية، يعني فما اللي ماخذ الجائزة العربية للمسرح السنة كما مسرحية الهاريبات إنتاج المسرح الوطني لوفاء التبوبي هي ماخذة 3 جوائز، جائزة مواسم الابداع، جائزة أيام كارتاج المسرحية، وجائزة المسرح العربي. أنا عمل سيرين جنون هما اللي فيه نجوم مهمين، بحر الرحالي منعم شويات، أنا مسرحية رار ذي إخراج عزين البشير يعني فيها طرح جمالي آخر مختلف شاب يعني عنده رؤية أخرى، أنا مسرحية اعتراف محمد علي سعيدي اللي هو بيده مسرحية ماخذ جائزة الإخراج في مواسم الابداع وفيه ممثل ناجي قنواتي، وعنا عمل مسرحي اليوم يتعرف اللي هو إنتاج المسرح الوطني إخراج مختار لوزير، هو عمل للعائلة فيه برشا فرجة برشا حرفية كبيرة، مختار لوزير يعني اسم كبير، وأيضا في العملية الإنتاجية متاعه كانت موفقة من المسرح الوطني، غير العروض الموسيقية اللي لعنا سهرية هامة مع العمل الجديد نتاع نضال اليحيوي، فهمت؟ عنا فرقة جذب اللي بعد غدوة، عنا عرض في الرقص الفولكلوري المعاصر يعني عرض رقص مسرحي هو إخراج وأداء مع مجموعة هيثم البوغانمي، وأيضا عنا في موسيقى العالم يعني سفيان بو معيوف الساكسفون اللي هو طرح آخر، وعنا سهرية المزالت اللي هي سهرية نورهين الهدياوي في طرح جديد في هي ومجموعتها في موسيقى التراثية، غير أنه المختبرات اللي المتواصلة في طار تربصات، عن هو اقتراح متاع مختبرات جديدة، عن المختبر اللي هو نخدم فيه في طار سلسلة مختبر القار لفن العرائس تأثير والدكتور وسكولتور الفنان التشكيلي وهو أيضا يشتغل في المسرح ووليد وسيعي، إن شاء الله يكون مربوط بإنتاج في المستقبل. عن مشروع جديد اللي باش نطلقوا فيه في الحلقة الأولى نتاعو هي الكتابات الجديدة تأثير السينياستر سامي عمامو، وهذا بالأساس موجه لمبدعي سليانة كتابا يعني كما صلاح البرقاوي الكاتب المهم أفرا كاتب لا يخاف الأفراس بالأساس، عنا وعنا شعراء وعنا كتاب باش يكونوا موجودين، منير الجابري معاهم، الجيزي الهمامي، لمجد العبيدي، صديقنا حمودة معاوي اللي بدا في قاعد يحضر زاد أيضا في كتاب، يعني هو باش يكون اشتغال مع محترفين وناس جربت الكتيبة ونشرت باش ممكن نمشيو لأشياء أخرى، يعني تصير فيها نشر التجريب في الطرق العالمية جديدة في الكتيبة، وأيضا في علاقة بمشروع إن شاء الله يرى النور اللي هو الإنتاجات كي تعود المراكز تو من جديد، خاطر عملية الإنتاج توقفت لظروف قانونية أو غيره وتشريعات، اللي هو إن شاء الله ترجع المراكز للإنتاج وتكون هن الإنتاجات والأثر المكتوب اللي باش يخرج هو اللي يتم إنتاجه مع محترفين. وعنا تربص اللي هو إن شاء الله يكون مشروع زيادة نشتغل عليه يخرج 2028، كان بطبيعة كله مربوط بالإمكانيات، ما احنا انطلقنا مع هيثم البغانمي اللي هو يشتغل في كل ما هو التراث في الرقص في الحركة في غيره، كيفاش هذاك بيدو يكون مشروع باش نشتغلوا فيه من بعد مشروع شامل مع شعراء الجهة الشعبيين مع موسيقيين، ربما يكون فما انتاج نتاع ملحمة ولا غيره في علاقة بموروث ولاية سليانة،
1: تراث المادي والشفوي خاصة
2: الشفوي للولاية سليانة.
1: يعطيك الصحة سي صالح الفالح، بالتوفيق ليكم. المركز قاعد يمشي الأشغال نتاعو البنائيات هكا في الطريق الصحيح توا، ما يصيرلوش كيما البيسين ما تصورش.
2: والله هو بدا تويك المركز يا فنون درامية يبنيوا فيه، يعني توصل لي دور لي 20%، يعني
1: يسمى باهي خاطر مزال كي بدات الأشغال، مزال
2: كي بدات الأشغال، إن شاء الله يكمل في الوقت المحدد كيما حدوه، وهي مربوطة بالاعتمادين إن شاء الله يسرعوا ويحضر المركز هذا ويكون إضافة للجهة للوطن بصفة عامة، يعني ويتعمل خاصة الظروف التقنية الحقيقية للعملية المسرحية.
1: يعطيك الصحة صالح الفالح، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، شرفتني بحضورك وبالتوفيق ليكم. أو من زمان نهار لحد تجمو تمشيوا المركب الثقافي، العروض كلها موجودة هذية، برشا مسرحيات وبرشا عروض موسيقية تستنى فيكم، تمشيوا تهزوا صغيراتكم، حتى الفلوس بليش ولا بالفلوس
2: ومجاني
1: مجاني أكثر من هكا فبيش. كانت هذه فقرة حدث وتعليق، فاصل غنائي ونرجع ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: انتم في الاستماع لمرايا لجهات من استوديو الإذاعة بسليانة، فقرة ناس ومشاغل. حابين نرجع نسلط الضوء الحقيقة على بلدية سليانة وقسم الحالة المدنية، وخاصة أنه المقر الجديد والبنية الجديدة قريب تحذر، لكن فما إشكال مطروح في علاقة بهذا. المواطن توا يلقى يضيع برشا وقت باش يخرج مضمون ولا يعمل تعريف باللمضة. المشكل توا في الإطار البشري، لأنه كما نعرفوا ما ثماش حسب ما عندنا من معطيات ما ثماش إمكانيات لانتداب إطارات في البلدية، لأنه المشكل مش يبقى هو اليوم فما زوز قشيات فقط نتاع حالة نتاع تعريف باللمضة وهو غير كافي. نسمع جمال المولهي رئيس قسم الحالة البدنية ببلدية سليان ونهار شفا.
2: الولاية الوحيدة فيها بلدية بركة راهي ما عادش تكفي البلاد، كبرت ونقص في الأعوان. رفع عندي زملاء 7 و8 وحيلوا على الشرف المهنة تقاعدوا، لقينا معنا الإفكتيف شوي، الناس صرت السيد الوالي والسيد وزير الداخلية وكذا باش احنا يوفروا لنا الأعوان، رانا احنا ناقصين أعوان في بلدية سليان. بالنسبة لنا احنا لأن احنا مشكل مواطنين زاد مسكين يبقى يستنى في سير الأيام بالساعة بالساعتين على تعريب الإمضاء، راهو زاد هذه مشكلة. علاش؟ خاطر الدوكي شيف هذاك اللي عندنا ناقصين في الأعوان. احنا كان يوفرون الاعوان نعمل 3 و4 و5 قشيات ونعمل 6 قشيات، مشكلة في الاعوان معناها لازم يكون عاون ماك تعرف كاليفي يكون معناها نيفو معين، خاصة بداية الاسبوع ديما معبي ونهار الخميس بحكم السوق الاسبوعي تبدا ديما معبي علينا، راهو يومين نخرب 500-600 مضمون يومي، خاطي في الرونتري سكولير رونتري 1200 وتعريب لمده راهو ضغط رهيب ومسؤولية، معناها مش حط اللي جاي في تعريب لمده ما عندناش على مش حط اللي جاي.
1: كان هذا جمال مولهي رئيس قسم الحالة المدنية ببلدية سليانة، وين تمت المطالبة الحقيقة بانتداب أعوان لقسم الحالة المدنية باش هكا نجمو نسهلوا العملية على المواطن، لأنه بتجربة تمشي توا في الوقت هذي باش تخرج تعمل تعريف باللمضة عادي ما تعملش، تبقى للعشية وما تخلطش ويزمك تجي غدوة. فما برشا مواطنين يختار أنه يمشي يأمل بلدية برقو أو حتى بلدية سيدي مرشد باش يقضي شؤونه سواء مضمون ولا تعريف باللمضة. ان شاء الله مع هالقسم الجديد، لانه يعني قسم مزيان برشا وبناية قريب تحضر تقريبا، ان شاء الله يقع فيها الانتداب اعوان ونشوفوا قشيات اخرين باش نسهلوا كما قلنا المأمورية على المواطنين وايضا حتى على اعوان البلدية ويخف الضغط وتنقص حتى المشاكل بين الطرفين. كانت هذه ناس ومشاغل، بعد شوية أرقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: أرقام ودلالات باش نحكيو على مشكل كبير الحقيقة في ولاية سلينا، هو مشكلة المياه للشرب كيما الريف كيما المدينة. هنا مش كيما التعليم ربما في المدينة أو في الحظ من الريف، ولكن المشكل مطروح بقوة في معتمدية مكثر، واحدة من المعتمديات اللي تعيش على نقص كبير في تزود مياه الشرب. لاحظناه خاصة في عيد الأضحى وين برشا ريف خاصة قاعدوا بلاش ماء. مشروع إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بالسوالم تقريبا 87% نسبة تقدم الأشغال، واللي باش يزود مناطق الفاتحية المديونة، إنجاز ربط البئر العميق بالسوالم 7، صدين بني حازم نحكيه على 87% نسبة تقدم إنجاز. إسكو باش يحذر على الأقل في الأيام القادمة؟ نعم ملا، لأنه تو ارتفاع كبير درجة الحرارة، ناس فلاحة غادي عندها أغنام عندها أشجار، الناس تعيش الماء أساسي جدا، معناها مش فقط للشرب، تستهلك برشا ماء. اليوم نحكيه على جرار مياه بجيب لك ستيرنا ماء تفوت 120 دينار 130 دينار، فتعب كبير. إن شاء الله تنتهي بسرعة هالأشغال هذية باش يتم ربط التجمعات السكنية، اللي هي تجمعات سكنية كبيرة برشا وفيها عدد كبير من المواطنين والسكان والعائلات، اللي نعاود ونكرر معاناة يومية مع رحلة البحث عن الماء. صحيح نعرف وكان حاضر معنا مدير الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، وحكينا على أنه ثم المشاكل، ثم نقص الموارد، ثم الشبكات المهترئة، ثم محاولات، ولكن وقال أنه باش يكون سيف، باش يحاولوا ما يكونش سيف صعيب على المواطنين، ولكن يبدو أنه الإشكاليات أكثر ومرشة موجودة، لأنه تقريبا في كل مكان هاو سلينا المدينة اليوم برشا أحياء يا ما عندهمش ماء، يا انقطاعات متكررة، يمشي الماء ضعيف، فما بالك في الأرياف. كانت هذه أرقام ودلالات ضيف الأسبوع وضيفتنا شارت الركن ونرجوس.
0: ضيف الأسبوع.
1: وإحنا على واقع النتائج والتميز والامتحانات وسليان المرتبة الأولى في شعبة التقنية عوطانين، معانا ضيفة مميزة لأنه كانت صغيرة حضرت معانا في برنامج مراسلون وكانت تلعب جمباز وميداليات مرام عثماني، ونحكيه على شعبة الرياضيات اللي هي ولت مشكلة في تونس، معناها ما عادش برشا يمشيوا لشعبة الرياضيات الأولى على المستوى الجهوي. مرام عثماني مرحبا بك.
2: سلامة.
1: مبروك.
2: يعيشك.
1: أنت بنت المعهد النموذج.
2: أي.
1: وتقريبا متفوقين الكل في المعهد النموذجي، معناها
2: أي.
1: معناها انتم ليزيليت نتاع البلاد والنخبة نتاع النخبة نتاع النخبة، معناها في كيفاش استنيت النتيجة هذه ولا ما استنيتهاش؟
2: حقيقة أي استنيت نتيجة باهية ومشرفة وخدمت عليها، خاطر مش خدمة سنة برك أما خدمة برشا سنين، يلزم تتوج الحقيقة في الأخر بنجاح يستاهل التعب هذاك الكل.
1: راضية على النتيجة؟
2: الحمد لله راضية. الحمد لله.
1: الحمد لله. اكيد مش بالساهل انه واحد يوصل باش يجيب معدل كيف هكا ويوصل باش ينجح ويتفوق، معناها ما كانتش سهله. نتصور
2: ما كانتش سهله بالطبيعه، هو باركور طويل على الاخر

0: فيه برشا خدمة وفيه برشا جهد وفيه برشا عطاء وبرشا تضحيات وبرشا صبر، خاصة على خاطر هو كان على مدة برشا سنين كل عام والتكوين متاعه وكل عام وشنو حصلت منه، وده كتبني بنية عبارة للباك، عامل باك باش تلقى كل شيء يعني يخدم فيك، ما هوش تاع عام برك يعني.
1: اي مش تجي في عون باه
0: اي
1: ونكبس روحي تو ننجح ونجيب
0: لا
1: معادل
0: لا،
1: باهي
0: يلزم
1: معناه.
0: ديما من اول ما نحط السكينة في اللسان نبدأ وديما نخمم في الاهداف، نرسموا في الاهداف بشوي بشوي بشوي اللي نخلطوا للعتبة الاخرانية اللي هي الباك.
1: شنو اللي يميز المعهد النموذج؟ هل هي التنافسيه الموجوده بيناتكم انتم في بعضكم، لانكم يعني كلكم قرايين بريسك غادي، معناه هذاك يخلق يعطيك شحنه انك باش تكون متفوقه، ما تبخلش، ما تقولش تو نخدمها غدوه تو الرخ، لا يلزمك ديما تقرا باش تتفوق.
0: التنافس، اي الحقيقه التنافس لعب دور كبير في المعهد النموذجي بسليانه باش خلينا نحقق النتائج الباهره هذه الكل. خاطر التنافس يعطيك اكثر موتيفاسيون واكثر تشجيع باش انك تعطي اكثر ما عندك، يخليك تكتشف الحاجات اللي انت ما تعرفهمش في روحك، معناها يخليك تخرج اقوى ما عندك باش توصل تحصل المراتب الاولى. معناتها الاحتكاك كان كبير بيني وبين زملائي اللي نحن نقدم لهم تحيه وفخوره بهم برشا بالنتائج اللي عملوها.
1: برشا ما عادش يحبوا يمشوا لشعبة الرياضيات. انت اخترتها وحدك ولا شكون اثر عليك ووجهك
0: لا
1: معناها؟
0: لا، انا اخترت شعبة الرياضيات خاطرني نحب شعبة الرياضيات، خاطر انت ما تعمل حاجة باهية في اي حاجة الا ما تكون تحبها.
1: بالحسابات،
0: ايه
1: احنا حسابات.
0: الحسابات.
1: دور العائلة اكيد مهم، هو كان باش يكون حاضر معنا الوالد ولكن ربما عنده التزامات، دور العائلة مهم لهنا باش توفر لك الظروف، توفر لك الاساسيات، تراقبك، تتبعك، الكل.
0: صحيح، اي دور العائلة مهم برشا، ما نجموش نستغنوا عليه، خاصة انه انا لقيت روحي في عائلة معناها محيطة بيا، وفرت لي الماديات الكل، وفرت لي السبل باش اني نقرا، معناتها وفرت لي لي مويان الكل، ما خلتنيش ناقصة تشجيع، خاصة انه اي حاجة نحقول عليها معناها يشجعوني وما ديما واقفين ورايا، عمرهم ما اثروا عليا ولا فرضوا عليا حاجة، مي بورتون كانوا معايا في لي ديسيزيون اللي خديتهم الكل. اكيد فما النصح فما الارشاد والمرافقة، خاصة عام الباك معناها خاطر هو عام سبيسيال كانوا واقفين معايا بالكدا.
1: محليك هكا تعرف تاك، مازلت تلعب جمباز؟
0: زلت اي مازلتنا الحقيقة عامل باك، ما كانش
1: اي حد عندك الحق
0: اي
1: معناه.
0: ما كانش ما كنت معناتها ما كان باك سبور، كنت بارتي هذيك حاضر ما تعبتش فيه جملة معناها باك سبور. اما السبور يبقى مهم برشا للاسبري متاعك، تبدل بيه الجو وترفرشي بيه، مش ديما مات وفيزيك تخرج شوية ماك الجو هذاك.
1: شنو حلمتك تو ما بعد الباك؟
0: الحقيقة حلمتي بعد الباك إن شاء الله باش نكمل في الهندسة، إذا كنت حصلت على منحة أو سواء قعدت في تونس ما هيش مشكلة، المهم نكمل في أي بلاصة نجم نقرأ ونجم نعطي ما عندي.
1: طموح وحقك ومشروع هذا ما يناقشك فيه حتى حد، اكيد باش يكون فما العائله مش يعطوك نصايح، كي يقول لك هكا سوق الشغل لو طالب هكا، راهو بعد 4 سنين 5 سنين باش تولي هكا الحياه كذا.
0: صحيح صحيح، الاورينتاسيون الحقيقة تلعب دور كبير في المستقبل، مش كان الباك برك، يلزم الواحد يخمم في الباك ويخمم في الاورينتاسيون من بعد، خاطر كان باش تمشي للباك جوست وانتي في الباك بعد باش تتعب على الاخر في الاورينتاسيون، يلزمك من الاول ترسم هدف واضح تخدم عليه.
1: طويل المتفوقين كل هكا معناها
0: هي
1: يرسموا الأهداف وهم صغار، معناها من هم
0: اي
1: صغير
0: اهداف
1: معناها.
0: هما صغار، زي ما انا صحابي معناها ملي شفتهم اي انسان تسأله يقول لك راه باش نعمل كذا وكذا وكذا في المستقبل، خاطر يلزم شومان واضح، ما يلزمكش تمشي في الفاق، معناها يلزمك ديما شومان قدامك مسطر مرسوم وتمشي عليه، خاطر كان باش تخدم في الفاق يولي اعتباط ومعناها حاجه ملحيت معناها
1: ينجم
0: شريطه مش
1: يخسرك في السنوات اللي تعبت عليها وضحيت فيهم، لكن اكيد كده مش تكون، ما دام مش تكون فما الاحاطه انا متاكد، ومش تكون متميزه وانا متاكد زاد من هذا، وان شاء الله بالتوفيق ليك. فقط اليوم انا في الافتتاحيه حكيت على التفاوت هذايا بين الوسط الحضري والريف، اليوم تقريبا انتم اللي نورتوا سليان اللي هو المعهد النموذجي فقط، تقريبا المعاهد الأخرى وخاصة في الأرياف ما كانتش نتائج إيجابية، نحكيه على مرتبة 21 من جملة 24 ولاية في سليانة. أنت التلامذة اللي كيفك أنت في أي مكان باش ينجحوا، بتأكد يعني باش يجيبوا تجيب نفس المعدل، ولكن ربما تختلف الظروف عند ناس أخرى، لأنه الإطار التربوي، الإطار الاجتماعي، فرق بين واحد يمشي باش يقرأ كل السبل المتاحة، فرق بين واحد يمشي تلقاه يخمم فاش باش يمشي، اش باش ياكل، اش يعمل، هذه أثرة.
0: اي اثر بالطبيعه الظروف الاجتماعيه الحقيقه لغالب معناها فما تفاوت في الظروف الاجتماعيه خاصه في سليانه بين الارياف وبين وسط المدينه. مثلا احنا اللي سي قريبنا ونمشي ونجي وعنا الكراهب عنا الكيران، فما شكون مساكن معناها يمشوا على سلقاهم دي كيلومتر معناها مش حتى شويه معناها يمشيوا برشا، فما شكون ما عندهمش باش ياكل، فما شكون ما عندهمش مثلا احنا نقراو الدروس الخصوصيه مثلا عنا لي مويان باش نقراو، فما شكون ما عندوش لي مويان باش يقرا، فما شكون احنا مثلا البروف يسكن بحذاه كابابل باش انه يجيك ويمشي عليك كل يوم معناها اللي سي، فما شكون الاستاذ نتاعو يبدا بعيد ساعات يتعذر عليه انه يخلص المعهد معناها تلقى ساعات برشا سوايع ما يقراوهمش معناها. فما الحقيقه للجانب هذا، فما زاد الكوتي الاخر انه فما برشا تلامذة توا يعني تحسهم كفاقدين للشغف معناها فما برشا تلامذة ما عادش عندهم النوسيون تاع انه القرايه تنجم توصلوا لحاجه ولا تنجم تعطيه معناها، ولا يقول لك محسوب باش نقرا ومن بعد شنو باش نعمل معناها.
1: وهذه اخيب حاجه.
0: اي في ظل انه فما برشا نسبه البطاله ونسبه حاجه مثلا شوف مثلا الاعلى منه مثلا قرا مثلا بعد ما لقاش مركز شغل معناها يقول لك انا زاد مانيش باش نلقى. هي دي موتيفاسيون هذه خايبه برشا معناها، يلزم ديما عندنا ثقه في العلم وين نجم العلم يحطنا.
1: مع رسالة أمل
0: أي رسالة أمل، ما لازمناش نفقدوا الأمل من العلم، ما لازمناش نفقدوا الأمل من القراية، وما لازمناش نفقدوا الأمل من أن نطلبوا العلم وأن نمشيو كل يوم لليسي ونحاربوا لآخر درج.
1: وهذا الفرق بين التلاميذ، هذا الفرق بين الانسان مش فقط يجيب معدل، بين انه ينجح في حياته.
0: ايوه معدل ستان مويان باش يوصلك لوين تحب، يعني يلزم ديما تحارب ويلزمك ديما يكون عندك ثقه في روحك وفي امكانياتك، حتى كان المعدل ما كانش في التوقعات نتاعك برشا تلاميذ ما يجيبوش كيما يحبوا من بعد نلقوهم في الفاكولتي اللي متميزين معناها، خاطر مازالت ما فتش الدنيا في الباك.
1: لانه امتحان ونجم يتعثر فيه ويوم.
0: نجم الظروف وقتها مثلا تكون ما سمحتش وتنجم، اما راهو ديما عندنا الفرصه باش نتميزوا ومازالت عندنا الفاكولتي برشا تلاميذ معناها يعطيو ومن عندهم في الفاكولتي ولو متميزين ويماجوروا بعض ولو حاجة كبيرة، معناها المشوار مازال ما وفاش مازال متواصل ومازال معناها القراية واللي عنده جهد يواصل.
1: رسالة أمل الحقيقة عطيتني لي أنا الأمل نسيت. أعطيك الصحة مرام عثماني الأولى على المستوى الجهوي في شعبة الرياضيات، إن شاء الله بالتوفيق ليك، شرفتني بحضورك معايا لهنا، إن شاء الله نستقبلك في المستقبل وأنت حاجة كيما تتحبها أنت وكيما تتمناها أنت وتكون حاضرة معنا لهنا، سواء في أي وسيلة إعلامية من مؤسسة الإذاعة التونسية، سواء إحنا عندنا 11 إذاعة، إن شاء الله تكون معنا ونشوفوك متألقة ومتميزة وتفيد التونس، لأنه تونس اليوم مستحقة الكل أبنية. شكرا لك،
0: يعطيك الصحة.
1: شكون تحب توجه تحية؟
0: والله نوجه تحية كبيرة لعائلتي أكبر سند ليا، تحية لأساتذتي في معهد نموذجي بسليانة اللي كانوا واقفين معايا وشجعوني، وزملائي اللي كيف شجعوني زادة وعطوني شحنة بتاع تشجيع وكانوا أمنوا بيا زادة الحقيقة.
1: ويمشي الصيف مشي وعدوكم حاجة دار كدو
0: الحقيقة بحك. مش هما يسألوني الكادو، أنا اللي نسألهم الكادو على التضحيات بالرسمي اللي عملوها معايا، إني شفتهم فرحانين وفخورين بيا، ذاك أكبر كادو بالنسبة لي أنا.
1: مقنوعة زيت. يعطيك الصحة مرام عثماني مرة أخرى. نمشي لشرط الركن البلاغات.
2: بلاغات وخدمات.
1: في البلاغات، في نطاق تعزيز الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب، عفانا وعافاكم الله، تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوم إعلامي مفتوح للتوعية والتحسيس حول خطورة الإصابة بهذا المرض والتلقيح اللامجاني للكلاب والقطط، وذلك يوم الجمعة 26 جوان أمام ساحة الشهداء بالروحية. كان هذا مرايا الجهات. الحقيقة هذه الحلقة الأخيرة للسنة، إن شاء الله نتقابلوا في الشبكة القادمة في تصور الجديد من مكتب الإذاعة بسليانة. مبقى لي كان نقول لكم شكرا على متابعتكم لينا على امتداد عام كامل، نتقابلوا في ما هو خير إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد،
1: مرايا الجهاد.
2: مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.

0: تمام الرابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بعدد معتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50 و90%، وفق ما أكد كهيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية لتجهيز بسليانة عمر البحريني. تنطلق اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة فعالية مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. انتظمت اليوم مدينة باجة ندوة جهوية يوم تحسيسي بالمركز المندمج للشباب والطفولة بباجة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دعت شركة تونس لطرقات السيارة مستعملية طرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم وجود أي رسوم عبور على السفن التي تمر في مضيق هرمز. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
3: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، دائما نحييكم من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف، ونتواصل معكم في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية، نتابع كل مستجدات الطب البيطري وأيضا أهم البلاغات اللي تقدم المعلومة وأيضا التحسيس بالنسبة للفلاحة والمربين في مثل هذه المواسم الصيفية. وإن شاء الله دائما كل عادة مع المختص الدكتور شفيق بن صالح نقدم لكم أكثر التوضيحات. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان وأصدقائنا الفلاحة، كل المختصين في الفلاحة العائلية، أيضا الناس اللي عندها مشاريع تربية الماشية الصغرى وإلا الأبقار وغيرها من الحيوانات في إطار هذا الفضاء المفتوح على ذمتكم أسبوعيا، واللي إن شاء الله باش يتغير توقيته في الشبكة الصيفية بإذن الله إلى يوم الثلاثاء. طبعا بين برنامج دليل الفلاح وبرنامج العيادة البيطرية أسبوع بأسبوع نحاول نتابعوا مستجدات الإنتاج النباتي وأيضا الحيواني دائما من أجل فلاحة مستدامة. وأشكر طبعا كل التقدير للدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية لأمن معي برنامج العيادة البيطرية، وأيضا المهندس العام الأستاذ الشادي العبيدي من المدرسة العليا للفلاحة بالكيف لأمن معي برنامج دليل الفلاح. نحاول نعطيه كل ما يفيد وأيضا نجيبه على بعض الاستفسارات ونعطيه أيضا توصيات فنية بما ينفع العباد وأيضا الحيوانات والكائنات، ويخلينا نكون في بيئة آمنة ومستدامة في إطار الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي. إذن اليوم في العيادة البيطرية الحقيقة برشا متابعات. باش نبدأ بالمتابعة رقم واحد اللي هي بلاغ أزرته وزارة الفلاحة حول الوقاية من مرض التسمم المعوي البومريرة لدى الماشية خلال موسم الرعي في الحصيدة في إطار المحافظة على صحة القطيع والحد من الخسائر الاقتصادية اللي تنجم تنجر عليها أمراض مرتبطة بالتغذية. وإحنا كنا نبهنا ربما للتغيرات الموسمية في نمط تغذية الحيوانات وخاصة مع توجيه الماشية إلى الرعي في بقايا الحصيدة، وأيضا مدعوين المربين باش يتحلوا باليقظة باش يكونوا حاضرين لتفادي الإصابة بمرض البومريرة. وإن شاء الله تو نجيو أكيد مع الدكتور شفيق باش نعطيه أكثر تفاصيل بأكثر دقة نزيد ونذكروا بها لعل الذكرى تنفع أكيد وخيينا لغابت عليهم المعلومة وإلا توخر عليهم المعلومة في هذا السياق. موضوعنا رقم اثنين اللي هو الحقيقة رقم مهم برشا حكينا فيه توا، ممكن أكثر يعني الحصص متاع العيادة البيطرية تصب في هذا المجال، مش من باب يعني الرفاهية وإلا قلة المواضيع، لكن لخطورة الوضع ولدقته ولأهميته في إطار الارتباط بأمراض الصحة الواحدة. فما حديث واهتمام كبير بعودة يعني الحالات بعد انقطاعها على بلادنا اللي هي حالات الإصابة بداء الكلب عفى الله الجميع، وكنا حكينا لكم الأسبوع الماضي عن البؤرة اللي صارت ما بين ثلاثة ولايات اللي هما القصرين سليانة وأيضا الكيف. دكتور شفيق بن صالح عند وعده كالعادة باش يقدم لنا أكثر تفاصيل على الحملة هذه بالتفصيل وبالتدقيق، وأيضا الخيمات اللي مفتوحة وين باش تكون وكيفاش باش تصير بأكثر دقة. فخليني رح حبيه دكتور مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك العزيزة، مرحبا بكل مستمعينا، أيضا كل العاملين بإذاعة كيف، وإن شاء الله أمسية طيبة تكون المعلومة موجودة والإفادة حاصلة بإذن الله.
1: يعطيك الصحة، لأنه تقريبا منذ يعني اكتشاف هالبؤرة هذية ومنذ انطلاقة يعني الوضعية، وانت دكتور معناها تتابع وتصر على أنه نركز مليح على المعطيات هذية، ربما اليوم بعيد على الاستهتار وبعيد على الاستصغار متاع المشاكل وإلا كل ما يتعلق يعني بالعدوى اللي تصير من حيوان الإنسان. اليوم حكينا في تيم كبير على المنظومة الكبيرة اللي هي أمراض الصحة الواحدة. تعرف اللي سيف أسنى ترجع لنا بزوز حاجات، رجعت لنا بداء الكلب عفى الله الجميع وبيصل الأبقار في معناها بدرجة ثانية إن شاء الله طبعا نزيد نحكي عليه ونخصله حصة كاملة في إطار الجانب الوقائي دكتور.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. هو كما ذكرت، خلينا نبدأ الساعة بالإشارة الأولى اللي ذكرتها واللي هي البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة فيما يخص مرض التسمم المعوي ولا بومريرة. احنا ذكرنا قبل جمعتين وثلاثة وحضرنا الفلاحة باش يعدوا انفسهم، لانه حابين قبل ما يدخلوا في نفس الموسم وضع الاغنام على متبقيات الحصائد انه ياخذوا الاحتياطات اللازمه باش ما تقعش الاشكاليات، لانه الاشكاليات راك توقع تكون كبيره والخسائر للاسف تكون بثمنها تكون كبيره على الفلاح اللي هذاك مصدر رزق وذاك هو يعني خدمته الاصليه. اليوم اللي ناكدوا عليه برشا بدو على يعني يصرفوا في الغرام نتاعهم في الحصيده، ماذا بينا ديما نوصلوا جانب اكل اكل تدرج، ما نخليش الغرام نتاعي الحصيده موجوده ديما كما يقول الفلاح نعطي بالقرن نعطي بالشويه، قال لي انه الغلام تاكل بشويه بشويه، اولا انها ما تفسدش الحصيده وتنجم تدوم لفتره كبيره. ثانيا يعني انه ما نخليش الغلام تاكل كما تحب، وبالتالي وقتك الكعبه خاصه هي مش الناعجه علاش تجري ولا المعده؟ تجري باش تلوث على الكعبه سواء كانت الكعبه نتاع الجعير ولا الكعبه نتاع القمح. تولي تاخذ كميه اكبر، راهي تاخذ كميه اكبر ماهيش باش تفيدها بكل، راهو خاطر ثم البدن باش ياخذ طاقته باش ياخذ احتياجاته والباقي الكل باش يخرج مع الفضلات. تولي انت حتى كتسيب عارف الكل راك خسرت انه اكل حصيده ما زادتكش اكثر مده. ولهذا اللي نعرفوا به الفلاحه انه اللي ما لقحش على بومريره والدم ماذا بيه يلقح. ثم اشكاليه انه يقولوها في الحكاوه ثم نقص كبير في الادويه.
1: بالضبط دكتور، وهذا سؤال جينا في دليل الفلاح المره اللي فاتت، والحقيقه معناها للامانه ما نجمناش نجاوبه في وقتها، لكن حبيت نرجع لك يعني شكون كيفاش تتامن الادويه البيطريه في بلادنا، واذا كان فما هالنقص لشكون يلتجا حسب رايك، معناها من باب ربما اطلاعك معناها في السياق هذا لشكون يتوجه معناها المربي في حاله انه الطبيب البيطري كتب له وصفه وعطاه اسامي نتاع ادويه لكن وقت اللي يمشي يتوجه باش يشريهم يبدو ما همش موجودين؟
2: هو التزود بالدواء الطبيب بالادويه بصفه عامه هو راهو يعني النقطه الوحيده اللي هي تجلب الدواء هي الصيدليه المركزيه. لان انه احنا ممكن كيف فتحنا القوس كبرناه تبقى ديما انه الادويه راهي ثم فترات تكون موجوده وفترات تكون ناقصه. ممكن ثم ادويه تعوض ادويه ثم ادويه انها تكون هي الحل في اللحظات هذه، راهو كان ننصحوا به انه الاستعمال المفرط للادويه البيطريه خلى فيها نقص مشيره. صحيح ثم نقص تزود الخارجي بالادويه اللي مسامين فيه، لكن الاستعمال المفرط للادويه البيطريه خلانا ديما طايحين في نقص.
1: واضح.
2: اللي ننصحوا به المربي انه ما يقومش بالمداوات الذاتيه. ما يستعملش الدواء اطول اطراف ذلك كما يجي يعني، او قال لي جاري برا اشري واستعمل، خاصه المضادات الحيويه. راهو قاعدين في تونس نستعملوا كميات مفرطه ممكن ما تكفي القطعان بتاعنا ثلاثه واربع خمسه مرات من القطعان الموجوده تو. نستعملوا فيها بطريقه اصراف كبير. اللي ننصحوا به الفلاح استعمل الدواء اللي يقول لك عليه الطبيب بالكميه وبالمده اللي يقول لك عليها. بالنسبة لذواب مرية والدم راهو ثم دواء توا موجود على مستوى الصيدليات، ممكن يكون في الصيدليات كل ما نعرفش لكن موجود في بعض الصيدليات اللي ينجم يعوض الدواء ذاك، كما انه راهو تنجم باتصالك بالطبيب البيطري الخاص ثم بعض اطباء البيطرة بس تلقوا عندهم شوية دواء اللي ينجم يعاونوكم من خلال الاستعمال. تعدوا الفترة دي. اللي ما لقحش ما لقحش، انا المواطن يقول لي انا لا جيت لعند الطبيب لا في الصيدلية وما نلقيتش كاش نلقح. شنو اللي نعمل باش انه حيواناتي ما تمرضليش بالتسمم المعوي وبومريرا؟
1: بالضبط. اي
2: التسمم المعوي وبومريرا شنو هو؟ هما راهم جرثومه موجوده بطبيعتها في الكرش نتاع المعزه ولا نتاع البقره ولا نتاع النعش. البكتيريا هذه كي نغيروا بصفه مفاجئه طبيعه الحياه اليوميه نتاع الهيشه بتاعنا سواء من حيث الغذاء. سواء من حيث درجة الحرارة الخارجية، سواء من حيث المكان اللي تبات فيه وترقد فيه، سواء من حيث يعني المسافة اللي تقطعها الحيوانات يوميا إذا كثروا لها تكون مسافة طويلة، وأيضا خاصة نذكر على الإجهاد الحراري، إنه أكل الإجهاد هذاك يخلي الكرش تتغير التركيبة البكتيرية الموجودة فيه من خلال الإجهاد، وبالتالي تولي البكتيريات الضارة اللي هما مسؤولين
1: على دكتور نستسمحك بعض الثواني لرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف ثم نعود.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى فضاء دليل العيادة البيطرية في إطار مستجدات الطب البيطري وأيضا أمراض الصحة الحيوانية وأهم التوصيات الفنية. إذن دكتور نرجع لك، توقفنا عند الاستعمال العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية اللي تنجم يكون اللجوء لها يعني دون وصفة الطبيب البيطري، هي السبب من الأسباب أنه الأدوية تنقطع وتكون ماهيش متوفرة، لكن في صورة ما تعرضت لمثل هالإشكال هذايا وعندي معناها أعطاني الطبيب البيطري الأولوية باش نتحصل على التلقيح والتلقيح مفقود، فماشي حلول بديلة، حلول تعاوني في السياق هذايا دكتور؟
1: إيه كيف كنت أنه مثلا ما جيتش التلقيح وراه نرجع علميا راه يكفي انه الناجة بتاعك ملقحة مرة في العام رينا حمية ضد بومريرا والدم، لكن حمية بنسبة بذات الحال، لكن راه يتطلب انه التمشي اليومي في طريقة الغذاء ولا في طريقة الرقابة ولا في طريقة يعني انه عنايتي بالقطيع راه تجب تكون سبب انه رغب انها تكون ملقحة لكن تظهر عليها الاعراض سواء كان مرض بومريرا والدم ولا لاعراض اخرى تكون مشابهة. يعني انت تحط الغلبه نتاعك على الحصيده دوك البركه ناعمه راهي مش تبشم، اللي هي اعراض البشمه واعراض التسمم المعوي المتقاربيه الراو. يعني مش بشرط احنا اللي يلزمنا نعمل انه نبعد الغلبه نتاعنا على كل ما هو ينجم يكون سبب في ظهور المرض هذا، اللي هما شنو؟ انك تطيب الغلبه نتاعك على مساحات كبيره تكون فيها برشا ناعمه طايحه ولا برشا سبوله بقص، هذاك ينجم يكون سبب في ظهور الإشكالية. ولهذا حتى كان عندي طبة كبيرة فكبير نسحه بشوي بشوي، والفترة الزمنية اللي باش نخليها في المسرح تكون صغيرة، سويعة سويعة ونص. أنا والكمية بتاع الكعبة اللي طايحة في الطبة والكمية بتاع السبولة اللي تقتل في الطبة. حاجة ثانية إنه بعدها على كل مصدر بتاع إجهاد حراري، إنه مثلا أنا الغلبة بتاعي عندي بطال سخون، إذا مش تخليها ترقد فيه في الجيلة راهي مش تصيبها إجهاد حراري اللي نجم يكون سبب في ظهور مرض بومريرا والدم.
0: واضح.
1: هذا ماذا بيا الغلبة نتاعي ما نحطهاش في بقعة تكون غاطة، بقعة تكون سخونة اللي تقلقها، وذاك علاش في بعض الأحيان عند في بعض المناطق يقول لك الغلبة فرس. يعني إيش معناه؟ هو يروح بها في الصحوة في الصباح لبس عليها يحطها في المراح يجي يخرج فيها العشية يلقاها منفوخة وميتة. يقول لك لم فرصة وهي من درجة حرارة الكبيرة اللي خلينا فيها فك المراحل.
0: واضح، معناها كأنها صدمة حرارية وإلا ضربة الشمس. بالضبط،
1: معناها إذا تكون مراحل المساحة متاعه ضيقة والحيوط متاعه عالية راح تكون إشكاليات كبيرة.
0: واضح، التهوية مطلوبة،
1: توفير مياه بكميات مناسبة وأيضا بنوعية جيدة، مش أي ماء. مش ما في ستيرنا تغلي نعطيه نقول الغلام مروت، وإلا ما درجة الملوحة نتاعو كبيرة نعطيها تشرب نقول الغلام نتاعي اللي هي تحقق كمية ماء كبيرة باش تبرد الجسم نتاعها وباش تخلي الخلايا نتاعها اللي تستعمل برشا ماء تكون في حالة جيدة كالخلايا هذيك.
0: واضح واضح دكتور.
1: الحاجة الأخرى إذا أنا المسرح نتاعي بعيدين، أنا مثلا الغلام تمشي كذا كيلومتر ورا 4 كيلومتر وخمسة كيلومتر ولا 6 كيلومتر ونص باش توصل لي للطبة اللي نسرح فيها. ماذا بيا اني نبكر على البرود باش تمشي في البرود على الاقل، واذا عندي امكانيه باش نغير غاديكا في بقعه ظهر نخليها تغير غاديكا، واذا ما عنديش امكانيه اني نحاول تسرح على البرود وتروح على البرود بل ما تسخن درجات الحراره هي، وفي العشيه نخلي الدنيا تبرد شويه ونهزها على البرود ونرجعها في الليل وخذان الدنيا بارده، على الاقل كذا تمشي وتتحرك في الدنيا بارده خير ما تمشي الشمس قويه وتكون انه مأثرة فيها الشمس هذيك.
0: واضح دكتور.
1: هذوما بعض النصائح مع جملة برشا نصائح اخرى، مثلا ايضا انه تنجم تعطيها في الماء مثلا اكل شوية فيتامينات اللي هي تخليها في اكثر انتعاش، نغسلها من نسبة الاجهاد خاصة هنا يقولوا فيتامين سي، احنا ما قلناش نوعية بتاع دواء بحد ذاته ولكن هي تركيبة فيتامينية محتوية على فيتامين سي اللي من شأنه انه يخلي انه نسبة الاجهاد اقل ويخلي الغلام بتاعنا ولا العيد بتاعنا ولا البقرة بتاعنا في حالة نشاط اكثر.
0: وما تكونش معناها بصفة مسترسلة، معناها في توقيت معناها الجيد هذه متاع الفترة الموسمية متاع الصيف، ومن بعد كي تمر عادي معناها باش ترجع لل
1: هو انه جسم الحيوان كجسم الانسان يحتاج مجموعة من الفيتامينات باش تخلي انه التركيبة الغذاء بتاعه خير وتركيبة المشرب بتاعه خير، وبهذا انا ننصح انه تتصل بالطبيب تقول والله الغلام تاعي ماذا بيه انها شنو الفيتامينات اللي نجم نعطيهم لها وقديش كمية نجم نعطيهم لها باش انه تعاونها باش تعدي الصيف هذايا بدون اجهاد حراري اللي نجم يكون تأثيره عليها كبير ولا تأثيره عليها ضار.
0: واضح. هنا خلينا نركزوا
1: الى الادويه البيطريه حتى مش نطول شوي راهو ماهوش هو ديما الحل. ما فماش دواء بيطري اللي نجم يخليك مثلا النعشه بتاعي عايشه في بقعه سخونه وغاطه شكون لابس عليه، بما انه السبب بتاع الاشكال موجود ما فماش حتى دواء ولا حتى لقاح مش ينحي الاشكاليه ما دام انه السبب بتاع الاشكال ديما موجود.
0: واضح. معناها هنا راهو ما نحكوش على جانب علاجي بقدر ما نحكو على جانب وقائي. وفر مكان
1: اي واساليب تربيه صحيح.
0: يعني وفر مكان مهيئ وملائم لانه تحفظ فيه الحيوان هذايا حتى لين تمر معناها موجه الحراره، في صوره ما انه فما اجهاد واجهاد حراري وفما تعطيش وفما ما يعني مفماش حتى دواء قادر انه يعالج.
1: ماشي تيجي الحيوان بتاعي انه درجه سخانه كبيره مش متوفر الماء على الاقل باش يبرد روحه، فماش بقعه ظل باش يقعد تحتها مثلا باش بقعه مروحه باش انها تنقص من درجه الحراره. عليك علاش ننصحوا انه في الصيف مثلا اذا عندك امكانيه باش تعمل زريبه تحت شجره خلي كاين الغنم غاديك ولا البقر ولا الخيل ولا اي نوع تاع حيوان راه ولا حتى الدجاج انه يرقد واللي جاي تحت الشجره راهو باش تكون يعني تمنعك من العديد من الاشكاليات وتربح برشا فلوس كنت مش تصرفها وما عندها حتى نتيجه وما عندها حتى فائده.
0: واضح واضح. يعني هذوما
1: يعني الشجره تربح خير من برشا دواء.
0: واضح. يعني ماهوش مطلوب منك لا باش تبدل معناها المكان ولا باش، فقط انه توفر معناها تزرع في جنبك شجره في محيط الدار اللي تكون هي معناها قادره على انها تظلل هالحيوانات هذوما ولباس الامور معناها تتعدى لباس كيما الصيف الكل. وفي صوره ما صار اجهاد وقتها نولوا نحكوا عليه ربما طرق علاجيه انفع. هل انه عندها علاج دكتور معناها الصدمه الحراريه فعليا؟
1: علاش انه كل مربي اسنان لازم الرقابه اليوميه للقطيع بتاعو انه تشوف مثلا حيوان بتاعك اليوم الصباح ياكل عشان ما حبش ياكل تحسه خامل تحسه دايخ تحسه فاشل تحسه بشويه مهبط راسه لازم انك اي تغير في حاله الحيوان بتاعك تكون يعني تكتشفها مبكرا، وكل ما تكتشف تغير في السلوك بتاعه تغير في الحركيه بتاعه في طبيعته يكون انه نسبه العلاج والشفاء اكبر وتمنع تنجم منها الحيوان تاعك. لكن اذا طريق به بعد نهار ولا بعد نهارين ولي دخلنا في مرحله خطيره جدا والمضاعفات ممكن تكون مضاعفات تولي موجوده ونسبه النجاح تولي صعيبه ياسر وتوقف برشا.
0: واضح. دكتور خليني نذكر مستمعينا رقمنا 78-227-700 مباشر إذاعة الكيف. نتفاعلوا في برنامج العيادة البيطرية اللي عنده ربما أسئلة في إطار الجانب الوقائي ونحاولوا نعطيه المعطيات اللي تتعلق يعني في حدود طبعا الوقاية، لأنه العلاج يلزم مباشرة للحالات وما نجموش معناها عن طريق ما ربما المعطيات وإلا الوصف انه نعطيه دواء وزيدا يخضع لعملية الاشهار. فنحاولوا نعطيه الجانب الوقائي ولا تحسيسي في سياق كل يعني المتابعات والمستجدات متاع الطب البيطري. بالمناسبة دكتور غدوة في اطار حماية الثروة الحيوانية ضمان سلامة المنتجات الغذائية مدرسة علوم التمريض بجندوبة تعتزم تنظيم يوم تحسيسي حول مرض السل لدى الأبقار بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة في إطار التذكير يعني الأسباب وطرق معناها الوقاية خطر التهاب الذرع السلي لدى الأبقار وتأثيره على الصحة العامة، الممارسات السليمة في تصنيع المنتجات اللبنية التنميه وتوعيه المربين حول مخاطر الحليب غير المبستر ودوره في نقل السل خارج الرئه. احنا ديما نقول ان شاء الله نتمنى الصحه والسلامه للناس الكل قطيعنا وللناس اللي تستهلك الحليب، ولكن هي دعوه توعويه وقائيه في اطار الوعي اللي يحمي عائلاتنا وصحتنا تبدا من حيواننا. هذه الكل راهو في اطار امراض الصحه الواحده، هكا ولا دكتور؟
1: هو صحيح، هو مرض السل عافانا وعاف الجميع، انه من بين الامراض للاسف اللي موجوده في بلادنا، بالذات مستوطنة في بلادنا، واللي هي من امراض اللي حيوانات المصدر، يعني المصدر بتاعها هو الحيوان. المصدر الاساسي، نقول المصدر الاساسي هو الحيوان.
0: واحنا في الصيف معناها الدرجه نتاع استهلاك الحليب والالبان تكون اكثر دكتور.
1: هو مش مربوط بالصيف، هو يعني احنا التونسي بطبيعته عنده ميول، يعني تاريخي وميول ثقافي وميول مجتمعي، نحبوا الحليب الفريش كذايا، والحليب الحي والحليب الفريش من مربوطه ومن زبده ومن عرايب ومن عنا في تقاليد نحبوها، وذاك اللي يسلم ممكن الاشكاليه من الخطوات ومن شيره ثم نقص وعي مجتمعي للاسف. يلزمنا مرحله كبيره، يلزمنا خدمه كبيره باش ان شاء الله توصل بلادنا في يوم من الايام انها تكون سليمه من المرض هذايا، اللي هو من الامراض المشتركه ما بين الانسان والحيوان، واللي هي من الامراض اللي مصدرها الاساسي هو الحيوان كغيرها من الامراض الاخرين اللي ممكن في النصف الثاني حتى مش نحكوا على المرض الثاني اللي هو ذاك.
0: بالضبط. انا مكلمه دكتور في اطار التفاعل نشوفوها ومن بعد نرجعوا للحمله. الو، مساء النور.
2: مساء النور، السلام عليكم. مشكورين على البرنامج.
0: شكرا جزيلا ليك. شكون معنا؟
2: عبد الحميد من غار الدماء.
0: مرحبا سي عبد الحميد، مرحبا بك وبكل المستمعين في غار الدماء ولاية جندوبة، تفضل.
2: مشكورين. السلام عليكم دكتور، السلام عليكم الأخت نشر. بالله عندي استفسار وتدخل في نفس الوقت وتساءل. أنا عندي مربي نتاع حيوان الأغناء. وباش نزرقوا لهم تو أنت والدكتور باش اسمه. ما سميش الدواء نتاع بومرير، هذا الدواء المرار بصفه اوضح، ننتقلوا منه من الفار للساك تو لازم نداو ديجا ماتولي، انا دايمات حيوانات. الدواء ما سميش في الفارماسي وما عنديش، وما سميش عند البياطره. الحرابش ما سميش لا في الفارماسي ولا عند البياطره، لا عند البريزي ولا عند ليطاتيك، لا عند الخصوصي ولا عند العام. تسائل نسائل ونام نسائل ومن منبر هذا لسلطه المعنيه بالامر، وما عندناش بيطري عمومي، خلينا من الخواص. عمومي عندنا 5 سنين ولا 6 سنين ما عندناش بيطري عمومي. وبالنسبه للتلقيح بالله تو عندنا شهرين ولا اكثر المده نتاع التلقيح، وانا نسمع فيها نتابع فيها في برنامجكم المفضل وفي الاخبار انها تم حمله نتاع التلقيح للابقار وللاغناء. انا اتصلت بالاداره واتصلت بالناس اللي لقحوا، ما سمعت تو نجوك ما سمعش، ورغم اللي انا نسكن
0: وين بالضبط في غار الدماء سي عبد الحميد؟ وين؟
2: نعم،
0: وين بالضبط في غار الدماء؟
2: ديما البرانسية 2 كيلومتر مع
0: البرانسية، منطقة البرانسية.
2: ايه
0: ثلاثة قديش؟ ثلاثة ديار؟ ثلاثة؟ ثلاثة ديار؟
2: حي كامل بلاد المنطقة دي.
0: يعني قرية البرانسية.
2: قرية البرانسية.
0: ايه.
2: هي تتبع المنطقة البلدية ولكن هي منطقة فلاحية.
0: واضح.
2: مسدة أبو شابون البرانسية.
0: واضح.
2: أما أنا نحكي عن المنطقة اللي نفهنا بالذات.
0: ايه.
2: البرانسية. ايه. التلقيح ما وصلناش إلى حد يومنا هذا.
0: واضح.
2: هذا التساؤل يخص المنطقة العامة. تو باش نسأل الدكتور كيفاش باش نعمل ما دام هالدواء هذا مثلا خاطر نعمل تكوين. والدواء مفقود. لا عند ليطاتيك لا عند الفيزي، وبعثت عليه حتى لتونس امس في بن عروس لي فارماسي وكذا لوجناهم، بعثت البنزل الدواء مفقود. نوس هل ثم بديل؟ هل ثم دواء؟
0: واضح. كيفاش نعوض وكيفاش نتعامل في اللحظه؟
2: نعوض لاني انا عندي قطيع.
0: باش نسالك سؤال فقط، سؤال معنا الدكتور هاو معنا السؤال، انت قبل لقحت قبل ما البريود هذايا قبل الفتره هذايا عملت لهم التلقيح نتاع البومريره والا لا والا اول مره؟ ما عملتش. واضح.
2: أي.
0: واضح.
2: عاودت شريته من جديد.
0: عملت وقتاش عملت؟
2: لا عاودت شريت الاغنام كانت عندي قبل.
0: اي.
2: بعتها الكل.
0: اي.
2: بدلت نوعية أخرى اللي هي شريت ملكية.
0: اللي هي ما زلت ماهيش ملقحة بالكل.
2: ما حتى اللي بيع عليا شريت من عنده قال لي لا ماهيش ملقحة.
0: واضح.
2: وعندين اج والدين اخرين وخذيتهم وما لقحتش.
0: واضح واضح، نجاوبوك. يعطيك الصحه، شكرا لك سي عبد الحميد.
2: شكرا لك الكل، ومشكور على البرنامج وراني نتابع فيه بدقه.
0: يعيشك، شكرا لك، وان شاء الله نكونوا معاكم ونحاولوا انه نامنوكم الاجابات، لانه بالحق راه ساعات يتجاوزنا الامر، خاطر يعني يلزمنا اجابه رسميه من المسؤولين، وهذا غير متاح في العياده، لانه البرنامج مختص في الجانب التحسيسي اكثر منه الجانب الاداري، لكن نحاولوا نعطيكم بعض الاجابات. ومشكور دكتور شفيق على وسع البال وعلى انه يحاول بطبيعة الحال من موقعه يعاوني في الإجابات هذوما. دكتور سي عبد الحميد في منطقة البرانسية غار دماء يقول معناها انطلقت حملة التلقيح في وسمحها على الإذاعة والكل، لكن ما وصلتهمش، مشي وتواصل معهم إلى حد الآن ما فماش. خلينا نشوفوا معناها دائرة الإنتاج الحيواني متاع جندوبة وغار دماء والهيئات الفرعية اللي موجودة غاديك، إن شاء الله يكونوا في الاستماع ولهم حق الرد، ومرحبا بيهم ينجموا يتفاعلوا يتواصلوا معنا. فقط يجيبوا سي عبد الحميد علاش ما خرجولوش، علاش الى حد الان ما فماش، رغم انه حسب قوله طبعا العهدة اعلى من رواه، اتصل بهم ومشي لهم ويمزل يستنى ويجيبونا عنها في السياق هذا. مرحبا بهم، الخط مفتوح لهم. سؤاله الثاني يقول لك انا ربيت معناها المنطقة بتاعهم ساعة، يقول لك معناش معناها طبيب بيطري عمومي معناش، لكن الاحرار باش ماهيش متوفره، الدواء نتاع البومريره والتلقيح هذوما ماهوش متوفره، وهو يحب يطمن على القطيعه اللي عنده اللي هو ما خضعش للتلقيح نتاع البومريره، يقول لك كانوا عندي قبل وكنت نلقح لهم، لكن الجديد اللي بدلته ماهوش ملقح، في ازمه تو، كيفاش ينجم يعمل؟
1: ممكن السؤال الأول تبقى الإجابة كما ذكرت سيادتك مناطة بعودة الدواء الإنتاج الحيواني على مستوى ولاية جندوبة. السؤال الثاني نصف الإجابة نجم نجاوب فيها، ونصف الإجابة الأخرى للأسف نقص الدواء تبقى هي من مسؤوليات يعني مسائل حكومية على شكل الدواء متوفر مش متوفر، تغيب عليا الإجابة ولهذا نعتذر على الإجابة. شنو يلزمو يعمل؟ هذايا ممكن ننصحوه شنو ينجم يعمل باش انه على الاقل ما نفلوش للاشكاليه الكبيره.
0: بالضبط، لانه هو بطبيعته خايف، معناها شريهم جدد ويحب يستحفظ عليهم.
1: عنده حق. ننصحوا انه خاطر احنا لو قلنا راهو التلقيح هو احد راه مش كل شيء، راه حويجه بالحوايج اللي نحمو بها القطعه نتاعك، راه مش كل شيء حويجه. حويجه الاخرى حاجات اخرين هما كيفاش ندير المشروع نتاعي، كيفاش نربي، وين نربي، هل اني البقعة نربي فيها توالم اكل الحيوان هذاك ولا ما توالموش، تكون مش تكون بارده مش بارده، مهويه مش مهويه، ما عنديش المعلومات الكامله شنو هو كيوان المستغله الفلاحيه ولا البقعه اللي ربي فيها كيفاش. راهو مثلا انا مش نقول له يحاول يبعد الغلال نتاعو على الاجهاد، كان بقعه تكون يحاول ينقص الثمن نتاعها، العلف يعطي بشويه، اذا باش يسرع على القصيده يبدا بشويه بشويه للحيوان يتعود، كما يقول الفلاح من الكرش بتاعه في الدباغ، وتعود تتعود بالكعبه بالحبه. يحاول انه يورد يشرب قبل ما يسرح. صح، قبل ما يسرح يشرب، والعشيه قبل ما يسرح يشرب باش يبعد على البشمه. يحاول انه يزيد للمشرب والا للغذاء شويه فيتامينات اللي كما قلنا من شانها انها بعد اجهاد الحيوان بتاعه. واللي ننصحوا به يتصل بطبيب بيطري خاص يجي يعطيه نصائح التربيه، راه كل انه هو قال متكون ممكن عنده معرفه كبيره، لكن لو ثم جزئيات صغيره ممكن مرات كما قلنا راه تربي في بقعه حيوتها 3 متر علو، تخيل هي راهي مهما مش تكون انه عندك شبابك مش تكون غاطه الا اذا شبابك بكذا بكذا، وقتاش نجم نقول اذا في القفه نتاع البقعه اللي ربي فيها فوق 4 متر ونص، وقتها ممكن نقول ما ثماش تاثير نتاع الطوا نتاع الطح كان نتاعي ولا الحيوان نتاعي.
0: واضح.
1: يتصل طبيب بيطري خاص يقول اذا شوف لي المشروع نتاعي شنو هو النقائص اللي نصلحهم. بالنسبه للدواء يحاولوا ديما يراجعوا في الصيدليات، عسى انه مثلا يدخل شي ارباج جديد بتاع الدواء باش انهم يجيبوه الصيدليات ويجب المواطنين والفلاح انه بيتفكروا بتغطيه اغنامهم ضد التسمم المعوي.
0: فرضنت دكتور معناها في مثل هالظروف هذه نعرف هو الاجابه تتجاوزك، ولكني والله نحاول انه نشوف لهم حل معناها من الباب هذه، لانه نقدر برشا مجهود المربين، يبدا تعب ويبدا خايف على القطيعه نتاعه ويحب معناها وما يرتاح من من من حاجه ويطمن لها. يعني في صورة ما التلقيح هذا نتاع بومريرة إذا كان مفقود معناها في بلاد ما فماش يعني أسماء أخرى بديلة على الأدوية
1: هو اللي في بالي به إنه ثم دواء دواء يعني هما كان ثم يعني اسم تجاري حاليا ثم اسم تجاري آخر خلي الفارماسيات اللي في بالي به
0: هاي الحمد لله معناها

0: أقول هل 1000 مدى توفر على مستوى الصيدليات ولا ما عنديش فكرة كمية اللي جت كبيرة مش كبيرة توزع الصيدليات كل ما عنديش الفكرة ما نحبش نعطي معلومة غلط.
1: واضح. دونك هنا ينجم هو إذا كان مشي للصيدليات هذوما يسألهم إذا كان معناها فما دواء البومريرة القديم ماهوش متوفر أعطوني البديل الجديد، معناها الاسم الجديد اللي تم طرحه في السوق إذا كان وصل، وإن شاء الله يوصل.
0: ممكن الصيدليات ويتصلوا بالصيدلية المركزية وللموزعين اللي الموزعين الكبار يشوفوا هل أنه متوفر ولا تواجد ولا ينجموا يطلبوه، بالكش ما وصلش الصيدليات بعض الصيدليات ما عندهمش فكرة بي.
1: واضح. به دكتور نرجع لموضوعنا الحلقة أو الدائرة والخيمة اللي ناويين إن شاء الله تفتحوها في إطار حملة استثنائية تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، مجهودات طبعا عندكم أنتم في إطار التوعية والتحسيس، هما تقريبا 3 أيام على امتداد، معناها غدوة الجمعة السبت والأحد 26، 27، و28 جوان.
0: هو على أثر يعني كما حكينا الأسبوع الفارق حاسة لدي كلب اللي تواجد في نقطة التقاء 3 ولايات اللي هما سريانة والقصرين والكيف في معتمديات 3 القصور وجدريان والروحية يعني دعم من طرف المصالح البيطرية المركزية اللي هي العام المصالح البيطرية، يعني وقع تنظيم تدخل مشترك بين 3 ولايات في آخر أسبوع هذا باش يقوموا بمنشيرة التوعية والتحسيس ومنشيرة أخرى تلقيح عدد هام من الكلاب اللي يحيط بالبؤرة باش نضمنوا قطع سلسلة العدوى بين الحيوانات، لأنه نحب نأكدوا لو على سواء شمال أفريقيا تونس خاصة شمال أفريقيا عامة يعني تونس أنه الخازن الرئيسي والمسبب الرئيسي في تواجد داء الكلب على مستوى بلادنا هما الكلاب
1: بالضبط.
0: راهو كل ما عندنا كلب مسيب وكلب مش ملقح راهو ديما عندنا نسبة نتاع خطر كبيرة صغيرة لكن الخطر موجود
1: بالضبط.
0: ولهذا اللي ندعو به كل المستمعين على مستوى عمادات عين القصيبة وبانو والزيتونة انه ان شاء الله في نهاية الاسبوع هذايا مشتوقة حملة تلقيح واسعة ومكثفة في توفير يعني عدد ملقحين وفرق تلقيح يفوق 6 فرق باش نتمكنوا ان شاء الله من تلقيح جميع اللواحم من فصيلة الكلاب الموجودين بالعمادات الضومة لأنهم شوقة تلقيح جميع الكلاب والقطط الموجودة بالعمادات الضومة 3 هذا على مستوى ولاية الكير وزملائنا أيضا في ولاية القصرين يقوم بتلقيح جميع العمادات جميع اللواحم الموجودة في عمادات جدليان وزملائنا في سريانة يقوموا بتلقيح جميع اللواحم الموجودين في ولاية بمعتمدية الروحية
1: على مستوى يعني معتمدية الروحية والانطلاقة بشكون بالتزامن دكتور معناها الثلاثة
0: بالتزامن مع أنه زملائنا في ولاية سريانة مشي ذيك وبعدنا يومين آخرين يعني توفى نهار 30 احنا ان شاء الله انه بدينا ايام الخيمه على مستوى معتمديه القصور خيمه امام مقر دائره فرعيه للانتاج الحيواني بقصور كان فيها تواصل مثمر مع المربين ومع الفلاحه ومع المالكين حق لقينا تجاوب كبير وانه تفهم كبير من طرف المواطن المالك للكلب باش انه هو مستعد يكون شريك وذي الأكبرين يكون شريك ويكون منتفع وهما خاصة برشة من متكنين العمادات اللي ذكرناهم اللي يتواجهوا يامت بالصدفة أمام الخيمة وكان يعني تبادل مثمر للحديث أنهم التزموا باش يكلموا جميع المواطنين الموجودين بالعمادات الضومة باش أيام التلقيح إن شاء الله ينسكوا الكلاب بتاعهم ويقول الكلاب مشدودين باش تكون العملية سلسة فرق التلقيح ينجموا ينجزوا العمل نتاعهم في أريحية منشيرة ومنشيرة تكون النتيجة مثمرة وتكون التلقيح تسمح لنا باش إن نحمل المكان ذاك نحمل عمادات الضوكم اللي هو الشريط الحدودي واللي هو مجاور للبؤرة الموجودة وبالتالي نقطعوا إمكانية العدوى وإمكانية حتى كان تم كلب مكلوب يدخل بعد المنطقة ذيك العدوى ما تمرش للحيوانات بإذن الله.
1: وهذا راه مهم جدا. احنا الحمله هي شعارها تلقيح الحيوانات الاليفه، هكا ولا دكتور؟
0: احنا نحكي على

0: في
1: بالضبط.
0: مرحلة ثانية صحيح، لكن نحكو خاصة على الكلاب، لأنه هما يراوني قديمة الخازن الرئيسي لمرض ذئاب الكلب.
1: واضح. احنا ديما نذكروا بالسياق هذا، وانت ركزت ربما على نقطة يعني مدى تفاعل الناس معكم دكتور، خاطر هذا الأساس يعني في التعامل. خاطر اليوم إذا كان ما يعني انت تقدم معلومة وتلنسي حملة وفريق يخرج ودويات تبدأ متوفرة والتلقيح جاية وتجهيزات وكل معناها عمل ميداني، وبعد ما يصيرش التفاعل غادي يصير الخلل. لكن اليوم انه التونسي والجهات معناها في الكيف تحديدا، هي كانت في الزيتونة دكتور هكا ولا
0: اي؟ هو كيف قلت احنا هو ربنا باش نعطوا لكل حق احنا رو على اثر يعني برمج مثلا وقع انعقاد جلسة على مستوى المجلس المحلي برئاسة مؤتمر مجلس السوء مشكور، وبحضور كل الاطراف المتدخله من امن من بلديه من ايضا نواب محليين عمد، قعدنا درسنا الطريقه المثلى لانجاح المساله، وايضا بوجود الصحه شنو ما الاشياء اللي لازمنا نعملوهم باش ننجح المساله دي. انه الساده النواب المحليين والعمد كلفوا مشكورين، يعني كثروا مشكورين باش انهم يوصلوا المعلومه على تاريخ التلقيح وتاريخ تنقل فريق التلقيح للاماكن والدوويه، وقتاش مش يكون دوار باش تنقلوا فريق باش انه المواطنين على بكري يشدوا الكلاب نتاعهم. راهو العمل كان تشاركي بحضور يعني كل المتداخلين محليا في مقاومه ذئاب الكلب، وبطبيعه الحال برئاسه رئيس اللجنه المحليه اللي هو السيد معتمد.
1: وهذا راهو مهم جدا وبربي، خاصه الصغار. احنا تويكا في فتره متاع صيف دكتور، ونشوفوا في صغيراتنا تقريبا في الامسيات كلهم يبدوا في الشارع او البرة، ويبدا بلا رقيب معناها الطفل يلعب مع القطط يلعب مع الكلاب وهو متعدي، لانه هو يعيش في وقته في طفولته هكا ولا ما بين لحوم والاحياء العاديه، ويبدا عامل كيف، لكن في نفس الوقت ماهوش مستوعب لحجم الخطر اللي ينجم لا قدر الله يكون في المحيط الدائرة اللي يلعب فيها. الأولياء والأباء ما نقولوش احنا مستهترين بين ظفرين غافلين عن النقطة هذه، فكيفاش نعود نرجع للحرص ونعود نذكره بقيمة معناها الاهتمام بالمخاطر اللي تنجم تحيط بينا من غير ما نشعره. رو حتى انت معناها كمواطن عادي تمر في الشارع وتنجم تكون لا قدر الله عرضة لمثل هالنوع من المخاطر.
0: هو احنا كيف ذكرنا انه بالعكس احنا يجبنا نشجع اولادنا الصغار على انهم يتواصلوا مع الحيوانات، لانه عنده دور كبير في تقر شخصية الطفل وشخصه، مش انه يكون عنده جانب من الرحمة جانب من التعامل جانب مع
1: هو يتعامل بطفولته بعفويته، لكن ما هوش مدرك للمخاطر.
0: لكن لازمنا ان نعلم اولادنا انه لا قدر الله مثلا اول حاجه بتاع نعلمه انه بعض ما يلعب مع الحيوانات يفسد قبل ما ياكل قبل ما يشرب يفسد، هذه الحاجه الاولى. لانه ثم جراثيم على مستوى لو برا بتاع الحيوانات اللي تنجم يتعدى لينا نبدو ناكلوا ولا نحطوا ايدينا في فمنا لا قدر الله تكون اخطار، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه اذا تجرحت ولا تخبش من كلب والا من قطوس والا من اي حيوان ما تخبيش، يجي يقول لي باش انا نطلع احتياطات. نعلم اولادنا انه الصدق تخبش سيء، المشكله حصلت هي. لكن شنو يلزمني نعلم ولدي انه ما نخبيش، خاطر لا قدر الله انه يخبشوا قطوس والا يخبشوا كلب والا يعضوا قطوس ويكون حتى جرحه صغير لبرا ويخباها، ويكون في قطوس هذاك مريض اللي هو في الشارع ولا الكلب، بعد توقع الطامه الكبرى وتوقع الاشكاليه اللي ما عادش نجم نرجعوا لتاني. نعلم اولادنا اذا لعبت في الشارع مع الحيوانات كتروح للدار افتدي اذا تجرحت والا تخبش
1: بالوقت
0: باش نعرف واش نعمل
1: بالضبط بالوقت يعني. واعطيه هو اعرف كيفاش تسمع صغيرك وتعلمه انه يتعامل مع الحيوان الاليف اللي موجود على انه كائن معناها مطلوب منا انه نرحموه ونرفقه به، لكن في نفس الوقت مطلوب انه ناخذ الحذر منه في اطار في سياق معين، انه هالحيوان هذايا رغم انه اليف راهو ينجم يكون معدي، راهو ينجم يسرب لنا بعض الفيروسات والا بعض الامراض، راك انت تنجم تلعب معاه وما تكونش فايق معناها بالاعراض وبالخلل اللي صاير، ويلزمك تخبش ديريكت تروح تعقم وبعد ارجع العب على روحك، والاولياء ياخذوا على عاتقهم طبعا الالتجاء للمراكز المختصه اللي تنجم تعاونهم في السيق هذايا، وما يكونش فما استهتار. راهو علاش نحكي ورانا عاودنا رجعنا سجلنا حاله جديده، راهو حاله وفاه معناها لطفله في جدل في جدليين هكا ولا دكتور؟
0: جدليين على الحدود مع معتبرين القصور.
1: بالضبط.
0: الحاجه الاخرى انه ايضا ماذا بينا احسن، قلنا كل مواطن راه نجم يكون مساهم يجابر ولا سلبا في انتشار ولا في التقليص من ذاك الكلب. الكوبالة نتاعي ما خرجها كان وقت نعرف انه الكاميون نتاع البلدية مش يتعدى، لانه كان خرج الكوبالتنا مقبل ولا نطيف الزبلة نتاعنا في بقايا اللي ممكن ما توصلش البلدية ولا تتأخر البلدية باش تهزها، يكونوا البقايا عندكم سبب في تكاثر وانهم يتجمعوا سواء كان القطط والا الكلاب المسيبي. وبالتالي راهو دور المواطن من خلال التنسيق مع البلدية في رفع الفضلات وفي مكان وضع الفضلات له دور هنا.
1: لكن هنا تقول لك معناها يتعارض مع الجانب الرحيم باش ترحم الحيوان اللي يلزمك توكله دكتور ويلزمك تعطيه الماء والكل.
0: لا لا، غلطة كبيرة. غلطة كبيرة، لأن داخل المدن ماهوش مكان مخصص لتواجد أي كلاب أسفل.
1: بالضبط.
0: حاجة الأولى. حاجة الثانية أنه راهو كل حيوان يعني راه لازم يكون تحت مسؤولية وملكية فرد. يعني الحيوانات هي مش مسؤولة على روحها، مش مسؤولة على تصرفاتها، مش مسؤولة على أفعالها. وبالتالي بأن نخلو ثم تصرفات عشوائية وإلا نعطوا الماكلة للحيوانات هذيا في المدينة مش تكون سبب في تواجد وتكاثر الحيوانات هذيا، حتى كي تكون ما هيش مريضة. يعني ما تعديناش، لكن راهو أنها يكفي أنها تنجم على ولاد صغير أكل الجانب النفسي وأكل ممكن المرض النفسي اللي مش هو اللي يعيش معه ولا ذاك راهو مش يكون كبير. حاجة الأولى. حاجة الثانية، حتى مش مريض ويخبش وقال لي عضة صغير ممكن أكل بقايا عم تاع العضة خاصة إذا تكون على مستوى الوجه راح تنجم تكون بقية حياته تبقى كالسمات هذيك، ولا خاطر الله إذا يعضوا في مقعة في بقعة في الرقبة وإلا في الكرش راهو ينجم يسبب في القتل نتاعو.
1: واضح.
0: يا مواطن يا اللي يعطيه في الماكلة في بالك بجانب رحيم باش توفر الرحمة لك حياة هذوكم سبب في تواجدك
1: الحيوان هذيك
0: وسبب في قتلك
1: طفلك. واضح. وخاصة اللي باش يتبنى حيوان يهتم به ويخصص له معناها وقت واهتمام خاص، مش يهز يلوحوا معناها في الشارع بعد ما تطير منه النفحة يخرجوا في الشارع ويتحول من يعني من الألفة متاعه من انه حيوان مدلل الى كلب سائب قادر على انه يهدد الناس في صحتهم ويهدد الصغار ويهدد حياة الأهالي. دكتور إذا نختم معاك في دقيقة، الحملة المتواصلة معناها جمعة سبت وأحد بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله. اللي نعول علينا هنا أنه كل المواطنين المتواجدين في عمادات عين القصيبة بانو والزيتونة ياخذ القواعدية تنقل في رق تلقيح، كل واحد باش تجي قدام داره باش تلقح له الكلاب نتاعو بدرجة أولى، عنده قطار تنجم ثاني يخرجهم يتلقحوا. ولهذا اللي يسمع فينا توا عنده شكون يسكن في المناطق هذيك يوصل له المعلومه، راهو باذن الله ان شاء الله اخر اسبوع من هنا لاخر اسبوع هذايا تكون كل اللوائح المفاصل في الكلاب في التسع عمادات هذوما ملقحين باش يكون عندنا حزام امن يمنع مرور داء الكلب ان وجد في البؤره اللي هي موجوده الى ولايتنا، وان شاء الله الكيف الكل كما حطينا في الشعار ان شاء الله معا من اجل كيف
1: من ذا الكلام. الحمد لله، ان شاء الله ربي يكون فما كان الخير وفما كان الوعي، وان شاء الله ربي يرحمها البنيه هذيا. دونك جدلين ماهيش بعيده برشا.
0: اي انا وان شاء الله ما يتجعش كل ولي والا ام
1: في امين يا رب. دكتور يعطيك الصحه، وصلنا لختام مشوارنا في العياده البيطريه، ان شاء الله ملتقانا في الشبكه الصيفيه مستقبلا. نقول لك في الامان، بعد شويه نفسح المجال لزميلتي يمينه تكمل معكم المشوار. اجمل تحيات كامل الفريق، الى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: إشهار
5: الخامسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بعدد من معتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50% و95% وفق ما أكده كهيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة عمر البحرينية. أعلن ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وقد تم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة اليوم أنه قد تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلدية تونس اليوم وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أو دعا ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 منها جندوبة والكف. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشودة اليوم إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. يشارك مجلس نواب الشعب في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 27 من جوان الجارية. ويمثل هذا الحدث البرلماني منصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف البرلمانات العربية ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. كما سيركز المؤتمر في هذه الدورة على 3 ملفات استراتيجية تمثل أولوية للعمل البرلماني العربي المشترك. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم عن استشهاد شخصين إثر استهداف مسيرة صهيونية لسيارة جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا في اذاعه الكيف. مرحبا بكم، نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى للساعه ديما في دروب الاخبار المتفرقه والانغام الجميله. ان شاء الله يكون اسبوع الفرحه واسبوع النجاحات واسبوع كله امل ان شاء الله، والف مبروك لكل ابنائنا التلاميذ بطبيعه اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا. ان شاء الله ديما فرحين ديما ناجحين، وإن شاء الله ربي يهني كل ولي ولية بابنها ولا بنتها. الناس اللي متأجلة لدورة المراقبة إن شاء الله يحلفكم الحظ إن شاء الله في الدورة هذه اللي هي دورة الأبطال، وإن شاء الله ناجحين وفرحين، واللي ما أسعفهمش الحظ إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله أبرك وتكونوا بمعدل أقوى ومعدل خير، وربي يفرحكم وربي ينجحكم الناس الكل. نستناو زيدا نترقبوا في نتائج الامتحانات ابنائنا، بقيه ابنائنا في السيزيام في النوفيام، ان شاء الله فرحين وان شاء الله ناجحين، وسنه موافقه سنه دراسيه موافقه للجميع. فقراتنا باش تكون متنوعه في فقرتنا اليوم بطبيعه في هذه المنوعه ان شاء الله حتى للسبعه بطبيعه. بعد شويه باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيو مع الانسة امنة بنباوس، نحكيو في موضوع اخر يخص الذكاء الاصطناعي بطبيعة بعد شوية في ذكاء على الهواء. عنا مسابقة زيدة عبر موجات اذاعة الكيف بطبيعة، زوز تذاكر لحضور الحفل ان شاء الله اللي باش تحييه حضرة المدينة إن شاء الله، والفنان عبد الرحمن الشيخاوي نهار الجمعة إن شاء الله 26 جوان على الساعة 8 مساء بالقصبة بالكيف. بعد شوية نعطيكم نص المسابقة وتطلبونا على 78 227 700 مع 6:30 إن شاء الله باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفية، وفائز وحيد الفائز باش يفوز معنا بزوز تذاكر كما قلت لحضور هذا الحفل الفني الخيري نهار الجمعة لحضرة المدينة والفنان عبد الرحمن الشيخاوي. حظ سعيد للجميع.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين اللي يتابعوا فينا توا عبر موجات اذاعه الكيف. مازلنا متواصلين معاكم ان شاء الله حتى للسبعه، وبالطبيعه نوصلوا للركن اللي ذكرته منذ البدايه، ذكاء على الهواء مع الانسه امنه بن باوس. بالطبيعه باش نختاروا موضوع مهم برشا فيما يخص الذكاء الاصطناعي. باش نحكيو اليوم في موضوع مهم برشا من الذكاء الاصطناعي. آمنة، مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. تعطينا الموضوع من الذكاء الاصطناعي
1: إلى الذكاء العاطفي.
0: إلى الذكاء العاطفي. مرحبا بك منى مرة أخرى.
1: دونك شكرا على الاستضافة راديو كيف. دونك موضوعنا اليوم كما قلنا من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء العاطفي. احنا نعرفوا منذ القرون معناتها أنه الإنسان كان معناتها يتميز بالذكاء المنطقي عن بقية الكائنات، معناتها عن الحيوان. بعديك بشوية بشوية بدينا نطوروا، جاء الذكاء الاصطناعي. دير الذكاء الاصطناعي اكتسح معناتها المكان. معناتها كانت عنده فتنة معناتها وسرعة فائقة اللي تجاوزت معناتها هذا الذكاء المنطقي اللي نحكي عليه اللي هو تابع للإنسان. بعديك كنا حكينا قلنا راهو الجانب العاطفي هو يفتقر إليه الذكاء الاصطناعي. خاطره كما حكينا في الحصة السابقة حكينا على الإبداع، وقلنا راهو الإبداع البشري يتفوق على الذكاء الاصطناعي من خاطره هو متعلق بالمشاعر معناتها والبعد التاريخي والبعد الذاتي. وهذا هو موضوعنا لحصة اليوم. دونك شنو هو الذكاء العاطفي؟
0: الانتقال يعني الذكاء الاصطناعي معروف بطبيعة مهم برشا في وقتنا توا، كما كنت تحكي انت أمونة، اكتسح الذكاء الاصطناعي العديد من المجالات، لكن يبقى الذكاء العاطفي مهم برشا، لأنه الذكاء الاصطناعي يبقى ديما يمثل القدرة على تحليل البيانات وسرعة إنجاز المهام، لكن الذكاء العاطفي هو يمثل المشاعر، خاصة فهم مشاعر الآخرين والتواصل معهم. موضوع مهم برشا، تيك صحة في اختيار الموضوع. شنية النجم نحكي في الموضوع هذا؟ إلنا
1: هذا هو بالضبط كما كنت تحكي أنت، الذكاء الاصطناعي معناتها عادة احنا فطنا وعرفنا اللي هو يتعامل مع بيانات. اليوم الذكاء العاطفي هو كيفية التعرف على المشاعر، ما عادش تعرف على البيانات أكهو، ولكن التعرف على مشاعر الناس معناتها ودونك التعامل مع هذه المشاعر، وبالتالي معناتها إدارة العلاقات الاجتماعية. وهذا معناتها من جانب مهم جدا، خاطر راهو في خدمة ولا في أي حاجة تختار بروفيل، مش تختار هاكا البروبو معناتها أنه يؤدي لك الواجب المهني معناتها بسرعة فائقة وكهو. دونك معناتها احنا الإنسان عنا الجانب العاطفي اللي هو زادة بشي إدارة العلاقات الاجتماعية، بشي عجمة تواصل مع زميلك اكسيتيرا. دونك هو توسؤالنا معناتها، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن معناتها يمتلك هذه الذكاء العاطفي معناتها؟ دونك ايه، اليوم معناتها الباحثين وكل يخدموا على تطوير الذكاء الاصطناعي ويعطوه الجانب العاطفي. كيفاش هذي؟ معناتها الذكاء الاصطناعي اليوم ينجم هو كي يغزلك اترافير دي بيرسيبسيون يتعرف على المشاعر متاعك
0: من ملامح الملامح
1: من ملامح الوجه، الملامح الخارجية. دونك من نبرة الصوت، من الكلمات زيدة اللي استخدمها انت ونبرة صوتك، هذيك هو بالضبط شنو يعمل. دونك وهذا نسموه الافكتف كامبيوتينج، الحوسبة العاطفية. وهذا مجال كبير برشا والناس الكل بدأت تخدم عليه اكثر واكثر واكثر. ولكن شنو المشكل؟ انت كتجي للذكاء الاصطناعي معناتها العبيد توفى مع بيت تحس بالتوحد، وكلها تمشي للتشات تحكي معاه عبارة مستشار عاطفي. معناتها يعتبروا الذكاء الاصطناعي هو مستشار عاطفي
0: يلتجؤوا في الازمات.
1: صحيتك انت كتجي تقول له انا حزين ولا تحكي معاه يفهمك، خاطر شنو؟ خاطر هو عنده البيانات هذيك انه هو الوصف تاع الحزن ولا وصف تاع الفرح، ولكن غير المهم الاكسبيريونس هذيك ما يعيشها كل انسان. فلنا معناتها بدينا نوصلوا من الذكاء الاصطناعي ولينا نمسوا في الانسانيه. معناتها فما عبيد معناتها تعتبر اهانه، تقول لك الحاسوب تعطيه الجانب العاطفي، تولي الناس تقارن هي الروبو ولا خير منك، تولي هنا الإنسانية. فهمت كيفاش؟ تولي لنا مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر مش إنه معناتها الحاسوب هذيك يولي إنسان، المشكلة الأكبر لو كان الإنسان يولي آلة. تصور اليوم بيان سور هذا خطر، خطر كبير جدا. معناتها تصور اليوم أنت تتعامل مع إنسان وهو ما يحسش بيك، معناتها تنحات العاطفة، تنحى السمع، معناتها أنك إنسان تسمع للآخر، ما عادش عندك الصبر، برشا في صفات معناتها تتجرد من البشر اليوم معناتها. وحاجة مش بيها حتى تعرف حاجة أخرى، مثلا أنت اليوم لو أنه البشر معناتها يولي آلة انت اليوم عندك في الحياه معناتها في الحياه نتاعك عندك اصدقاء وكل، نرجعوا مثلا لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باغ اكزومبل، انت تعرفهم وتسلم عليهم وكل، يجي هو في الفيسبوك يحط لك دي رياكت ودي كومونتير، كي تخرج لبرا يولي يحسب روحه ما يعرفكش، يتعدى يدور عليك وجهه. دونك تعدينا من العلاقه الذكيه معناتها ذلك العلاقات الاجتماعيه الى علاقات رقميه
0: افتراضي.
1: بيان سور هذا مشكل كبير برشا، انه اليوم تستعمل علاقات معناتها رقميه عباره في الوهم، ولا بالعكس يبدا في الفيسبوك امي معاك وكله وما يحطلكش حتى كومونتير وكله، ولكن في الحياه معناتها الاجتماعيه تلقاه ديما موجود ويواسيك وكله وموجود معناتها. هذا هو شنو معناتها شنو المشكل زيدا كيف كيف. انا اليوم كرايي الشخصي احنا ماشيين نتطوروا، بتيت الذكاء الاصطناعي معناتها يستعمل في الحروب، لو كان انت تجي وتزيدوا العاطفه فما فشل، على خاطر احنا ساعات انت تاخذ قرار صار مسيد قول راهو هذيك هو شنو باش نعمل حتى في الخدمه معناتها، هذيك علاش انت حتى ديجا ولد صفه يمتاز بها الانسان ولا الشخص هذيك، تقول العبد هذيا في خدمته اه بروفيسيونيل سي دادير بروفيسيونيل، معناتها يخلي مشاكله العاطفيه والحاجات العاطفيه على جنب وجست يخدم اكل خدمه هذيك بارفيت نتاعو، فهمت. وفما عبد زيدا ابار انه بارفي ومعناتها وعنده معناتها البروفيل هذيك انه هو برو ولا في خدمته، ما تقول العبد هذيك جونتي الطابع معناتها العاطفي نتاعو يغلب، معناتها سو سون دي كومونتير سو سون دي فالور اجوتي هذيك تنضاف للانسان، فهمتني. حتى للروبوت معناتها، من المشكل قلت لك في الروبوت انه كي تزيدوا الذكاء العاطفي هذيك في الحروب باغ اكزومبل تنجم تعطيه مهمه مي هو يتحط في اطار عاطفي، نجم هو يتعاطف معك الحالة هذيك ويفشل في أداء المهمة،
0: ما يقومش بالمهمة على أحسن وجه.
1: فأنا من نظرة نظري معناها من نظرة نتاعي وجهة نظري وكل مرا في الكين احنا طورنا من الذكاء العاطف، خليه سيدي يتعامل يتعرف على هذه المشاعر، ولكن خليه لا يشعر بها، خاطر لو كان يشعر بها ولنحكي على قلب لنا نحكي على معناتها ينبض معناتها الداخلية معناتها ذات نولو نمسه في الإنسانية، فهمتني. حتى في المافيا تصور لو تستأجر انت اليوم قاتل معناتها الكتروني كيف كيف نفس الحاجه، لو هو يتعاطف ويفشل وكيف كيف شكون باش تحاسب انت من بعد في الحاله هذه. هذا هو المشكل معناتها من ناحيه العاطفه. حاجه اخرى، نحن اليوم مثلا نلقوا شركات كبار، شركات كبار احنا نخدموا في دي تيمز في العمل المعروفه ان نخدموا شركاء معناتها، شركات كبار ترجع معناتها باش تعمل ليجين، اش معناتها ليجين هذيا باش تتعامل مع العاطفه نتاع اللي يخدموا غاديك، خاطر ما تعرفش انت البيرسوناليتي هذيك شنو الكاركتير نتاعها المخفي الجانب الخفي نتاعها، خاطر قلنا راهي هي صفات وخاصيات هالعواطف والمشاعر وكل تختلف من انسان الى اخر. تصور انا في سيتوياسيون تغششت، يجي زميلك يضربك هذا عنف فهمتني ولي دونك هذا تسرع، دونك لهنا ولو يعملوا ليجين هذيك علاش نقولوا راهو الروبو يتعرف عن المشاعر بوغ ايفيتي لي رياكسيون هذيا اللي تصير انك تتسرع في اتخاذ المعنى فوالا. دونك ان احنا الاحاطه بالجانب العاطفي هو جانب مهم جدا، كيما ركزوا على الذكاء الاصطناعي معناتها انك انت تخدم تكون انسان برو، زيد الجانب العاطفي لازمنا لهوة ولازمه معناتها لهوة خاصه انه كل انسان صحيتك. دونك لو روبو يتعرف معناتها ويتمكن انه ياخذ لي بيرسيبسيون هذوما ويعرف شنو هو النتائج اشاك فوا نبقاو نصلحوا. دونك اداره العلاقات الاجتماعيه هذا هو بالضبط.
0: يعني بعد الكلام نتاعك هذا امنا من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء العاطفي برشا نقاط استفهام، يعني برشا مهام نجمو نتخلوا عليها كان يقوم بها الانسان، يعني الانسان يعني في العالم نتاعنا الواقعي ديما نقولوا نحن ذاك العالم الافتراضي.
1: اي هذا هو بالضبط. ما انا كي نرجع الراي الشخصي هاو قلت لك هي راهي الميزه خاطر تتبع الانسانيه، احنا كي نقولوا جانب عاطفي كهو سكرنا الموضوع معناتها هذاك اللي بقى يميز الإنسان عن الذكاء، ولكن أنا كنت حكيت على البعد معناتها الذاتي خاطر هو تطوير الذات راهو العاطفة. ولكن حاجة أخرى، فما حاجة أبعد من هذا، الجانب الديني. حنا جانب ديني وجانب تاريخي، مثلا أنت كي تاخذ اليوم بالعاطفة معناتها دي ديسيزيون ولا حتى من غير عاطفة كيما حكيت على الغضب، احنا عنا مثلا أنت تقتل الإنسان وكله هذا حرام، والحرام بالنسبه لي انا دي ليميت ما عنديش نقاش في الجانب هذا معناتها ما نجمش انا
0: ضوء احمر
1: فوالا ضوء احمر ما نجمش انا. مي بالنسبه لي هو قلت لك الخطر انه هو الانسان يولي آلة طبعا، انا ها ما عنديش مشكل تولي روبو ولو اني معناتها هو ما كروش خاطر هو هذيك هي اللي تميز الانسان خاطر باش تولي سينو اهانه وكل الانسانيه، ولكن ما يسالش نعديوها. مي الاخطر من هذا انه الانسان اليوم يولي آلة. حاجه اخرى خطيره، باغ اكزومبل انت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي تحكي مع معناتها الروبو الالكتروني الاجون اللي حكينا عليه هذاك. تصور لو هو بالعاطفه وانت تحكي مع روبو ماشي في بالك اللي هو انسان كيف كيفه، خاطر انت ما تعرفش. لو وقعت انت في قصه حب مع الراديو هذاك مع الروبو شنو ولا هنا مشكل كبير، مخاوف
0: وازمه عاطفيه.
1: فما انا كنت ريت في وثائقي ريت طفله مثلا تعشق شو اسمها هذيك الثريا، فما عبيد ماهيش عادي في العالم معناتها تصير تعشق في ثريا. فاليوم تصور لو انسان يعشق روبو غيان كو ما يعرفش اللي هو روبو، في بالو انه انسان خاطر يحس بيه خاطر ولت عنده العاطفه. دونك لنا مشكل كبير، واحنا هاو قلت لك ديما اشاك فوره هو كي تبتكر حاجه تجربها كان مشيت احنا نزيدو نطورو فيها، وراهو كان ما مشيتش راهو تتبدل ما تبقاش هذيك هي. يا اخي سي نورمال سي نورمال، احنا فاز معناتها انك تجرب التطور، واشاك فوره ديما فما الرجوع والتصليح ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا.
0: يعطيك صحه امنه بن باوس استاذه اعلاميه على المعلومات المهمه برشا اللي قدمتها لنا اليوم. موضوع مهم برشا، من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء العاطفي، برشا نقاط استفهام انت يعني حاولت تحللها بما انك يعني مختصه في الاعلاميه وطالبه دكتوراه. مشكوره، ان شاء الله لقانا يتجدد معاك الاسبوع قادم بإذن الله.
1: شكرا.
0: جانا بلاغ ضياع، ضياع أوراق مهمة باسم السيد محمد علي جارسي، هكا اسم السيد محمد علي جارسي، أوراق مهمة اللي هي بطاقة تعريف وكارت جريز. الكارت جريز هذه باسم والده الفاضل جارسي، اليوم ضيعها صباح في الكيف. الأوراق باسم محمد علي جارسي، بطاقة تعريف وكارت جريز باسم والده الفاضل جارسي اللي يتحصل عليهم نجم يتصل بينا على يعني على إذاعة الكيف شارع الموجي سليم.

20 جوان على الساعة 8 مساء بالقصبة بالكيف، زوز تذاكر باش يفوز بيهم فائز يعني مستمع وحيد يعني يربح زوز تذاكر. بالنسبة لنص المسابقة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 ميلادي، ماذا يوافقه بالهجري بالنسبة لليوم وكذلك السنة الهجرية؟ اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 ميلادي، شنية النهار اللي يوافقه يعني والسنة الهجرية؟ بطبيعة تطلبونا بعد 6 على 78 227 700. حظ سعيد للجميع.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام السادسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام السعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة نستحي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني مناسبة للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن ودوره في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد. تقدم متفاوت في أشغال عدد المشاريع الجسور والمسالك وصيانة الطرقات بولاية سليانة. انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان 1956 أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. ويطلع الجيش الوطني بدور حيوي واستراتيجي في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد ومعاضدة السلطة المدنية في المحافظة على المكاسب الوطنية، فبالإضافة إلى مدى الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراوية وبناء المصحات الطبية وصيانة بعض المعالم الوطنية والتاريخية، استثمرت وزارة الدفاع الوطني في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضري والنموذجي من خلال إحياء المناطق الصحراوية العميقة وتوفير كل المرافق الأساسية التي تيسر لأهالي هذه المناطق حياتهم وتضمن لهم مقومات العيش الكريم. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذين يعدان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز الصمود منظومات الإنتاج الحيوانية. قال الوزير أن هذا التوجه ليس مجرد خيار مؤقت بل هو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية وحماية قوت التونسيين وبناء اقتصاد فلاحي صامد ومقاوم للأزمات. من جهتها أكدت مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه أن الغربي أن مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة بلغت خلال سنة 25 2000 حوالي 7819 هكتار. وأفادت المسؤولة بوزارة الفلاحة أن هذه المساحة تشتمل على 36 منطقة سقوية بالمياه المستعملة موزعة على 17 ولاية. وبلغت الكميات المستهلكة من المياه المعالجة في المجال الفلاحي 11.5 مليون متر مكعب إلى حدود سنة 25 و2000. تحصلت ثلاثة مخابر للتعيير بولاية سليانة على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها، وذلك لهذا عملية تفقد من طرف لجنة مركزية، حسب ما ذكر المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي.
3: تعيير حبوب بولاية سليانة، الولاية عندنا ثلاثة مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان حبوب، مخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما تمت مراقبتها من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم. انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليانة، ولاية كيف، ولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية. بالنسبة لديوان حبوب، بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءاته من عند الفلاحة، أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. كده هو التعيير يعني في الآخر باش نحدد به السعر النهائي، يعني تم سعر أساسي بالطبيعة نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيذ حسب يعني جودة المنتوج المقدم.
1: يشهد عدد من المشاريع التي تنجزها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بعدد المعتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50 و95%. وبين كهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة عمر البحريني أن نسبة تقدم أشغال بناء جسرين على وادي حورية وادي الحم على مستوى الطريق الجهوية 73 بلغت 55%، علما أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب 5.4 ملايين دينار. كما تقدمت بنسبة 95% أشغال تهيئة 15 كيلومتر من المسالك الريفية، وتشمل مسلك الكدية الصفر بمنطقة البرامة من معتمدية قعفور على طول 9 كيلومتر، ومسلك مليتا الأخوات على طول 6 كيلومتر بذات المعتمدية، ومن المتوقع أن يكون جاهزين مع موفى شهر جوان الجاري. وأشار البحرين إلى أن مطلع شهر جوان شهد الانطلاق في أشغال إصلاح الأجزاء المتضررة وتثبيت حواشي الطرقات المرقمة على طريق الوطنية رقم 4 بالروحية وطريق الوطنية رقم 5 بالكريب وطريق الوطنية 29 ببارادة. وأضاف في ذات السياق أن أشغال تدعيم مسلك عين عاشور معتمدية برويس على طول 8 كيلومتر قد تقدمت بنسبة 74% بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب 2.9 مليون دينار. تم رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة نفذها أعوان البلدية تبرقة ووكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة العامة بشواطئ مدينة تبرقة. وفق ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة وسام الدلاعي،
4: قمنا بحملة مشتركة على شواطئ مدينة تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. خلال الحملة تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات اللي كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء بصفة غير قانونية. نحب نأكد للمواطنين اللي الشاطئ ملك عام ومن حق كل تونسي يتمتع به كل حرية، وما فما حتى طرف عنده الحق يحتكر جزء من الشاطئ أو يستغله خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. كما نؤكد زاد للحملة المراقبة متواصلة طول الموسم الصيفي وبالتنسيق مع مختلف المصالح المدخلة باش نحافظوا على الملك العمومي البحري ونقضوا على مختلف التجاوزات والنقاط السوداء، ونوجهوا دعوة لكل المواطنين باش يكونوا شركاء معنا في حماية الشواطئ.
1: بولاية الكاف انطلقت اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة فعاليات مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عز الدين الشابي.
5: افتتاح في برنوسة، تأمين عدة فقرات تنشيطية ورشات تكوينية وصحية وأيضا معناها إبداعية، تكون فرصة لشبابنا، شباب خاصة الأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا في مناطق أخرى معناها الشباب مناطق الحدودية، مجموعة من إطارات الشبابية لتأمين أنشطة جماهيرية وتفاعلية واحتفالية لمختلف شبابنا ومختلف الفئات الاجتماعية في منطقة وفضاء مفتوح، حتى تكون فرصة للشباب لتعبير عن إبداعاته واكتشافها، ويكون معناها مجالنا تعطيرنا وحمايتهم خاصة من سلوكات محفوظة بالمخاطر.
1: تحت شعار إبداع وابتكار تحتضن دار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة بداية من اليوم لغاية 27 من شهر جوان جاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة، والتي تتضمن جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح. المندوب الجهوي للثقافة بباجة نبيل الغريبي.
6: مهرجان المسرح لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية على مدى 4 أيام في 2 فضاءات اللي هو دار ثقافة عمار فرحات والمركب الثقافي بباجة. نهار الأولين في دار ثقافة عمار فرحات اللي هو انطلق ديجا اليوم على الساعة 9 صباحا بعرض مطرح البديل، بعدها تم عرض دار ثقافة نبذة، فعنا لقاء حواري موضوع الإبداع والابتكار في المسرح، شنثمنوا ذكرى أحمد زوجي الكشباتي وبصمته في الساحة المسرحية التونسية، فعنا عروض مسرحية أخرى.
1: تحت شعار كبارنا على الرأس والعين انتظمت اليوم مدينة باجة ندوة جهوية ويوم تحسيسي بالمركز المندمج للشباب والطفولة بباجة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشنيسة معاملة المسنين. ريبورتاج فتن التوجيني.
7: ترسيخا لمزيد العناية بكبار السن انتظم هذا اليوم الجهوي رئيس مصلحة المسنين بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة لطيفة الأسود.
8: جمعنا بين أهل الاختصاص محاضرات لطب الشيخوخة داخلة أخرى زادة حول أهم الإشكاليات الصحية اللي نجم يتعرض لها المسن وكيفية التعامل معها، ونحسسوهم وندعيوهم أنهم يحسنوا معاملة المسن، برشا عنف مسلط على المسنين، فما سوء معاملة، دونك هذه مناسبة باش نرجعوا أولا قيمة المسن أو ثاني حاجة باش نرجع ونغرس القيم الأخلاقية الباهية.
7: جملة من التوصيات تم التأكيد عليها خلال المداخلة العلمية التي قدمها رئيس اللجنة الطبية والعلمية بالمستشفى الجهوي بباجة اختصاصي في طب الشيخوخة محمد علي بغلابة.
9: تقديم وتوضيح مرض الهالزيمر بالنسبة للعموم وتبسيطه للمواطن. حوار الثالث هو التعامل متاع ليدون، شو معناتها المرافق اللي باش يعاون، كيفاش يلزمه يتعاون مع المريض المسن اللي عنده الألزايمر. هي أكثر حاجة هي الصبر، حسن المعاملة، ماذا بينا يتطور في معاملته، ما يدخلش معاه في مناقشات، ما يعاملوش كأنه صغير.
7: هذا هو تم التعريف ببرامج وزارة الإشراف لفائدة هذه الفئة.
1: أعلن ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً اليوم عن انطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، من بينها بلديتا الكف وجندوبة، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب حتى التوقيع النهائي. وتم التأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن ودعم ملفه لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يأتي صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. انطلقت صباح اليوم مدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين. يهدف هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وأفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. وفق مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتيني. في أخبار الشرق الأوسط، على السلطات اللبنانية اليوم استشهد شخصين أثر استهداف مسيرة لسيارة جنوبية لبنان. وشدد رئيس البرلمان العربي اليوم على ذروة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة. أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. إلى هنا ختم النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بمناسبة للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن ودوره في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد. تقدم متفاوت في أشغال عدد المشاريع الجسور والمسالك وصيانة الطرقات بولاية سليانة. انطلاق فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بباشا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. متابعة طيبة دائما على موجات إذاعة الكف، إلى اللقاء.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تتابعوا في اذاعه كيف نبض المساء. مازلنا معاكم حتى للسبعه. عندنا جايزه كما ذكرت اليوم، جايزه باش تحضروا بها الحفل الفني الموسيقي ان شاء الله بعد غدوه الجمعه 8 متاع الليل. الحفل هذا ان شاء الله باش يكون في القصبه، ان شاء الله باش تحييه حضره المدينه ويحييه الفنان عبد الرحمن الشيخاوي. تطلبونا توا على 78 227 700، تنجموا تطلبونا على الرقم هذا باش تفوزوا بزوز تذاكر، يعني فايز واحد يفوز بزوز تذاكر باش يحضر بعد غدوة في الحفل هذا في القصبة 8 متاع الليل نهار الجمعة، باش تكون ثم حضرة المدينة والفنان عبد الرحمن الشيخاوي. حظ سعيد للجميع. السؤال سهل برشا، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، إشني يوافقوا السنة الهجرية واليوم؟ سهل برشا في منتنى وللجميع السؤال هذا. اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 ميلادي، شنية يوافقوا بالهجري بالنسبة لليوم والسنة؟ تطلبونا من توا، تطلبونا توا على 78 227 700. حظ سعيد للجميع وزوز تذاكر، فائز وحيد يربح زوز تذاكر باش يحضر حضرة المدينة و الفنان عبد الرحمن الشيخاوي نهار الجمعة إن شاء الله في القصبة 8 متاع الليل. في انتظار مكالمتكم الهاتفية، ظهري ثم مكالمات هاتفية، نستقبلوا أولى المكالمات. ألو، عسلامة.
1: بالورد، نحييك يا منى الغالية، أنت ولكل كان الفريق التقني واللي هز علي التلفون. والله المستعان لكم أحدتي في الله.
0: يعيشك، شكون معانا؟
1: رفيقة ورغي من الكيف.
0: رفيقة ورغي من الكيف، مرحبا بك يا رفيقة، تفضل.
1: هو يوم الأربعاء 24 جوان 2026، الموافق 9 محرم 1448 هجري، يقع هذا اليوم في شهر رقم 6، ويوم الخميس هو يوم عاشوراء 10 محرم 1448 هجري، موافق 25 جوان 2026.
0: شكرا لك يا رفيقة، إن شاء الله تكوني من الفائزات. شكرا لك. المكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
2: اهلا بيك مدام يانيا.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: لاباس، ضحى الشيرني من الكيف.
0: ضحى شني لقب؟
2: الشيرني.
0: الشيرني من الكيف، مرحبا بك يا ضحى.
2: يعيشك يا مدام يانيا. يوافق اليوم 9 من شهر محرم لعام 1448 هجري، يعني 9/1/1448.
0: باهي، ان شاء الله تكوني من الفائزات يا ضحى. شكرا والى اللقاء. بطبيعه مازلنا في استقبال مكالماتكم الهاتفيه 78 227 700. سؤال سهل برشا، اليوم الاربعاء 24 جوان 2026 ميلادي، اللي عطينا النهار الموافق ليه بطبيعه والعام، يعني السنه الهجريه. عندنا زوز تذاكر باش يربحهم فايز واحد باش يحضر حضره المدينه والفنان عبد الرحمن الشيخاوي بعد غدوه ان شاء الله في القصبة 8 متاع الليل. نقولوا حظ سعيد للجميع، ان شاء الله ثم بطبيعة ربح اليوم معنا باش يربح زوز تذاكر، يعني الفايز وحيد يربح زوز تذاكر، يمشي هو وشكون معاه باش يحضر بعد غدوة في القصبة لحضرة المدينة والفنان عبد الرحمن الشيخاوي. المكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
3: ألو، عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: حنان وسلاتي من الكيف.
0: حنان وسلاتي
3: من الكيف،
0: مرحبا حنان، تفضل.
3: 9 محرم 1448.
0: 9 محرم 1448. المكالمة الموالية والأخيرة يظهر لي فيصل. بي مزيد مكالمة أخرى. بي شكون معنا؟
4: ألو، عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: معك إناس هريغي من الكيف.
0: شكون؟
4: إناس هريغي من الكيف.
0: إناس هريغي من الكيف، تفضل يا إناس.
4: يوم الأربعاء 24 جوان 2026، موافق 9 محرم 1448 هجري.
0: الموافق ل 9 محرم 1448 هجري. شكرا لك يا إيناس، إن شاء الله تكوني من الفائزات. إلى اللقاء. يظهر ثم آخر مكالمة هاتفية، خمسة مكالمات، آخر مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
5: ألو، عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: عسلامة أختي، أنا رشيد لساتي من الكيف.
0: مرحبا سي رشيد، تفضل.
5: الله يبارك فيك. 9 محرم 1448.
0: شكرا لك سي رشيد. بعد شوية نعمل عملية القرعة مع زميلي فيصل، نعطيكم اسم الفائز وإلا الفائزة. شكرا لكم ناس كلها على المتابعة، متابعتنا عبر موجات إذاعة الكيف.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تابعوا في إذاعة الكيف الستة وثمانية وثلاثين دقيقة، رحلتنا مازلت حتى للسبعة. عطيتكم نص المسابقة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 ميلادي، الإجابة يوافقوا اليوم 9 محرم 1448 هجري. بالنسبة للمستمعين ويعني المستمع وبقية المستمعات، الإجابات الكل كانت صحيحة بعد عملية القرعة مع زميلي فيصل المحيمدي. الفايزة هي رفيقة الورغي من الكيف، ألف مبروك بتبيع باش تنجم تجي تتصل بنا في مقر الإذاعة غدوة بتبيع في التوقيت الإداري، تتسلم الزوز تذكر متاعك باش تحضر الحفل الفني الموسيقي حضرة المدينة والفنان عبد الرحمن الشيخاوي نهار الجمعة 8 متاع الليل في القصبة. ديما أبقوا استمعوا لإذاعة الكيف، ديما عنا المسابقات وديما عنا الجوائز، إن شاء الله البقية إن شاء الله الأيام القادمة تكونوا من الفائزين والفائزات، حظ سعيد للجميع. مدير مهرجان العبيد الدولي بسبيتلا أكد أن وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن أحداث مهرجان وطني للراب بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين، وأوضح أن الدورة الأولى للمهرجان هذا باش تنتظم بالمسرح الأثري بسبيتلا من 8-14 أوت، وباش تتضمن عروض يحييها أبرز فناني الراب في تونس. هذا في ما يخص المهرجان الوطني للراب في دورته الأولى باش يكون في سبيتلا هذه السنة من 8-14 أوت القادم.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله ديما فرحين، وان شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. ان شاء الله متاجلين في دوره المراقبه، ان شاء الله تفرحوا، ان شاء الله يعني تفرحوا والديكم بنجاحكم. تلامذتنا زاد في سيزيام وفي نوفيام، وان شاء الله سنه دراسيه موفقه للجميع. بطبيعه متواصلين معكم حتى للسبعه، ووزاره الماليه ذكرت جميع المطالبين بالأداء اللي تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة، والراغبين في الانتفاع في العفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان الجاري. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81 100 400، الرقم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81 100 400، أو بمركز نداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية.

والاستخلاص على الرقم 81 100 700، الرقم 81 100 700. هذا في ما يخص وزارة المالية وآخر أجل الانتفاع بالعفو الجبائي اللي باش يكون آخر أجل هو 30 جوان الجاري. تقريبا هكا نوصل نهاية لقانا هذا معاكم من نبذ المساء، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات فيصل محمدي في الهندسة الصوتية، عيد جندوبي في مراقبة البث، مولدي بالطبيعة معنا في غرفة الهاتف، مولدي شعباني في غرفة الهاتف. أجمل تحيات يمين رزيق، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكافت. صباح الخير ناس كل.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تهطلت مساء اليوم كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق ولاية باجة تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل. وفي هذا السياق بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة عبد المجيد ولد صغيرة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بين أنه لن يكون لهذه الأمطار تأثير كبير على المحصول اعتبارا إلى أنها لم تكن متواصلة بل كانت مدة تهطلها قصيرة كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجات الحرارة. وقال إنه لا توجد كميات مجمعة من القمح في الهواء الطلق وأن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات اللازمة لتأمين المحصول وخزنه في ظروف ملائمة مسجلا التأثير الإيجابي لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة. يشهد عدد المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 90% و95% وفق ما أكده كهيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة أعمر البحرينية. أعلن ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية من بينها بلديتي الكيف وجندوبة، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامير مجول خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي المنعقد اليوم بالاتحاد أكد على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في غرب جنين بالضفة الغربية. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم عن استشهاد شخصين إثر استهداف مسيرة صهيونية لسيارة جنوب لبنان. هذا وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم على ضرورة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكاف. موعد جديد معكم في ريكاب نهاية الشبكة الأسبوع الأخير أكيد من الشبكة الشتوية الخريفية ل 2026. مرحبا بالجميع. 2025-2026 مرحبا بكم بتبيعة في ذا توقيت يوميا من الاثنين للخميس، ريكاب يومي من 7 إلى 8. أحداث وتصريحات على امتداد هذا اليوم. اليوم العنوان الرئيسي هو الانبعاث الجيش الوطني، طبعا ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. باش نستمعوا لكسري صغير من وثائقي أعدته الإذاعة التونسية في هذا الصدد، نتحدث على المؤسسة العسكرية ونحكوا نزيدوا نصغروا شوي في الكيف، طبعا نعملوا زوم نقربوا أكثر. إذن اليوم في استضافة المؤسسة العسكرية بالكيف كان في استضافة زميلتي خيرة شيرني في برنامج حدث ورأي. إذن كان العقيد خميس المعلاوي مساعد آمر الفوج 14 مشيت ميكانيكية بالثكنة العسكرية بالكيف. تنخذوا ديزيكستري من الحوار هذه المطول تقريبا حصة خاصة بالجيش الوطني على امتداد ساعة. نحكو على دليل التوجيه الجامعي أمس، يصدر دليل التوجيه الجامعي 2026، أكثر تفاصيل أكيد ونصايح بالنسبة بطبيعة للمقبلين على الحياة الجامعية وعلى تعمير التوجيه الجامعي. قراءة في نتائج البكالوريا مع الأستاذ والخبير في علوم التربية عماد الإلهي. المسنين والإساءة لهم يوم في السنة مخصص للتحسيس والتوعية بمقاومة هذا السلوك الاجتماعي السيء والمشين بالطبيعة الإنساني. صدمة اللاج وطبعا الوضع الحالي لسدودنا وكيفية التعامل معها. نحكو على الأنشطة الشبابية في الكيف وفي بيجا تبرقة، نحكو على السياحة ونحكو على الغوص في الأعماق والسياحة الشاطئية اللي تختص بها مدينة تبرقة. حملة لمتابعة الشواطئ سواء كان على المستوى الجهوي أو الوطني، ومديرة إدارة حفظ الصحة بوزارة الصحة تتحدث على النقاط السوداء اليوم والشطوط اللي ما يلزمناش نتوجه لها، والحملة لمتابعة الوضع في شطوتنا. موجة حرارة في فرنسا من الأعاصير إلى البراكين، تقرير نتحدث فيها على اليوم. سحب الولايات المتحدة لاعتمادات كثيرة لتأمين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي واللي كان فيه ديتكتور كأنه للأعاصير وغيره. اليوم أمريكا تحجم عن هذه الاعتمادات وتكتفي بالمعلومة لنفسها، بالتالي ما تكونش متوفرة للعالم. إذن ما يمكن من تبعات على الفلاحة ومزارعنا في العالم. ترامب يتحدث عن أموال وطبعا المجمدة لإيران، أين ستذهب؟ يقول ستذهب إلى المزارعين الأمريكيين. الوسيط الباكستاني يتحدث اليوم عن موقف إيران من المحادثات القادمة. هذه تفاصيل طبعا وعناويننا. مرحبا بكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا، وننطلقوا مباشرة ومعكم الفريق طبعا اللي أمن الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية اليومية فيصل وعيد. من أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعا. ملا العنوان الرئيسي هو الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. هذه المؤسسة العسكرية قائمة الذات اليوم، ذات البعد الأمني الإنساني الاجتماعي. نتحدث ساعة على تاريخ تأسيس، الظروف التي أحاطت بتأسيس المؤسسة العسكرية. وثائقي كانت أعدته الإذاعة التونسية وأعدته زميلتنا أميل شقشوق إكستريم منه الحقيقة، وثائقي مطول حاولنا ناخذ منه ما يمكن أن ناخذ من الجانب التاريخي منذ بدايات وفكرة تأسيس الجيش الوطني.
1: هي برهة وأجهزة منصبحة كاملة استغرقها أول استعراض عسكري للنواة الأولى للجيش التونسي الوليد. الاستعراض الحدث كان يوم الأحد 24 من جوان 1956، 3 أشهر فقط بعد نيل تونس استقلالها وتحررها من قيد الاحتلال الفرنسي. أقدام فتية دكت يومها أسفلت شارع جنبطة المنسوب إلى ليون غومبيتا ذي الدور الفاعل في قرار احتلال تونس عام 1881 لما كان رئيسا للبرلمان الفرنسي، وسيصبح اسم ذاك الطريق لاحقا شارع محمد الخامس.
2: Je vous parle de l'avenue Gambetta, une des plus grandes et des plus belles artères de Tunis, où 100 000 Tunisiens sont venus applaudir leur nouvelle armée. Cette armée est en train de défiler devant nous en ce moment.
1: هتافات التونسيين المنتشين بتأسيس جيشهم الوطني وثقها ريبورتاج مراسل الإذاعة والتلفزيون الفرنسي وأهدي بعد عقود للإذاعة التونسية. وصف الريبورتاج بعض ردهات استعراض 24 جوان ومشاهد منه. أياد صلبة الإرادة رفعت خلال الاستعراض العلم التونسي مرفرفا فوق رؤوس جنود فخورين بحمل البدلات الخضر زي الجيش الوطني التونسي ومعتزين بأنهم يشكلون نواته التأسيسية. بعثت النواة الأولى للجيش التونسي بعيد الاستقلال، حيث تتالت قرارات مفصلية ترنو نحو تحقيق المطلب العزيز الذي يترجم بوضوح استرداد السيادة الوطنية. فقد كان لتونس قبل احتلالها جيش أخذ شكلا نظاميا حديثا، خاصة في عهد أحمد باي، ومع انتصاب الاحتلال الفرنسي عمل المحتل على تفكيك الجيش التونسي وحله. كما كان لتونس وزارة للحربية تأسست عام 1828 استولى على مهامها لاحقا المحتل ومقيمه العام. بعد الاستقلال وتحديدا في 3 مايو 1956 صدر الأمر العالي الذي أعاد إلى الوجود وزارة الحربية وأسماها وزارة الدفاع الوطني، وتولى مقاليدها حينها الوزير الأكبر رئيس الحكومة لحبيب بورقيبة. وبعد 5 أيام أي في 8 مايو عين عبد الحميد شلبي متفقد تعليم ابتدائي كاتبا عاما للوزارة، وكان بمثابة وزير معتمد وعضد لبورقيبة في وزارة الدفاع وصاحب دور فاعل في تشكيل النواة الأولى للجيش الوطني التونسي. مع اكتمال الفريق المسير لوزارة الدفاع الوطني تسارعت الاستعدادات لبعث الجيش التونسي، وصدر في 2 جوان 1956 قرار من وزير الدفاع لحبيب بورقيبة يتعلق بأحداث لجنة استشارية عسكرية مهمتها دراسة سبل إنشاء الجيش.
3: قرر الوزير الأكبر رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني ما يلي: أولاً، إحداث لجنة استشارية للخبراء العسكريين تشتمل على ضباط وضباط أقدمين تونسيين من مختلف الأسلحة. ثانياً، تتكفل هذه اللجنة بدراسة الوسائل الفنية لتحقيق إنشاء الجيش التونسي. ثالثاً،
1: في الأثناء أبت باريس إلا أن تأخذ مشروع بعث الجيش التونسي رهينة وعرقلت تنفيذه حتى تفرض على تونس اتفاقية دبلوماسية تحد من استقلالية سياستها الخارجية.
4: الحكومة سائرة إلى الأمام في كفاحها، هالكفاح اللي قاعدين نشاهدوا فيه، واللي بعد غدوة مش نسافر من أجله لفرنسا باش نكمل ندعم هذا الاستقلال. لازم يتجسم في جيش تونسي يضمن هيبة الدولة والسيادة خارجية تتجسم في السفراء متاع الدول الخارجية في تونس والسفراء متاع تونس في الخارج.
1: تعطلت تلك المفاوضات فناورت الحكومة التونسية وأصدرت قراراً يدعو جميع المجندين التونسيين العاملين بالجيش الفرنسي إلى مغادرته، فلم يبقى لفرنسا غير التراجع في المسألتين الدبلوماسية والعسكرية، وبالتالي فتح الطريق لبناء النواة الأولى للجيش الوطني التونسي. ومنذ 15 جوان 1956 شرع في تنفيذ هذه المهمة، وها هو لحبيب بورقيبة الوزير الأكبر رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني يزف النبأ للشعب التونسي عبر أثير الإذاعة.
5: شيء مشينا فيه خطوات هي تنظيم الجيش، نواة الجيش اللي إن شاء الله مش يقع استعراضه في موفى الأسبوع المقبل، هذا أخذنا وقت كثير لأن قاعدين نبنيه شيء اللي ما كانش موجود بصفة نظامية، اضطرينا باش نتفاهموا مع السلطة العسكرية الفرنسوية وباش ناخدوا الضباط وباش نتفاهموا على العسكر والعسكر المجاجي والعسكر اللي خذوه بالقرعة وكيفية توزيع العسكر هذا، ثم النظر في القشل اللي مش ناخدوهم باش نسكنوه فيهم، اللباس متاعو، العتاد بمعنى السلاح، السلاح اللي يتهز في اليد كيف الأطناك والرشاشات وغيرها، هذا الكل استغرق وقت كبير ومفاهمات ومناقشات وبعض مشادات، لكن إن شاء الله نقول أن وصلنا النتيجة اللي إن شاء الله تشوفوها في آخر الأسبوع المقبل.
0: من 70 سنة لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وكانت مساحة خاصة اليوم على موجات إذاعة الكيف مع زميلتي خيرة شيرني في برنامج حدثت ورأي، وكان حاضر معها ممثل عن المؤسسة العسكرية بالكيف العقيد خميس المعلاوي، مساعد آمر الفوج 14 مشاة ميكانيكية بالثكنة العسكرية بالكيف. كان نتحدث في تفاصيل مختلفة، نبدو بالنقطة الأولى، المؤسسة العسكرية.
6: المؤسسة العسكرية التونسية هي مؤسسة سيادية وطنية تتكون من القوات المسلحة بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، وتتولى مهمة الدفاع عن الوطن وحماية استقلاله وسيادته ووحدة ترابه والمساهمة في الحفاظ على أمنه واستقراره، وذلك طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
0: المؤسسة العسكرية التونسية بقيت صامدة منذ تأسيسها، بقيت جمهورية وطنية لا تدافع إلا عن الوطن ولا تنتمي إلا إلى الوطن، لا تنتمي إلى أشخاص، حكم من حكم، ذهب من ذهب، بقي من بقي، تبقى المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تونسية. شفنا بعد أحداث الثورة 2000 ونهاية 2010-2011 واللي صار، وشفنا موقف المؤسسة العسكرية اللي بقيت صامدة، بقيت مع الشعب التونسي، مع التراب التونسي، حمت المؤسسات الوطنية، حمت الممتلكات العامة، حافظت على الأمن والاستقرار، وبقيت المؤسسة الوحيدة الأمنية الصامدة في تلك الفوضى الرهيبة اللي عاشتها بلادنا في فترة ما من تاريخ تونس المعاصرة. يواصل إذن العقيد خميس المعلاوي مساعد آمر الفوج 14 مشاة ميكانيكية بالثكنة العسكرية بالكيف الحديث عن مهام المؤسسة العسكرية.
6: أهم المهام المناطة بعهدة المؤسسة العسكرية الدفاع عن الوطن وحماية استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية والتصدي لمختلف التهديدات والمخاطر، المساهمة في مكافحة الإرهاب، التصدي للهجرة غير الشرعية في الاتجاهين، التصدي للتهريب والجريمة المنظمة، المساهمة مع جميع المتدخلين في حماية النقاط الحساسة في إطار المهام الموكولة إليه، المشاركة في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية وتقديم الإسناد والإغاثة عند الحاجة، مع المساهمة في عملية البحث والإنقاذ داخل التراب الوطني وفي المجالات البحرية، وأخيرا دعم المجهود الوطني للتنمية من خلال إنجاز مشاريع ذات صبغة تنموية واجتماعية في بعض المناطق.
0: إذن العقيد خميس المعلاوي هو مساعد آمر الفوج 14 مشاة، شنيه هو الفوج 14 مشاة ميكانيكية؟ ناخذ أكثر تفاصيل ديما مع ضيف حدث ورأي.
6: انبعث الفوج 14 مشاة ميكانيكية بحصن القصبة بمدينة الكاف في 16 أوت 1956، شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى غاية شهر فيفري من سنة 1974، شارك أيضا في أحداث قفصة في شهر جانفي سنة 1980، وفي غرة جويلية سنة 1991 سمي بالفوج 14 مشاة ميكانيكية، وفي مارس 92 تم بعث الوحدة الترابية بتجروين، وفي 94 تم تسمية الوحدة الترابية بالقلعة الخصبة كونها كانت معناتها سرية.
0: إذن دامت هذه المؤسسة العسكرية ذخرا لوطننا لتونس، طبعا منيعة وكل المؤسسات الأمنية التونسية تواصل على نفس النهج من الوطنية والانضباط وخدمة التراب التونسي والشعب التونسي دون أسماء ودون أشخاص. نتنقل إلى موضوع آخر يهم وليداتنا، يهم أبنائنا الناجحين، سواء كان في الدورة الأولى الرئيسية أو اللي ربي إن شاء الله ينجحهم في الدورة الثانية. إذن دليل التوجيه الجامعي مهم جدا، النجاح مهم، لكن الأهم أيضا أنه تعرف تختار. إذن مسارك الجامعي ينطلق من التوجيه الجامعي، تعرف تختار، تعرف كيفاش تختار أولوياتك، كيفاش تعمر الورقة متاعك، اختياراتك، تحسب شنو الإمكانيات المتوفرة ليك، أنت استطاعتك زادة متطلبات سوق الشغل، هل ننجح في هذه الشعبة اللي هي ماشية في طريق صحيح اليوم وقادرة أن توصلني إلى بر الأمان أم لا. هذه كلها رو مسؤولية المجموعة التربوية وأيضا الأسرة، وتبقى في النهاية كستيلو اللي بيش يشد ويكتب هو اللي يتحمل المسؤولية اللانهائية. إذن دليل التوجيه الجامعي يساعد على الاختيار، يوضح ويفسر، إضافة للمستشارين طبعا التربويين اليوم اللي يكونوا حاضرين في أيام تحسيسية على كل طبعا المندوبيات الجهوية لمساعدة أبنائنا بالطبيعة في اختياراتهم. إذن باش نستمعوا إلى الأستاذ بشير الهيشري، مستشار أول في التربية والتوجيه المدرسي والجامعي، يتحدث عن دليل التوجيه الجديد 2026.
7: بالنسبة لدليل التوجيه الجامعي هو مازال كيصدر اليوم داير من الصباح، وانا نحاول نعمل في تل علي، دونك فيه بعض المعلومات الجديدة تخص مثلا الدورات متاع التوجيه، معناتها هو يخص عملية التوجيه بصفة عامة، وهذا معناتها التجديد اللي صار في المنظومة بتاع الاختصاصات، ما ينجم كان واحد يثمنه لأنه يراعي خصوصيات المرحلة وخصوصيات الوضع الاقتصادي، لكن هذا يطرح تحدي من نوع آخر، لأنه الناجحين في امتحان الكالوريا اللي باش يلتحقوا بالمسالك وبالشعب والمسارات الجامعية هما التلامذة اللي يقرأوا ببرامج منذ سنة 2004 و2005 و2006، وهذا ما يطرح معناها بالحق تحدي حول مساعدتهم على اختيار المسار الأنسب اللي يسمح لهم بالنجاح وتحقيق المشروع الشخصي متاعهم. الدليل إحقاقا الحق من ناحية تصميم الدليل، ومن ناحية المعلومات اللي فيه، ومن ناحية الليليان، وكل شيء من نجمه كان نثمنوه. فما دعوة ونعاود نجدد الدعوة ذي أنه الناجحين في امتحان البكالوريا قبل ما تنطلق معناها الحملة الإعلامية وقبل ما تنطلق عملية الاختيار، ماذا بينا يأخذوا وقتهم مازال أسبوع أسبوعين أكثر يقرأوا ويطلعوا على اللي موجود في الدليل هذا، لأنه دليل ثري وعندهم ما يسمح بالوقت باش نجموا بعد احنا كمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي نقوموا بالمهام نتاعنا على أكمل دور. ما ننساوش اللي كل مؤسسة تربوية، كل معهد عنده مستشار يشرف عليه، وباش يقوم أكثر من اجتماع مع تلامذة الناجحين باش نحاول يعاونهم، ولا باش تحاول تعاونهم زميلة أو زميل على اختيار المسار الأنسب اللي ياخذ بعين الاعتبار الرغبة متاع الناجح وكذلك الإمكانية متاعه.
0: نذكركم أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية من 154,928 تلميذ ترشحوا للدورة الرئيسية، عدد الناجحين 55,259 تلميذ، يعني نسبة 32.43%. عدد المؤجلين يكونوا إذن 35.67%، هي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية، والمؤجلين 32.43%، تقريبا ما تبعدش برشا نسبة النجاح عن نسبة المؤجلين، إن شاء الله تبديشي من 10-15% ينجحوا من 32% هذوما، حتى نجم نخلطوا، لأنه فما أعوام معناها نقصت فيها نسبة النجاح، وصلنا حتى للأربعة شوية 40% وشوية، وصلنا زادة فوق 50% مع الدورة الثانية. إذن تعتبر نسبة النجاح ضعيفة. كي نشوفوا الشعب الرياضيات تقريبا هي الأعلى نسبة 79.41%. لكن رأي 79.41% هذه أضعف عدد مترشحين في الدورة. نعرف اللي شعبة الرياضيات هي أضعف تمثل تقريبا 5% من عدد المترشحين للبكالوريا. اليوم الإحجام والعزوف عن الإقبال على شعبة الرياضيات. خنشوفوا قراءة الأستاذ عماد إلهي الخبير في علوم التربية يتحدث في قراءة علمية في هذه النتائج.
8: عندنا تباين في الجهات، مش تباين جديد، هو تباين قديم جديد. ثم ولايات حافظت ديما على المراتب الأخيرة كما قاسرين، جندوبة، قفصة وغيرها. لفت للنظر هو بداية انقراض شعبة الرياضيات يعني رسميا، لأن نسبتها 5% من مجموع المترشحين، رغم اللي شعبة الرياضيات هي الأعلى في نسب النجاح بالنسبة للشعب الأخرى. أيضا لاحظوا أنه نسبة النجاح في الدورة الرئيسية كانت أقل من السنين الأخرى، يمكن لأن وزارة التربية توخت يعني سياسة مشددة في مراقبة الغش، من اللي نقص في نسب النجاح المغشوشة. البكالوريا في تونس لازمها مراجعات كبيرة ولازمها برشا خدمة. يعني بداية انقراض شعبة الرياضيات من المنظومة التربوية في تونس عنده أسباب عديدة، منها تعاطي الخاطئ مع نشاط الرياضيات أو مادة الرياضيات، يعني المقاربات البيداغوجية اللي تدرس بها الرياضيات كمادة علمية غير مواكب للعصر. وهنا لازم سلطة الإشراف تشوف هاللمبوبة الحمراء هذه في منظومتنا التربوية، يعني دولة ما فيهاش ناس مفكرة بعقول رياضية بطبيعتها ما كيفش تلقى فيها أطباء، ما كيفش تلقى فيها مهندسين في المستقبل، ما كيفش تلقى فيها كفاءات قادرة أنها ترفع البلاد.
0: نذكر في فترة ما تقريبا 5 سنوات التالي تحدثنا على تقييم النتائج والذهاب إلى إصلاح النقاط السوداء اللي اليوم مست به منظومتنا التربوية، الاشتغال مع مستشارين وخبراء في علوم التربية، وكنا خصصنا مساحات لهذا وتحدثنا في هذا الموضوع بالشراكة مع مندوبيات التربية. لكن تبدو العملية دعائية في فترة ما، وكأن مشاريع ترتبط بأشخاص، يذهب الشخص فينتهي المشروع، يعني ماهوش مشروع مجتمعي في نهاية المطاف. باش نمشوا الموضوع آخر ونحكوا على الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. اليوم نحكوا على سلوك اجتماعي مشين، هو الإساءة لكبار السن. احنا عنا اليوم العالمي للمسن هو غرة اكتوبر من كل عام، لكن نحتفلوا ونحيوا، احنا منحتفلوش بالإساءة، لكن هو يوم في العام تحسيسي وتوعوي لحسن معاملة كبار السن. إذن في هذا الغرض المركز المندمج للشباب وطفولة ديباج احتضن ندوة جهوية ويوم تحسيسي شعارها كبارنا على العين والرأس.
9: ترسيخا لمزيد العناية بكبار السن، انتظم هذا اليوم الجهوي رئيس مصلحة المسنين بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة لطيفة الأسود.
10: جمعنا بين أهل الاختصاص محاضرات لطب الشيخوخة داخلة أخرى زادة حول أهم الإشكاليات الصحية اللي نجم يتعرض لها المسن وكيفية التعامل معها، ونحسسوهم وندعوهم أنهم يحسنوا معاملة المسن. برشا عنف مسلط على المسنين، فما سوء معاملة، دونك هذه مناسبة باش نرجعوا أولا قيمة المسن، أو ثاني حاجة باش نرجع ونغرسوا القيم الأخلاقية الباهية.
9: جملة من التوصيات تم التأكيد عليها خلال المداخلة العلمية التي قدمها رئيس اللجنة الطبية والعلمية بالمستشفى الجهوي بباجة اختصاصي في طب الشيخوخة محمد علي بغلابة.
11: تقديم وتوضيح مرض الهايزيمر بالنسبة للعموم وتبسيطه للمواطن. الحوار الثالث هو التعامل متاع ليدونش، معناتها المرافق اللي باش يعاون، كيفاش يلزم يتعاون مع المريض المسن اللي عنده الألزايمر. هي أكثر حاجة هي الصبر، حسن المعاملة، ماذا بينا يتطور في معاملته، ما يدخلش معاه في مناقشات، ما يعاملوش كأنه صغير.
9: هذا وتم التعريف ببرامج وزارة الإشراف لفائدة هذه الفئة.
0: ما شفناش ومضات تحسيسية على مستوى الإذاعة والتلفزة الوطنية، ما شفناش مبادرات اليوم إعلامية، ما شفناش معناها خدمة واشتغال على هذا الموضوع الحقيقة المهم. اليوم التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية لا يكفي أن تكون ندوات بالمركبات، يلزم ندخلوا القلب العائلة، ندخلوا لها عن طريق الإعلام والإعلام العمومي تحديدا، وهذا يدور اليوم في الحديث عن مثل هذه المواضيع. نحكو على الفلاحة، نحكو على الفلاحة، واليوم نعرفوا ما شاء الله ربي إن شاء الله يوصلها بالسالم صابتنا من القمح والشعير وغيرها والفارينة وغيرها، نتحدثوا والأعلاف، نحكو إذن على الأسعار. هاي اليوم مش نحكو على الفلوس، قديش نبيعوا القنطار من القمح حسب الطبيعة، هو يتعير حسب الجودة وحسب الطبيعة، قيمة الصابة زادة، تنخفض الأسعار ولا تحافظ على، يبدو أنه المحافظة، يبدو فما بلاغات كانت سابقة أنه المحافظة، لكن منعته حتى معلومة إلا من أهل الاختصاص. يقع تحديد السعر النهائي للحبوب ويتسمى تعيير الحبوب. نشوفوا ولاية سليانة شنو الإجراءات اللي عملتها اليوم، 3 مخابر للتعيير تتحصل على الموافقة الفنية بتبيع القيام بتعيير الحبوب، تثمينها معناها تحديد السعر النهائي لها. نسمع إذن أحسن الخضراوي المدير الجهوي لديوان الحبوب سليانة.
12: تعيير حبوب بولاية سليانة، الولاية عندنا 3 مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان حبوب، مخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما تمت مراقبتها من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم، انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليانة، ولاية الكيف، ولاية القيروان بالنسبة لزور شركات تعاونية. بالنسبة لديوان الحبوب بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءاته من عند الفلاحة، هي أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. كده هو التعيير يعني في الآخر بس نحدد به السعر النهائي، يعني تم سعر أساسي بالطبيعة نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيذ حسب يعني جودة المنتوج المقدم.
0: نحكو على واحنا في الفلاحة، نحكو على العنصر الرئيسي اللي يحيي الفلاحة اللي هو الماء، وتذكروا شنو اللي صار، الحادثة اللي صارت على مستوى سد ود ملاق، سد ملاق عفوا، إذا سد ملاق هذا شيخ السدود التونسية، مهما يكون وضعيته أنه تعبى بالترسبات وبالطمي الميلوسي نسموها بالدرجة، لكن يبقى يستوعب كميات كبيرة وهامة من الماء. صحيح عمره الافتراضي وفيه قادر وواقف وما صارتش تصدعات أو غيره، لكن البان اللي صار وللحد الآن ما عطونيش الأسباب، ولحد الآن حتى واحد ما تحدث المسؤولية. احنا ما نقوله نقوموا ببحث ولجنة تقوم ببحث، لكن كارثة كانت نجم تصير لا قدر الله. الحمد لله ما صار شيء، الحمد لله وشكر لله، ما فماش خسائر بشرية، لكن فما خسائر مادية على مستوى الأراضي اللي يمر عليها بتبيع الويد. واليوم هذه ثروة مائية مهدورة من الجهة، ولو مشت لصد سيدي سالم، ولو هذه زادة مناطق لهنا محيطة، مناطق سقوية كانت تعيش من السد هذية، فما صيادة يعيشوا البحيرة، يعيشوا من الصيد الأسماك في البحيرة هذية. إذن اليوم راوي زلنا نحدوا المسؤولية، ويبدو أنه لا تتحدد، اللي يتحمل الأخطأ يجب أن يتحمل المسؤولية. وضعية يخلينا نطرح أسئلة اليوم على وضعية السدود التونسية، على الصيانة، على تفادي الأعطاب الفنية، واليوم السدود والاشتغال على البوابات هذه بطريقة علمية وتكنولوجية حديثة تخلينا نسيطر على أي بان. خلينا نسمع الخبير في الموارد المائية حسين أرحيلي.
13: سد ملاق الوضعية نتاعه هو تقريبا شيخ السدود التونسية 1954، طاقة استيعابه تراجعت ب 75%، وذاك علاش اليوم تقريبا وزارة الفلاحة تستعد لإخراجه خارج التشغيل وتعويضه مستقبلا ما بين شهر سبتمبر إلى ديسمبر في هذا العام، أنه باش يدخل سد ملاق العلوي عوضه طاقة تخزين 200 مليون متر مكعب. اللي صار في سد واد ملاق يعني أنه تم مشكل على مستوى دورية الصيانة والتعاهد، كذلك تم مشكل على استعمال تقنيات قديمة كما ليفان اونسيغمون اون انغريناج واللي يتحلوا بطريقه تقليديه جدا. واليوم في العالم عندنا ليفان ابيستون هيدروليك وعندنا برشا تقنيات تخلي الفتحات نتاع اخراج المياه من السد اوتوماتيكيه اكثر استعمال للتكنولوجيا اقل امكانيه من قناه العطب. اليوم وزاره الفلاحه ضروري اني تحل ملف السدود القديمه وبالتالي اعاده هيكله هذه السدود، التثبت في المكابس المجزئه هذه لتخرج الماء ولما لا معناها تطوير البنيه كامله لحمايه اولا هذه المنشات المائيه وضمان سلامه ممتلكات سلامه اراضينا سلامه محاصيلنا وسلامه الناس.
0: نتحدث على الموارد المائية وندرتها اليوم بعد طبعا المتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، نحكو إذن على ندرة الموارد المائية. السدود هي حل من حلول طبعا تفادي هذه الأزمة وتأمين الماء بالنسبة لشعب ما، لكن نتحدث اليوم على تعزيز طبعا الثروة المائية بحلول أخرى منها المشروع اللي كشفت عليه الإدارة العامة للهندسة الريفية استغلال المياه، برنامج طموح يهدف إلى تثمين الجزء الأكبر من المياه المعالجة المنتجة في البلاد خلال العقود القادمة. إذن تونس تتجه إلى تعزيز الاعتماد على المياه المستعملة المعالجة كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة ندرة الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية. طبعا فما مشاريع أخرى تستهدف أكيد توسيع المساحات السقوية وتحسين إنتاج الأعلاف وتعزيز الأمن الغذائي. هذا مش كلامي، هذا ما جاء في يوم دراسي وطني نظمته وزارة الفلاحة وخصص لبحث دور المياه المعالجة في دعم منظومات الإنتاج الفلاحي والحيواني، واللي استعرضت طبعا الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه عن طريق ممثلتها هنا الغربي واقع الاستغلال الفلاحي لهذه الموارد وأفاق تطويرها. تحدثت أن تونس تمتلك تجربة طويلة في مجال استعمال المياه المعالجة في الري تعود تقريبا إلى ستينيات القرن الماضي، وأن المساحات السقوية المعتمدة على هذا المورد تقريبا وصلت إلى 7819 هكتار موزعة على 36 منطقة سقوية في 17 ولاية. نمشوا الموضوع آخر باش نتحدثوا على الأنشطة الشبابية. الأنشطة الشبابية متنوعة مختلفة، باش ندوا من الكيف ونحكوا على المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف. لحكت على فعاليات مهرجان الشباب بالمركب الرياضي ببرنوسة، جملة من الأنشطة الترفيهية والتحسيسية لفائدة الشباب. أكثر تفاصيل مع سي عز الدين الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكيف.
14: افتتاح ببرنوسة، تأمين عدة فقرات تنشيطية ورشات تكوينية وصحية وأيضا معناها إبداعية وفرصة لشبابنا، شباب خاصة الأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا في مناطق أخرى معناها الشباب المناطق الحدودية. مجموعة من إطارات شبابية لتأمين أنشطة جماهيرية وتفاعلية واحتفالية لمختلف شبابنا ومختلف الفئات الاجتماعية في منطقة وفضاء مفتوح، حتى تكون فرصة للشباب للتعبير عن إبداعاته واكتشافها ويكون معناها مجالنا تعبيرنا وحمايته خاصة من سلوكات محفوفة بالمخاطر.
0: نحكو على الأنشطة الشبابية مش كان في الكيف في بيجا أيضا، والموضوع يهم طبعا النوادي المسرحية. نحكو على المسرح اليوم وانطلاق فعاليات مهرجان نوادي المسرح بدور الثقافة تقريبا على امتداد 4 أيام، زوز فضاءات منهم دار الثقافة عمار فرحات مركب الثقافي بيجا، ونحكو على أوماج للمرحوم المسرحي أحمد الكشباتي، تكريم لرواد المسرح بجهة بيجا نبيلة الغريبي وأكثر التفاصيل.
15: مهرجان المسرح لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب المؤسسة الجامعية على مدى 4 أيام في زوز فضاءات اللي هو دار ثقافة عمار فرحات والمركب الثقافي ببيجا. نهار الأولين في دار ثقافة عمار فرحات اللي انطلق ديجا اليوم على الساعة 9 صباحا بعرض مطرح البديل، بعدها تم عرض دار ثقافة نبذة، فعنا لقاء حواري موضوع الإبداع والابتكار في المسرح عشان نثمنوا ذكرى أحمد زوجي الكشباتي وبصمته في الساحة المسرحية التونسية. عندنا عروض مسرحية أخرى.
0: طبعا اكيد بالتوفيق وان شاء الله تحصل الاستفاده لوليداتنا وين ما كانوا. واحنا مقبلين على الصيف، احنا دخلنا في الصيف راه ولا غالب معناها نتحدثوا انه السنه الدراسيه تطوال وشهر تقريبا جوان كله للامتحانات والنتائج حتى للجويليه بالطبيعه على اعتبار انه نحكوا على الدوره الثانيه للبكالوريا ونحكوا زاده على نتائج الارتقاء الى المعاهد والاعداديات النموذجيه. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كل وين ما كانوا. نحكوا إذن على الصيف ونحكوا على الشتود، فما ناس هذه كل ما يعنيش فاتت الباك وفاتت كل شيء، اليوم تعيش لرواحة تحب تتفرد تشيخ صح عليهم. فيت برقة أنشطة متنوعة، أنشطة سياحية شاطئية بامتياز. برقة معروفة بالغوص، بالغوص طبعا في الأعماق، التظاهرات اللي تصير والمراكز الموجودة حاجة مزيانة برشا، تعطي ميزة لتبرقة خاصة خصوصية المرجان في بحر تبرقة. نتحدث زيدا على شطوط اليوم والاعتناء بالشواطئ. إذن هشام الصغيري وأكثر تفاصيل.
16: يعتبر الغوص في أعماق البحار بمدينة تبرقة من أهم الأنشطة البحرية التي عادة ما تشهد حركية إضافية خلال موسم الاستياف. منجي الزواوي صاحب شركة مختصة في الغوص:
17: نشاطنا يتمثل في تقديم خدمات في اكتشاف الغوص والإنيشاسيون على بلونجي، اللي يحبوا يعملوا معناها الإكسبيريونس هذه يكتشفوا الأعماق مؤطرين مع مدرب، ونمشيوا المواقع محمية فيها حوت ومزيانة والناس يعملوا تجربة الغوص يستمتعوا.
16: أما الرحلات البحرية الترفيهية فتشهد بدورها حركية هامة خلال موسم الاستياف، كما تساهم في تنشيط الميناء الترفيهي. أشرف الدريدي صاحب سفينة للرحلات البحرية الترفيهية:
18: الرحلة متاعنا كونسيست أن نمشوا للحدود الجزائرية ملولة، نقفوا غاديكا فما الكاب غاديكا زون فيرج زون تعاون باية كالم ومريح للحريف. أونتروتر في الخارج متاعنا احنا دوم بين ساعتين وثلاث سوايع، في الساعتين وثلاث سوايع هذول نقدموا برشا أنشطة فوق المركب في الطريق حتى للوصول للحدود الجزائرية. فيها انيماسيون تونسي عربي، نخدموا حاجه مودرن، ديزيكيباج باهين محترفين، دي شيف دانيماسيون دي زانيماتور برو، في هذا الكل خارجه مزيانه الحاجه تنشيطيه.
16: هذا وتشهد كذلك عديد القطاعات الاخرى على غرار المطاعم السياحيه والصناعات التقليديه حركيه هامه خلال موسم الاستياف، ليبقى مدى توفر الظروف الملائمه لحسن سير الموسم السياحي الصيفي، خاصه فيما يتعلق بمياه الشرب والنظافه والعنايه بالمحيط من اهم مطالب المهنيين والحرفيين خلال هذه الفترة.
0: هو وعي مجتمعي الحقيقة اليوم، أنك تكون مدينة سياحية يلزم الناس اللي تسكن في المدينة هذه يكونوا واعين أنهم يسكنوا في مدينة سياحية. سلوكهم وتعاملهم مع المنشآت ومع المحيط ومع الفضاءات العامة يلزم يكون خاص، وذي كلنا رانا مشينا للمدن السياحية وشفنا من مدينة إلى مدينة الاختلاف. اليوم فما ناس بالحق، اليوم فما مجتمع مدني يشتغل على هذا، فما البلدية تشتغل على هذا. المواطن يجب يكون سلوكه أيضا يتبع المدينة، لأنه استثمار أنك تكون مدينة سياحية. هل في تبرقة احنا عنا هالوعي هذايا؟ الحقيقة احنا نثمنوا ونعرفوا أنه أهالي تبرقة كيفنا كيف الشمال الغربي، كل ناس مضيافين، ناس محترمين يحبوا المدن متاعهم، لكن يلزم هذا يظهر فعليا على أرض الواقع. المحافظة على المنشآت العامة، على نظافة الطرقات، على نظافة واجهات المنازل، منظر مزيان للمدينة، الابتسامة وحسن استقبال الزائرين سواء كانت السياحة الداخلية أو الأجانب، لأنه اللي جاك توا ويرجع لك غدوة أو لا يعود راو، ويجيب لك ناس خرين معاه أو يقول لهم ما تمشوش ما تمثنيه قص عليهم. إذن نحكي اليوم على النظافة وحماية الشواطئ، إذن حملة لمتابعة كل ما يخل بالصحة العامة للبيئة والشواطئ بتبرقة. ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي ببيجة وجندوبة وسام الدلاعي:
19: في إطار حملة شواطئنا مسؤولياتنا 2026 قمنا بحملة مشتركة على شواطئ مدينة تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. الحملة تمت بالتنسيق بين المنطقة البحرية الحرس الوطني تبرقة وبلدية المكان والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. خلال الحملة تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات اللي كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء بصفة غير قانونية. نحب نأكد للمواطنين اللي ملك عام ومن حقه كل تونسي يتمتع به بكل حرية، وما فهم حتى طرف عنده الحق يحتكر جزء من الشاطئ أو يستغله خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. كما نؤكد زادة لحملة المراقبة متواصلة طول الموسم الصيفي، وبالتنسيق مع مختلف المصالح المدخلة باش نحافظ على الملك العمومي البحري ونقضوا على مختلف التجاوزات والنقاط السوداء، ونوجه دعوة لكل المواطنين باش يكونوا شركاء معنا في حماية الشواطئ والمحافظة عليها. خاطر الشاطئ ملك الناس الكل وحمايته مسؤولية.
0: الشواطئ مش كان أو السباحة مش كان شاطئ فقط أو نظافة الشواطئ، حتى نظافة البحر اليوم وخلوه من البكتيريات اليوم اللي تسبب أمراض جلدية أو تنفسية أو غيرها. اليوم فما إدارة كاملة، إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة تشتغل على هذا الموضوع.

0: تحت المراقبة المستمرة، وعلى أن حماية المصطفين تعتبر أولوية مطلقة.
1: المراقبة مستمرة على طول العام، عندنا في السيزون معناتها في الفترة الشتوية وفي الفترة الصيفية، دونك راهي المراقبة المستمرة النتائج والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية راهي تتم على معناتها العام كامل، ونلقاو حاجة اللي نجم يكون فيها تدخل من المؤسسات المعنية باش يرفعوا الخلل هذايا راهي ندخلوا قبل موسم الاصطياف، راهو مش توا ندخلوا. دونك على طول العام مراقبة هي بالكوردوني إكس إيكغريك، معناتها المراقبين الكل يعرفوها أي نقطة راهي ثابتة وتخضع للتحاليل الدورية. عندنا 539 نقطة اللي جات منهم 49 نقطة فقط غير مطابقة للمواصفات الصحية. توجهات المنظمة العالمية للصحة راه مش كان في تونس برك نراقبوا الشطوط ومياه الشواطئ، راه على معناتها في هي دونك تحددها المنظمة العالمية للصحة، وإحنا كيف كيف معناتها ندبتوها معناتها نعملوا بها في تونس. دونك فما هناك التصنيف البكتيريولوجي الميكروبيولوجيك اللي هو يعطينا يونديكاسيون تاع التوسكي فيكال، عدد البكتيريا في المياه معناتها كي تفوت معناتها ليميت معين تكون غير قابله للسباحه فيها. بالاضافه هذايا دونك كل بلاد عندها مكونات نتاعها، عندها تلوث كيميائي معناتها فما عندنا مدن اللي فيها معروفه بالتلوث، دونك هيك هي كيف كيف تنضاف الى الجهات اللي هي تشهد تلوث بكتيريولوجي.
0: نحكو على اليوم على درجات الحرارة المرتفعة جدا وموجة الحرارة التي تضرب عدد من دول أوروبا. لليوم الرابع على التوالي حالة الإنذار الأحمر تشهدها فرنسا بسبب موجة حر شديدة ورقعتها تقريبا اتسعت لتشمل 58 إقليم أي ما يقارب 50 مليون نسمة.
2: في شوارع المدن الفرنسية يحاول السكان التكيف مع الأجواء الخانقة، أصبحت النوافير والحدائق العامة ملاذاً منعشاً للكثيرين، فيما تشهد المتاجر إقبالاً متزايداً على أجهزة التبريد.
3: درجة الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وفي الليلة الماضية كان من الصعب النوم بدون مروحة كهربائية.
2: تتجاوز تداعيات موجة الحر حدود الاختناق اليومي، إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن عدة حالات وفاة لأسباب متعلقة بالطقس الحار. وخلال اجتماع وزاري طارئ أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتوعية المواطنين وحمايتهم في الأيام المقبلة.
4: نشهد موجة حر ذات شدة استثنائية، حيث يتم تحطيم جميع الأرقام القياسية لدرجات الحرارة على الصعيد العالمي والمحلي.
2: وللحد من مخاطر موجة الحر أغلقت بعض المعالم السياحية الشهيرة كبرج إيفل ومتحف اللوفر أبوابها قبل موعدها المعتاد، ما أثار استياء العديد من السائحين.
5: اشتريت التذاكر لزيارة برج إيفل منذ شهرين، كنا ننوي الصعود إلى الطابق العلوي اليوم في الساعة الثانية، لكنهم ألغوا جميع الجولات بعد 1:30 ظهرا.
2: يرى خبراء المناخ أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وشدة في السنوات الأخيرة، ومع توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يستعد الفرنسيون لأيام قد تكون من بين الأشد حرارة في تاريخ فرنسا.
0: مش فرنسا فقط، وإنما درجات حرارة قياسية في دول أخرى كما بريطانيا اللي سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها لشهر جوان، تقريبا وصلت 35.7 درجة مئوية جنوب لندن، وتتجاوز هكا الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية ومسجل عام 1976. اللي نحن عادي عنا 35 درجة معناها عادي، عنا مربيع مربع بالنسبة لنا، بالنسبة لهم درجة حرارة كبيرة برشا. إذن هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تقول أنه درجة الحرارة سجلت في تشارل وولد قرب إحدى المطارات في بريطانيا اللي للشهر الثاني على التوالي تسجل أرقام قياسية من الحرارة.

0: إذن نمشوا للملف الإيراني الأمريكي، ودونالد ترامب يتحدث على أنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على سفن المارة عبر مضيق هرمز في الوقت اللي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أنه ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. إذن يقول أنه أبلغتنا إيران أنها لن تفرض رسوم عبور ولا تكاليف تأمين. بخصوص الأموال المجمدة الإيرانية، ماذا اقترح ترامب كيفاش ينجم يتصرف في الأموال دي؟ هذا التصور متاعه.
1: الرئيس ترامب هو يخاطب القاعدة الانتخابية له عندما يتحدث عن المفاوضات مع إيران، تحديدا فيما يتعلق بقضية عدم إعادة أي أموال إيرانية من الأموال المجمدة. هو يتحدث عمليا عن العقوبات التي تعتزم أيضا الولايات المتحدة تخفيفها على إيران، وبأن الأموال التي ستحصل عليها إيران مقابل ذلك سوف تدفع إلى المزارعين الأمريكيين كما كتب الرئيس الأمريكي، مقابل بيعهم إيران مواد غذائية كالذرة وفول الصويا ومواد أيضا مواد أخرى، وذلك لأنه يعتبر أن إيران بأمس الحاجة إليها، وبالتالي هو لا يريد أن تتسلم إيران نقدا أي شيء من الولايات المتحدة، ورأى أن هذه الصيغة هي الملائمة بالنسبة لإيران. أيضا أكد الرئيس ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز في منشور آخر بأنه لن يتم فرض أي رسوم ولا حتى رسوم للعبور ولا رسوم لشركات التأمين لمجرد عبور السفن مضيق هرمز. قال لن يكون هناك أي نوع من الرسوم يفرض على جميع السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأكد بأنه لو كان ما أقوله غير صحيح وهو ما تنقله وسائل الإعلام المزيفة على حد قوله لتوقفت المفاوضات فورا ولم تستمر مع إيران، وبالتالي هو يتحدث عن تفاهم توصل إليه الجانبان وهو أن لا رسوم مفروضة على مضيق هرمز. ويؤكد الرئيس ترامب هذا الأمر أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، سواء كان عبر منشوراته أو لقاءاته المتلفزة. وبالحديث عن اللقاءات المتلفزة، قال الرئيس ترامب لفوكس نيوز بأن المفتشين الدوليين، مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نهاية المطاف سوف يدخلون إلى المواقع النووية الإيرانية، وأكد بأن مفتشين أمريكيين سوف ينضمون إلى هؤلاء المفتشين. نحن نذكر طبعا قبل بضعة أسابيع قليلة كان كل من ويتكوف وجارد كوشنر قد التقيا بنحو 100 من الخبراء النوويين هنا في الولايات المتحدة، وقد تكون إدارة الرئيس ترامب تخطط لأن ينضم عدد منهم إلى المفتشي
0: نهاية جولتنا الإخبارية اليومية. شكرا لكم على الاستماع، على المتابعة. نترككم إلى طبعا أذان المغرب مع أجمل تحياتي. إلى اللقاء.
2: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أحيا تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، التي تعد مناسبة للتذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان، وذلك من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بعدد من معتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50 و95% وفق ما أكده كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بتونس العاصمة بعد ظهر اليوم أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025 مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حبيبي يا حبيبي.

0: كلثوميات
1: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاب الشبكة

0: تمام 9 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أحيا تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، التي تعد مناسبة للتذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إن ضمن السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. تهاطلت مساء اليوم كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق ولاية باجة تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل منذ 7 من جوان الجاري، وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة عبد المجيد أولاد صغير أنه لن يكون لهذه الأمطار تأثير كبير على المحصول اعتبارا إلى أنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهاطلها قصيرة، كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجات الحرارة. أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليان أحسن الخضراوي بأن 3 مخابر للتعيير بالولاية تحصلت على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها، وذلك إثر عملية تفقد من قبل لجنة مركزية. تم رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة نفذها أعوان بلدية تبرقة ووكالة حماية شريط الساحل بباجة وجندوبة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة العامة بشواطئ تبرقة. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد على ضرورة توظيف نقاط القوى المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد اليوم أيضا فلسطيني آخر متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين، الناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجة الراديو الكافية. حصة جديدة من منوعتنا موسيقى من العالم اللي نبداوها معكم تويكا حتى للحداش كما عودناكم كل أربعة في الليل. سمعتين معكم برشا فن، برشا موسيقى، برشا أصوات بتبيع الرضي واللبي وطلبات الأذواق الكل بين الشرق المغاربي الغرب تونسي. نسلم على كل مستعبل الطريق والناس الكل اللي تسمع فينا ونقول إن شاء الله تعدي وقايت مزيان معنا. دونك من ننساش زيدة الكيب اللي معايا اليوم في المرافقة الليلية، كل من محمد أمين بوبكري على الكونسولات، لسعد بن عيد في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. نذكركم زيدة باللي تتنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. دونك نبدأ ومع ميدر حنوي ياشو ورجعينا.

0: معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف، نسلموا عليكم الناس الكل بالطبيعه. باش نعملوا برشا جو مع بعضنا من خلال اغانينا اللي اخترناها تكون اليوم معنا كما عودناكم ديما، تكون الانطلاقه برشا اغاني تونسيه، كوكتيل اغانينا التونسيه اللي يجمع اليوم بين شي بشير، لطفي بوشنيق، رؤوف ماهر، عده اصوات اخرى زاده باش نسموها في كوكتيلنا التونسي اللي نهديوه للناس الكل. هكا حفصيلي نعود نقولوا ألف ألف مبروك للصغيرات نمذتنا اللي اجتازوا امتحان البكالوريا، العقبة للمؤجلين، وإن شاء الله اللي ما سعفوش الحظ سنين، إن شاء الله العام الجاي أبرك وينجح بمعدل كبير ويفرح العائلة، زادة نوفيم سيزيم إن شاء الله نفرحوا بهم على قريب. دونك خلينا نمشي ومع أغانينا ورجعين معكم.
1: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور متحركة لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلا جاح.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. توقيتنا 25 دقيقة بعد التسعة. تحية الكل مستعملي طريق. فما شوية حركة اليوم في مدينة الكيف في الليل، هكا نسمة مزيانة حلوة الحمد لله ربي كرمنا. الأيامات اللي فاتت كانت سخانة برشا، بطبيعة الحال عطلة تويكة وداخلين على سيونس يونيك باش تتحرك شوية الأجواء. نقول إن شاء الله ربي يحرك سبابها، إن شاء الله فما كان الخير. هذه بطبيعة أجواء الصيف وبداية الصيف، يعني مازال الصيف طويل، مازال تسخانة، مازال العطلة. إن شاء الله نعرفوا كيفاش نقسموها وقيت التفرهيد وقيت بطبيعة الحال للمراجعة. ديما البلانيفيكاسيون بها في الحياة بصفة عامة. من الأجواء التونسية خلينا نبدلوا ريتم شوية، نمشيوا للأجواء الشرقية باش نسمعوا شيرين، باش نسمعوا عمرو ذيب والكفوري زادة إلي والعديد من الأصوات اللي اخترناها تكون معنا في كوكتيلنا الشرقي. هكا ديما نقول نحاولوا نرضي مستمعينا الكل، الناس أذواق كل واحد شنو أذواقه وشنو اختياراته، اللي يحب الأغاني الخفيفة، اللي يحب الأغاني الترابية المروحة بين الغربي المغاربي والتونسي والطربي. خلينا دونك نمشيو شوية نبدلوا ريتم الأغاني التونسية والستيل التونسي، نمشيو للأجواء الشرقية.

0: الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، مكملين بالطبيعة مع اختياراتنا وأغانينا الشرقية. عمرو ذيب في بابا، زيدا كارول سميحة باش نسمعوها في نسخة مني باش نسمعو، زيدا إليسا في أحلى يوم، وراجعين معكم.

0: موسيقى من العالم مع إن
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. من عناوينها: وفي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن واستحضار لتدخلاته في مجال التنمية. حصول 3 مقابر بولاية سليان على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد ثمنها. رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة للتصدي لمظاهر الإخلال بالبيئة والصحة العامة بشواطئ طبرقة. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. أحيت تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وهي مناسبة للتذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان. ويطلع الجيش الوطني بدور حيوي واستراتيجي في دعم مسار التنمية الشاملة بالبلاد ومعاضدة السلطة المدنية في المحافظات على المكاسب الوطنية، فبالإضافة إلى مد الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراوية وبناء المساحات الطبية وصيانة بعض المعالم الوطنية والتاريخية، استثمرت وزارة الدفاع الوطني في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضري والنموذجي من خلال إحياء المناطق الصحراوية العميقة وتوفير كل المرافق الأساسية التي تيسر لأهالي هذه المناطق حياتهم وتضمن لهم مقومات العيش الكريم. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذين يعدان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني أن هذا التوجه ليس مجرد خيار مؤقت، بل هو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية وحماية قوت التونسيين وبناء اقتصاد فلاحي صامد ومقاوم للأزمة. من جهتها أكدت مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه هنا الغربي أن مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة بلغت خلال سنة 25 و2000 حوالي 7819 هكتارا، كما أفادت أن هذه المساحة تشتمل على 36 منطقة سقوية بالمياه المستعملة موزعة على 17 ولاية. وبلغت الكميات المستهلكة من المياه المعالجة في المجال الفلاحي 11 مليون متر مكعب فاصل 5 إلى حدود سنة 25 و2000. تهطلت مساء اليوم كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق ولاية باجة تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل منذ 7 من شوان الجاري. وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير أنه لن يكون لهذه الأمطار تأثير كبير على المحصول، اعتبارا إلى أنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهطلها قصيرة، كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجة الحرارة. كما قال أنه لا توجد كميات مجمعة من القمح في العراء، وإن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات اللازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، مسجلا التأثير الإيجابي لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة. أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب سليان أحسن الخضراوي بأن 3 مخابر للتعيير بالجهة تحصلت على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها، وذلك إثر عملية تفقد من قبل لجنة مركزية.
2: سليان عن 3 مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان الحبوب، مخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما تمت مراقبتهم من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم. انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليان، ولاية الكيف، ولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية. بالنسبة لديوان الحبوب، بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءاته من عند الفلاحة، أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. كده هو التعيير يعني في الدخر باش نحدد به السعر النهائي، يعني تم سعر أساسي نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيذات حسب جودة المنتوج المقدم.
0: نبقى في سليان، إن يشهد عدد من المشاريع التي تنجزها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببعض المعتمديات تفاوتا في تقدم أشغالها يتراوح بين 50% و95%. وبين كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليان عمر البحريني أن نسبة تقدم أشغال بناء جسرين على وادي حورية ووادي الحم على مستوى الطريق الجهوية 73 بلغت 55%، علما أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب5 ملايين دينار فاصل 4. كما تقدمت بنسبة 95% أشغال تهيئة 15 كيلومتر من المسالك الريفية، وتشمل مسلك الكودية الصفراء بمنطقة البرامة من معتمدية جعفور على طول 9 كيلومترات، ومسلك مليتا الأخوات على طول 6 كيلومترات بذات المعتمدية، ومن المتوقع أن يكونا جاهزين مع موفى شهر جوان الحالي. كما أشار إلى أن مطلع شهر جوان شهد الانطلاق في أشغال إصلاح الأجزاء المتضررة وتثبيت حواشي طرقات المرقمة على الطريق الوطنية رقم 4 بالروحية، والطريق الوطنية رقم 5 بالكريب، والطريق الوطنية 29 ببعرادة. وفي السياق ذاته أضاف أن أشغال تدعيم مسلك عين عاشور بمعتمدية برويس على طول 8 كيلومترات قد تقدمت بنسبة 74% بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب2 مليون دينار فاصل 9. تم رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة نفذها أعوان بلدية تبرقة ووكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة العامة بشاطئ تبرقة، وفق ممثلي وكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة وسام الدلاعي.
3: قمنا بحملة مشتركة على شواطئ مدينة تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. خلال الحملة تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات اللي كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء بصفة غير قانونية. نحب نأكد للمواطنين اللي الشاطئ ملك عام ومن حق كل تونسي يتمتع به كل حرية، وما فما حتى طرف عنده الحق يحتكر جزء من الشاطئ أو يستغله خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. كما نؤكد زاد للحملة المراقبة متواصلة طول الموسم الصيفي وبالتنسيق مع مختلف المصالح المدخلة باش نحافظوا على الملك العمومي البحري ونقضوا على مختلف التجاوزات والنقاط السوداء، ونوجهوا دعوة لكل المواطنين باش يكونوا شركاء معنا في حماية الشواطئ.
0: انطلقت اليوم بالمركب الرياضي ببرنوسة من ولاية الكاف فعاليات مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى 8 سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عز الدين الشابي يضيف:
4: افتتاح برنوسة تأمين عدة فقرات تنشيطية ورشات تكوينية وصحية، وأيضا معناها إبداع الإبداعية وفرصة لشبابنا، شباب خاصة الأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا في مناطق أخرى منها الشباب مناطق الحدودية، مجموعة من إطارات شبابية لتأمين أنشطة جماهيرية وتفاعلية واحتفالية لمختلف شبابنا ومختلف الفئات الاجتماعية في منطقة وفضاء مفتوح، حتى تكون فرصة للشباب لتعبير عن إبداعاته واكتشافها، ويكون منها مجالنا تعبيرنا وحمايتهم خاصة من سلوكات محفوفة بالمخاطر.
0: جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح ضمن فعالية دورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي انطلقت اليوم بباجة لتتواصل إلى 27 من جوان الجاري تحت شعار إبداع وابتكار. المندوب الجهوي للثقافة بباجة نبيلة الغريبي تضيف:
5: مهرجان المسرح لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية على مدى 4 أيام في 2 فضاءات، اللي هو دار ثقافة عمر فرحات والمركب الثقافي بباجة. نهار الأولين في دار ثقافة عمر فرحات اللي هو انطلق ديجا اليوم على الساعة 9 صباحا بعرض مطرح البديل، بعدها تم عرض دار ثقافة نبذة، فعنا لقاء حواري موضوع الإبداع والابتكار في المسرح، شنثمنوا ذكرى أحمد دجل الكشباتي وبصمته في الساحة المسرحية التونسية، فعنا عروض مسرحية أخرى.
0: وطنيا، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، مع تسجيل نمو إضافي نهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليار دينار. رئيسة الحكومة أضافت في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية اليوم أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاستثماري، بيّنت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد بالتزامن مع استكمال أعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صدارة الاهتمامات، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة في تونس. رئيسة الحكومة أعربت أيضا عن تطلعها إلى أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا ومنصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، مؤكدة ثقتها في أن تسهم مخرجاته في تعميق التعاون بين البلدين. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يأتي صدور دليل التوجيه الجامعي إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، انطلقت اليوم بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين. الملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية وآفاق التشغيلية داخل تونس وخارجها، ودعم التوجيه المهني لفائدة الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني، وفق ما أكده مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد اليوم فلسطيني آخر متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. أتاحت سلطة عمان بل سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن واستحضار لتدخلاته في مجال التنمية، حصول 3 مخابر بولاية سليان على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد ثمنها، رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة للتصدي لمظاهر الإخلال بالبيئة والصحة العامة بشواطئ تبرقة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع إن رجعنا معكم مكملين مشوارنا في موسيقى من العالم. خلينا نمشي شوية للأجواء الغربية عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم الناس كلها، باش نسمو مايكل جاكسون في بيتيت، باش نسمو زيدا شاكيرا في ألغو، باش نسمو برونو مارس في داي وذ سمايل، باش نسمو بيليليش في برايدز أوف أوفايذر، باش نسمو زيدا كيف لينورمان دو توا. دونك مجموعة من الأغاني الغربية شارتني أعجبكم. 16 دقيقة بعد العشرة، مازلنا منوعتنا معاكم في موسيقى من العالم حتى للحداشة.

ما زلنا معكم عبر موجة راديو الكيف 36 دقيقة بعد العشرة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل اللي برونشي معنا صاهرين معنا، نسلم عليكم نحييكم وين ما كنتم. ما زالت الاختيارات الغنائية، ما زال الجو، ما زال الموسيقى، باش نبدلوا شوية ريتم، نمشي للأجواء المغاربية باش نسمعوا علي حميدة اللي هو ليبي الأصل في أغنية كانت ضربة برشا اللي باك، يعني في الثمانينات وفي التسعينات لولاكي، شكون ما سمعهاش، شكون ما عرفهاش، شري الأغنية هذية في الكاسيت وحطها في المسجلة وعمل بها جو. رجعكم شوية لذكريات الحلوة المزينة باش نسمعوا زادة شابة سيرينا في ننسى الدنيا واللي فات، باش نسمعوا حميد البارودي في تلمي، ونسمعوا زادة راي نراي في ديتني، ونرجو معكم.

0: الكيف.
1: هكا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية مشوارنا معكم من موسيقى من العالم. بإذن الله الموعد معايا يتجدد متينا للسبت والأحد من 6 إلى 10 في صباح نربح. ما بقى لي كان باش نقول لكم أنا وتوت ليكيب اللي كان معايا كل من محمد أمين مبكري على الكونسوليت لسعد بن عيد في الغرفة الفنية المركزية، وإنا خلفي من أمام الميكروفون نقول لكم الناس كلها ليلتكم زينة بس

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أدى وزير النقل رشيد العامري اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة والتوصية المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بشي خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية، قال إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذين يعدان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية، وهو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري لدى افتتاحها منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية اليوم بتونس أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، وأن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم استشهاد شخصين إثر استهداف مسيرة صهيونية لسيارة جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع إيران رسوماً لعبور مضيق هرمز. نهاية الموجز، شكراً على متابعتنا وتصبحون على خير.
4: توينسا
5: توينسا
4: توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
6: مرحبا، مرحبا بكم متابعي برنامج توينسا، يتعرض إلى مواضيع تهم المجتمع التونسي من منظور ومقاربات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. اليوم ضيفنا أستاذ علم الاجتماع عبد الوهاب الشاني، باش نحكيه معه على الحركة العمالية في العالم وخاصة في تونس من خلال مقاربة سوسيولوجية، مفهوم الحركة العمالية، أيضا مفهوم الطبقة العاملة، أسباب ولادة ونشأة الحركة العمالية، العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا وخاصة في تونس التنظيمات النقبية وتشكلات الحركة العمالية عبر تاريخ تونس. مرحبا أستاذ، وشكرا على تلبية الدعوة.
7: مرحبا بك سيهاب ومرحبا بالمستمعين.
6: شكرا لك. طبعا اختيار الموضوع الحركة العمالية هو في السؤال الأول أستاذ، قبل ما ندخل في مفهوم الحركة العمالية، لسائل أن يسأل لماذا الحركة العمالية لم تنشأ ولم تبرز ما يسمى بالدول السوفيتية والاشتراكية أو الشيوعية سابقا، بل نشأت في مناطق أخرى في أستراليا، في الكندا، في الولايات المتحدة الأمريكية. فما شكون يعتقد كأنه فما التناقض، عيد الشغل، عيد العمال، التي دول أخرى أو ديولوجيات ومقاربات أخرى تناضل من أجلها، لكنها في الأساس ولدت من رحم مجتمع ليبرالي متفتح.
7: ممتاز. من من من يعني في رحم مجتمع ليبرالي. في رحم مجتمع ليبرالي، وهذا سليم. الاتحاد السوفيتي قبل أن يكون الاتحاد السوفيتي كان روسيا.
6: كان روسيا قيصر.
7: وكان مجتمع رأسمالي ربما أقل تقدما من البلدان الأخرى مثل فرنسا، مثل بريطانيا، خاصة في القرن التاسع عشر الأخير. ولكنه هو نفسه عرف رأسمالية وعرف حركة عمالية. يعني نشأة الحركة العمالية تقريبا كانت مرتبطة بدرجة معينة من التطور في مستوى الاقتصاد الرأسمالي وقوى الإنتاج، التي لم تكن بدرجة يعني غير ذات بال في روسيا قبل أن تكون الاتحاد السوفيتي، يعني لأن يتعامل مع المصطلح الاتحاد السوفيتي لاحقا. والحركة العمالية ولدت كما هو معروف في نشأتها. الحركة
6: في نشأتها،
7: في نشأتها ولدت في النظام.
6: لكن العيد ظهر بعد
7: نظام
6: في فترة متقدمة.
7: العيد ظهر في فترة متقدمة وفي كما كنت تقول في بحضور الاتحاد السوفيتي والبلدان يعني بلغة ذلك الوقت المعسكر الليبرالي، المعسكر الاشتراكي، أو يعني القطب الرأسمالي، القطب الاشتراكي. ولدت طبعا هذه العملية تندرج ضمن سياق آخر مهم ومعروف في المجتمعات الليبرالية والرأسمالية، هو السياق الليبرالي. فالحركة العمالية ظهورها أدواتها مثل الحركة النقبية يعني بعد من أبعاد نشاط النظام الليبرالي ونشاط النظام الرأسمالي، يسمح بمستوى معين من الحركة العمالية ومن الحركة النقبية. ليس هناك تناقض، ليس هناك يعني خصوصية يعني خفية تقريبا. حتى المجتمعات الأخرى خارج الرأسمالية مثلا التقليدية في أوروبا وبريطانيا وفرنسا خاصة، وخارج حتى الاتحاد السوفيتي في مجتمعات أخرى، نأخذ المجتمع التونسي، وجدت تشكلت فيه حركة نقبية.
6: توجيه المجتمع التونسي والحركة النقبية وخاصة خصوصية الحركة العمالية وأدوات الحركة النقبية.
7: لا يعني هي مجرد مقارنة فقط. سنأتي لذلك، هي مجرد مقارنة. يعني عندما توجد
6: يعني الأسباب هي نفسها. إذا فهمتك سواء في مجتمع الليبرالي أو مجتمع آخر أو تونس، أوروبا، روسيا القيصرية، العوامل نفسها أدت إلى ظهور
7: نفس العوامل. وأساسا في هذه العوامل هو النظام الرأسمالي والاستغلال نشأت الذي تكرسه البرجوازية الناشئة أو في طور التأكد، وما يستدعي من ردود فعل تؤدي إلى نشأة حركة عمالية.
6: يعني
7: بمعنى نظام
6: ردود فعل على شنو بالضبط؟
7: ردود فعل على وضع الاستغلال، ردود فعل على وضع العمل، ردود فعل على وقت العمل الممدد الطويل الذي لا حد له، ردود فعل على تشغيل الصغار بسن صغيرة. يعني كثير من المعضلات التي واجهتها البشرية في مطلع القرن التاسع عشر وفي القرن الثامن عشر والسابع عشر حتى، يعني وحتى السادس عشر، عندما لأنه النظام الرأسمالي يعني تقريبا بدأ يتأكد في مع التصنيع، وبدأ يفرض نفسه مع التصنيع، والتصنيع والثورة الصناعية تعود إلى هذه المرحلة السادس عشر السابع عشر. وما
6: مهم برشا الثورة الصناعية، وخاصة هي اللي أدت إلى تشكيل الحركة العمالية
7: تماما.
6: خصائص الثورة الصناعية ودورها المباشر وغير المباشر في تشكل الحركة العمالية أي الثورة
7: الصناعية. تماما. الثورة الصناعية ماذا فعلت؟ هي مكنت الثورة الصناعية يعني جانب تكنولوجي وعلمي، وفي ذات الآن جانب اجتماعي سياسي، لأن ستكون للتكنولوجيا وستكون العمليات التصنيع انعكاسات على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الحياة اليومية. يعني الثورة الصناعية بمعنى أنها الثورة التي خلصت شيء أو بدأت تخلص تمد الإنسان بأدوات صناعية، بأدوات تكنولوجية يعوض بها في العمل مكانة العمل اليدوي ومكانة الجسم، وستحل الآلة محل البشر، وستمكن الآلة من كيف أقول إيقاع سريع، وقت سريع، وكمية إنتاج وفيرة، ونجاعة في العملية الإنتاجية، وبالتالي ربح، وهذا مهم، وفائدة بلغة الرأسمالية وبلغة نظام الرأسمالية، ربح وفائدة للعملية الإنتاجية.
6: إذن ربح للعملية الإنتاجية وخسارة بالنسبة للعمال.
7: يعني المسألة فيها جدلية بمعنى ما، بمعنى أنه العمال لم يربحوا حتى قبل الثورة الصناعية أو في بدايتها، ولكن يعني عملية الإنتاج بصفة عامة ضعيفة، المنتج أو الملاك الخاص ضعيف، والعامل ضعيف، وعملية الإنتاج ضعيف. عندما تنمو عملية الإنتاج تنمو معها عملية الربح، وتنمو معها الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وشيئا فشيئا تتعزز الطبقة المنتجة، الطبقة العمالية، وتحقق مكاسب، لا أقول يعني تخسر، تحقق مكاسب. ولكن المشكلة أين يكمن؟
6: وين المشكلة؟
7: في التفاوت بين نسق الربح والتراكم الثروة عند الطبقة العاملة، وتراكم التفقر وعند الطبقة تراكم الربح عند الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وتراكم التفقر أو استمرار التفقر واستفحاله لدى العمال الذين لم يصبح لهم تقريبا غير وجودهم البدني أمام الآلة. كل شيء مستلب كما يقول ماركس، كل شيء مستلب، العامل مستلب من كل طاقة تقريبا، من كل طاقة، ويتناول مقابل تلك الطاقة مكافأة، أو يعني مقابلا، ليست مكافأة، مقابلا يسمى الأجر. إذن عملية الاستغلال هي تكمن هنا في تنامي الإنتاج وتنامي الثروة
6: على حساب قوة يد العامل،
7: على حساب قوة اليد العاملة التي تفقد يوميا وتقريبا في كل لحظة تفقد من طاقتها، ولا تأخذ مقابل ذلك إلا أجرا، وهذا الأجر هو نفسه خضع لعملية صراع وتفاوض. وهنا تدخل أدوات الحركة العمالية مثل النقابة، مثل الأحزاب، مثل
6: هذا التراكم في استغلال يد العاملة وهذه التراكمية في يعني تكديس الثروات بالنسبة للطبقة المهيمنة أو الطبقة البرجوازية أو التي قبلها، أدت إلى ظهور مفهوم، أو نحكي على مفهوم الحركة العمالية.
7: ممتاز.
6: ما هو، ماذا نقصد بالحركة العمالية؟
7: ممتاز.
6: من مقاربة سوسيولوجية.
7: بالمقاربة السوسيولوجية تقريبا احنا في علم الاجتماع محظوظ، وخاصة علم اجتماع العمل في هذا المجال، لأنه هناك أول منظر يعني أقنع وعمق التفسير هو كارل ماركس، الذي يدرس ضمن مؤسسي علم الاجتماع. يعني منظور ماركس هو منظور عالم اجتماع، يعني على الأقل كان حتى يفهم المستمعون المسألة. لسنا لا نتكلم هنا عن ماركس كإيديولوجي أو كمفكر فلسفي، بل نتكلم عنه كعالم اجتماع، كمفسر للعلاقة الإنتاج والظواهر الاجتماعية الاقتصادية
3: من منظور يعني عالم الاجتماع، يعني العالم الذي يفهم المجتمع وقواه. في هذا الصدد معروف التصور الماركسي للحركة العمالية على أنها هي الحركة التي يعني تنبثق من العلاقات الرأسمالية، من علاقات إنتاج قائمة على الرأسمالية، وضد منطق هذه العلاقات. الحركة العمالية في المفهوم الماركسي وفي قراءته للتاريخ، لأن قراءة ماركس للرأسمالية والحركة العمالية تندرج ضمن قراءة للتاريخ، في مرحلة ما من العمر البشرية يعني تشكلت الرأسمالية وتشكلت معها الحركة العمالية، وتعتبر الحركة العمالية هي النقيض المنطقي وفق التصور الماركسي، النقيض المنطقي للنظام الرأسمالي. سيخرج من رحمه نظريا، نحن نتكلم هذه الصورة والهيكل يعني الذي يقدمه ماركس لتطور أو لحركة الرأسمالية، تكون الحركة العمالية نقيض للنظام الرأسمالي ناشئة منه ولكنها ضده في نفس الوقت. ووفق ذات التصور ستكون الحركة العمالية هي أداة الانتقال إلى مجتمع آخر. طبعا في التصور الماركسي هو المجتمع الاشتراكي، فالحركة العمالية إلى هذا الحد هي قوة اجتماعية. طبعا تعرف ستعرف تنظما في أشكال أحزاب ونقابات وجمعيات إلى آخره، وتقود عملية يعني قلب الحياة الاقتصادية الاجتماعية من العلاقات الرأسمالية إلى العلاقات الاشتراكية. فقط هنا يجب أن نميز بين الحركة العمالية والحركة النقابية.
6: هذيك تنجيوها بعد شوية باش نسألك أنا على مفهوم الحركة النقابية كأداة للحركة العمالية، ولكن كي نحكيو أيضا على مفهوم الحركة، أنت حكيت لنا على مفهوم الحركة العمالية من تعريف الماركسي كحركة اجتماعية، هل يمكن نقول للحركة العمالية هي حركة اجتماعية خاضعة للمعايير، أو خلينا نقول للباراديغم اللي حكي عليه ألان توران؟
3: ممتاز ممتاز ممتاز. وتوران هو يعني شكرا على يعني الملاحظة، يعني في تصنيف علماء الاجتماع تقريبا هو الماركسية الاجتماعية لهذا العصر، بمعنى هذا العصر يعني عصر الفعل العمالي في الذي يختلف عن الفعل العمالي في البدايات. كنا نحكي عن الفعل العمالي في البدايات بدأ بتريديونيونات يسميها ماركس، تريديونيونات يعني تريديونيون اتحادات
6: العمال،
3: تريديونيون اتحاد عمالي يدافع عن وضع العمال بصرف النظر عن دون طرح المسائل الإيديولوجية أو السياسية، دون وضع مثلا نظام الرأسمالي في موضع سؤال، دفاع فقط عن المصالح العمالية، عن وضع العمال اليومي، عن أجرهم، عن أكلهم، عن ظروف
6: هذا
3: العمل.
6: بدايات الحركة العمالية،
3: البدايات. عندما نتكلم لاحقا
6: على حركات اجتماعية،
3: على حركات عمالية كحركة اجتماعية، بالنسبة كما أشرت منذ حين عند ماركس هذه الحركة العمالية ستصبح ذات مشروع تاريخي. هي اجتماعية طبعا لأنها يعني ذات مطالب اجتماعية وتخوضها قوة، يسميها ماركس قوة أو قوة اجتماعية، فورس سوسيال، سمحني العفو في الفرنسي، ويصيغ هذا الفعل بكلمة صراع الطبقات على أساس. إذن لاحقا هذه الحركة العمالية في التنظير السوسيولوجي المتأخر نسبيا تصبح حركة اجتماعية، ولكن بمنظور آخر، بمنظور ليس المنظور الذي بشر به ماركس أو وعد به ماركس أو قدمه ماركس على أنه يحول، ولكن بمنظور أن هذه الحركة العمالية أو هي الحركة الاجتماعية العمالية ستخوض صراع مع حركة الأعراف، ولكن ليس من أجل السلطة على عكس ما تصوره ماركس، بل من أجل قيادة قيادة المجتمع في مختلف مستوياته، وخاصة في المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي. ماذا نعني بقيادة المجتمع في المستوى
6: هذه الثقافي؟ في مرحلة متقدمة أي. من الحركة العمالية أي. كحركة اجتماعية.
3: كحركة اجتماعية. ماذا نعني قيادة المجتمع؟ قيادة المجتمع هنا لا تعني بالضرورة السلطة السياسية، هذا ما يشير له منظرو هذا المفهوم الحركة الاجتماعية، ولكنه يظل فعل عمالي وفعل حركة اجتماعية. المقصود به أو المقصود بمفهوم الحركة الاجتماعية هي لأنها ذات فعل موجه ضد طبقة الأعراف، ثم ذات فعل يعبأ كل طاقات المجتمع العلمية التكنولوجية الاقتصادية من أجل تسيير ذلك المجتمع. ماذا يتطلب المجتمع على مستوى اقتصاد تجيب هذه الحركة، على مستوى علم تجيب هذه الحركة، على مستوى تسيير يومي تجيب هذه الحركة. الحركة العمالية حركة اجتماعية في هذا المعنى. قيادة المجتمع وخاصة قيادة فعل المجتمع، لأن المجتمع عنده فعل يمارسه على نفسه، يوجه فيه الفرد والمجموعات، يؤثر فيه الفرد والمجموعات، ويمكن الفرد والمجموعات من التعايش ومن الفعل.
6: مهم برشا، مهم برشا الأفكار هذه يعني، والتحليل الحركة العمالية كحركة اجتماعية. باش ناخذ فاصل قصير، بعد باش نحكيه على الحركة النقابية، وخاصة الحركة النقابية في تونس، خصائصها، ماذا يميزها، أشكال يعني كيف تشكلت خاصة، وهل يمكن القول أن الحركة العمالية والنقابية في تونس نجم زادا تبقى عليها المعايير اللي نحكيه عليها تولي هي قيادة المجتمع. فاصل قصير ثم نعود.

0: Twinsa. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا. اليوم باش نحكيه ولا حكينا على الحركة العمالية من مقاربة سوسيولوجية، التاريخ، النشأة، الأسباب التي أدت إلى الحركة العمالية، ثم أدواتها، الحركات النقابية. وهل الجزء الأول تعرضنا وطرحنا سؤال، هل الحركة العمالية تنطبق عليها من صحة التعبير معايير الحركة الاجتماعية؟ وشوفنا كيفاش تطورت من حركة مناضلة نضالية من أجل حقوق العمال إلى حركة تقود المجتمع بالمفهوم ألان توران. الآن نحكيه اللي حكينا فيه الكل هذا، هل ينطبق على الحركة العمالية في تونس والحركة النقابية انطلاقا من جماعة عموم العمال التونسيين، اللي منظمة اللي أسسها محمد علي الحامي في 1924 إلى يومنا هذا، وتطور وتطورات الحركة العمالية ومن ثم الحركة النقابية في تونس.
2: ممتاز. يعني
1: هل قامت بهذا الدور التاريخي اللي حكيت عليه أنت في الجزء الأول؟
2: يعني المسألة يعني على غير من التعقيد، ولكن في ذات الآن يعني يجب أن ننظر للظواهر كما حدثت. ويعني في آخر الأمر، هل هناك حركة عمالية تونسية؟
1: هل هناك
2: حركة عمالية تونسية؟
1: حركة عمالية تونسية
2: كيف نشأت؟ هل اكتسبت خصائص الحركة الاجتماعية بمنظور مثلا علماء الاجتماع اليوم؟ يعني المراحل الكبرى معروفة، هي مراحل تأسيس الحركة النقابية، وفي شكلها الأول جماعة عموم العمل التونسيين التي كان فيها محمد علي الحامي وثلة من الفاعلين، مثل ننسى دور طاهر الحداد، عمال آخرون، ننسى مفكرين في ندوري، العديد من يعني الشخصيات. السياق مهم في هذه الحالة، حتى جماعة عموم العمل التونسيين سياقها علاقات العمل. طبعا هناك سياق كبير اسمه الاستعمار، ولكن ليس الاستعمار هو الذي أسس جماعة عموم العمل التونسيين. الاستعمار ربما أسرع أو سرع
1: أو دفع
2: أو أنضج الظروف من خلال دفاعه ودعمه لنمط الإنتاج الرأسمالي والاستغلال التونسيين، كما شأن المستعمرات كلها تقريبا. إذن والاستغلال ما هو؟ يد الاستغلال عند الاستعمار ما هي وقتها؟ هي العلاقات الرأسمالية، العملية الانتاج، عملية الانتاج هي يد الاستغلال. صحيح أنه دخل بالقوة وأنه مثلا قتل وأعدم، وصحيح أن هناك مقاومة وآخره، ولكن هذا إطار سياسي عسكري، لكن الإطار الاجتماعي
1: كان الاستغلال.
2: كان الاستغلال هو الذي كان يد الاستعمار، ولذلك قاوم الحركة النقابية، خاصة الحركة الجذرية بما فيها الحركة النقابية التونسية. إذن محاولة يعني مشروع محمد علي طاهر الحداد والعديد من
1: يعني بدايات الحركة العمالية التونسية،
2: هو مشروع عمالي صرف، وعمالي بالمفهوم الأول،
1: يعني بالشكل اللي حكيت عليه أنت الأول، من أجل حقوق العمال ومنع الاستغلال.
2: طبعا طبعا، رغم أنه هنا التعقيد، رغم أنه كان مدعوما من طرف شيوعيين مثل فينودوري، مثل الحزب الشيوعي الفرنسي، ومثل الحزب الشيوعي التونسي الذي سيعرف التأسيس في ذلك الوقت تقريبا. والسياق سيكون،
1: علاش قلت رغم أنه؟ لأنه الحركة الأحزاب الشيوعية هذه
2: رغم لماذا
1: في الغرب كانت حركات اجتماعية بالمفهوم يعني الجديد هنا والحديث
2: هنا يعني
1: حتر قلت كلمة رغمة
2: أي رغمة ماذا نريد بها؟ لأن الحركة العمالية لها وجود موضوعي، تدخل في نضوري أو تدخل الحزب الشيوعي لن يعني لن تكون عصا موسى أو العصا السحرية، لا، العلاقات الإنتاج عليها وجود موضوعي، والحركة النقبية ستكون ظاهرة موضوعي، طبعا تقودها آراء إصلاحية أو تقودها آراء ثورية مثلا الآراء الشيوعية، هذا هو كلمة رغمة. يعني والتدخل في رغمة يعني هو يعني لأقول أن الحركة النقبية ستظل بالمستوى الأول لأن الظروف الموضوعية عملية الإنتاج كيف أقول تنظم الطبقة العاملة لا يسمح بطرح أفكار ثورية اللي تكلم بها ماركس سابقا في القرن 19 وأراد أن يعطي بها دور تاريخي للحركة العمالية. يعني الشيوعيين في بداية العشرينات أو في الثلاثينات يعني كانوا تكريسا لهذا الفهم الماركسي، جعل الحركة العمالية ذات دور تاريخي، وهنا يتدخل الحزب الشيوعي، تتدخل الشخصيات الشيوعية والشخصيات الثورية إلى آخره. إذن
1: الفترة الأولى إذن فترة
2: تأسيس،
1: فترة تأسيس،
2: فترة تأسيس عمالي على طريقة الدفاع، على طريقة النقابة أقول تريد يونيونية، فقط إن السياق تغير شيئا ما وأضف على هذا الوجود النقابي كيف أقول يعني مساحات سياسية خاصة وهي التناقض مع الاستعمار وربط النضال الاجتماعي اليومي بنضال ضد الاستعمار.
1: ثم فشلت التجربة، جماعة عموم العمل التونسية فشلت نهاية الثلاثينات، إعادة إحياء الفكرة، ثم تتطور إلى اتحاد العام التونسي للشغل ويكون الالتقاء بين الحركة العمالية والحركة الوطنية.
2: ممتاز. هو عندما نتكلم في العشرينات أو الثلاثينات مع محمد علي، مع بلقاسم القناوي، مع يعني مع الحركات التي وجدت، خلينا نقول الحركات لكن ليس بالمفهوم التوريني وإنما بمفهوم عملي، الحركات السياسية والمنظمات السياسية، حزب الدستور الأول، جمعية الشباب التونسي، الحزب الشيوعي التونسي، سياق هو سياق نضالي، فهذا السياق النضالي ضد من؟ ضد الاستعمار. هذا السياق النضالي السياسي ضد الاستعمار والثقافي طبعا سيؤثر وسيتأثر بالسياق الاجتماعي، وستتأثر الحركة النقبية حتى في بدايتها، لأنها ستأخذ أولا ستواجهها السلطة الفرنسية بالقمع، مظاهرات إضرابات الحوض المنجمي في 1910 أو إضرابات عمال الفوسفات 1904،
1: حوادث الترامواي وغيرها،
2: حوادث الترامواي يعني كثير من الواحد، والاستعمار واجه هذا السياق واجه بما فيه الحركة النقبية، ولكن الحركة النقبية ما زالت في بدايتها. إذن عشرينات وثلاثينات كما قلت يعني هي محاولات تأسيس وتثبيت في الواقع، ستتطور إلى تجربة يعني ستنتشر الحركات النقبية والتقليد والممارسة النقبية ستنتشر في تونس من الشمال إلى الجنوب، وهذا الانتشار من الشمال إلى الجنوب هو الذي سيعطي تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل، وستكون تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل أجذر وكيف أقول يعني وأنجع وطبعا أكثر طموح.
1: فعندي زوز أسئلة. علاش أنجع تجربة الاتحاد العام التونسي شغل مقارنة بالتجارب وأكثر طموح مقارنة بالتجربة السابقة؟ ثم هل يمكن أن نصنف الحركة العمالية في تونس إلى ثلاثة مراحل؟ مرحلة الاستعمار، مرحلة ما بعد الاستقلال، ثم المرحلة الحديثة، يعني لكل مرحلة خصائصها. بداية علاش أكثر طموح وأكثر نجاح؟
2: أكثر طموح وأكثر نجاح لأن أكثر نجاح لأن أولا انتشرت الحركة النقابية يعني في المدن تقريبا المدن خاصة المدن الساحلية، المدن الكبرى بنزرت صفاقس سوسة نابل جابس وبعض المدن الداخلية كما قفصة كما عندما نجد أينما وجدت تشكلات عمالية أو ظواهر عمالية تشكلت نقابات. إذن الانتشار يسهل الفعل، هذا ايش معناه أنجع، والفعل يعني يقوي الحركة لأنها تطرح قضايا وتخوض معارك.
1: ويعني هل يمكن قول أيضا أنها مست فئات اجتماعية أخرى؟ ربما كانت نخبة في البداية، بعض الأشخاص، بعض الأفراد.
2: لا هي
1: انتشرت.
2: لا هي هو الانتشار، الانتشار راهو في الوسط العمالي.
1: وسط العمالي.
2: الانتشار في الوسط العمالي. عدا ذلك الثقافي يعني وال على مستوى الإعلام إلى آخره طبعا مؤكد خاصة السياق إنه سياق نضال ضد الاستعمار. يعني النقابة موجودة وعمال إلى آخره ولكن ضمن نظرة أو ضمن على الأقل تمثلات. دعنا نقول تمثلات مقاومة الاستعمار. أكثر طموح لماذا؟ هنا أكثر نجاح. أكثر طموح لماذا؟ لأنها سنرى خاصة مع في مرحلة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل سنرى أنها ستأخذ أبعاد عالمية دولية وستنضم الحركة النقابية العمالية التونسية للنقابة الحرة للسيزل. ويعني رغم أنه ثم نزعتين الوقت هذاك نزعتين نزعت النقابات الموالية للاتحاد السوفيتي ونزعت النقابات الموالية للنظام الليبرالي. تونس لعدة أسباب اختارت أنها تكون في النقابات الحرة عضو ضمن النقابات الحرة وخاضت الحركة النقابية ما وهنا أكثر طموح خاضت فعلا من أجل تحرير تونس من أجل الحركة الوطن من أجل التحرر الوطني.
1: مهم برشا باش نحكيه بعد الفاصل. الالتقاء بين الحركة العمالية والنضال الوطني من أجل الاستقلال والحرية استقلال تونس طبعا 56 وهذا الالتقاء نرجع للتحليل الأولي اللي هو التقاء من أجل التقدم بالتاريخ
2: تماماً.
1: تخرج من حركة نضالية من أجل حقوق العمال بالطريقة الماركسية البدائية إلى حركة من أجل التاريخ من أجل الاستقلال
2: الوطني.
1: ومن أجل التحرر الوطني والتقائها بحركة التحرر الوطني. فاصل قصير ثم نعود ونتعمقوا في النقطة هذه ونحكيه على ماذا يميز الحركة والتقائها بحركة التحرر الوطني ثم ما بعد الاستقلال ثم مختلف لحقاً. الأزمات اللي لحقت بالحركة العمالية والنقابية في تونس. فاصل قصير ثم نعود.

بلحن بلادي سليني، بلحن بلادي سليني، نجمة وهلال توتيني، نجمة وهلال توتيني، يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس.

0: بلحن بلاد سليني نجمة وهلال توتيني يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا تونس يا ممو عيني
1: توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
2: مواصلين معكم مع برنامج توانسة على ضيفنا أستاذ علم الاجتماع عبد الوهاب الشاري باش نحكيه على الحركة العمالية التونسية والعالمية اللي بدينا بها من منظور علم الاجتماع من منظور سوسيولوجي. إذا نحكينا على التقاء الحركة العمالية بالحركة الوطنية ثم الاستقلال وما بعد الاستقلال. خلينا نبدأ بمرحلة ما قبل الاستقلال، مرحلة الاستعمار أو المرحلة الأخيرة، وكيف التقت الحركة النقبية والعمالية في تونس بالحركة الوطنية
3: طبعا كما
2: وأصبح لها مشروع وطني مشروع من أجل التقدم بالتاريخ.
3: هي يعني حتى نيسر الأمور، هي حركة نقبية كما كنا نقول جاءت من الحركات الأولى من العشرينات للثلاثينات، من الخروج من وضع الحرفية والإنتاج المنعزل والخاص إلى وضع

0: له هو التحرر الوطني تصب فيه كل المشاريع من الأحزاب السياسية إلى الجمعيات الصغيرة إلى الحركة النقبية. وإن شئت قطبي الفعل كانت وقتها الحركة النقبية والحركة السياسية بقيادة دساترة تقريبا، مع وجود تعبيرات أخرى كما تنظيمات أخرى كما الاتحاد النسائي، كما وموجود دور سياسي للحزب الشيوعي والجماعات الأخرى، ولكن تقريبا الحركة الوطنية يعني هي خلاصة لاندماج بين الحركة النقابية والحركة الدستورية وحزب الدستور. وهذا الاندماج يعني هو الذي صلب الموقف الوطني وجعل الحركة النقابية أداة للفعل السياسي، أداة للحركة الوطنية. يعني الحركة الوطنية هي التي ستحل محل كل الحركات، الحركة النقابية تصبح ثانوية، الحركة السياسية ثانوية، الهدف هو الحركة الوطنية.
1: وهو هنا الحركة الوطنية نحكيه فيها جميع مقومات الحركة الاجتماعية.
0: تماما، فيها جميع مقومات الحركة الاجتماعية حتى الحركة الوطنية، والحركة الوطنية هي من الحركات الاجتماعية التي ميزت هذا القرن، وخاصة في مجتمعاتنا نحن. يعني فرنسا لم تعرف تحرر وطني، مرحلة صغيرة مع عند استعمار هتلر وعاد وألمانيا، وهذه البلدان هي التي استعمرت، استعمروهاش يعني نحن، تم استعمارنا. فكانت الحركات الوطنية حركات اجتماعية يعني. والكلام هنا يعني يحتاج إلى تدقيق. الحركة الاجتماعية بمعنى أنها عندها طرف تقاومه هو الاستعمار، ثم عندها بديل ثقافي اجتماعي سياسي تسير به بلاده، ولذلك نطالب بالاستقلال. يعني رانا قادرين نسيروا روحنا، فرنسا اللي جات بمنطق حماية لا ما تحميناش، رانا نحميوا روحنا ونسيروا روحنا.
1: الحركة الاجتماعية هي الحركة الوطنية عندها بديل سياسي وثقافي واجتماعي.
0: واجتماعي. وهذا البديل السياسي والثقافي والاجتماعي نجده يعني هنا وهناك، نجده في المواقف النقابية، نجده في عند القادة السياسيين، يعني التحرر يعني نجده في موقف المرأة، نجده في يعني في العديد من المظاهر. ويأخذ يعني قناته الأساسية مثلا هي المسك بالاستقلال. وكل مسك بالاستقلال انظر له كم من فاعل في هذا الاستقلال، حركة نقابية أساسية، جمعيات، حزب أو أحزاب سياسية، حتى لا نقول حزب سياسي، كلها وستنصهر في عملية واحدة اسمها التحرر الوطني، واسمها لاحقا البناء الوطني. ولذلك البناء الوطني، هذا البناء الوطني
1: هذا بعد الاستقلال
0: يعني في في في جدلية، في شيء من الجدلية بعد الاستقلال. يعني مثلا برنامج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو وليد الحركة النقابية سيكون هو بديل دولة الاستقلال في إرساء التنمية. انظر ريت دولة الاستقلال اللي مش ترأسها الحبيب بورقيب، مش زعيم نقابي، زعيم سياسي، لكنه سيشتغل ببرنامج الاتحاد العام التونسي للشغل، سيشتغل ببرنامج فرحات حشاد وحمد بن صالح الله يرحمه إلى آخره. يعني هنا الاندماج، هنا الاندماج بين الوطني والسياسي من أجل هدف سيتغير لاحقا، ما عادش الاستقلال مش تولي التنمية.
1: احنا نحب نبينوا اللي يتبعوا فينا، كي تقول من أجل هدف انت قاعد تحلل أدوات سوسيولوجية.
0: اي تماما،
1: لأنه فما هدف.
0: الحركة الوطنية لها هدف، لم تأتي
1: خلينا نحكي
0: ليست شعوذة، ليست
1: كي نقوله حركة اجتماعية. ما هي النقاط الثلاثة الأساسية باش اللي يتبعونا يفهموا شنو الأدوات اللي قاعدين نحلوا فيها؟
0: ما أقول يعني هدف الحركة الوطنية هو التحرر.
1: إذن هناك هدف،
0: إذن هناك طرف مقابل،
1: طرف مقابل،
0: أي طرف مقابل يعني عدو، عدو. هناك هوية،
1: وهوية،
0: هناك هوية لدى الحركة، يعني طرف مقابل، هناك هوية، نحن وطنيون. والدساترة كانوا يتسموا وطنيون، كلمة دستوري ما كانتش تقلق ولا تتقلق لاحقا، أما قبل بالعكس هي مصدر اعتزاز. والنقابي ما كانش يفرق بين نقابي يعني دستوري ولا نقابي غير دستوري. يعني تقريبا كلمة دستوري وكلمة نقابي تقريبا نفس المصب.

0: لماذا؟ لأن هدف واحد هو التحرر، ثم انشئت التصور الذي
1: تحرر من عدو واضح له هو الاستعمار،
0: أي هو ثم طرف ثم تصور، هذا العنصر الثالث. والتصور يعني أريد أن أقول يعني رؤية، هذه الحركة الوطنية لها رؤية، وانت ريت بعد الاستقلال تماما بدأت الدولة في الرؤية، برنامج الاتحاد العام التونسي للشغل، في التنمية، في الاقتصاد، وخاصة في التربية. ثقافة الحركة الوطنية ونخبتها ستظهر في مجال الأحوال الشخصية، في توحيد القضاء، في توحيد التعليم، في يعني صياغة رؤية تقوم على الانتماء للدولة، مش رؤية تقوم على الانتماء للقبيلة إلى آخره. يعني هذا كله تصور الحركة الوطنية،
1: ثم
0: ومشاركة فيه كل الأطراف،
1: كل الأطراف، ثم تختلف الأطراف لاختلافات ومعارضات سياسية، وتتغير ويتغير الهدف ويتغير العدو وتتغير الهوية.
0: يعني
1: في مرحلة متقدمة،
0: يعني هذه خاصية تاريخ الأشياء تتقدم، يعني في الستينات.
1: يعني شنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي تغير؟
0: يعني ماذا تغير؟ يعني الحركة النقبية تجذرت وتطورت موضوعيا، أصبحت لها مصالح. بالمقابل طبقة العراف تجذرت وأصبحت لها مصالح تتناقض بشيء من الحدة مع العمال، وتناقض المصالح هو الذي سيؤدي إلى التوتر.
1: تناقض المصالح،
0: أي تناقض المصالح سيؤدي إلى التوتر. والتوتر يعني بعد أن كانت الحركة النقبية وحركة حزب الدستور والحركة الوطنية ضمن توجه واحد وضمن حركة اجتماعية واحدة اللي هي حركة التحرر الوطني، سيصبح المشهد مغاير. حركة أعراف طبقة وسينتظمون في اتحادهم، وحركة عمالية وستنتظم في اتحادها، وستتوتر العلاقات، وتخرج الحركة النقبية عن الاندماج في مشروع الدولة لتدافع عن العمال. يعني التطور طبيعي إلى حد الآن، هو تطور طبيعي، لأن الحركة النقبية حقها يعني ستدافع عن العمال في عودة تقريبا للعشرينات لكن بمنظور آخر، ليس
1: إذن مفهوم العدو سوسيولوجيا يختلف الآن.
0: يختلف،
1: لم يعد الاستعمار،
0: لم يعد الاستعمار، أصبح الصراع، حتى لن نعمق المسألة، لسنا في وضع أعداء، وإنما هناك صراع مصالح، طرف الليبرالي الأعراف لهم واحد، واختلفت المصالح وكانت عقود مشتركة يعني للتفاوض، ولكن كانت الدولة ماسكة بالأمور. الدولة شيئا فشيئا بدأت تتخلى عن دورها الاجتماعي، ويعني تنحاز إلى حركة الأعراف. وعين في انحيازها إلى حركة الأعراف خرجت الحركة العمالية عن الإجماع، وخذت إضراب 26 جانفي على فكرة. 26 جانفي هو التعبير عن هذا الانفجار، واكتساب الحركة النقبية حركة تدافع عن النقبيين ومن بينهم العمال هنا، ثم وحركة الأعراف، وانحازت معها الدولة شيئا ما. ولكن هنا يعني بودي أن ألاحظ أن
1: الأدراس زاد أيضا، أنت قبيل حكيت أبش نعطيك تكمل، حكيت على ظهور فئة العمال وتوسعها وانتشارها، يعني أيضا بعد الاستقلال ثم طبقة جديدة لتبقى المتوسطة والوسطى، أو الإداريين والإدارة السفلى والإدارة العليا.
0: ممتاز.
1: الإدارات
0: يعني لو نظل في كيف تحت قبعة علم الاجتماع، نقول أنه تقريبا ما عندناش حركة عمالية، تقريبا عندنا حركة نقبية صحيح، لكن حركة عمالية لا. بالمفهوم الماركسي حركة عمالية هي التي ستقود التاريخ وستعمل لنفسها ولمصلحتها.
1: بربي ذي خلينا لي، فماش حركة عمالية وفما حركة نقبية.
0: ثم حركة نقبية لماذا؟ لأن الحركة النقبية ضمت العامل الكادح، وضمت أيضا المتوسط، فيها الموظفي البنوك اللي هما يعني في وضع ميسور لا مقارنة بالعمال. إذن يعني من منظور سوسيولوجي ما عندناش حركة عمالية، لأن الحركة في المنظور الماركسي حتى لأن الحركة العمالية يجب أن تكون حركة عمالية بقوانين الطبقة العاملة، بقوانين يعني الفعل التاريخي والحزب التاريخي إلى آخره. الحركة العمالية على فكرة مش موجودة فقط كان في الاتحاد العام التونسي للشغل ولا في المنظمة النقابية، ربما هنا يصير اختلاف، قد تكون موجودة في الحزيبات أو الأحزاب السياسية الشيوعية. عندنا في تونس تقاليد في هذا، عندنا الحزب الشيوعي التونسي، عندنا لاحقا منظمات ثورية جابتها الستينات والسبعينات وأحزاب هي منظمات شيوعية وتناظر باسم العمال وتتكلم باسم العمال، وربما يكون لها تأثير في الحركة العمالية ويمكن السوسيولوجيين إدراجها ضمن الحركة العمالية.
1: مهم برشا يعني التوضيحات هذه مهمة.
0: أي نعرف.
1: به ما عندناش حركة عمالية بالمفهوم الماركسي، عندنا حركة نقبية. الحركة النقبية تنطبق عليها شروط الحركة الاجتماعية.
0: تماما. لا تماما. وشكرا على الملاحظة. يعني هو هنا خاصية الحركة النقبية في يقول يعني المناظرين المدرسة التبعية في المستعمرات وأشباه المستعمرات. المستعمرات وأشباه المستعمرات فيها يعني الفعل الاجتماعي نفسه فعل يعني حامل لنوع من التداخل بين المكونات الاجتماعية. يعني طموح الحركات النقبية في المستعمرات هو يعني إيقاف الاستغلال الخارجي خاصة، ثم إيقاف الاستغلال الداخلي بشكل ثانوي. يعني أنت تلقى نقابة الهدف متاعها الأول هو شركات وطني، ونشتغل في شركة وطني ولا أشتغل في شركة استعمارية، ومقاطعة شركة الاستعمارية هذا موقف نقابي وطني. وهنا الحركة النقابية هي حركة اجتماعية، يعني عندها طرف مازال هو الاستغلال، ما عادش الاستعمار مباشر، ولت الرأسمالية العالمية، ولت العولمة.
1: 30 ثانية بعد سياسة الانفتاح أو في التسعينات، هل حافظت الحركة النقابية على خصوصيتها؟
0: يعني بمستوى معين نقول أنه تونس وقتها في التسعينات وفي الوعد، يعني أنا نقول لا، فقدت الحركة النقابية بريقها وخضعت للدولة.
1: خضعت للدولة. الأستاذ عبد الوهاب الشاري، أستاذ علم اجتماع، انتهى الوقت للأسف، ومعنا بارشة ما نحكي في الموضوع هذايا. شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه التوضيحات. الموضوع كان هو الحركة العمالية التونسية من منظور سوسيولوجي. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانس، إلى اللقاء.
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب، باختصار نذكر المكتوب من هروب رحلة فيها الكثير من الحكاية اللي تأكد اللي حكاية المكتوب ما نشرح قديم على مكتوب ربي، خلينا على حويج العبد مش بيلو مكتوب ملها إلا حويج النجم ونهرب منها علاش وكيفاش بعد شوية، لكن أحسن ما نبدو صلاة على النبي. هذا خاص كل يسمع فينا ثم رنا عود الرشيد.

Serica Bușan. Yeah!

أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع مكتوب الهروب. نبدأ أكيد وقع النجاح في امتحان البكالوريا باختصار زوز حكايات في علاقة بهذا البرنامج استوقفوني شدوا اهتمامي، يأكد لي النجاح والفشل خاصة في جزء كبير منه هو حكاية إرادة وخدمة. في جواب طريف وطريف جدا لخص كل شيء، لخص حكاية المكتوب والتفوق، صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ياسمين اليعقوبي بنت الكيف 20-01. الأهم مش هذا، لكن السؤال اللي كان يبين نضج هذه التلميذة المبدع بأتم على الكلمة، حكيت تفوق وانت تفوقتي وانت الأولى وغيره. خلينا من هذا الكل، الإجابة كانت طريفة ولخصت كل شيء. أكدت في كلمتين كونه أنا بالنسبة لي ما تفوقت حتى على حد، تفوقت على روحي وحاولت ديما نطور من روحي، ماليش منافسة حتى مع حد، نفست روحي والحكاية تفغتي. محليها الجملة ذي تلخص كل شيء، لأنه عنا أحنا برشا في حياتنا اليومية مع صغارنا لو ليان عقدوهم، شوف ولد جيران، شوف غيرك، شو ولد عمك، شو بنت خالتك، شو غيره، ياسر ياسر ياسر لدرجة يوصل يكره ولد عمه، يكره ولد خاله، يكره أقرب الناس ليه، يكره حتى والديه، يكره العقلية ذي. يزونا من المقارنات، قارن ولدك بولدك، ولدك ضعيف في مادة، وليدي نقص في كلمة، وش نعمله باش نحسنوها وكهو، مش لازم شو، لأنه حتى المقارنة بين قوسين في جزء الله غالب موجود فينا من غير ما نشعره، شوية بغض وحزد وحسابات وغيره. دي خلي على الله يا أخوي، تي نجم هذاك مش عارف باهي في القراية، ولدك باهي في حاجة أخرى، تي بالكش ولدك باهي في سقيه في الكورة ويطلع لك كوارجي باختصار، والأمور تكون موهبة مربحة على الأخر. أكيد نسينا في خيبة المنتخب وينجم يعمل الكثير، خاصة أن يحترف في البرة حكاية أخرى. لكن في كل الحالات اللي يهمنا خلوا على الله، القراية النجاح فيه جزء كبير عمل خدمة، ولكن في كل الحالات الوالدين ماذا بين يكونوا وسط خير، ونعرفوا كيفاش ندلوا صغيراتنا للطريق الصحيح مش نعقدوهم ونكملوا عليهم. باختصار، يا عاون ولدك يا ابعده وخليه يختار مستقبله. نكملوا في المكتوب من الهروب ايضا حكايات كثيرة استوقفنا في حكاية البكالوريا، ثم حتى اللي رجع بعد 45 سنة ونجح في الباك، حاجة تعمل كيف وحاجة تفرهد، لأنه نحكو على للأمانة حكاية رائعة تثلج الصدر، تبين اللي المكتوب هذه بصفة عامة، لأنه عنا برشا احنا ما خذيتش الباك مكتوب، ما قريتش مكتوب، ظروف وغيره، حصلوا ياسر حكاية المكتوب نعلقوا عليها شماعة الفشل بتاعنا. ولكن في كل الحالات راو الخدمة والثقة في النفس تجيب، هذه ما فيش حد كلام. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، ما زالت حكاية ترتقي لمسوي انتظاراتكم، ولكن حبينا نبدو فقط في علاقة بالبكالوريا وفي علاقة بالحدث. أكيد اللي كما سمعنا صغاريت ثم ألف مبروك للناجحين، وفي كل الحالات إن شاء الله اللي ما نجحوش إن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله بإذن الله المستقبل أفضل. أيضا نحكو على حكاية رائعة، من بين هذه الحكايات نحكو على حكاية صارت في صيف 1915. امرأة تدعى إيزي ديمبار، عمرها 30 سنة، تعيش في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، نوبة صرح حادة، مكتوب معنا ما نعمله مكتوب، الحمد لله ربي عمرها كهو ما فيش كلام، في وقت كانت فيه الإمكانيات الطبية محدودة محدودة برشا، اختفت علاماتها الحيوية لدرجة خلت الأطباء المحليين يعتقدوا اللي هي فارقة الحياة، هي ماتت. هذا لهنا الخطأ البشري، مكتوب الله غالب زهرها جاء عند الطبيب ما يعرفش،
وشوية من إمكانيات 1915 كانت محدودة جدا. في كل الحالات أعلنوا الوفاة جاء على طريق الخطأ، فلانة ماتت حكم ربي سبحانه. بطبيعة في الوقت اللي خيم فيه الحزن على عائلتها، أصدقائها، مجتمعها، مجتمع متاعها، بدت فيسع يحبوا يدفنوها على بكري. الاستعدادات سريعا باش يعملوا مراسم الوداع الأخيرة. أعتقدوا اللي رحلتها انتهت في وقت مبكر للغاية. صارت مراسم تاع الجنازة، تم إنزال أيزي لقبرها، قبرها بعناية. لكن القصة وصلت إني مازلت ما وصلتش للنهاية نتاعها، لأني أختها اللي تحبها برشا تعيش في مدينة أخرى، رغم محاولاتها باش تجي في أقرب ما يمكن، لكن وصلت للمقبرة متأخرة. وبعد ما صارت عملية دفن شقيقتها بالفعل، برشا حزن، ما حبتش تتقبل فكرة انه مرتش وجه أختها للمرة الأخيرة. طلبت بإلحاح شديد من رجال الدين العاملين في المقبرة باش يحلوا النعش مجددا باش تحضنها كوداع أخير. الطلب كان مؤلم، نابع من حب أخت أختها، ولكن بعد ما الجميع شاف مدى حزنها انهيارها وافقوا على إعادة فتح النعش، اللي صار تحول إلى واحدة من أكثر القصص إثارة للدهشة في التاريخ. مجرد رفع غطاء النعش تحت الشمس ذلك اليوم الدافئة، فتحت إيزي عينيها فجأة وجلست مبتسمة لشقيقتها. ما كانتش ماتت، كانت في حالة تشبه الغيبوبة العميقة الناتجة عن نوبة الصرع اللي تعرضت ليها. اللي حاضرين صارت لهم حالة من الذعر، ذهول، البعض هرب فرد مرة من شدة الصدمة، ولكن في ساعة تحولت مشاعر الرعب لدموع فرح واحتفال لا يوصف. وكأنه الحب العميق بين الأختين هو اللي جعله ربي سبب أكيد، وهو اللي فسخ حكاية الموت وعاود فتح الباب المغلق ومنح الحياة فرصة جديدة لمن ظن الجميع أنها رحلة إلى الأبد. اللحظة ما كانتش مجرد نجاة، معجزة، كانت بداية فصل جديد من حياتها. عاشت إيزي دينبار 47 عام إضافية، 47 عام استغلتها كيما يلزم، برشا ضحك، عاشتها بسعادة من غير تعقيد، لحظات ثمينة مع عائلتها اللي عمرها ما فقدت الأمل فيها، عارف كيفاش استغلها. طب قصتها هي تذكرة وتذكار مؤثر، اللي الحياة هدية، هدية ثمينة، الحياة في نفس الوقت هشة، سنسيبل برشا. ذاك علاش يلزمنا نعتبر وجود أحبائنا حاجة نستغلوها كما يلزم. الحب الصادق، الإصرار، ينجموا يصنعوا معجزات في أحلك اللحظات. هذه اللحظات اللي الفارقة في حياتك، اللي تنجم تغير لك مشاعرك الصادقة، تنجم الحدس الداخلي تنجم تغير لك حياتك. ذاك علاش علاقة عزيزة بين زوز أخوات أنقذت أخت من موت، يعني في كل الحالات ماتت، مكتوب هزل فنوه، وصارت لما حالة في حتى عنا في بلادنا سبق، وسجلت حالة مشابهة في برنامج حلومر، نفس الشيء، هزل فنوه، ولكن وقت اللي هزين باش يدفنوه وقف وقفة واحدة في النعش، رمون النعش وفصعوا كل هربوا، ما عدا أمه رجعت له، لما عمرها ما تخاف، قلبها خبيرة اللي ولدها مازال حي، لأني عمرها ما صدقت اللي هو مات، وعاش بعد اللحظة ذيك اللي مات في الليش وتسعين، إيش وتسعين سنة، يحكي لي فيها ويضحك. والطريف الأمر قال لي اللي أعز لحمة أقوى هكا، قال لي
كليتها في حياتي وكليتها برشا بنا وبرشا نهم وغيره. أكل اللحمة ذيك اللي طابت في الفراق متاعه. باختصار وقت اللي رجع من الموت كانت فرصة بالنسبة لي باش يستغل ما تبقى من الحياة، وبالتالي يفك من ملذات الحياة، خاصة اللحم بالنسبة لي يشوف فيها حاجة كبيرة وكبيرة برشا. باختصار ذاك علاش الحياة ثمينة، نستغلوها كما يلزم ومش لازم نضيعوها في حوايج مانيش باش نقول تافهة، ولكن حوايج ما عندها حتى قيمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب من هروب رجعي.

No.

عمرها 5 سنين شافت مشهد ما نجمتش تنساه عمرها الكل. شافت مرأة مستعبدة تتعرض للجلد وتتعرض لأشد أنواع العقوبة اللي ما قبلتها الجملة. ارتعبت لدرجة اللي مشت تجري واستغلت الفرصة وركبت في أول سفينة تهزها بعيد على المكان اللي شفت فيه المشهد هذا، اللي شفت فيه القسوة اللي عمرها ما نجمت تنساها عمرها الكل. ما نجمتش تنسى الطفلة ذي اللي باش تكبر وتولي واحدة من أوائل الأصوات اللي وقفت في وجه العبودية. العبودية كانت تعتبر حاجة عادية، مكتوب لونك، بشرتك، الطبقة اللي جيت منها، هذيك اللي تحدد المكان متاعك. في الاخر العبودية حاجة لا تناقش. سارة ولد 26 نوفمبر 1792، ولدت في عيلة من أغنى العائلات في ولاية كارولينا الجنوبية. بوها كان قاضي مهم، عضو في الطبقة الأرستقراطية الجنوبية. كانت عيلتها تملك برشا مزارع وعندها برشا عبيد، وفي نفس الوقت قلب سارة ما كانش مهيئ باش يتقبل هالمكتوب وهالواقع اللي عمرها ما قبلته. من الطفولة بتاعها كانت تشوف الحوايج اللي يتجاهلوها الاخرين في وقت اللي الاغلبية تعتبر العبودية جزء طبيعي من الحياة اليومية. كانت هي تشوف بشر يتعرضوا للظلم والمعاناة. قد صورة المرأة اللي تعرضت للجلد محفورة في ذاكرتها، تلاحقها في كل مكان وتدفعها للتساؤل شنو السبب اللي يخلي الإنسان يملك إنسان آخر كيفه. مرور الوقت بدت تطرح في أسئلة ما كانش المجتمع مستعد باش يسمحها بتاتا. علاش يحرم السود من الحرية متاعهم؟ علاش تمنع النساء من الحصول على الحقوق نفسها اللي يتمتع بها الرجال؟ علاش يدافع الناس على أشياء واضحة وفيها برشا ظلم؟ كانت تحلم بدراسة القانون كيما اخوتها، لكن المجتمع في وقتها ما كانش يسمح للنساء باش يدخلوا في المجال هذا، حتى أنه ولدها رغم أعجابه الشديد بذكائها في مرة من المرات قالها لو ولدت ورزقت برجل لكان من أعظم رجال القانون، لكن المجتمع أراد منها أن تكون سيدة مهذبة لا أكثر. لكن سارة ما استسلمتش. في وقت اللي كانت قوانين كارولينا الجنوبية تحظر تعليم المستعبدين، تحرم عليهم القراءة الكتابة، قررت تتحدى القانون. كانت تعطي دروس سرية للفتيات المستعبدات في ديارهم وفي الأكواخ متاعهم بعيدا عن أعين الجميع. كانت تعرف أن العقوبة نجم تكون قاسية، لكن إيمانها اللي المعرفة هي الطريق الوحيد للحرية كانت أقوى من خوفها. حاولت باش تغير هالمكتوب والواقع الصعيب. كانت كل ليلة تعديها مع فتيات تعلمهم وقت الكل يبدو راقدين. وقت اللي وصلت عمرها 30 سنة ما كانش قادرة باش تتحمل الحياة في الجنوب. كانت أصوات الصيات، معاناة المستعبدين، التناقضات اللي تشوفها يوميا تخلي البقاء أمرا مستحيلا. ذاك علاش خلت موطنها، انتقلت لمدينة فيلادلفيا وانضمت لجماعة الكويكرز المعروفة بمواقفها المناهضة للعبودية. بعد فترة قصيرة لحقت بها أختها وبدوا مع بعضهم رحلة نضال
بتخليهم من أشهر الإصلاحيين في التاريخ في وقت اللي كان ينظر فيه إلى المرأة على أنها لا يجب أن تتحدث في الشؤون العامة. زوز أخوات وقفوا أمام الحشود، ألقوا الخطب وكتبوا المقالات، دافعوا على إنهاء العبودية، ولوا أول زوز نساء تبليان بشهادتهم أمام هيئة تشريعية دفاع عن حقوق المستعبدين. شيء ذاك غضب الناس الكل، خاطر تحدوا العبودية، والأكثر من هذا تحدوا المجتمع الكل. بعد مدة طويلة نجحت سارة، حاولت في كل الحالات باش تزرع البذرة الأولى اللي باش تقضي على العبودية في أمريكا وفي العالم اللي ظن اللي هو متقدم ومتحضر. باختصار سارة نجمت باش تقضي على العبودية، ونجمت باش تتحدى مجتمع، تتحدى حوايج كان تعتبر واقع ومكتوب، ونجحت. اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم. مكتوب من هروب، مازلت برشا حكايات ترتقي لمستوى انتظاركم بعد شويه.